0: بشأن مضيق هرمز، وأنه سيكون هناك اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني كذلك. ترامب قال كذلك أنه كان سينفذ هجوما ضخما على إيران هو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أن السعودية والإمارات وقطر وإيران طلبوا منه إلغاء الضربة. أما إيران فقد أعلنت أمس الأحد أنها على وشك التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مسار جديد لعبور السفن عبر مضيق هرمز. هذا وتراجعت أسعار النفط على ضوء هذه التطورات بأكثر من 5% في التعاملات الآسيوية المبكرة. ميدانيا، أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت إشعارا بشأن وقوع حادث على بعد 20 ميلا بحريا شمال شرق خصب في سلطنة عمان، مضيفة أن ربان ناقلة أبلغ عن سماع دوي انفجار على مقربة منها. هذا الموجز، انتهى. إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.
2: كيجي الليل تتبدل الأصوات،
3: تبدأ القصص،
2: نصغي إليك، فتحدث إلينا.

شدو وحنين مع سعيدة الزغبي.

مرحبا بمستمعينا الكرام اللي تابعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في شاد وحنين. في هذا الجزء الثاني من اللقاء كملنا الخرافة وتهنينا على علي ولد السلطان، وتوا باش نحكيو على حاجات أخرى تهمنا. اليوم باش نحكيو شنو يصير وقت اللي واحد يعيش في حياة الناس. شو معناها يعيش في حياة الناس؟ معناها ينسى أنه يحيا الروحه ويغرق في تفاصيل الناس الأخرى، يحط خشمه في تفاصيل يومهم، يتلهى بيهم، يتبع اش عملوا اش ما عملوش، ما يفرحش كيف يفرحوا، ما يحملش بعض السكينة وقت اللي يحس بنجاحهم، لا لا لا، يتبع في التفاصيل طول النهار وهو ناسي انه هو زاد عنده مرحلة في الحياة لازم يعيشها. احنا كيف نعيش في حياة الاخرين بشوية بشوية، ننسوا حياتنا، نولي ونعرفوا شكون نخرج وشكون نرجع وشكون ننجح وشكون نفشل، اما ما عادش نعرفوا اش صاير لينا. احنا نضيع ساعات في متابعة تفاصيل ايامات غيرنا وننسوا نسألوا رواحنا انا وين ماشي، ندخلوا في حكايات ما تعنيناش، نحملوا هموم ماهيش بتاعنا، نستهلكوا طاقتنا في تحليل تصرفات الناس بينما أحلامنا جامدة تستنى فينا، وساعات نتعداو بجنبها، نتعداو بجنب النجاح، نتعداو بجنب السعادة وما نفيقوش بها. الإنسان اللي يعيش في حياة غيره عمره ما يلقى الوقت باش يبني حياته هو، لأنه كل دقيقة نصرفوها في مراقبة الآخرين هي دقيقة ناقصة من عمارنا ومن فرحتنا ومن تطوير رواحنا وذواتنا. خليوا الناس تعيش حياتها وعيش انت حياتك، خاطر أجمل إنجاز ممكن تعمله مش إنك تعرف كل شيء على الناس، أما إنك تعرف روحك تتصالح معاها وتخلي كل نهار يزيدك خطوة لقدام. اللي يغرق في تفاصيل حياة الناس يفيق نهار يلقى عمره فات وحياته ما عاشهاش.

خمرة الحب اسقنيها، أما قلبي تنسيني. خمرة الحب

مرحبا من جديد مستمعينا الكرام اللي تبعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في شادو المحنين. مازال موعدنا متواصل معكم في هذا الجزء الثاني من سهريتنا اللي نحكيوا فيه على كيفاش نعيشوا في وسط حياة الآخرين. ساعات احنا منفيقوش اللي احنا عايشين في حياة الناس أكثر من حياتنا، خطر ساعات حتى وإحنا عايشين حياتنا نجموا نفرحوا لهم ونجموا نعيشوا معهم مشاكلهم ونجموا نحلوا كلامهم، لكن وقت اللي نعيشوا في حياتهم ولا نعسوا على خطويهم حتى تولي أيامنا معمولة من تفاصيل مش متاعنا متاع الآخرين. الغريب إن نعرفوا أو نعرفوا على الآخرين أكثر من اللي نعرفوا على رواحنا، نعرفوا شنو يحبوا شنو يكرهوا شنو ناويين يعملوا. وإذا كان حد يسألنا أنت شنو حلمك، ولا آخر مرة قعدت مع روحك، ولا آخر مرة عملت حاجة تفرحك، يمكن ما تلقاش جواب. العيش في حياة الآخرين يسرق منا حاجة غالية برشا، يسرق عمر كامل، راه يسرق كل دقيقة نعديوها في متابعة الناس. هي دقيقة كانت تنجم تكون خطوة نحو حلم أو نحو لحظة راحة أو لقاء جميل مع أنفسنا. يمكن أحسن قرار ناخذه اليوم هو أنه نخفوا شوية من مراقبة العالم ونقربوا أكثر لدواخلنا، نشوفوا رواحنا شو نحب وشنو اللي يريحنا، شنو اللي نحبوه في الآخرين خلينا نشوفوه في ذواتنا. خطر الحياة قصيرة، ما تستناش اللي يضيعها وهو يتفرج في حياة غيره ولا هو عايش تفاصيل حياة غيره. السؤال هو أنت اليوم عشت نهارك ولا عشت نهار الناس؟ عيش نهارك، عيش تفاصيل يومك وافرح بالسخانة وبالبرد وبالامتحانات اللي تعطيها لك الحياة وبالهبات وبالمنح وبالمحن اللي تعطيهم لك الحياة، على خاطر على خاطر هذيك اللي تصنعك وهذيك التجارب اللي تصنع شخصيتك وتصنع نجاحك وتصنع هالرحلة في الحياة اللي تمتد بكل واحد فينا مدة لا يعلمها إلا الله. إن شاء الله ربي يعطيكم الوقت الطيب دائماً.

النهر الخالد بصوت النهر الخالد. الحقيقة هذه واحدة من أجمل الأغاني اللي غناها محمد عبد الوهاب ولحنها تحفة. هذه الحاجات اللي واحد ينجم يتبع تفاصيلها من غير ما يخسر، بالعكس كل يوم يتعلم أكثر، لكن إنه نتبع تفاصيل حياة الناس تولي مع الوقت حاجة غريبة شوية، على خاطر الإنسان يولي ينسى روحه، ينسى أحلامه اللي كان يحب يحققها، ينسى الهوايات اللي كانت تفرحه، وحتى الضحكة اللي كانت تشبهه تولي بعيدة عليه. وكأنه عطاء بطولة حياته للناس واختار يكون متفرج. كل واحد فينا عنده حكاية تستحق أنها تتعاش، وحلمة تستحق أنها نتبعوها، وطريق ما ينجم حتى حد يمشيه في بلاصتنا. احنا الوحيدين اللي يلزمنا نعملوا هكا الرحله متاعنا هذيك في الحياه. وقت اللي نحسبوا نحبسوا شويه ضجيج العالم ونسمعوا صوتنا من داخل، نكتشفوا انه اجمل رحله ما هيش في حياه الناس، اما هي في اكتشاف انفسنا، رحلتنا احنا الشخصيه، اكتشافاتنا احنا، نظرتنا احنا، الحاجه اللي تشوفها عينينا احنا، الحاجة اللي تفرح قلوبنا احنا، الحاجة اللي تحسسنا اللي احنا موجودين، مش انه ندخلوا في تفاصيل الاخرين ونبداو نتبعوا حتى في الحفلة كما نقولوا، حتى اقل تحريكة في حياتهم، اقل حاجة تغيرت فيهم نلاحظوها. يمكن اللي لازم نعرفوه هو شنو ينقصنا احنا باش نكونوا احسن، شنو هو الحلم اللي اجلناه برشا، وشكون الانسان اللي نحبه نوليوه احنا. خطر الحياة ما تعطيش جائزة للي عاش عمره يعس على الناس، تعطيها للي عاش عمره صادق مع روحه وبنى حكايته بديه، رغم كل الصعوبات اللي تعرض لها، ورغم كل الكبوات اللي تعرض لها، ورغم كتيحة عركيبة ذيك اللي تزلع، لكنه يعاود ينفض الغبرة ويقوم ويكمل يمشي ثنيته. اللي عدي عمره يتبع حياة الآخرين يمكن يعرف أخبارهم الكل، أما يخسر أهم خبر في حياته، إنه نساه يعيش حياته. حياتنا راهي غالية برشا علينا، فلو كان الواحد يتلهى بنفسه أكثر من اللي يتلهى بالآخرين ويحقق نجاحاته في عوض إنه يعس على الناس الآخرين فاش يحقوا وهو قاعد يتفرج. فما برشا أمثلة شعبية في تصور هالوضعيات هذية، لكن في النهاية أحسن حاجة تعملها في حياتك هو إنك تعيش حياتك لنفسك مش للآخرين، إنك تحقق أحلامك حتى كالأحلام الصغيرة، توك حلمة صغيرة مع حلمة صغيرة تو يتراكموا ويعملوا مسار جميل في الحياة، وأثر يكون طيب بحول الله. إن شاء الله ديما أثركم طيب أصدقائي المستمعين. إحنا نسمع وردة جزائرية في وحشتوني، ونرجع باش نختموا حلقتنا الليلة في شادون وحنين.

وحشتوني وحشتوني وحشتوني.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تمام الثانية صباحا هنا في تونس. ارتفاع مرتقب في درجات الحرارة اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء وفق ما أكده للأخبار المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس الساتوري، الذي أكد أن درجة الحرارة ستشهد إثر ذلك تراجعا تدريجيا. منتصف نهار اليوم الاثنين آخر أجل لتعمير الاختيارات في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لكافة الناجحين في الدورتين الرئيسية والمراقبة في بكالوريا 26 و2000. عودة التزود بالمياه المعدنية بصفة منتظمة بداية هذا الأسبوع وفق ما أكده للأخبار رئيس غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية لسعد مزاح، الذي دعا إلى ترشيد الاستهلاك حسب الحاجة وعدم التخزين. المرصد التونسي للاقتصاد يعتبر أن موجة انقطاع التيار الكهربائي التي شهدتها البلاد خلال شهر جويليا المنقضي كشفت عن إخلالات هيكلية في قطاع الكهرباء، أبرزها التراجع الحاد في استثمارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتعطل مشاريع إنتاج الكهرباء منذ سنوات. وأوضح المرصد في تقرير نشره السبت أن استثمارات الشركة في وسائل إنتاج الكهرباء تراجعت بنسبة 87% من نحو 1.9 مليار دينار خلال الفترة 16/2020/2000 إلى 248 مليون دينار خلال الفترة 21/2025/2000. في أخبار العالم، زلزال بقوة 5.6 درجة على سلم ريختر على بعد 61 كيلومترا شمال الشرق مدينة شرم الشيخ المصرية وفق المعهد القومي المصري للأبحاث الفلكية، بينما أكد الهلال الأحمر المصري أنه لم يتلقى أي تقارير حتى الآن عن تسجيل إصابات أو أضرار. في الشأن الإيراني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن واشنطن تتحدث مع الإيرانيين بخصوص شكل المفاوضات مضيفا أنها ستبدأ مساء اليوم الاثنين. ترامب أكد التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز وأنه سيكون هناك اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني كذلك. ترامب قال كذلك إنه كان سينفذ هجوما ضخما على إيران هو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أن السعودية والإمارات وقطر وإيران طلبوا منه إلغاء الضربة. أما إيران فقد أعلنت أمس الأحد أنها على وشك التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مسار جديد لعبور السفن عبر مضيق هرمز، هذا وتراجعت أسعار النفط على ضوء هذه التطورات بأكثر من 5% في التعاملات الآسيوية المبكرة. ميدانيا، أعلنت هيئة التجارة البحرية البريطانية أنها تلقت إشعارا بشأن وقوع حادث على بعد 20 ميلا بحريا شمال شرق خصب في سلطنة عمان، مضيفة أن ربان ناقلة أبلغ عن سماع دوي انفجار على مقربة منها. هذا الموجز، انتهى. إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
0: يجي الليل تتبدل الأصوات،
3: تبدأ القصص،
0: نصغي إليك، فتحدث إلينا.

0: شدو وحنين مع سعيدة الزغبي.
1: نختم هذا الموعد أصدقائي المستمعين مع العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ في قارئة الفنجان اللي هي شاعر نزار قباني وألحان محمد الموجي. محمد الموجي اللي قعد عامين يلحن في القصيدة هذه واللي هي آخر ما غنى عبد الحليم وقدمها في حفلة شم النسيم عام 76. اسمعوا واستمتعوا. صباح الخير.

جلست جلست والخوف بعينيها

0: فالحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي.
1: جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المطلوب،

ناديك. جلست والخوف بعينيها تتأمل فنجان المقلوب

فالحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي، الحب سيبقى يا ولدي.

فمها مرسوم كالعنق، ضحكتها ألغام وعود، والشعر الغجري المجنون يسافر في كل الدنيا. قد تعد امرأة يا ولدي يهواها القلب.

بك يا ولدي نائمة في قصر مرصود. من يدخل حجرتها؟ من يطلب يدها؟ من يدنو من سور حديقتها؟ من حاول فك ضفائرها؟ من حاول فك ضفائرها؟ يا ولدي.

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل فيروز الشطآن. ستفتش

في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن، ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر، وتسأل فيروز الشطآن.

ستفتش عنها يا ولدي في كل مكان وستسأل

ستفتش عنها يا ولدي يا ولدي في كل مكان.

أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان. ما أصعب أن تهوى امرأة يا ولدي ليس لها عنوان.

لسه برضه. لسه.

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تمام 3 صباحا هنا في تونس. منتصف نهار اليوم الاثنين آخر أجل لتعمير الاختيارات في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لكافة الناجحين في الدورتين الرئيسية والمراقبة لبكالوريا 26 و2000. عودة التزود بالمياه المعدنية بصفة منتظمة بداية هذا الأسبوع وفق ما أكده للأخبار رئيس غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية الأسعد مزاح الذي دعا إلى ترشيد الاستهلاك حسب الحاجة وعدم التخزين. المرصد التونسي للاقتصاد يعتبر أن موجة انقطاع التيار الكهربائي التي شهدتها البلاد خلال شهر جويليا المنقضي كشفت اختلالات هيكلية في قطاع الكهرباء أبرزها التراجع الحاد في استثمارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتعطل مشاريع إنتاج الكهرباء منذ سنوات. وأوضح المرصد في تقرير نشره السبت أن استثمارات الشركة في وسائل إنتاج الكهرباء تراجعت بنسبة 87% من نحو 1.9 مليار دينار خلال الفترة 2020 و2021 إلى 248 مليون دينار خلال الفترة 2021 و2025. في أخبار العالم، زلزال بقوة 5.6 درجة على بعد 61 كيلومترا شمال شرق مدينة شرم الشيخ المصرية وفق المعهد القومي المصري للأبحاث الفلكية، بينما أكد الهلال الأحمر المصري أنه لم يتلقى أي تقارير حتى الآن عن تسجيل إصابات أو أضرار. وقال بيان آخر لاحقا أن مركز الزلزال يقع على بعد 38 كيلومترا من مدينة السويس. وأفادت وسائل إعلام مصرية أن سكان القاهرة الكبرى شعروا بالهزة. في الشأن الإيراني، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن واشنطن تتحدث مع الإيرانيين بشأن شكل المفاوضات، مضيفا أنها ستبدأ مساء اليوم الاثنين. ترامب أكد التوصل إلى اتفاق بشأن مضيق هرمز وأنه سيكون هناك اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني كذلك. ترامب قال أيضا إنه كان سينفذ هجوما ضخما على إيران هو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أن السعودية والإمارات وقطر وإيران طلبوا منه إلغاء الضربة. أما إيران فقد أعلنت أمس الأحد أنها على وشك التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مسار جديد لعبور السفن عبر مضيق هرمز. هذا وتراجعت أسعار النفط على ضوء هذه التطورات بأكثر من 5% في التعاملات الأسيوية المبكرة. هذا الموجز، انتهى، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.

اجتمع أدباء من كل أفق بمكة، فجعل أهل كل بلد يرفعون علماءهم ويقدمونهم، حتى جرى ذكر الخليل بن أحمد الفراهيدي، فلم يبق أحد إلا قال: الخليل أذكى العرب. الخليل بن أحمد الفراهيدي، تأليف إبراهيم الترزي، إخراج مصطفى أبو حطب.

0: ما هذا؟ أوراقي تحترق تحترق. محبوبة محبوبة محبوبة، لابد أنها هي التي أحرقتها. الويل لها الويل لها. والتأكيد
1: سامحني سامحني يا سيبويه، لقد كنت فاخرة الوعي مجنونة. سامحني أرجوك.
0: بل أنت طالق. طالق.

0: هدئ من روعك يا سيبوي، ما حدث قد حدث ولن يفيدك الأسى بشيء.
1: الكثير من أوراقي قد احترق يا أستاذي الخليل.
0: هون عليك يا سيبوي، هون عليك يا بني.
1: لقد كنت حريصا كما تعلم يا أستاذي على تسجيل كل ما تقول، وبخاصة في درس النحو، وبعض هذا قد احترق مع الأوراق الأخرى.
0: ولكن ما أعطيتك من علم لم يحترق في صدري بحمد الله، ولن أضن بمنحه لك ثانية ما دام في عمري بقية إن شاء الله.
1: أبقاك الله يا أستاذي ومنحك العافية وطول العمر.
0: سأعوضك عما فقدت يا سيبوي وبأكثر منه على شرط واحد.
1: ومتى خالفت لك أمرا يا أستاذي؟
0: راجع زوجتك.
1: أراجع زوجتي؟ أراجع زوجتي وقد أرادت إحراقك.
0: لم تكن تدرك خطر ما فعلت.
1: إذا كانت لم تدرك خطر ذلك فمن الممكن أن يتكرر.
0: كلا كلا يا بني.
1: كيف؟ كيف؟
0: لأنها أدركت.
1: أدركت؟
0: أجل، ألم تطلقها؟
1: بلى. أتقصد يا أستاذي أن إقدامي على تطليقها جعلها تدرك خطر ما فعلت فلن تكرره أو تمس أوراقي؟
0: بل جعلها تدرك خطر أي مساس بالعلم وتدرك أهميته الكبرى لديك.
1: أرجو ذلك يا أستاذي.
0: بل سيكون لك منها ما هو أكثر من ذلك، فإنها ستحرص على أن تهيئ لك ما يساعدك على تحصيل العلم والاشتغال به. فقد لقنت هذه الحادثة درسا لن تنساه.
1: وأنت يا أستاذي الحبيب لقنتني اليوم درسا أعاد الحياة والسعادة إلى بيتي وأهلي. وكم تلقننا من دروس وعظات.

0: ليت زيارتك لنا تتكرر يا شيخنا الخليل، فقد غمرتنا بالسعادة والبركة.
1: أجل يا محبوبة أجل، ليتنا نحظى بزيارة أستاذي مرات ومرات.
2: بورك فيكما، وأرجو أن تتاح لي هذه الفرصة، ولقد أسعدني حقا أن اطمأننت على حالكما.
0: الفضل كله لك.
2: الفضل من الله يا ابنتي.
0: لقد طلبت من سيبوي أن يعلمني كيف أبري له الأقلام وأعد المحابر والأوراق.
1: الحق أنها صارت ماهرة في ذلك، وقد وفرت لي بعض الوقت.
2: وشغلت نفسها بذلك إلى جانب أعمال البيت، فلم تعد تشعر بفراغ.
0: كما أن مشاركتي لسيبوي في بعض ما يعمل تجعلني قريبة منه وتشعرني بالبهجة والسعادة.
2: زادك الله بهجة وسعادة.

0: سلام الله على شيخنا الخليل.
1: وسلامه عليكم ورحمته وبركاته. تفضلوا تفضلوا.
0: شكرا يا شيخنا.
2: بورك فيك.
1: مرحبا بكم. ما أرى فيكم إلا شاعرا، وما أظن زيارتكم إلا متعلقة بالشعر.
0: هكذا أنت يا شيخنا، تستنطق الأمور قبل أن تنطق.
2: ولا تخفى عليك شاردة ولا واردة.
0: لقد جئنا إليك حقا في أمر يتعلق بالشعر.
1: أرجو أن يعينني الله في أمركم يا وفد الشعراء. فلا يجتمع الشعراء هكذا على أمر إلا كان ذا خطر.
0: هو حقا ذو خطر،
2: ولكنه ليس فيما بيننا.
1: أرجو أن لا أكون أنا صاحبه.
2: عفوا يا شيخنا، فقد كنت وستظل دائما تدفع عن الناس كل ما يتهددهم
0: أو ينزل بهم.
1: هذا الأمر إذن قد نزل بكم؟
2: لا أرى ما ألمح إليه صاحبي، فما دمنا قد جئنا إلى الخليل بن أحمد فلا خطر يمكن، بل لا خطر يجرؤ أن ينزل بنا، وإنما هو يتهددنا فحسب. ولقد لجأنا إلى حماك يا شيخنا الخليل لتدفعه عنا.
1: شكرا شكرا يا أبنائي على حسن ظنكم بي.
0: بل هو اليقين لا الظن.
1: لا طاقة لي بمجاراتكم في بليغ القول. فإني أجلس مع شعراء.
2: بل أنت فوق الشعراء، ويكفي ما أبدعت لهم من موازين تعصمهم من كل خطأ.
1: عفوا يا أبنائي عفوا.
0: ولكن وضعنا في موازين حطت من أقدارنا.
1: كيف؟ معاذ الله.
2: الوالي جعفر بن سليمان ابن علي،
1: ما شأنه بكم؟
0: فتح لنا باب قصره وأوسع لنا في مجلسه، فأوسعناه قصائد مديح وتهنئة بولايته.
1: فضيق عليكم في المكافآت والعطاء.
2: ميته ضيق، بل منع.
1: ماذا؟ منع؟ منع مكافأتكم وعطاءكم؟
0: أجل يا شيخنا أجل،
2: لم يعطنا شيئا
0: ورفع مجلسه وتركنا.
1: وأنتم في قصره ودون شيء، دون حتى وعد؟
2: هذا ما كان،
0: وهذا ما ألجأنا إليك.
2: إذا كان قد قرر منع المكافأة والعطاء، فما كان عليه أن يفسح لنا في مجلسه ويأذن لنا في إنشاده قصائد المديح والتهنئة؟
0: وهو يعلم أن الشعراء هكذا في كل مكان مع ولاتهم وأمرائهم.
1: حقا هذه قضية شعراء. ولكن ما دمتم قد لجأتم لي فسأكتب إلى الوالي. يا غلام، إلي بورقة وقلم ومحبرة.

0: لماذا عدتم إلي؟ ألستم وفد الشعراء الذي كان في مجلسي هنا صباح اليوم؟
1: بلى أيها الوالي.
0: أجئتم لي بشعر جديد؟
2: نعم.
0: لا أريد أن أسمع شعرا، هيا انصرفوا، لا أريد سماع الشعر.
1: ولو كان شعر الخليل بن أحمد؟
0: شعر الخليل بن أحمد؟ شيخنا الخليل يبعث لي شعرا مع شعراء؟
1: أجل أيها الوالي.
2: وها هي رسالة شيخنا الخليل التي كتب شعره فيها ووجهه إليكم.
0: إلي بها.
3: لا تقبلن الشعر ثم تعقه وتنام والشعراء غير نيام، واعلم بأنهم إذا لم ينصفوا حكموا لأنفسهم على الحكام، وجناية الجاني عليهم تنقضي وحكومهم تبقى على الأيام.
0: ويحكم، عرفتم كيف تختارون اليد التي تعرك أذني وتفتح لكم أبواب خزائني.

0: مرحبا مرحبا بزائر لا يمل.
1: عفوا يا أستاذي الخليل، فما أنا بأهل لهذا الترحيب من أستاذي الجليل.
0: أنت تعلم يا سيبوي أنك أحب تلاميذي إلي، فأنت بمثابة ابني.
1: وكم أنا فخور بذلك أعظم الفخر، ولكنك كلما لقيتني تقول لي ذلك.
0: مرحبا بزائر لا يمل.
1: أخشى أن يكون ترحيبك هذا يا أستاذي دفعا للحرج عني، لأنني أكثر تلاميذك إطالة للجلوس معك والأخذ عنك.
0: بل لأنك أكثر تلاميذي قربا إلى نفسي، فأنت حقا زائر لا يمل.
1: إنه لا يزيدني فخرا وسعادة أن تكون هذه منزلتي لدى علامة المسلمين جميعا الخليل بن أحمد.
0: عفوا يا بني، ولتعلم يا سيبوي أنك بما تكتبه عني في علم النحو بخاصة تكفيني مؤونة تأليف كتاب كبير في مسائله التي تنوعت وتفرعت حتى صار النحو بها علما واسعا.
1: ذلك بفضلك يا أستاذي الخليل،
0: وبفضل ما توجهونه لي من أسئلة، وما توجهونه إلى مسائله من نظرات تحتاج إلى تحليل وتعليل وقياس.
1: درسك هو الذي يتيح لنا ذلك، كما أنك أنت الذي تجيب وتعلل وتحلل. ولا تنسى يا أستاذي أنك أبرع من علمنا القياس في النحو.
0: اعلم يا بني أن القياس في العلم من أهم المصادر لقوانينه وقواعده.

0: من هذا القادم لحمي؟
1: سلام الله عليك يا خليل.
0: وعليك سلامه ورحمته. ها؟ من؟ سفيان الثوري العالم التقي الورع. أهلا بك ومرحبا يا سفيان.
1: أهلا يا خليل، كيف حالك؟
0: حمدا لله وشكرا. تفضل تفضل يا سفيان، تفضل بالجلوس.
1: أين أجلس؟
0: على هذا الحصير.
1: على هذا الحصير الصغير؟ وأنت، أنت أين تجلس؟
0: سأجلس معك.
1: تجلس معي على هذا الحصير؟ هذا الحصير القصير الصغير؟ إنه لا يتسع إلا لك وحدك، فكيف يسعنا معا؟
0: يا أخي سفيان، يا أخي سفيان، إن شبرا في شبر يسع متحابين، ولكن الدنيا كلها لا تسع متباغضين.
2: إلى اللقاء غدا مع الخليل بن أحمد الفراهيدي. تأليف إبراهيم الترزي، إخراج مصطفى أبو حطب.
3: الإذاعة الوطنية التونسية.

وهنا تونس الإذاعة الوطنية. يرتل القارئ محمد أيوب الركباوي آيات بينات من سورتي النمل والقرآن.

0: صدق الله العظيم. رتل القارئ محمد أيوب الركباوي آيات بينات من سورتي النمل والقصص، ويرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: بعلبك،
3: حضرموت،
2: قصبة المرية،
3: مدينة الزهراء، إزمير،
2: تاج محل،
3: جزيرة مياجيم المقدسة، اليابان،
4: مسجد الزيتون، مسجد القيروان،
3: حلب الشهباء،
5: معالم لا تقل رحلة،
3: معالم لا

0: مسجد الزيتونة. أكاد لا أتنفس إلا وتمر في خاطري هذه الأعوام.
1: وما خبر هذه الأعوام؟
0: إنها السنون التي مرت على هجرة النبي صلى الله عليه وسلم يا رافع.
1: ما الذي يدور في خاطرك يا مولاي؟
0: إنها والله أعوام شهد الإسلام فيها الفتوحات والملك والقوة والسلطان.
1: وهل يرسل الله دينه ليزول يا مولاي؟
0: ومن يقول ذلك غير أن الأمم تقوى وتضعف، ومنها ما يزول ومنها ما يستمر. وأني أفكر ألا نزول كأمة يا رافع، ولا بد لنا من قوة تدفعنا إلى حيث لا تستطيع قوة في الأرض أن تدفع بنا إلى النسيان في التاريخ.
1: إن لنا جذورا بعيدة في التاريخ يا مولاي، وليس الآتي إلا بمظلم أبدا، ذلك أن لنا من الشموس ما يضيء الزمن المقبل، فلا هو يفقد طريقه ولا نحن نطوى في نسيان التاريخ كما قلت.
0: يجب أن نثبت الزمن الآتي.
1: كيف؟
0: بما أنقذنا به الزمن الماضي.
1: تعني بالإسلام يا مولاي؟
0: أعني بأن نجعل الناس في الإسلام قريبين إلى الحق والعدل والسلام والقوة.
1: وكيف ستدعو الناس لتثبتهم في ذلك؟
0: سأجعل لهم بيتا على غرار تلك التي شيدت، ويسمع الله تعالى نداءهم إليه.
1: البيت الذي يشبه نبعا تتدفق منه المياه إلى ري الأرض،
0: إلى يصبح للأرض ربيع من الجنة.
1: البيت إذن هو المسجد.
0: مسجد يساهم عبيد الله بن الحجاب حاكم تونس من خلاله في رسالة الإسلام. مسجد هو مسجد الزيتونة.
2: كان عبيد الله بن الحجاب أول من بنى المسجد الجامع في تونس، وهو المعروف بمسجد الزيتونة، وكان ذلك سنة 114 للهجرة، وأغلب الظن أن البناء تم بعد ذلك بسنتين، وقد جدد هذا المسجد وأصلح وأضيف إليه وزيد فيه وجمل وزخرف في عصور مختلفة، وسجل كل هذا بدقة في نصوص تاريخية منقوشة على الحجارة ذكر فيها وصف هذه الأعمال وتاريخها، بل وذكر في بعضها أسماء الصناع الذين تولوا عملها، حتى إن الباحث في آثار هذا المسجد يستطيع أن يحدد في ثقة تامة مراحل تطوره، سواء من حيث تخطيطه أو من حيث بنيانه وزخرفته. ولكن رغم كل هذا ينقصنا شيء واحد ومهم، وهو النقش الذي يسجل تاريخ إنشاء عبيد الله بن الحجاب لمسجد الزيتونة سنة 114 للهجرة. ويعتقد أن المسجد في هذا التاريخ كانت له الحدود الخارجية التي احتفظ بها منذ إنشائه، وأن بيت الصلاة كان يقتصر على 4 أساكيب، وكان مجاورا لجدار القبلة، وأنه كان له محراب في الموضع الذي ما زال المحراب قائما فيه. ومع ذلك يستطيع الباحث أن يحكم أن مسجد الزيتونة كان قائما قبل سنة 248 للهجرة في حدود جدرانه الحالية. في تلك السنة شرع الأمير أبو إبراهيم أحمد في تجديد المسجد وزيادة عدد أساكيب بيت الصلاة، وأتم أخوه زيادة الله ذلك التجديد وتلك الزيادة. ويحدد هذه الأعمال ويوضحها نقشان تاريخيان يحملان تاريخ سنة 250 للهجرة، ويدور أحد هذين النقشين حول قبة المحراب، ويمتد الآخر على واجهة الأسكوب السابع المطل على الصحن من أولها إلى آخرها، أي أنه لا شك في أن بيت الصلاة كله فيما عدا مجنبة الصحن الشمالية كان قائما تلك السنة. إن تخطيط هذا المسجد إذن يسير، يكفي أن يحذف من تخطيط المسجد الحالي جميع الإضافات التي أدخلت عليه سنة 250 للهجرة، وهي بالتحديد مجنبات الصحن الأربع ومقاصد المحراب والقسم الشرقي الخارجي جميعه، وهو الذي يمتد من المكتبة العبدلية مارا بصحن الجنائز، ولا يدخل في وضع الرسم الذي يخرج من ذلك أي عنصر خيالي أو افتراضي، فإن حدود كل هذه الإضافات مبنية في النقوش التاريخية المسجلة في المسجد، كما أن عناصر البنيان والزخارف توضحها وتؤكدها. كان مسجد الزيتونة الجامع في سنة 250 للهجرة ينحصر في مستطيل غير منتظم الأضلاع، طول جدار القبلة الخارجي فيه 61 مترا، والجدار الشرقي 65 مترا، والجدار الشمالي 57 مترا، والجدار الغربي 76 مترا. أما بيت الصلاة فكان ينقسم إلى 7 أساكيب موازية لجدار القبلة، يبلغ طول كل واحد منها 54 مترا ونصف المتر، وتجتازها 15 بلاطة يبلغ طول الواحدة منها 25 مترا، ومتوسط عرض كل من الأساكيب والبلاطات فيما بين الأعمدة 3 أمتار، عدا أسكوب المحراب فإن عرضه 4 أمتار. بالانتقال إلى بيت الصلاة نجد محرابا يتوسط جدار القبلة، وتقوم أمامه قبة فوق تقاطع بلاطة المحراب وأسكوبه، وقد فتح في شرقي هذا الأسكوب باب يؤدي إلى مقصورة من قاعتين مستطيلتين، وتمتد هذه المقصورة إلى حدود الأسكوب الرابع، وتبرز خارج جدار بيت الصلاة بمقدار 5 أمتار، وإلى يمين المحراب باب يؤدي إلى قاعة صغيرة هي بيت المنبر. وفي بيت الصلاة أيضا 14 صفا من الأعمدة تحمل 14 بائكة متجهة إلى القبلة، وفي كل بائكة 6 عقود مبتدئة من الصحن منتهية عند أسكوب المحراب، ولكنها لا تجتاز هذا الأسكوب. وفي بيت الصلاة غير هذه الصفوف 2 من الأعمدة المزدوجة موازيان لجدار القبلة، أحدهما يحد أسكوب المحراب والآخر يطل على الصحن، وتمتد على كل من هذين الصفين بائكة مزدوجة فيها 15 عقدا، 3 منها منفردة وهي التي تجتاز بلاطة المحراب والبلاطتين الأولى والأخيرة من بيت الصلاة. أما العقود 12 الباقية من كل بائكة فهي مزدوجة، وتنتصف بيت الصلاة بائكتان أخريان موازيتان لجدار القبلة، فيما بين الأسكوبين الرابع والخامس عن يمين بلاطة المحراب وعن يسارها في كل بائكة منها 7 عقود. وكان صحن المسجد أو بهوه يشغل مستطيلا غير منتظم الأضلاع، أكثر أضلاعه طولا في مؤخر المسجد، ولم يكن للصحن مجنبات، وتقع المئذنة في ركنه الشمالي الغربي. وكان للمسجد 5 أبواب، 2 منها يؤديان إلى الصحن في غربيه و3 في شرقيه، منها 1 يشرع في الأسكوب الثاني من بيت الصلاة، ولم يكن للمسجد في عهد الأغالبة غير هذه الأبواب.

ويستمر الزمن ويستمر مسجد الزيتونة الجامع يلقي ظلاله في هاجرة هذه الحياة، ويبقى من أهم المعالم الإسلامية على مر الدهور.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: تمام الرابعة صباحا هنا في تونس. منتصف نهار اليوم الاثنين آخر أجل لتعمير الاختيارات في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لكافة الناجحين في الدورتين الرئيسية والمراقبة في بكالوريا 26 و2000. ارتفاع مرتقب في درجات الحرارة اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء وفق ما أكده للأخبار المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس الساتوري الذي أكد أن درجات الحرارة ستشهد إثر ذلك تراجعا تدريجيا. عودة التزود بالمياه المعدنية بصفة منتظمة بداية هذا الأسبوع وفق ما أكده للأخبار رئيس غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية لسعد مزاح الذي دعا إلى ترشيد الاستهلاك حسب الحاجة وإلى عدم التخزين. المرصد التونسي للاقتصاد يعتبر أن موجة انقطاع التيار الكهربائي التي شهدتها البلاد خلال شهر جويلية المنقضي كشفت عن اختلالات هيكلية في قطاع الكهرباء أبرزها التراجع الحاد في استثمارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتعطل مشاريع إنتاج الكهرباء منذ سنوات. وأوضح المرصد في تقرير نشره السبت أن استثمارات الشركة في وسائل إنتاج الكهرباء تراجعت بنسبة 87% من نحو 1.9 مليار دينار خلال الفترة 2016-2020 إلى 248 مليون دينار خلال الفترة 2021-2025. في العالم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن المحادثات مع إيران تبدأ ظهر اليوم الاثنين دون أن يطرح أي موعد نهائي لإبرام اتفاق. ترامب لم يقدم أيضا أي تفاصيل عن مكان المحادثات مع إيران أو عن الأطراف التي ستشارك فيها. من جهة أخرى قال الرئيس الأمريكي إنه كان سينفذ هجوما ضخما على إيران هو الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية مشيرا إلى أن السعودية والإمارات وقطر وإيران طلبوا منه إلغاء الضربة. أما إيران فقد أعلنت أمس الأحد أنها على وشك التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان بشأن مسار جديد لعبور السفن عبر مضيق هرمز. هذا وتراجعت أسعار النفط على ضوء هذه التطورات بأكثر من 5% في التعاملات الآسيوية المبكرة. في شأن آخر زلزال بقوة 5.6 درجة على سلم ريختر على بعد 61 كيلومترا شمال شرق مدينة شرم الشيخ المصرية وفق المعهد القومي المصري للأبحاث الفلكية، بينما أكد الهلال الأحمر المصري أنه لم يتلقى أي تقارير حتى الآن عن تسجيل إصابات أو أضرار. وقال بيان آخر لاحقا أن مركز الزلزال يقع على بعد 38 كيلومترا من مدينة السويس. وقد أفادت وسائل الإعلام المصري أن سكان القاهرة الكبرى شعروا بالهزة. هذا الموجز انتهى، إلى اللقاء.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tv.

0: روائع الفن العربي، برنامج للدكتور صالح المهدي.
1: السلام عليكم. نواصل الحديث مع مقام الحسين، وإحنا في الحصة الماضية قضينا البداية تاع قطعة موسيقية عنوانها نشوة الخضرة، مقصود هي تونس، في مقام الحسين. تناولنا فيها المقام لكن باستعمالات غير الاستعمالات التقليدية الموجودة في النوبة ولا الموجودة في الأغاني الشعبية ولا في المعزوفات اللي هي البشارف. نستمع إلى هذه القطعة ومن بعد ندخل إلى المقارنات. نشوة الخضرة.

التسجيل اللي كنا نستمع إليه وقع يعني إثر الاستقلال في بداية تأسيس فرقة الإذاعة، ولذا استمعنا في العزف على العود أستاذ الهادي إجويني، في العزف على النايل أستاذ عبد الحميد بالعلجية، في العزف على القانون أستاذ حسن الغربي، والفرقة والكمانجات برز ثقة الإصرار في سيريدا القلعي. القطعة اجتهدنا باش استعملنا الجمل كلها تونسية طبعا مع تقديم مجدد. الأستاذ علي الرياحي أيضا تناول مقام الحسين، لكن تناول هذا المقام متأثرا بشرقيته، لأنه هو بدأ يقلد منيرة المهدية وأم كلثوم، ثم فرضت عليه الإذاعة أن يتتونس وأن ينتج، فأنتج بإلحاح من الأستاذ عثمان الكعاك اللي كان مدير القسم العربي للإذاعة، والأستاذ مصطفى شوشة اللي كان مدير القسم الفني، فطلبوا منه أن يغني التونسي، فغنى الملوف وتأثر بالتونسي وهو تونسي عريق، فلحن ولحن تونسي لكن في الغالب يكون مطعم بشرقي. نستمع إليه في هذه الأغنية.

التونسي عليه في الأغنية هذه كان ميله للجانب التونسي أوفر من ميله للجانب الشرقي في اللي كان في قطاع أخرى. مقام الحسين. ذكرنا في الحصة الماضية بالخصوص استعمال الدرجة الثالثة، قلنا أن هذاك هو مقام الحسين صبا، ولو في الأداة ساعات يأخذ شوية من الصبا شرقي. في الإنشاد فقط، أما في التلحين ما يستعملوش خفض الدرجة الرابعة. النوع الأشهر في الحسين هو يسميه الحسين أصل، هو اللي فيه عقد من الحسين أول كيف الأول، وفيه عقد ثاني من الحسين على الدرجة الخامسة. كانت تكون التسمية واحدة، لأن حتى في المشرق يسميوه الحسيني. القطاع على هذا الحسين أصل، سمعنا البرول من الملوف اللي سمعناه في الحصة الماضية، يا قلبي وترك المحنة يا للان يا للان. حسين على الدرجة الخامسة. فما موشح مشهور قديما وما عادش نسمعوه، اللي هو أحسن مثال في الحسيني.

شوفوا استعمل الحسيني ركز عليه كثير وارجع للأصل. هذا هو نوع الحسين أصل. عندنا نوع ثاني في تونس نسميه حسين عجم، هو نبرز الدرجة 1 2 3 4 5 6 ستة ونخفضها، هي درجة العجم. من غير ما نركز عليها كثير، إنما نمر عليها ذهابا وإيابا، وفيها في الأسلوب الارتجال فيها ويرجع في الحسين. وهذا عليه شغل، والشغل هي القطعة اللحن التركي الذي نضع عليه كلمات عربية، وفي الغالب نضطر للمد المقصور وقصر الممدود. وعليه هذا الشغل ري

كذلك في من أنواع الحسين ما يسمى في تونس بالعجم، من غير ما خطر فما العجم وفما العجم عشيران. العجم هو اللي نبرز فيه عقد من العجم، ولكن نقفل بالحسين. موشح موجود مشهور في تونس ويغنى أيضا في الجماهيرية.

ما زلنا نوع من الحسين في تونس يعرف بالحسين نيرز. هو حسين يرتكز على درجة الدوكة أو الري، إنما نكثر من جس الدرجة التي تحت المقر. وعندنا في هذا المثال فما موشح

هذا جانب من بشرف النيرس، وبينا خاصيات هذا المقام المتصل الاتصال الجذري بمقام الحسين. هنالك مقامات أخرى ترتكز على نفس الدرجة وما تبعدش كثير على الحسين، مقام رمل الماية ومقام العراق، أثم إن شاء الله نتناولهم في حصص قادمة. إنما ندخل في المقارنات. مقام الحسين يعرف المشرق العربي بالبياتي، فيه تفاصيل تو نتحدث عليها، وبالنسبة لتركيا يعرف بالعشاق. كلمة عشاق موجودة في المغرب تدل على ما يقارن مقام الأصبهان في تونس، وموجودة في مصر هي النوع من أنواع النهوند عندما يكون على الدوكا، نظن تعرضنا له عندما تحدثنا على النهوند. أما الأتراك عندما يقول عشاق هو ما يقابل البياتي. ونستمع إلى الفرقة التركية في بشرف من العشاق المقابل للبياتي الشرقي العربي وللحسين التونسي من تأليف شوقي بيه.

هذا سي شوقي بي، أتحفنا بالمعزوفة وأتحفنا بما يقابل المرشح الذي يغنى جماعيا. مقام البياتي هذا اعتمد بالنسبة لمصر وبالنسبة للجامع الأزهر، اعتمدوه في تدريس تجويد القرآن الكريم، وكأنها ولت طريقة لا بد من، يظن بعض البسطاء من المقرئين أنه لا بد من اتباعها، هو أنهم يبدأوا بمقام البياتي وينتهيوا بمقام البياتي، وهو هذا غير صحيح، لأن يلزم المقري أو المجود أن لا يفكر في مقام ولا يفكر إلا في أداء الحروف من مخارجها وفي تطبيق قواعد التجويد. إذا كان ولا يفكر في شيء آخر يصبح ينقص له من الثواب ويصبح ربما يلام على ذلك. فالأتراك سبقوهم في ذلك، لكن سبقوهم بنية أخرى، وأنهم خصصوا مقاما لتجويد القرآن ومنعوا على من يتناول الغناء والعزف أن يتناول هذا المقام احتراما للقرآن، حتى أن الإنسان عندما يستمع إلى ذلك المقام يتأكد أنه مرتبط بتجويد القرآن الكريم، وهو مقام الجهاركة اللي هو يقابلنا قابل عندنا المزموم، واللاوم بعد كي انتهى مفعول القرار أو الأمر السلطاني، فرمان السلطاني من سليم الثالث بعد وفاته، أصبح الناس يعتقدون أن تناول ذلك المقام هو شؤم، وربما فما ناس يقولوا اللي يتناوله يموت غريب، وناس يقولوا يكون كارثة وتشاؤم، هو جاي من باب التشاؤم، لكن ما جعلوش أن كل من يتناول التجويد لابد أن يتناول المقام، حيث مقام البياتي عندما نستمع أغلب المقرئين يبدأون بمقام البياتي وينتهون إليه في مدرسة الأزهر. عندنا في تونس ما فماش ارتباط، شيخ علي البراق يتناول أي مقام في الحجاز وفي الإمارات وفي الجزيرة العربية، ما فماش ارتباط بمقام معين، البلدان الأخرى كذلك. باش نستمع إلى هذا المقام من صوت من روائع الأصوات العربية في العشرينات، وهو الشيخ السيد الصفتي في وصلة من الموشحات وليالي. تفضل.

هذا روعة سي الشيخ صفتي. لاحظتوش أن النطق نطقه بالعربية لا يستعمل فيه ما تعود عليه الإخوة المصريون، ينطق بالضاء ضاء والجيم جيم، لأنه من خريجي الأزهر ومتعلم لقواعد التجويد. في المقام البياتي بالنسبة لمصر بالخصوص، وكان الشرق العربي كله على المعزوفات التركية التي ألفها سواء محمد عثمان أو طاطيوس أفندي أو جميل بي إلى آخره. ففي العشرينات بدأت مجموعة فيها سامي شوى وعبد الحميد القضابي بالقانون، سامي شوى الكمانجاتي أمير الكمان كان يسميه، وإبراهيم العريان القانونجي، وأنتجوا سماعي. سماعي هي طريقة من الطرق في المعزوفات في تركيا، لكن أنتجوه وخالفوا الخانة الأخيرة اللي غيروا فيها الميزان ما غيروش، والخانة الثالثة اقتبسوها إلى حد كبير من سماعي، من سماعيات طاطيوس اللي هو سماعي حسين، قعد يسميوه سماعي عربي، حتى الأتراك يعزفوه ويقولوا سماعي عربي.

هذا الخانة الأولى والتسليم منه للفكرة. ثم إبراهيم العريان تناول في تلحين المعزوفات سماعي ثاني، وهذا السماعي تشهر في كل البلاد العربية تقريبا، بحيث يعزف في كل مكان وتفتح به الحفلات، وتسمى سماعي بياتي لإبراهيم العريان. نستمع إلى هذا السماعي الذي لابد أن أغلب المستمعين تعرفوا عليه.

كان هذا السماع بياتي من تأليف إبراهيم العريان، واستمعنا في هذه الحصة إلى أداء موشحين من صوت الشيخ الصفتي. بالنسبة لتونس، موقعها الجغرافي خلاها تتمكن من المدرستين، المدرسة التونسية الأندلسية أو المغاربية والمدرسة الشرقية، والمدرسة الشرقية برز فيها جهابذة من الفنانين، فاقوا الكثير من المطربين أو من الفنانين في الشرق. ومن هؤلاء هو الأستاذ الكبير المرحوم محمد العقربي. محمد العقربي أدى الموشحات والأدوار مع تمكنه من التونسي. نستمع إليه في هذا الليالي، ويرافقه بالقانون عازف كان مشهورا في الأربعينات والخمسينات، هو يوسف إسلامة. نستمع إليهم.

تعود المصريون تناول الموال، والموال عندهم باللغة الدارجة الليالي، قلوا ليالي وموال. لكن بالنسبة لتونس وبالنسبة للشام يتناولوا بعض أبيات بالعربية الفصحى مثل ما استمعنا إليه من الأستاذ محمد العقربي. فإن شاء الله في الحصة القادمة نتناول مقام البياتي مع أصوات أخرى ومع روائع أخرى.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تحية طيبة من قسم الأخبار. رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة إلى مدينة راديس، تفقد خلالها بالخصوص الوضع البيئي بالجهة. عودة التزود بالمياه المعدنية بصفة منتظمة بداية من هذا الأسبوع، وفق ما أكده للأخبار رئيس غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية لسعد مزاح، الذي دعا إلى ترشيد الاستهلاك حسب الحاجة وعدم التخزين. في أخبار الطقس، ارتفاع مرتقب في درجات الحرارة اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، وفق ما أكده للأخبار المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس الساطوري، الذي أكد أن درجات الحرارة ستشهد إثر ذلك تراجعا تدريجيا. منتصف نهار اليوم الاثنين آخر أجل لتعمير الاختيارات في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لكافة الناجحين في الدورتين الرئيسية والمراقبة في بكالوريا 2026. تحت شعار علمني، قريبا إطلاق حملة تضامنية لتوفير المستلزمات المدرسية لفائدة 1500 تلميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل بالمناطق النائية. الديوان الوطني للصناعات التقليدية يشرع في أولى عمليات التنسيق وعقد اللقاءات مع الأطراف المتداخلة للأعداد لتكوين ملف تسمية المنشأ لفخار قلالة. في أخبار العالم، إسرائيل تصادق على عمليات هجومية واسعة بالضفة الغربية المحتلة، ووزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس يقول إن إسرائيل ستتعامل مع الضفة الغربية كما تعاملت مع غزة ولبنان. إيران وسلطنة عمان يبحثان فتح مسار للعبور في مضيق هرمز، بحيث لا يكون المسار الشمالي ولا الجنوبي. وزلزال بقوة 5.6 يضرب شمال شرم الشيخ مصر فجر اليوم. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرقوبي، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: عذب الكلام.

من الإذاعة الوطنية التونسية تمنيات أسرة البرنامج لكل المستمعين بالصحة والعافية. يوم مبارك، هذا اليوم الجديد الذي نستقبله معا بمعاني الأمل والجمال وحب الحياة.

حديث الورد. من الممكن أن تكون أوروبا عرفت الوردة عن طريق الفتح الروماني لها، ولكن الشيء الذي يكاد يكون مؤكداً هو أن الوردة لم تنتشر في أوروبا ولم تزدهر هذا الازدهار الذي وصل اليوم أوجه إلا عن طريق الفتوحات الإسلامية من الأندلس وعن طريق الحملات الصليبية. فبينما كانت الوردة رمزاً للأبيقورية في نظر الرعيل الأول من المسيحيين، وحوربت من طرف الكنيسة القديمة كعنوان عن التمتع والتنعم الوثني، أعيدت لها مكانتها اللائقة بها، وأصبحت أوراقها الخمسة ترمز إلى القروح الخمسة التي أصيب بها جسم المسيح المصلوب، وأصبحت كذلك عنوانا دينيا وصوفيا يرمز إلى دماء الشهداء من الرعيل الأول من النصارى. وصارت هندسة القرون الوسطى في أوروبا تستوحي منها عنصرا للنقش والتزيين، إذ كانت تقام نوافذ الكنائس على شكل هذه الزهرة. ولا يستبعد مطلقا أن الصليبيين العائدين من الشرق أخذوا هذا التصوير عن زخرفة مسجد ابن طولون بالقاهرة، فنحن نجد هذه الزخرفة الطولونية في الكنائس المسيحية بفرنسا وإنجلترا. وتقول الحكايات إن شجرة من الورد غرسها الإمبراطور شارلماني بنفسه في معبد هيلتشايم بألمانيا. ومعلوم أن شارلماني كان معاصرا للخليفة العباسي هارون الرشيد، الذي تقول الأخبار إنه أهدى للإمبراطور ساعة للتوقيت في جملة ما وجه إليه من الهدايا. ولقد دارت حرب مدنية طاحنة في التاريخ الإنجليزي دامت 30 سنة، واجتاحت البلاد كلها، وعرفت هذه الحرب باسم حرب الوردتين. وبعد إبرام الصلح بين الطائفتين عقد هنري السادس زواجا سياسيا على الملكة إليزابيث أوف يورك، وهكذا أصبحت الوردتان رمزا للعرش البريطاني. وفي سنة 45 و700 ألف للميلاد اقتحم أنصار الأمير شارل إدوارد التراب البريطاني، وعلى قبعاتهم الوردة البيضاء.

فصل الصيف هو فصل السفر والتجوال والمهرجانات، وقد ورد في الخبر: سافروا تغنموا وتصحوا. وقال أحد الحكماء: إن الله لم يجمع منافع الدنيا في أرض، بل فرقها وأحوج بعضها إلى بعض. ومن فضله أن المسافر يرى من عجائب الأمصار وبدائع الأقطار ومحاسن الآثار ما يزيده علما ويفيده فهما بقدرة الله وحكمته، ويدعوه إلى شكر نعمته، ويسمع العجائب ويكسب التجارب، ويفتح المذاهب ويجلب المكاسب، ويشد الأبدان وينشط الكسلان، ويسلي الأحزان ويطرد الأسقام. وكما أن الصيف هو فصل الرحلات والجولان، فهو أيضا فصل البحار والشواطئ. أول من اهتم بالبحار هم علماء الحياة خلال الجزء الأخير من القرن 19، فقد نظموا عددا من البعثات الاستكشافية التي استطاعت أن تميط اللثام عن العمليات الحيوية الأساسية التي تجري من البحر. ولقد أظهرت بحوثهم أن الحياة ممكنة في جميع أعماق البحر، وأن في البحر تنوعا عظيما في النباتات والحيوانات. أما العوامل المحددة لإنتاج البحر كما هي الحال على الأرض، فهي درجة الحرارة وضوء الشمس ووجود بعض المواد الكيميائية الغذائية مثل الفوسفات والنيترات. وعندما حاول علماء الحياة تفاهم توزيع الحياة في البحر بتفصيل أكثر، وجدوا أن عليهم أن يأخذوا بالاعتبار تحركات المياه، ويتكون السواد الأعظم من أحياء البحر من نباتات وحيوانات جد صغيرة، وتعتمد هذه الكائنات كلها على التيارات التي تمدها بالمواد الكيميائية الغذائية. كل الناس بطاء في أن يدركوا أنه على الرغم من أن الإنسان يعيش على الأرض اليابسة، إلا أن هذا اليابس إن هو إلا جزء من الوسط الذي تحت تصرفه. وتدلنا الأرقام على أن البحر أكثر ملائمة للحياة من الأرض، وترينا أحسن القرائن أن نحو من 90% من نشاط التراكيب الكيميائية الضوئية على الكرة الأرضية إنما يحدث في البحر، ولا يحدث منها على الأرض إلا نحو 10% فقط. وعلى الرغم من ذلك، فإن المنتجات البحرية حتى الآن لم تدخل في تغذية البشر إلا بما يعادل نحو 1%.

يعتبر المحققون أن التفاؤل تعبير واضح عن الجرأة النفسية التي تهيب بالإنسان إلى العمل والإنتاج والإقدام ليسهم في تقدم العالم. والتفاؤل في مفهوم هؤلاء المحققين هو المبدأ الأساسي لكل تصرف خلقي وجهد منتج، وهو المنفذ لغرض الحياة الأول، أي السعي الدائب نحو الأفضل والأكمل.

0: يا علي.
1: من الإذاعة الوطنية التونسية وبمعاني الأمل والجمال وحب الحياة تتجدد التحية لكل المستمعين.

السعادة التي نتمناها لكل المستمعين هي حالة من الرضا التام تغمر الإنسان فينظر إلى كل ما حوله نظرة تفاؤل وإقبال. في الفلسفات القديمة قال مذهب المتعة إن السعادة هي الخير الأوحد أو الأساسي في الحياة. أما المذاهب الخلقية العصرية فتقول بأن الفضيلة هي غاية الغايات وأن الفضيلة تؤدي حتما إلى السعادة، غير أن امتلاكها نفسه لا يتصف بأية قيمة خلقية. أما المذاهب الحديثة فقد مهرت السعادة بقيمة إيجابية ورأت فيها شكلا من أشكال الحكمة التي لا تتأتى إلا لمن يعرف نفسه معرفة تامة ويرضي ميوله الأساسية. فإذا صح أن السعادة المثالية هي إرضاء كل نزعاتنا لنكون سعداء في الحقيقة، فالمفروض أن نحدد النزعات الرئيسية والاكتفاء بها، وبهذا المعنى لا تكون السعادة محصورة باللذة، لأن من يفهم السعادة الحقيقية يحتقر اللذة لأنها عابرة.

إن السعادة لا توهب بل تنبع من نشاط الإنسان، فهي تعادل في نظر بعضهم العمل الحر الذي لا إكراه فيه. ومن الملاحظ أحياناً أن السعادة الأقوى والأصفى هي عادة الأكثر بداءة، أي المعادلة للشعور بالحياة وبالنشاط. قال أحدهم: السعادة هي طعم الحياة بالمعنى الشامل للكلمة.

0: استنطق العين تلقى الصدق في النظر، والحلم والحسن والإمتاع في الحوري. قلما اشتهر شاعر بالفصاحة والبلاغة ورقة الإحساس ودقة الوصف وحلاوة التعبير دون أن يكون قد قال شيئا في جمال العيون وسحرها وفتنتها وتأثيرها في القلوب. فالشعر العربي قديمه وحديثه قد خص العيون بمكانة مرموقة في القصائد البديعة، سواء منها ما قيل في الوصف أو في الغزل أو في المدح وحتى في غير هذه الأغراض المألوفة. ولئن اهتموا بهذه الحاسة التي أنعم بها الله على خلقه ومكنهم بها من البصر والاستمتاع بمفاتن الحسن في كل مجال، فذلك لأنها باب النفس ومرآة الضمير ودليل المشاعر والعواطف ووسيلة من وسائل التأثير في الآخر والاستيلاء على قلبه والفوز بحبه أو بعث الرهبة في نفسه وتحطيم إرادته بالنظرات القاسية الرهيبة. ونحن في هذا المجال لا نقصد إلا الجانب الرقيق الجميل، ولا نرمي إلا إلى إبراز مواطن الحسن وبواعث البهجة في بعض ما قيل في العيون. فمن ذلك قول الشاعر الأندلسي الرمادي في عيون جميلة تذرف دموعا كاللآلئ ساعة الفراق، فكانت مع ذلك حلوة كأنها أفواه مبتسمة، ولم أرى أحلى من تبسم أعين غداة النوى عن لؤلؤ كان كامنا. وقال الشاعر العباسي في تأثير العيون في النفوس وارتعاشها بالحب والعشق والهيام على حين غفلة إذ كان بالرصافة ببغداد: عيون المها بين الرصافة والجسر جلبنا الهوى من حيث أدري ولا أدري. ومن أبلغ ما قيل في العينين المغرورقتين دموعا قول ثعلب: ملا مقلتيه الدمع حتى كأنه لمن هل من عينيه في الماء ناظر، فقد امتلأت مقلتاه دموعا حتى أصبح كأنه ينظر وسط الماء كما ينظر الغاطس في نهر أو بحر. وهذا يشبه قول القائل حين الوداع: نظرت كأني من وراء زجاجة إلى الدار من ماء الصبابة أنظر.
1: يلي سحر عيني أنا من سلم شي فيك، يلي سحر عيني.

الحال أنا. من حاول الأمور احتاج فيها إلى ست: العلم والتوفيق والفرصة والأعوان والأدب والاجتهاد. وهن أزواج، فالرأي والأدب زوج، لا يكمل الرأي بغير الأدب، ولا يكمل الأدب إلا بالرأي. والأعوان والفرصة زوج، لا ينفع الأعوان إلا عند الفرصة، ولا تتم الفرصة إلا بحضور الأعوان. والتوفيق والاجتهاد زوج، فالاجتهاد سبب التوفيق، وبالتوفيق ينجح الاجتهاد. الإمضاء ابن المقفع، من كتاب الأدب الكبير.

0: كنتم مع عذب الكلام.
1: الإذاعة الوطنية التونسية. الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ محمد الطرابلسي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد المتواضعين وإمام الأخلاق، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. من الأخلاق الرفيعة التي يدعو إليها الإسلام والتي تسهم في بناء مجتمع متماسك تسوده المحبة والرحمة هي ثقافة الاعتذار. فالاعتذار ليس ضعفا ولا انتقاصا من الكرامة كما يؤوله البعض في هذه الأيام، بل هو دليل على قوة الشخصية ونبل الأخلاق وصدق الإيمان. لقد علمنا الإسلام أن الإنسان ليس معصوما من الخطأ، فكل بني آدم يخطئون، ولكن خيرهم من يرجع إلى الحق ويعترف بتقصيره ويسعى إلى إصلاح ما أفسده. ولذلك فإن الاعتذار الصادق هو بداية الإصلاح، هو جسر يعيد الثقة إلى القلوب ويطفئ نار الخصومات. أيها المستمعون الأفاضل، كم من علاقة بين زوجين عادت إليها المودة بكلمة أعتذر لقد أخطأت، وكم من خلاف بين صديقين انتهى باعتذار صادق، وكم من قطيعة بين الأقارب زالت عندما غلب التواضع الكبر وغلبت المحبة العناد. الاعتذار لا ينقص من قدر الإنسان، بل يزيده رفعة في أعين الناس، لأن النفوس السوية تحترم من يعترف بخطئه وتوقر من يراجع نفسه ولا يتمادى في الباطل خوفا على صورته أو مكانته. ولقد كان نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم، وهو أكمل الناس خلقا وخلقا، يعلم أمته التواضع ويحثها على رد المظالم وإصلاح ذات البين، وكان يقول صلى الله عليه وسلم: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فالرجوع إلى الحق فضيلة، والإصرار على الخطأ خسارة. أيها المستمعون، إن ثقافة الاعتذار تبدأ داخل الأسرة، فحين يعتذر الأب لأنه أخطأ في حق زوجته أو في حق ابنه، وتعتذر الأم حينما تخطئ في حق زوجها أو في حق أبنائها إذا قصرت، يتعلم الأبناء أن الاعتذار خلق كريم وليس علامة ضعف. في المدرسة إذا اعتذر المعلم أو التلميذ عند الخطأ ترسخت قيم الاحترام المتبادل، وفي بيئة العمل يفتح الاعتذار الصادق أبواب التعاون ويقضي على كثير من أسباب التوتر. الاعتذار الحقيقي ليس مجرد كلمات تقال باللسان، وإنما هو شعور بالمسؤولية وندم على الخطأ، ودليل على أن الإنسان قد حاسب نفسه وندم على ما صدر منه وعزم على عدم تكراره، مع الحرص على جبر الضرر إن أمكن. فخير الاعتذار ما صدقه الفعل قبل القول. وفي المقابل ينبغي أن نتعلم أيضا ثقافة قبول الاعتذار، وألا نجعل من أخطاء الناس سببا لدوام القطيعة والعداوة. يقول الحق سبحانه وتعالى في محكم التنزيل: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. فمن طلب العفو من الله فليكن عفوا مع عباد المولى سبحانه وتعالى. أيها المستمعون الكرام، إن مجتمعا ينتشر فيه الاعتذار الصادق والتسامح الجميل هو مجتمع تقل فيه الأحقاد، وتضعف فيه الخصومات، وتقوى فيه روابط الأسرة والجيرة والعمل. أما المجتمعات التي يسيطر عليها الكبر والعناد، فإن الخلافات الصغيرة فيها تتحول إلى خصومات طويلة، وربما إلى قطيعة لا مبرر لها. فلنجعل من الاعتذار خلقا نمارسه في بيوتنا ومع جيراننا وفي أعمالنا وفي طرقاتنا، ونعلم أن الكلمة الطيبة قد تداوي جرحا، وأن الاعتذار الصادق قد يعيد قلبا انكسر أو علاقة كادت أن تضيع. الإمام الشافعي رحمه الله دار بينه وبين أحد من تلامذته خصومة أو اختلاف بسيط في مسألة، فغضب ذلك التلميذ وغادر مجلس الإمام الشافعي ولم يعد إليه، فما كان من الإمام الشافعي إلا أن ذهب إلى بيته بكل تواضع، طرق بابه فخرج ذلك التلميذ فصدم لما رأى الإمام الشافعي أمامه، فقال له: يا بني، تجمعنا كثير من المسائل فلا تفرقنا مسألة، واعلم يا بني، وربما هذه النصيحة التي ساقها الإمام الشافعي إلى هذا التلميذ نافعة لنا في هذه الأيام وسائر الأيام، يا بني اعلم جيدا أن كسب القلوب أولى من كسب المواقف. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا التواضع، وأن يطهر قلوبنا من الكبر والعناد، وأن يجعلنا من الذين إذا أخطأوا رجعوا إلى الحق، وإذا اعتذر إليهم قبلوا العذر، وأن يؤلف المولى سبحانه وتعالى بين قلوبنا ويصلح أحوالنا، ويجعل مجتمعنا قائما على الرحمة والتسامح والإحسان. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ محمد الطرابلسي.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: تحية متجددة من قسم الأخبار. رئيس الدولة يؤدي زيارة غير معلنة إلى مدينة رادس، تفقد خلالها بالخصوص الوضع البيئي بالجهة. منتصف نهار اليوم الاثنين آخر أجل لتعميل الاختيارات في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لكافة الناجحين في الدورتين الرئيسية والمراقبة في البكالوريا 2026. المرصد التونسي للاقتصاد يعتبر أن موجة انقطاع التيار الكهربائي التي شهدتها البلاد خلال شهر جوليا المنقضي كشفت عن اختلالات هيكلية في قطاع الكهرباء، أبرزها التراجع الحاد في استثمارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتعطل مشاريع إنتاج الكهرباء أو الكهرباء منذ سنوات. في أخبار الطقس، ارتفاع مرتقب في درجات الحرارة اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء، ودرجات الحرارة تشهد تراجعا تدريجيا بداية من يوم الأربعاء وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. في أخبار العالم، الرئيس ترامب يؤكد بدء المحادثات مع إيران اليوم الاثنين دون تحديد موعد نهائي لإبرام اتفاق. وزير الحرب الأمريكي يقول: كنا ولا نزال مستعدين لبدء ضرب إيران بمستويات لم نشهدها منذ الحرب العالمية الثانية. مقتل 8 في روسيا جراء هجمات أوكرانية بمسيرات. والذهب يرتفع مع تراجع النفط بعد أن أرجأ ترامب شن هجوم على إيران. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العربوبي، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
5: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
6: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. كبدينا.
8: يوم جديد، يوم سعيد،
7: وعمر عام كبرنا معاكم.
9: يوم سعيد تحكي لك وتحكي عليك.
10: اليوم
7: مع الحبيب شغام في يوم سعيد تسمع جديد.
11: الساعة الآن في تونس 6:00 صباحا و4 دقائق.

0: صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: الساعة الآن في برنامج يوم سعيد، 6:05. أهلا بكم أعزائي المستمعين، صباح الخير وبداية أسبوع طيبة ومريحة وتوفر لكم كل السعادة والهنا. الاثنين 3 أوت 2026، 19 صفر 1448. الفجر كان في 3:45، الظهر بإذن الله في منتصف النهار 33، العصر 4:14، المغرب 7:26، والعشاء بإذن الله في تمام 9:05. لقاؤنا هذا يتواصل إلى الساعة 9 من هذا الصباح.

الساعة الآن في تونس 6:18 أنتم مع أعزائي المستمعين مع برنامج يوم سعيد. وزارة السياحة في بلادنا تستعد لبرنامج متنوع خاص بتونس عاصمة للسياحة العربية في السنة القادمة، يعني سنة 2027، وهذا تتويج لمكانتها الحضرية والثقافية والسياحية وتجسيدا لما تشهده الوجهة التونسية من تطور إيجابي على مستوى تنوع الأسواق السياحية واستقطاب الاستثمارات النوعية وتعزيز صورة تونس كوجهة مستقرة وآمنة وجاذبة. نعم، الوزارة عدت مسابقة لإعداد الشعار تحت عنوان الهوية البصرية لبرنامج تونس عاصمة للسياحة العربية، وذلك بالتشريك مجموعة من الطلبة. وقد أسفرت هذه المسابقة التي تم التصريح بها منذ فترة قصيرة، أسفرت عن فوز الطالبتين نور جنات الدخلاوي من المعهد العالي لفنون الملتيميديا بمنوبة، وسليمة بن حريز من المدرسة العليا الخاصة للهندسة المعمارية والسمع والبصري والتصميم بتونس بالجائزة الأولى. الجائزة الثانية كانت تحصلت عليها الطالبة هالة تميمي من المدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيا التصميم بالدندان، فيما آلت الجائزة الثالثة للطالبتين إناس الملولي ويسرى الحميدي من المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس. إذن وزارة السياحة تواصل دعمها للشباب، تفتح المجال أمامه للمساهمة في المشاريع الوطنية الكبرى باعتباره قوة اقتراح وإبداع وطاقة قادرة على صناعة المستقبل. نذكر بأن تم اختيار تونس عاصمة للسياحة العربية في السنة القادمة سنة 2027.

منذ أسابيع قليلة مستمعين الأعزاء، البنك التونسي للتضامن أعلن عن إطلاق خدمات رقمية مبتكرة للدفع. إذن تم إطلاق منتجين رقميين جديدين، هما BTS Pay المخصص للدفع عبر الهاتف الجوال، وكذلك BTS Net منصة خاصة بالخدمات البنكية عبر الانترنت، وذلك في إطار استراتيجية رامية إلى التحديث وتحسين تجربة الحرفاء في التعامل مع البنك. هذه المبادرة تعكس حرص المؤسسة المالية على تعزيز قربها من الحرفاء والاستجابة لمتطلبات الاستخدامات الرقمية الحديثة على مستوى السرعة والأمان وسهولة النفاذ. تعد إذن BTS Pay تطبيق جوال مبسط آمن يمكن من إجراء عملية الدفع لدى التجار وتحويل الأموال بشكل فوري، وكذلك الاطلاع على العمليات البنكية إضافة إلى خلاص الفواتير كفاتورة الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وأيضا فاتورة الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وكذلك الاستخلاص الآلي للطرقات السيارة وخلاص معاليم التسجيل المدرسي، وكذلك استخلاص القروض الممنوحة من قبل البنك. تمكن بيت

مجالات التعاون وتبادل الخبرات بين بلادنا، بين تونس والصين، متواصلة. تونس مثلا حريصة على تطوير شراكة تاريخية عبر تبادل المعرفة والابتكار والاستثمار، بما يعزز جودة الخدمات في المجال الصحي والطبي ويدعم المسار الإصلاحي للمنظومة الصحية الدوائية. من ذلك توفير فرص وإمكانات لتطوير أدوية ومنتجات صحية مستخرجة من النباتات التونسية والصينية، وفتح آفاق جديدة للتعاون الثلاثي نحو القارة الإفريقية. نعم، كذلك وزارة الصحة للصين على أتم الاستعداد حسب هذه الشراكة والتعاون مع بلادنا لمواصلة دعم مجالات التعاون الصحي، بما يجعل الشراكة التونسية الصينية أكثر متانة وفاعلية.

غنى المعطي بن قاسم علاش يا غزالي. المعطي بن قاسم من الفنانين من المغرب الشقيق. نعم، وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أعلنت منذ أيام قليلة أن منظمة المرأة العربية قد فتحت باب الترشح للمشاركة في جائزة الفتاة العربية والتكنولوجيا لهذا العام عام 2026. هذه الجائزة تهدف إلى تشجيع الفتيات العربيات على التخصص والانخراط في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتمكينهن من تطوير حلول رقمية تخدم قضايا المرأة والمجتمع، إلى جانب دعم الإبداع والابتكار الرقمي لدى الفتاة العربية. يخصص موضوع الجائزة في هذه الدورة الجديدة لتقديم حملة توعوية إلكترونية أو تطبيق أو موقع إلكتروني مبتكر يعالج إحدى القضايا المرتبطة بمحاور الجائزة، على أن يساهم العمل المقدم في تمكين المرأة أو خدمة المجتمع العربي من خلال استخدام أدوات وتطبيقات تكنولوجية لحل مشكلة واقعية تؤثر على النساء في المنطقة العربية. يمكن الترشح للجائزة من قبل الفتيات العربيات في الفئات العمرية من 8 إلى 11 سنة، ومن 12 إلى 17 سنة، ومن 18 إلى 24 سنة. وقد تم تحديد آخر أجل للترشح يوم 31 أوت 2026. أمك ثم أمك مع حسين العفريت.

أين أنت في الكبر لما قسى حكم القدر؟ أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك. تحية إلى الأمهات اللي يتبعوا في برنامج يوم سعيد. أجمل تحيات فريق البرنامج برنامج يوم سعيد هذا الصباح بالقاعة الفنية المركزية فتح العبيدي، في الإخراج الفني أيمن التنفوري، في الإخراج المرئي فاروق الزرعي، في التنسيق عبد اللطيف الوسلاتي، في الإعداد والتحرير رانيا بوتوريا، بالمكتبة الغنائية نجوى العربي، نسيم الماجري، ليلى جلاصي. حبيب جغام معكم في يوم سعيد حتى 9:00.

في الإخراج الفني حمزة الصفار. تحية إلى كل زملائي الفنيين والمشتغلين في الأستوديو.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
1: ثقافة،
0: موسيقى،
1: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
1: ولا حتى من 20، معاكم من 38.
0: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
2: الدكتور حكيم.
3: برشا نساء يتسألوا كيفاش باش يرضعوا صغارهم، كيف يرجعوا للخدمة. نقولوا لهم ما يخافوش، من الجمعة الثانية بعد الولادة الأم تنجم تبدأ تجبد الحليب من صدرها وتخبيه في المجمد كونجيلاتور باش تعطيه لصغيرها وقت اللي ترجع تخدم وتبعد عليه. أحسن وقت لجبدان الحليب هو الصباح بعد راحة الليل، وتنجم زادة تجبد الحليب كل يوم ويومه وقت اللي تبدأ في الخدمة وتخليه للي باش يتلهى بصغيرة يعطيهوله بالكاس. وإذا ما نجمش يستعمل البيبرو، الحليب ينجم يصبر نهار كامل إذا ما عندهاش وسيلة تبريد، ويصبر 3 أيام في الثلاجة وعام كامل في المجمد من غير ما يفقد منافعه.
2: الدكتور حكيم.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
5: وفي أبرز عناوينها: رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة إلى مدينة رادس. اليوم آخر أجل لتعبير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي. تونس الأولى عربيا وثالثة إفريقيا في عدد المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو. وفي العالم، الرئيس الأمريكي يعلن عن محادثات جديدة مع إيران ابتداء من اليوم. إلى تفاصيله. تحية طيبة. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء أمس زيارة غير معلنة إلى مدينة رادس تفقد خلالها الوضع البيئي بالجهة. في أخبار الطقس، يشهد الطقس اليوم وغدا ارتفاعا نسبيا في درجات الحرارة قبل أن تسجل العوامل المناخية تراجعا تدريجيا بداية من الأربعاء المقبل. المهندس الأول بمعهد الرصد الجوي أنيس السطوري:
6: اليوم باش تتواصل درجات الحرارة في ارتفاع نسبي، تتراوح القصوى بين 37 و 40 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 41 و 44 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيلي محليا. الارتفاع هذا باش يتواصل في درجات الحرارة يوم الغد، وين تتراوح القصوى بين 37 و 41 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، بين 42 و 45 درجة ببقية الجهات، ممكن توصل 47 درجة بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي. ثم يوم الأربعاء مع تحول التيارات من القطاع الشمالي بالشمال تكون شرقية بالوسط، بالجنوب تكون عموما غربية. الانخفاض يبدأ بداية من يوم الأربعاء في جهات الشمال والوسط، يتواصل الطقس عموما حار في الجنوب، ثم الانخفاض يشمل أهالينا في الجنوب بداية من يوم الخميس.
5: من المنتظر عودة التزود بصفة منتظمة بالمياه المعدنية بداية هذا الأسبوع بعد تسجيل نقص في التزود خلال هذه الفترة، وفق ما أكده للأخبار رئيس غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية لسعد مزاح، داعيا المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك حسب الحاجة وعدم التخزين.
7: خلال الأيام الماضية وقع تلال في تزويد السوق من الماء، وهذا يراجع على حاجتين: ارتفاع المشط للحرارة وانقطاع التيار الكهربائي على بعض الوحدات اللي سبب في توقف نشاطها. ومن بعد الحمد لله رجعت الحالة العادية والوحدات الكل قاعدة تنتج صفة مسترسلة، وتزويد السوق قاعد يصير صفة عادية. أنا ما يخفكمش لمخزون اللي كان عندنا ضعف شوية، بشوي بشوي ترجع الحالة عادية، وفي الأثناء ماذا بين المستهلكين الواحد يشتري حاجياته اليومية، ما يشتريش أكثر من حاجياته باش يخلي السلعة لغيره. تراه تزويد مستمر مجاعي باش يشريوا أكثر من حاجياتهم ويخزنوا. كان تصير العملية بصفة منظمة نتجم ترجع الحالة عادية.
5: في الشأن التربوي، تنتهي اليوم أجل تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا لسنة 26 و2000 في الدورتين الرئيسية والمراقبة، على أن يتم أعلان نتائج التوجيه يوم 7 أوت الحالي. في خبر آخر، صدر مؤخرا بالرائد الرسمي للجمهورية الأمر المتعلق بإسناد تموينات صغرى على الشرف دون فوائد أو ضمانات والموجهة للأفراد وأصحاب المشاريع الصغرى والمؤسسات الصغرى والمتوسطة. أستاذ القانون البنكي محمد الخيدي أكد أن منح هذه القوارض أو القروض إلى المواطنين والشركات سيتم الأسابيع القليلة القادمة.
8: المنتفعين هم الافراد مهما كانت صفتهم مهنيه ولا اجراء، ينجموا ينتفعوا بقرض يصل ل 5000 دينار دون مصاريف ودون ضمانات، سواء يسدد اقساط القرض على سنتين مع امكانيه اعطاء 6 أشهر امهال قبل السداد. بالنسبه للمهنيين والشركات الصغرى 10000 دينار، بالنسبه للشركات المتوسطه والصغرى والشركات الاهليه ينجموا يتحصلوا على قرض يصل الى 25000 دينار. ثم ترتيبات لازم تقوم فيها البنوك لوضع الخطوط التمويل هذية وأحداث اللجان المرصودة. قد تخو أسابيع قليلة قبل الشروع في منح القروض للمواطنين والشركات.
5: في الثقافة، توجت تونس مسارها المتواصل في صون التراث الثقافي والطبيعي بتصدرها الدول العربية واحتلالها المرتبة الثالثة إفريقيا من حيث عدد المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، وذلك إثر الإدراج الرسمي مؤخرا لقرية سيدي بوسعيد، ليرتفع بذلك عدد المواقع التونسية المدرجة إلى 10 مواقع. وزارة الشؤون الثقافية بيّنت في بلاغ لها أمس أن هذا الإنجاز يعكس ثراء الرصيد الحضاري الوطني ويؤكد المكانة المتميزة التي تحتلها تونس على خارطة التراث الإنساني العالمي، وهو ما أكده أيضا مدير عام المعهد الوطني للتراث طارق البكوش في تصريح سابق للأخبار.
9: تونس اليوم ولات أول بلد عربي عنده 10 مواقع أثرية على التراث العالمي، حاجة زادة مفخرة لتونس، وهذا يوري قداش بلادنا فيها تراث وفيها تاريخ، وهذا شجعنا باش نكملوا نحن كمعهد وطني التراث باش نكملوا زادة في المنوال هذايا ونزيدوا نشجلوا مواقع ومعالم أخرى.
10: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال وانتيان.
5: في تطورات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراء جولة جديدة من المحادثات مع إيران بداية من اليوم الاثنين، بعد أن ألغى مؤقتا شن المزيد من الضربات ضد طهران. وأشار ترامب أن واشنطن تعتزم إبرام اتفاقين مع إيران، أحدهما بشأن مضيق هرمز والآخر حول نزع البرنامج النووي الإيراني. وفي خصوص حركة الملاحة على مضيق هرمز، قالت الخارجية الإيرانية إنه يجري البحث حاليا مع سلطنة عمان لفتح مسار للعبور في المضيق، مؤكدة أن المفاوضات ثنائية وغير مرتبطة بأي طرف آخر. في بقية أخبار العالم، صادق الكيان الصهيوني على سلسلة عمليات هجومية واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة وفق ما كشفته القناة 14 الإسرائيلية أمس. ضرب زلزال بقوة 5.6 فجر اليوم الاثنين مصر على بعد 61 كيلومتر شمال شرم الشيخ وفق ما أعلنه المعهد القومي المصري للأبحاث الفلكية، ولم ترد إلى حد الآن تقارير عن إصابات أو أضرار في الممتلكات. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نأتي لنهاية هذا الموعد الإخباري المفصل، نعود ونوجزه لكم في عناوين. رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة إلى مدينة رادس. اليوم آخر أجل لتعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي. تونس الأولى عربيا والثالثة إفريقيا في عدد المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو. وفي العالم، الرئيس الأمريكي يعلن عن محادثات جديدة مع إيران ابتداء من اليوم. أجمل تحيات كوثر العلقوبي، اللقاء.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: الساعة الآن في برنامج يوم سعيد 7:10. مع عليا في حواء.

0: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
1: في إذاعتنا فقط
2: أصوات حسنة،
1: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
2: فيصفو له الدم
1: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
2: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
1: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة،
2: أصوات حسنة، إذاعتنا
1: الإذاعة الأفضل في تونس.
2: يوم سعيد،
3: يوم سعيد مع الحبيب جغام.
4: أهلا بكم أعزائي المستمعين، أنتم دائما مع برنامج يوم سعيد يتواصل إلى الساعة 9. معنا سي محمد الخيلي الخبير البنكي كالعادة في برنامج يوم سعيد. سي محمد صباح الخير، يومك سعيد.
5: صباح الخير الحبيب، وصباح الخير لكل المستمعين الكل.
4: مرحبا بك. تحدثنا اليوم على القروض الصغرى على الشرف هكا.
5: صحيح، هو هذا الأمر يقول الذي شغل الدنيا وملأ ناس على خاطر هبط نهار 27 جويلية 2026.
4: نعم.
5: الأمر عدد 148 هذايا تمت في قانون خرج في 2024 المعروف بقانون الشيكات، خاصة الفصل 412 منه ثالثا جديد.
4: نعم.
5: اللي تقرأ الأولى متاعه وتقول اللي بنوك تخص 8% من المرابح الصافية متاعها.
4: قداش عاود لي؟
5: 8%
4: 8% نعم
5: من المرابح الصافية متاع البنوك باش تحدث خطوط تمويل لتمويل الأفراد والمشاريع الصغرى.
4: نعم.
5: والشركات الصغرى والمتوسطة والشركات الأهلية اللي معتها لمدة سنتين دون فوائد، دون عمولات بنكية ودون ضمانات. الأمر هذا جاي يوضح كيفاش الآلية بتاع الإسناد وشكون هم المنتفعين. جاي حد ثلاثة فئات، الأفراد للقروض الاستهلاكية معناها الموظفين وأفراد همش مهنيين اليوم ينجموا يأخذوا قرض بخمسة آلاف دينار على سنتين مع مدة إمهال قد توصل لستة أشهر.
4: نعم.
5: ما غير فوائد، ما غير عمولات، وما غير ضمانات. أصحاب المشاريع الصغرى اللي حجم الاستثمارات متاعها ما يفوتش 150 ألف دينار ينجموا يأخذوا 10,000 دينار من غير بنفس الشروط. والمؤسسات الصغرى والمتوسطة واللي عرفها الأمر أنها اللي حجم الاستثمارات متاعها ما بين 150 ألف دينار و 15 مليار من المليمتر هذو ما ينجموا يأخذوا 25 ألف دينار كيف على سنتين مع مدة إنهاء قد تصل لستة أشهر ما غير ضمانات، ما غير عمولات بنكية ولا فوائد. هذا معناها يدخل في إطار أنه تمكين الفئات اللي ما قد تعوزها الضمانات والبعثها باش تقلت للتمويل البنكي باش نجم تأخذ تمويلات معتها ما غير نسبة فايدة وبشروط ميسرة.
4: صحيح، نعم، هذا بخصوص القروض الصغرى.
5: هذا معناتها قروض معناتها ما بين 5000 دينار للأفراد وتخلط 25000 دينار للمؤسسات الصغرى والمتوسطة.
4: نعم.
5: مع أنه 50% من خطوط التمويل هذا يمشي للمؤسسات، معناها مش كان القروض الاستهلاكية، لكن القانون فكر في المواطن زاد كيف والموظف أنه ينجم يأخذ قرض 5000 دينار ما غير فوائد وما غير ضمانات.
4: نعم، وقرض 5000 دينار يعني حاجة مشجعة لمن يستحق ذلك بطبيعة الحال، وبالنسبة للبنكي نجم يعطي مئات القروض يعني. ها؟
5: هو في حدود 8% من المرابح متاع كل بنك معناها.
4: صحيح.
5: خطوط التمويل.
4: نعم.
5: لكن كما قلنا 50% تمشي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة من المرابح.
4: نعم صحيح. سي محمد الخيري، نعرف اللي أنت من المهدية لأنه جاني تليفون من المهدية يقول أنه الماء منقطع توا 15 يوم في فترات متباعدة من اليوم يعني، ولكن متواصل أيام متواصلة.
5: هو مدة 15 يوم توا سي الحبيب، الماء ما يتقطع في منطقة سياحية معناها كيما المهدية، خاصة في المناطق العالية كيما المدينة العتيقة وبرج الراس منقطع بصفة متواصلة معناها.
4: نعم.
5: ممكن من 6 متاع الصباح يرجع حتى العشرة تاع الصباح، لكن بضغط معناها ضعيف برشا ما كانش لهالي حتى نعم. انهم يتمتعوا معناها، وذا المشكله متواصله منذ منذ منذ 3 و4 سنين، ولازم توصل ان شاء الله نداء للرئيس العام تاع الشركه التونسيه للتغذيه والتوزيع المياه باش يشوفوا لهم حل، خاطر بالحق ولات مشكله كبيره ومعضله كبيره.
4: صحيح.
5: للمهدي
4: اذا التماس من شركه تونسيه للاستغلال والتوزيع المياه باش تعالج هذا الامر، مش كان في المهديه او برج الراس او حي آخر، وإنما في كامل جهات الجمهورية. إذا فما بعض الانقطاعات لابد أن الشركة يعني سوناد تشوف هذا الأمر. شكرا سي محمد أنخيلي الخبير البنكي، يومك سعيد. الموسيقار محمد عبد الوهاب، نسمة الحرية.

عايشين حياتنا أحبة للناس بعيد وقريب. نرسم إحنا طريقنا بروحنا زي صالحنا وزي

0: أحوال الطقس.
1: أحوال الطقس مع الأرصاد الجوية. أنيس الساتوري، صباح الخير، يومك سعيد.
2: صباح النور سي الحبيب، تحية لي كل أوفي إذا عرفت أنية.
1: أهلا وسهلا. إذن الأمس كان الطقس حار.
2: صحيح بالفعل، يعني يتواصل ذلك، هو العنصر الأبرز في الطقس هو درجة حرارة مرتفعة. يوم أمس كنا سجلنا 38 درجة حرارة قصوى في تونس، اليوم ننتظر 40 درجة. في الحقيقة الحرارة باش تكون في ارتفاع نسبي في أغلب الجهات، تتراوح القصوى بين 37 و 40 درجة في المناطق الساحلية، والمرتفعات تكون بين 41 و 44 درجة في بقية الجهات مع ظهور الشهيل محليا.
1: نعم،
2: يعني اليوم تقريب فارق 4 إلى 5 درجات في أغلب الجهات في درجات الحرارة مقارنة بالمعادلات العادية. فيما عدا ذلك طقس باش يكون صافي إلى قليل السحب بأغلب الجهات، ننتظروا أن السحب تتكاثف بعد الظهر في المناطق الغربية بالتحديد جهات القصرين، قفصة، ممكن سليان الكيف وسيدي بوزيد، وين باش تظهر خرير عادية محلية تكون مصحوبة ببعض الأمطار.
1: أنيس قلت لي 40 درجة، وين مثلا في الجهات؟
2: في تونس اليوم ننتظر 40 درجة إن شاء الله
1: في العاصمة،
2: في تونس العاصمة بالضبط، مع العالم كونه

0: أمس سجلنا 38 درجة حرارة قصوى.
1: نعم، على أن تتراجع الحرارة بعد نهارين هكا.
0: إن شاء الله بداية من يوم الأربعاء.
1: نعم،
0: الريح اليوم إن شاء الله بتكون جنوبية شرقية ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات، تتقوى أيضا أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر عموما هادئ إلى قليل الاضطراب، يصبح متموج بعد الظهر في خليج الحمامات. يوم الغد الثلاثاء تتواصل درجة الحرارة في ارتفاع طفيف، تتراوح القصوى بين 37 و41 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، تكون بين 42 و45 درجة ببقية الجهات، ممكن توصل ل 47 درجة في أقصى الجنوب الغربي جهة توزر مع ظهور الشهيدي. يتواصل أيضا الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر في المناطق الغربية، يعني بالإضافة للمناطق اللي ذكرناها اليوم، القصرين، قفصة، سيدي بوزيد، ممكن تتفرع يوم الغد نحو القيروان، زهوان، ممكن حتى آخر النهار توصل السوسة، يعني تكون خلايا رعدية مرفوقة ببعض الأمطار. الطيارات باش تتواصل عموما جنوبية، البحر قليل الاضطراب، يصبح متموج بالسواحل الشرقية. ثم يوم الأربعاء قلنا بداية انخفاض في درجات الحرارة في جهات الشمال والوسط، باعتبار الطيارات تتحول من القطاع الشمالي بالشمال وشرقية تكون بالوسط. في الجنوب إذا ما استثنينا الجهات الساحلية باش تتواصل درجات حرارة مرتفعة، نظرا لكونه الطيارات باش تتواصل جنوبية إلى جنوبية غربية، أهالينا في الجنوب إن شاء الله تشملهم الانخفاض هذا في درجات الحرارة بداية من يوم الخميس، وين باش ترجع يعني تقريبا للمعادلات العادية حتى في جهات الشمال والوسط.
1: نعم.
0: وباش يكون إن شاء الله يوم الخميس طقس عموما صافي إلى قليل
1: إن شاء الله. نعم.
0: هذا طقس نسير حبيب، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
1: شكرا، بارك الله فيك على هذه المعلومات. إشارة إلى القرار اللي اتخذته بلدية المرسى في خصوص الإخلاء لقبة الهواء بمرسى الشط في المرسى، بعد أن ثبت حسب الخبراء خطورتها على السلامة العامة. نحب نقدم ملاحظة للبلدية أنها تفكر بجدية في الحفاظ على رمزية قبة الهواء. نعم، باعتبار أنه قبة الهواء هي من أبرز المعالم التاريخية بالضاحية الشمالية للعاصمة، وتحمل رمزية معمارية وارتباط وثيق بتاريخ هذه المدينة، وكانت في فترة من الفترات التاريخية لبلادنا وجهة للاستياف، خاصة خلال فترة حكم البيات الحسينيين.

0: الهادي القلال في أغنية فيها تعبير عاطفي معين، فيه المحبة وفيه الكراهية، ولكن في الحقيقة أنا نحبكم.
1: نكرهك ونحبك، نغضبك ونعزك، نتركك نرجع.

0: يوم سعيد.
1: يوم سعيد مع لحبيب جغام.
2: الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من رسائل احتيالية تستهدف المعطيات البنكية للمستخدمين. نأخذ تفاصيل وتوضيح من سي محمد علي بن مبروك، مدير إدارة الاستجابة للطوارئ المعلوماتية بالوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية. سي محمد علي بن مبروك، صباح الخير.
3: صباح الفل والياسمين لك وللسادة المستمعين.
2: يعيشك، شكرا. إذا فما برشا محتالين.
3: أكيد الاحتيال الرقمي كما تفضلت وقلت أنه يستهدف ديما المعطيات البنكية للمواطنين. نعم. ولات أي هجمة سيبرنية تبحث على كل واحنا الربح المادي من خلال استفزاز أموال المواطنين من خلال عملية التحايل الذي
2: بالنسبة للمتحايلين كيفاش يعملوا هما؟
3: هي فما منظومات يتم استعمالها عبر الانترنت المظلم، حتى مش بالضرورة يكون احنا القرصان عنده معلومات تقنية ومستوى تقني عالي، ينجم نقول احنا كما احنا باللغة الدارجة يكري خدمة.
2: طبعا بين قوسين سي محمد علي بن مبروك، انت توضح ربما بعض الخبثاء هكا يستغلوا المعلومات اللي عندك باش يدخلوا هما ويحتالوا. نقولوا لهم اللي فما قانون وفما تطبيق وفما زجر وفما عقوبة بطبيعة الحال.
3: أكيد جدا، لأنه واحد يطلع وخاصة أنه يستفز أموال الناس تدخل في إطار الجريمة، مع تفوت مستوى مجرد القرصنة
2: قرصنة وسرقة واحتيال واعتداء على أملاك الغير. نعم،
3: ترتقي إلى الجريمة الرقمية.
2: صحيح. نعم، إذا
3: الهجمات اللي صارت مؤخرا في الحبيب تمثلت في إرسال رسائل قصيرة غالبا تكون من أرقام أجنبية، مش من أرقام تونسية،
2: يعني من البرة، من الخارج.
3: من الخارج.
2: أي.
3: شفيها الرسائل القصيرة هذه تعلم المواطن أنه عنده مخالفة مرورية ما قامش بتسديدها.
2: أي، واللي يتلقى الرسالة هذه الإلكترونية يعرف اللي هي جايته من برا بطبيعة الحال.
3: بعض المواطنين ما يجيبش خبرة للرقم،
2: أي.
3: ما يثبتش فيه، يركز على المحتوى،
2: خاصة أنه ساعة الرقم ما يظهرش على الجوال، يعني يقول لك رقم خاص مثلا.
3: أي. حتى نقولوا احنا حتى البريفيكس اللي جاي من احنا نعرفوا البريفيكس نتاعنا في التليفون دبل زيرو معناتها 216.
2: صحيح.
3: فما الارقام الاجنبيه مشابهه للبريفيكس نتاع تونس. على ذاك المواطن بعض ساعات يحصل ويتفاعل مع الرسائل القصيره.
2: اي.
3: وتلقى في الرسائل القصيره تلقى لين.
2: اي.
3: الموقع ويب اسم النطاق نتاعو يشابه للموقع الرسمي نتاع خلاص. نعم. الخطايا المرورية.
2: وطبعا سي محمد علي بن مبروك، من يرسل هذه الإرسالية من الخارج بعد لما تنطلي على المتلقي في تونس يتلقى هو النصيب من المال، يعني توصلوا الفلوس. ها،
3: هو ما زالت ما وصلتلوش الفلوس، لكن توصل له المعطيات نتاع نمر الكارتة والرمز التحقق نتاع الكارتة البنكاري، واللي هو نجم يدفع يستعمل المعلومات هذه ويقوم هم ببعض الشراءات عن طريق المعلومات الخاصة بالبطاقة البنكية للمواطنين.
2: والله شيء غريب.
3: أي.
2: إذن كيف نتصدى لهذا؟
3: أول حاجة ما يزموش أن نتفاعلوا مع الرسائل القصيرة هذه.
2: نعم.
3: ما نحاولوش نزيد النضغط مباشرة على الرابط الموجود في الاسماس.
2: يلزم نثبتوا.
3: يلزمنا نثبتوا.
2: صحيح.
3: واللي عنده متأكد من روحه عنده مخافة يمشي للموقع الرسمي عن طريق محرك البحث كما جوجل ولا بينج.
2: نعم.
3: ما يتعفهم مش مباشرة عن طريق الاسماس. علاش؟ على خاطر الرابط اللي موجود في الاسماس يهزوا الموقع ويب زادة تم إيواءه في بلد أجنبي.
2: نعم.
3: والموقع اللي نخلصوا به معناتها الواحد موجود في تونس، إيواءه موجود في تونس في البلاد التونسية.
2: نعم.
3: وهذا اللي معمول به معناتها أي خدمة حكومية يلزم يتم إيواءها بالبلاد التونسية، هذا بالنص القانوني.
2: نعم. أنتم في الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية عندكمش معناها متابعه منين تجي هالرسائل هذه؟ شيء من اي بلد مثلا اكثر من غيرها؟
3: ما تنجمش تحدد البلد لانه القرصنه ولات عن طريق مجموعات عالميه. هذه من اي بلاد ولا تنحات جبله مثلا قرصنه ولاو يتعاملوا معهم ما عادش نقولوا احنا نقولوا مجموعه قرصنه عالميه ماشي مربوطه
2: يعني وفاق اجرامي دولي صح التعبير
3: دولي يعطيك الصحه. نقولوا احنا باش يتم معناتها يستثمروا الناس هما يقولوا احنا يعملوا البزنس موديل نتاعهم من خلال استفزاز اموال الناس سواء في تونس ولا في اي بلد في العالم. استثمروا لي كارت بنكير هذوما باش هما يقوموا يشريوا حاجاتهم من خلال المعلومات اللي تم جمعها واللي حصل او اعطى معطيات وما غير ما ثبت.
2: اي سي محمد علي، عندكش تقدير تقريب للعدد تاع الرسائل التي تصل الى تونسيين عبر الجوال تاع الاحتيال هذه؟
3: الرسائل ما عنديش تقدير، لكن هما يعتمدوا على كميه الرسائل اللي تم نشرها، يعتمدوا على الماس نتاع الرسائل هذه. قولوا احنا يبعث لك على المثال معناتها يبعث لك مليون اس ام اس ويقول لك في المليون هذايا نعمل انا نسبه مئويه نتاع 30% من انه فما عباد باش تحصل وتعطيني لي كارت بانكير.
2: صحيح. كل حال انا ما وصلنيش على الجوال نتاعي اللي باش يبعث لي تو نفرح بيه.
3: نعرفوا مصدر نتاع الرساله هذه ويتم معناتها اذا امكن انه الرسائل هذه ما عادش تتكرر. لكن هذوما معناتها يعتمدوا وسائل تقنيه عاليه معناتها حتى كان سكرته من شيره يتحلك من شيره
2: اخرى. اي ولكن بالامكان بالامكان التشكي لجهه معينه. لا
3: اكيد اي اكيد يمشي اللي جاء الاسماس ينجم يقوم يتشكب اقرب منطقه في المنطقه اللي يسكن فيها.
2: نعم شكرا.
3: يعني التفاصيل السلطات الفنيه وما يقوموا معناتها باللازم.
2: اي ولكن كيفاش تتبعوا هو البرة؟ الله اعلم في اي بلد.
3: هو شوف في الجريمه ثم معناتها الاتصال بنقولوا احنا الفيزافي نتاعك في الانترناسيونال على غير الانتربول.
2: نعم
3: لازم معناتها يتم تتبعهم معناتها والتحري عليهم بطريقه معناتها اللي جاري بها العمل بين الدول.
2: صحيح. نعم
3: كما تعامل مع المافيات ومع
2: نعم شكرا لك سي محمد علي بن مبروك مدير إدارة الاستجابة للطوارئ المعلوماتية بالوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: فلاش سبور. صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. من جديد العودة للحديث عن إعادة قرعة البطولة ورزنامة الموسم هذايا. البطولة تنطلق 22-23 أوت. الطلب من الجامعة اللي اعتبرت وجود خطأ وقت القيام بسحب الرزنامة، رغم أن الرابطة قالت في وقت سابق أنه في ظل غياب الطعون والاعتراضات القرعة لن تتم مرة أخرى، في انتظار بتبيع قرار في الساعات القليلة القادمة. الاتحاد الافريقي لكرة القدم اعلن انه باش يتم سحب قرعة دوري ابطال افريقيا في الادوار التمهيدية طبعا، وايضا الكونفدرالية نهار الخميس نص نهار. بالنسبة للمسابقة متاع الكونفدرالية وماضي ساعة دوري ابطال افريقيا، القرعة باش تتم كما تعرفوا في القاهرة. ثلاثة أندية إفريقية باش يكونوا معفيين من الدور التمهيدي، فيهم نادي تونسي هو فريق الترجي الرياضي التونسي، ماميلودي سان داونز من جنوب إفريقيا، ونهضة بركان المغربي. بالنسبة لتونس احنا مثلين بتبيعة بأربع نوادي، زوز في كل مسابقة، في دوري الأبطال النادي الإفريقي وترجي الرياضي التونسي، وفي كأس الكونفدرالية النادي الرياضي الصفاقسي وترجي جرجيس. دوري الأبطال في المجموعات بتبيعة 27 نوفمبر حتى 24 جانفي، ثم الأدوار الإقصائية شهري مارس وأفريل، والنهائي بش يكون في شهر ماي. جوائز مالية ضخمة حتى بالنسبة للناس اللي تخرج من الدورة التمهيدي هذية، جديد في المسابقة هذية 340 مليون تونسية ياخذها الفريق اللي يخرج من الدور التمهيدي. بينما بالنسبة للفريق اللي يفوز بتبيعة في المسابقة الخاصة بدوري الأبطال أكثر من 20 مليار تونسي، وكأس الكاف اللي الناس تقول ما يش ما عندهاش قيمة، ساعات نلقاو نوادي أفضل من اللي موجودين في دوري الأبطال، تعرفوا قديش ياخذ الفائز باللقب أكثر من 13 مليار. كل التوفيق بتبيعة الأندية التونسية اللي تدخل غمار المسابقتين. المنتخب الوطني الأولمبي يستعد بتبيع الألعاب المتوسطية في تارنتو قريبا جدا، المسابقة 21 أوت حتى 3 سبتمبر. المدينة الإيطالية استعدت من فترة، والمنتخب الوطني التونسي يدخل اليوم في تربص تحضيري في تونس يتواصل حتى 9 أوت، والمجموعة متاعنا نذكر فيها المغرب، فيها تركيا وأيضا مقدونيا الشمالية. في النجم الرياضي الساحلي ناقوس الخطر بالنسبة للفريق هذايا، بعد كلام رئيس الهيئة التسييرية بضرورة توفير مليار ولا أكثر شوية. علاش الرقم هذايا في ظرف قصير؟ لأنه في ظرف 18 أيام يلزم النجم الرياضي الساحلي يوفر المليار هذايا لواش لضمان ترخيص البطولة، ما يدخل البطولة التونسية ويلعب إلا ما ينجم بتبيعة يوفر المبلغ الكبير هذايا، خاصة أنه كما قلت في ظرف زمني قصير. الاشتراكات أهم حاجة، لكن حتى رجال النادي بتبيعة ما نتصورش أنهم بش يسمحوا وأنه الفريق يمشي لمرحلة أسوأ. في المقابل الفريق قاعد يتم في مجموعة من العقود وتعاقد مع متوسط ميدان نيجيري أوتشيغبو أو أوتشيغبو، اللاعب هذية في صفقة انتقال حر، اللاعب عمر بتاعه صغير 23 سنة. على الميدان النجم الساحلي كان فاز البارحة على ترجي جرجيس بهدفين لصفر، هدفي أسامة عبيد. مقابلة ودية في عين دراهم لعبها البارحة نادي الإفريقي ضد نادي رياض البنزرتي وفاز 2-0، أهداف صدق قديدة وغيث أزعلوني. الأولمبي البيجي يدخل في تربص تحضيري بعين دراهم انطلاقا من اليوم، وفما لاعب كامروني تحت أنظار المدرب الأسعد معمر، اللاعب ماكسويل جوميكو أنهى تجربة مع فريق سانتيلوا لوبوبو من الكونغو، عمره 26 سنة ويشغل خطة مهاجم. نجم المتلوي أعلن تعاقده مع المدافع منتصر تومي، عنده تجارب في النجوم السعودي ولعب في تونس في عديد الأندية كما مستقبل مرسى وقوي في القفصة. في الكرة الطائرة منتخب الأكابر يستعد هو أيضا للألعاب المتوسطية في إيطاليا، باش يلعب وديا ضد المنتخب المغربي يومي 4-5 أوت، ومنتخب فرنسا ب 8-9 أوت. المنتخب يكمل التحضيرات متاعو في تونس ثم باش يتحول الى ايطاليا كما قلت تلعب فيها المباريات والدوره المتوسطيه، لكن هو باش يلتحق قبل تقريبا 20 اوت باش يكمل التحضيرات متاعو في مجموعه فيها تركيا وسوريا. وديات أوروبية، ليفربول انهزم أمام ليدز يونايتد 4-2، فاينورد فاز على أتلانتا 2-1، وجالاتا سراي تعادل مع رين 3-3. فيران توريس أهم نجوم في البطولة الإسبانية وإمكانية كبيرة أنه يغادر فريق برشلونة رغم نجوميته بطبيعة مع الفريق وشفناه حتى مع المنتخب الإسباني نظرا لاهتمام البي اس جي ونظرا أيضا لأنه التعاقد متاعه تأخر حتى بداية شهر سبتمبر. مواني قادم من البي اس جي ضموا الفريق الايطالي فريق البي اس جي وكان سبق وانه لعب في اليوفي في شكل اعاره. الفريق ايضا ضم لاعب من البوسنه الاي بيغوفيتش كان عنده تجربه في فريق باير ليفركوسن. كولو كولو هذا اشهر فريق من الشيلي شكون مشيلو الحارس اللي عمل نجم نقول البوز في كاس العالم الاخيره حارس الكاب فير في عمر 40 سنه والتالق نتاعو بطبيعه لكن يبدو انه الحارس هذا مش راضي وان يكون في البطوله الشيليه خاصه مع دخول بطوله عربيه على الخط فريق نهضه بركان يحب يضم اللاعب هذا ومنتظر انه باش يكون فيه لانه مشى اكثر من مره الى الشيلي لفريق كولو كولو لكن ما عجبتوش الاجواء وننتظر بطبيعه فوزينها وين باش يلعب الموسم القادم. هكا انا كملت معكم اخبارنا نتقابلوا ان شاء الله في موعد قادم اجمل تحياتي نجوى تال.
2: فلاش سبور
3: إشهار
4: دار سخونة خي سكرتوا الكليماتيزور
5: كليماتيزور باير
6: لا يخدم لباس عليه أما سي شباب كان مخدمه حلل شبابك
7: الكليماتيزور اخترته على قياس الدار بيوتها شبابكها وبيبانها الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش يضو أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة
8: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذوا صنف واحد اقل استهلاك للطاقه كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها اللي تقتصدوا تربحوا
3: اشهار الاذاعه الوطنيه

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة الذوق.
2: لما تصيف
3: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
4: من الستة للثمانية متاع العشية،
2: وانتي تحت الباراسول
3: تاكل في الفامبالولي
2: ولا تقرمش في الكاكي،
3: نقترح عليك كتاب تقراه،
2: تتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه،
3: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، أخبار الفنانين والفنانات،
2: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
3: متاحف،
2: حسيلو معانا كينك حاضر.
3: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
2: وإذاعة الشباب.
3: لما تصيف بريحة البلاد.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: حياة متجددة من قسم الأخبار. رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة إلى مدينة راديس، تفقد خلالها بالخصوص الوضع البيئي بالجهة. عودة التزود بالمياه المعدنية بصفة منتظمة بداية هذا الأسبوع وفق رئيس غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية لسعد مزاح، الذي دعا إلى ترشيد الاستهلاك حسب الحاجة وعدم التخزين. وزارة الفلاحة تؤكد أن صرف منح الاستثمار الفلاحي يتم عبر البنك الوطني الفلاحي أو البنك التونسي للتضامن بعد استكمال الإجراءات القانونية. منتصف نهار اليوم آخر أجل تعمير الاختيارات في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لكافة الناجحين في الدورتين الرئيسية والمراقبة في بكالوريا 2026. تحت شعار علمني، قريبا إطلاق حملة تضامنية لتوفير المستلزمات المدرسية لفائدة 1500 تلميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل بالمناطق النائية. بداية من اليوم وزارة الصحة تفتح باب التسجيل للناجحين في المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية. في أخبار الطقس، الحرارة في ارتفاع نسبي اليوم وتتراوح القصوى بين 37 و40 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 41 و44 درجة ببقية الجهات مع ظهور شهيلي محليا وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. في أخبار العالم، محادثة جديدة مع إيران تنطلق اليوم بعد عدول واشنطن عن قرار الضربات. الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان يقول إن مذكرة التفاهم ناتج عمل مجلس الأمن القومي الإيراني، مضيفا أن المذكرة تمثل مدخلا لأي مفاوضات. إيران وسلطنة عمان يبحثان فتح مسار للعبور في مضيق هرمز. موجة اعتداءات جديدة للمستوطنين تستهدف تجمعات ومنازل في الضفة الغربية والقدس. ومقتل 40 مدنيا في شمال دارفور إثر قصف جوي بطائرات مسيرة للجيش السوداني استهدف سوق المنطقة ومقر المحكمة. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العربوبي، إلى اللقاء.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: أصبح التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري من الاثنين للخميس من العشرة نص نهار. أصبح التوانسة بنبض الشارع، تفاصيل من حياتنا اليومية. أصبح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة،
1: بأخبارها،
0: حكاياتها، أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبسط ترعمامه يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بالقاسم، أحلام مساحلي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد. تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94 FM.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: بالي الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله
1: الحمد لله
0: دي ملابس.
2: أنتم في الاستماع إلى الإذاعة الوطنية التونسية.
3: في إذاعتنا فقط
4: أصوات حسنة،
3: فالصوت الحسن يجري في الجسم مجرى الدم في العروق،
4: فيصفو له الدم
3: وتنمو له النفس وتخف له الحركة
4: وتهتز له الجوارح ويرتاح له القلب.
3: في إذاعتنا فقط أصوات حسنة،
4: أصوات حسنة. إذاعتنا
3: الإذاعة الأفضل في تونس.
5: مرجع الوسط الجامعي الأخضر لدعم الاستدامة بالجامعات التونسية. معنا ضيفنا سي شادلي العبدلي المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي. سي شادلي يومك سعيد، مرحبا بك.
6: يوم سعيد لكل مستمعينا، شكرا عن الاستضافة والمتابعة.
5: وانت شكرا على الحضور هنا في الأسود. شنو المرجع الوسط الجامعي الأخضر هذا؟
6: هو لو تسمح سي حبيب.
5: نعم.
6: دونك احنا تعرف كونوا تونس وحوض البحر الابيض المتوسط يعيش تحديات كبيره، تحديات مناخيه، تحديات بيئيه بصفه عامه.
5: نعم.
6: عند حتى اثار على الجانب الاجتماعي والاقتصادي.
5: صحيح.
6: في الاطار هذا احنا نحبوا الجامعه بصفه عامه والوسط الجامعي يكون معناها عنده دور كبير جدا في مسار الانتقال الايكولوجي، نسميها لا ترانزيسيون ايكولوجيك.
5: نعم.
6: ولا الانتقال البيئي. ونحبوك الجامعه هذيك تكون نعرفوها كون هي مصدر لانتاج المعرفه، مصدر لتكوين، مصدر لدعم البحث العلمي، لكن نحبوا الجامعه نتاعنا ايضا فاعل اساسي في خدمه مع التنميه المستدامه. نحبوا الجامعه نتاعنا والوسط الجامعي نموذج للممارسات البيئية السليمة والمستدامة. احنا في الإطار هذا وضعنا إطار مرجعي. شنو ما هو مفهوم الوسط الجامعي الأخضر؟ شنو الإجراءات اللي يجب تتنفذ باش يكون عندها اللابيل، معناها علامة الجودة وسط جامعي أخضر؟ هو الحقيقة ثم العديد من المؤشرات او معناها الواجب تحقيقها. اولا يلزم الجامعات هذيك تكون خليه او اطار، معناها يسميه خليه حوكمه لوضع استراتيجيه لمعناها الانتقال البيئي وسط الجامعه. هالخليه هذه عندها مؤشرات وعندها ادوات لقيس التقدم في التحول البيئي. هالخلية هذه عندها دور كبير أيضا في التفاعل مع المحيط الاقتصادي والاجتماعي، وحتى في التفاعل مع الهياكل الدولي. هذه عنصر من عناصر. العنصر الثاني هام جدا هو كيفاش الوسط الجامعي، وقت نقوله بلي وسط جامعي بالنسبة لنا هي الجامعة فيها معناها مؤسسة تعليم عالي وبحث علمي، فيها مبيت جامعي، فيها مطعم جامعي، فيها معناها
5: نوادي
6: ثقافية في الجامعة إلى آخره.
5: نعم.
6: دونك كيفاش هالمجموعة هذه تعمل باش تكون معناها استعمال مرشد واقتصادي للطاقة؟ كيفاش تعتمد معناها مقاربات جديدة للطاقات البديلة مثلا، ويزمها تضع حتى معناها برامج معناها ذكية لمتابعة استعمالك الطاقة ذيك وترشيدها. عنصر هام جدا احنا كنا نحكيو حتى التغيرات المناخية هو الماء، وما أدراك ما الماء. الماء دونك أيضا استعمال المرشد للماء، وخصوصا كونه في الجامعة كيفاش تضع معناها الآليات لتثمين المياه المعالجة، تثمينها مثلا في ري حدائق وفضاءات خضراء وسط الجامعة. حاجة أخرى هامة هي جمع كمياه الأمطار وتثمينها أيضا في وسط الجامعة. العنصر الثالث
5: لأنه برشة أمطار تنزل وتمشي
6: وهو كذلك
5: لا تستغل يعني فيما بعد.
6: أيضا ثم حاجة أخرى،
5: والحمد لله فما برشة ديار تقليدية ديار ديما فيها
6: الماجي. عنصر هام أيضا كونه هالوسط الجامعي هذا يهيئ فضاءات مثلا قلت أنا مساحات خضراء، وخصوصا معناها مسارات لكن الناس تمشي على ساقيها ولا معناها شو اسمها لي فيلو البسكليت معناها في وسط الجامعه. لانه الهدف شنو؟ الهدف الجامعه يلزمك تنقص انها تخفض من البصمه الكربونيه في وسط الجامعه، وخصوصا كي تعمل فضاءات خضراء فيها أشجار وأشجار متأقلمة، هي ذيك مش تمتص ثاني أكسيد
5: البسمة الكربونية،
6: هو معناها هو لو بيلان. قداش نسيبوا CO2 في ثاني أكسيد الكربون في الهواء وقداش نمتص. دونك انت كي تعمل فضاءات خضراء وفيها أشجار راك مش تمتص،
5: أكيد صحيح.
6: وفي نفس الوقت لازم تستعمل معناها أجهزة اللي هي اللي عندها معناها ما عندهاش برشا معناها انتاج CO2، فهمت؟ هذا هو البيلان معناها الموازنه معناها بين الانتاج والامتصاص. حاجه اخرى هامه برشا هي الفضلات، فضلات ذيك الموجوده نفايات، كيفاش يعمل انتقال كالنفايات هذيك، كيفاش ممكن نحولها الى اسمده عضويه ونستعملها مثلا فك الفضاءات. ايضا هذه حاجه هامه وسط الجامعات. الى جانب ذلك يلزم الجامعات في هي عندها تكوين في مسارات معناها معينة، لكن إلى جانب المسارات هذه المعينة تعمل تكوين في مجال البيئة للطلبة، تعمل تكوين معناها في برامج التدريس معناها فيها دي موديول موجهين للبيئة والتنمية المستدامة. ثم أيضا عنصر أيضا هام هو كونه حتى الثقافة البيئية، الثقافة البيئية احنا كنقول وسط جامعي فيه طلبة فيه أساتذة فيه إداريين إلى آخره، يلزم أن أهل الجامعة تكون عندها إمكانية لتنظيم حلقات تكوين وأيام تكوينية في المجال البيئي لفائدة احنا إيش نحبه؟ نحبه أكل الناس اللي تخرج من الجامعة يكونوا فعلا سفراء للمنظومة البيئية ولحماية البيئة
5: وإعطاء المثال للأجيال اللي تجي بعد،
6: وهو كذلك يعني هم الأجيال مش تقود البلاد بعد.
5: صحيح.
6: حاجة أيضا هامة نعتبرها كونه حتى المشتريات يا حبيب، المشتريات وقت مش تشري تجهيزات علمية، كل معناها جهاز علمي عنده الخصائص متاعه، يزمك أنت في الشراءات معناها تأخذ بعين الاعتبار الجانب البيئي، يعني الأجهزة اللي تستهلك أقل معناها كهرباء إلى آخره. حتى في المطاعم الجامعية معناها تشوف انت ممكن في المطاعم الجماعية ثم ايش نقول انا هدر معناها ثم كميات من
5: التبذير
6: معناها من
5: دونك حتى في الخبز،
6: حتى في الخبز هو كذلك. ثم عنصر ايضا هام ممكن قلتوش في البحث العلمي، البحث العلمي انت عندك المخابر هذيك تتجه في اتجاه الابتكارات البيئية، لأن الابتكارات البيئية مش تحلك مشاكل وسط الجامعة، لكن هي الهدف متاعها مش نطبقوها على مستوى أكبر في وسط معناها المحيط الاقتصادي والاجتماعي بصفة كبيرة. وأيضا حاجة نعتبرها هامة هو إحداث شبكات لهالأوساط الجامعية الخضراء، شبكات معناها وطنية، احنا في تونس في سواقس في باش لتبادل التجارب لتبادل المعلومات، وهل كذلك انت عندك معناها مندرج في وتنتمي الى مجمعات هذه عندك حتى امكانيه في التعاون الدولي وفي الحصول على تمويلات حتى اجنبيه لدعم هالمسار هذا مسار الانتقال البيئي. هذا تقريبا معناها الاجراءات. احنا شو عملنا يا حبيب؟ احنا
5: تو الاجراءات هذه سي شادلي بارك الله فيك عددتها، استراتيجيه الانتقال البيئي الهدف الاساسي، ترشيد الاستهلاك في الطاقه الكهربائيه والمائيه، البصمه الكربونيه كما اشرت، الفضلات والنفايات، برامج التكوين في البيئه والتنميه المستدامه، المخابر العلميه، الشبكات بالوسط الجامعي، يعني هذه كلها افكار وبرامج مازال التنفيذ.
6: لا هو باش يكونوا معناها الامور مختلفه، ثم جامعات وأوساط جامعية
5: بدأت
6: عندها معناها مبادرة.
5: نعم.
6: لكن احنا حبيناها تكون مبادرة وطنية
5: عامة
6: نعممها. ذاك علاش احنا شو عملنا في مرحلة أولى أعددنا إطار مرجعي. الـ ريفيرانسيال ميليو يونيفرسيتير فير. معناها شنو الإطار المرجعي؟ هل الإجراءات اللي كنت نعدد فيها موجودة وكيفاش معناها نبلورها ونحولها إلى أنشطة ملموسة
5: على الميدان صحيح.
6: وخصوصا شنو مؤشرات قيس الأداء؟ معناها أنت فو عندك الوضع معناها لتا إنيسيال مش تقيم أنت وش عندك من مشاريع في انتقال البيئي وكيفاش تتطور، وعندك ديما عندك هالمؤشرات لقيس الأداء ذاك باش تتقدم في المجال هذا.
5: سي شادلي في الوزارة وفي الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي الإمكانيات موجودة لتنفيذ هذه البرامج؟
6: الإمكانيات موجودة، احنا عملنا المرجع هذه، لكن في نفس الوقت أعددنا طلب عروض لمشاريع. احنا في اليوم 30 جويلية هذا قدمنا الإطار المرجعي، لكن قدمنا أيضا خطوط العريضة لطلب العروض. هاوك مش تعمل المشروع، شنو الناس اللي معناها تقدم مشروع؟ راهي جامعة، راهي مؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي، راهو يجب يكون عندها مطعم جامعي، راهو يجب يكون عندها مبيت جامعي، يجب يكونها نادي ثقافي. واعطيناه المرجع ذاك مش يحضر لنا هو المشروع
5: متاع حسب المواصفات،
6: حسب المواصفات الموجودة. حتى المرجع هم اخذوه، معنا الإطار المرجع اخذوه مش يحضروا لنا المشاريع. هم عندهم شهرين توا، عندهم اوت وسبتمبر باش يحضروا لنا المشاريع هذه. ننتظر كونه احنا عندنا 14 جامعه واسمها جيت لا ديريكسيون جينيرال دو لونسيمون تكنيك، باش يحضر. ننتظر 14 مشروع، المشاريع هذيك مش يوقع تقييمها من طرف معناها خبراء معناها دوليين، ومش يوقع تصنيف
5: الخبراء مش بالوزارة،
6: لا لا، خبراء هما أساتذة إلى آخره، منا في المجال البيئة. هو كيف كيف ديما احنا طلب عروض، ديما نطلب شكون يحب من الخبراء ونختاره حسب. لكن احنا عندنا لجنة خبراء موجودة باش نكون واضحين، دونك مش تقيمك المشاريع هذيك ومش تعمل تصنيف متاحة حسب معناها جودة هك المشاريع هذيك واستجابتها للإطار المرجعي هذيك. قلت مش وقع تصنيفها، واحنا مش نمول حسب تقريبا مشروع اللي كان يتقبل. ثم في تقريب في حدود 800,000 دينار للمشروع هذا، لكل مشروع
5: 800,000 دينار.
6: لكل مشروع،
5: لكل مشروع،
6: مشروع. أي لكل مشروع.
5: هما ذكرني المشاريع الكل قداش؟
6: هو ننتظر 14، ما نجمش نمول 14 طبعا، ممكن ما بالنسبة لنا احنا
5: مش يعني بالأولويات،
6: بالأولويات حسب التصنيف، حسب الكلاسمون أنا. دونك ما مشروع ينجم يوصل حتى 800,000 دينار.
5: نعم، معقولة، حاجة باهية.
6: حاجة هامة، لكن هو راه صاحب الأهم،
5: وربما تنتظر تكون أرفع الميزانية.
6: وهو كذلك، لكن أنت باش تترشح لتمويلات مثلا أجنبية ولا حتى محلية، يزمك الظاهر كونك أنت راك اعتمدت المقاربة هذه. احنا هذه اول مره تصير في تونس، خلينا الجامعات ظهر كوني هاي عندها الامكانيات باش تعمل المقاربه هذه،
5: وعندها هذا الطموح،
6: وعندها الطموح. راهي ممكن هذا تحصل على تمويلات اخرى، وراه حاجه كبيره برشا في الجامعات صحيح، لانه حتى تصنيف الجامعات التصنيفات الدوليه تعتمد على مدى معناها متابعه الجامعات هذه
5: في المجال هذا، في حكايه الانتقال البيئي.
6: الانتقال البيئي
5: يعني يحطوها في الاعتبار،
6: نحطوها احنا في المسار، نمولوا لها، نوفروا لها التمويل هذا، ونخليوها قادرة على معناها تطبيق وإنجاز مشاريع أكبر.
5: شكون أكثر الناس اللي يشجعوا؟ الاتحاد الأوروبي مثلا.
6: شكرا. دونك هو احنا المقاربة هذه قلت أطلقناها في إطار مشروع دعم التعليم العالي والبحث العلمي في مجال البيئة، ممول من طرف الاتحاد الأوروبي. والمبادرة هذه الفضاء الجامعي الأخضر معناها وضعناه، وضعته الوكالة الوطنية للبحث العلمي بالاشتراك والتعاون مع الإدارة العامة للبحث العلمي، مع الإدارة العامة للشؤون الطلابية، والإدارة العامة للتعليم العالي.
5: يعني الأطراف هذه
6: الأطراف هي لأكثر منها مهتمة بالمشروع هذا.
5: نعم، نعول بصفة خاصة على الوعي الكامن في النفوس من طرف الشباب خاصة والطلبة والتلاميذ وغيرهم.
6: وهو كذلك، لأن احنا ننتظر كانوا الطلبة ذلك، ما حتى العاملين في الجامعة مش يكونوا السفراء،
5: حتى الأساتذة،
6: والأساتذة طبعا هم الأساس من
5: يلزم يعطيه المثال.
6: يعطيه المثال. دونك احنا نعول عليهم باش يكونوا سفراء للتنمية المستدامة في المجتمع.
5: بين قوسين قد يكون أحد الأساتذة، نحكي مادامنا نحكيه عن الجامعة وكذا، يلقي بقارورة ماء من سيارته وهو في الطريق السيارة.
6: غير مقبول.
5: مش معقول.
6: غير مقبول.
5: ولكن هذا يصير.
6: يصير، لكن احنا يلزم راهو إرساء الثقافة البيئية، وحتى البرنامج يلزم يحتوي كما قلت لك على ندوات وأيام تكوينية وتحسيسية لمختلف مكونات الوسط الجامعي.
5: صحيح. إن شاء الله المؤسسات متاعنا مش كان في التعليم العالي، يعني في الجامعة التونسية، حتى مؤسسات تربوية في التعليم الإعدادي والثانوي والابتدائي كذلك، يكونوا على وعي.
6: هو التعليم الابتدائي يمكن هو الأساس نطلق منه.
5: أي.
6: وذلك علاش احنا إن شاء الله في مع بداية السنة الدراسية المقبلة احنا مع بالتعاون مع وزارة التربية ديجا اخترنا 26 مدرسة ابتدائية ومش يوقع تمويلها لمعناها إرساء هالمنظومة الانتقال لكنوز.
5: الله بارك الله فيكم.
6: وسط هالمدارس الابتدائية
5: يعني انتم تعليم عالي وهكم التفتوا إلى التعليم الابتدائي
6: وهو كذلك
5: يعني فما تكامل وتواصل.
6: هما الانتاج التعليم الابتدائي مش نلقاه بعد طلبة خلقونهم هم صار
5: أي صحيح.
6: بعد مش تسهل العملية.

0: برشا لانه هي معناها التربيه، كيفاش تربي انت الاجيال، كيفاش تثقفهم في مجال البيئه، كيفاش تقول لهم راك انت هالموارد اذا كنت تستعملها ولا بصفه غير مرشده لاجيال اولادك اللي مش يجيو بعد، علاش نقولوا التنميه من المستدام؟ يلزمك تخلي لهم معناها موارد معناها تحافظ عليها وتخلي لهم معناها بايوم او كيك سورت
1: فيها. لأنه مش معقول مثلا توا برشا بلديات قاعدة تجتهد وعملت فضاءات ومنتزهات هكا فيها القاعدة مريحة خاصة في وقت الصيف، يجيوا بعض الشباب وبعض الناس وحتى الكهول يلقيوا بالقوارير الفارغة وبقايا السجائر وبقايا يعني المشروبات.
0: احنا البلديات
1: هذا مش معقول يعني.
0: مش معقول. احنا البلديات هي شريك بتاعنا في المشروع ايضا، لانه ثم عندنا مشاريع اخرى. مشاريع اخرى هي عملنا سميناه الجرين امباكت، مشاريع بحث علمي في تعاون بين مخابر البحث والبلديات.
1: والبلديات
0: لكل بلديه عندها مشاكل راهو اكل لمخابر البحث باش تحل المشاكل، سميناها جرين امباكت. وعندنا حتى اللي اسمه الموبيدوك جرين، معناها البلديات تنسب تاخذ طلبه في دكاتره وبصدع الدكتوراه باش يحلوا المشاكل بيئيه، لانه احنا معناها أنا حاجة معروفة كونك تي باش تحل المشاكل البيئية، ماشي المدرسة وحدها، ماشي الجامعة وحدها، راهي المجتمع بكامل.
1: تو شوف هالقصاصة هذه من جريدة الأخبار قصيتها، يعني عندي برشا قصاصات فضلات منزلية في محطات النقل العمومي. تو معقول تو هذا؟
0: أي مش معقول. هو هذاك علاش معناها تو
1: يعني واحد يخرج ب معناها ساشي فيه فضلات نتاع الكوجينة نتاعه، يمشي يخرج من الدار ويمشي هكا ويتلفت منه ومنه ويلوحوا في محطة النقل.
0: راهو أكل الفضلات المنزلية فيها يكون ظهر لي أكثر من 60% هي مواد عضوية.
1: أي صحيح.
0: ورانا ممكن نستعملها في الأسمدة العضوية، نعمل بها كومبوست. تحنا أرضنا في تونس بصفة عامة معناها تفتقر بصفة كبيرة وكبيرة جدا للمواد العضوية. دونك احنا أكل الفضلات المنزلية من نحافظ على البيئة وممكن نحولها هذاك الاقتصاد الدائري، نحولها إلى أسمدة بيولوجية نستعملها
1: لاستغلالها في استعمالات أخرى.
0: وهو كذا
1: صحيح. سي شادلي العبدي اللي بارك الله فيك، تحب تضيف كلمة في الأخير؟
0: شكرا. أنا هو نداء، نداء وجهه لكل مكونات المجتمع من الأسرة، المدرسة، الجامعة، المعاهد إلى آخره. راهو ما عندناش اختيار، اختيارنا الوحيد هو احترام البيئة، هو إرساء ثقافة الانتقال البيئي، هو إرساء مفهوم التنمية المستدامة لدى الأجيال الكل، باش مع بعض يد في اليد نحافظ على بيئتنا ونخليه موارد للأجيال القادمة ونكون مثال معناها الاحترام البيئة هذه وإرسال المقاربة هذه. وخصوصا وهذا هام جدا، راهو من جمش يكون ثم تنمية اقتصادية من غير احترام للمنظومة البيئية وبصفة عامة.
1: بارك الله فيك.
0: شكرا.
1: شكرا سي شادلي العبدلي المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي. يومك سعيد.
2: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
3: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
4: إشهار.
5: الضوء حاجة ضرورية، طاقة تنور حياتنا، تنور ديارنا وحومتنا وبلادنا، طرقاتنا ومصانعنا وجامعاتنا. الضوء يعطينا البرود ويخدم آلات نستحقوها، يمشي خدمتنا وأعمالنا وضروري لسبيطاراتنا. هذاك علاش يلزمنا نتعاون الكل باش نقتصدوا في استهلاكه ونعرفوا كيفاش نتصرفوا فيه.
6: الطاقة ضرورية في حياتنا ويلزمنا نستحفظوا عليها. في الصيف نعدلوا الكليماتيزور على درجة معقولة ونسكروا شباب كل بيبان، ما نستعملوش الغسالة والسشوار والحديد والآلات اللي استهلاكها كبير وقت الذروة من 11 متاع الصباح حتى 4 متاع العشية. صيف السنة استحفظ على طاقتك، تربح راحتك.
4: إشهار.

الهم بدالي زمان سهرتي وتعبت وشلتي من همي.

0: نبلش من يعني بعد الأخبار والغناية الأولى بعد الأخبار تاع السبعة تحدثنا عن الاحتيال عبر إرساليات تأتي من الخارج، والوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية حذرت من هذه الرسائل الاحتيالية. توا باش نحكيو على احتيالات أخرى باعتبار أنه موجودة في برشا فضاءات، والذكاء الخارق للعادة يشتغل دائما في الحاجة الخائبة. مع كامل الأسف الغرفة الوطنية لكراء السيارات تحذر من صفحات وهمية تستهدف الحرفاء اللي يكريوا السيارات. معنا سي الحبيب معاوي، الغرفة الوطنية لكراء السيارات. سي الحبيب صباح الخير ويومك سعيد.
1: صباح النور صباح الورد، تحية لك سي الحبيب، ليك ولكافة مستمعي ومشاهدي الإذاعة الوطنية.
0: مرحبا بك. إذا انتم تحذروا لانكم لاحظتوا برشا يعني صفحات وهميه. تفضل.
1: بالفعل سي الحبيب هي ظاهره مستفحله في السنوات الاخيره.
0: نعم.
1: تقريبا مده 4 سنوات الظاهره هذه، والحمد لله الغرفه الوطنيه كنا متفطنين للوضعيات هذه نتيجه الشكاوي اللي توصلنا من الحرفاء واللي تعرضوا لعمليات التحيل بصفة معناها كبيرة.
0: علاش قلت توا 4 سنوات؟ يعني
1: 4 سنوات الظاهرة هذه موجودة على وسائل التواصل الاجتماعي،
0: قبل لا
1: موجودة على الفيسبوك، موجودة على التيك توك.
0: أي.
1: ناس تعمل صفحة وهمية يتبناها ويحط فيها عرض معناها نتاع سيارات بمختلف أنواعها، ويحط السعر اللي مغري.
0: أي.
1: والسعر هذا بتبيع الحريف خاصة حرفائنا وأهلينا اللي البرة، وتعرف العبيب يجيوا عديوا العطلة نتاعهم في الصيف.
0: أي.
1: معناها دونك يلزمهم
0: يضمن الكرية.
1: يضمن بالضبط.
0: أي.
1: يضمن الكرية معناها دونك يلقى سعر مناسب ويساعده في الوقت هذاك،
0: يبعث
1: يبعثك المادة ويقوم بعملية الحجز في باله.
0: أي.
1: يهبط لهنا لتونس في المطار، أحد المطارات التونسية بتبيع، يلقى روحه معناها في وضعية معناها لا يحصد عليها، لا يلقى تليفون، لا يلقى سيارة، لا يلقى حد يجاوبه، وللأسف معناها حقه يضيع.
0: صحيح.
1: والحمد لله اللي مؤخرا
0: هذا كلاش يقولوا كالمثل الشعبي يقول لك قطوس في شكارة، يعني ساعات واحد يشتري حاجة وما يعرفش كيف.
1: بالضبط.
0: أي. بالضبط. كيفاش نثبتوا من الأمر؟
1: نثبتوا من الأمر بطريقة بسيطة، وإحنا قلناها سي الحبيب في عدة منابر عالمية. يا أخي أول حاجة الماندا هذه بالوسائل المتاحة والمعروفة ما تصيرش، لابد إذا كان مش تعمل عملية حجز ما تكون الحجز يكون فعلي إلا كي تصب المبلغ متاع عملية كراء أو الحجز في حساب الشركة. وحساب الشركة تنجم تثبت منه إذا كان بعث لك السيد لرنيو متاع الشركة متاعه، يعني يتأكد اللي هي شركة مهيكلة.
0: وكيف يبعث عنوان أو من عشنا متاع شركة وهمية كذلك؟
1: لا هو لرنيو ما فيش حاجة وهمية العبيد، حاجة رسمية، حاجة بتاع الدولة، دونك وقت اللي يعطيك الماتريكول فيسكال تعرف الشركة هذيك، كل المعطيات على كل الشركة بتبيعها، تدخل للمنصة نتاع الرنيو وتعرف كل شيء وتتأكد من كل شيء، وبالتالي إذا كان مش تعمل له فيرسمون معناها للحجز تصب له في حساب الشركة بتاعه فقط.
0: نعم.
1: فهمتي، في الهوية البنكية، بعث لك الهوية البنكية كاملة بتاعه، تعمل له الحجز في على الحساب بتاعه.
0: إذا فما برشا مواطنين وحرفاء تم استدراجهم.
1: برشا في الحبيب، وتوصلنا تشكيات، وللأسف معناها العملية في الحبيب تمس قطاع كامل. وقت اللي واحد مش معناها تصير الوضعية هذه يهز الناس كليك فرد، كما يقولوا احنا فرد شكارة معناها، فهمت، يولي قطاع كامل فيه الوضعية هذيك. وأنا بالعكس نلوموا على الحرفين هذوما اللي ما ثبتوش واللي تسرعوا، واللي فما عديد الآليات القانونية انه يثبت، وفما منصات اليوم عالمية رسمية بتاع شركات مهيكلة وقانونية ينجم يحجز عند عليها، ونجم يقول معنا بالحجز المسبق وتكون وضعيته قانونية ووضعية 100% ما فيش حتى إشكال.
0: نعم.
1: وهذا يراه احنا في القطاع بتاعنا، معناها عندنا شركات ومؤسسات مهيكلة تشرف المهنة وتشرف حتى صورة البلاد.
0: نعم. سي الحبيب معاوي، إذا لابد من التصدي لهؤلاء المحتلين، وفما متابعة قضائية بعد، فما فما قانون.
1: احنا الحق سي الحبيب مؤخرا كان سمعتوش معناها بالعمليات الإيقافات اللي صارت معناها في الناس هذوما المتحايلين، والقضاء خذا معناها خذا مجراه، القانون خذا مجراه، واحنا معناها بنثمنوا الإجراءات هذه من الجهات الأمنية اللي تابعت الناس هذوما وعملت لهم كماين ومعناها خذاوا المسار القانوني معناها في القضاء خذا مجراه، واحنا هذايا بالمرصاد لهذه كل العمليات هذه التحقيق.
0: انتم بارك الله فيكم كغرفه وطنيه لكراء السيارات، الحاله مستفحله ولا فما يعني ان شاء الله ما تكونش بالقدر الكبير يعني؟
1: الحاله هي سي الحبيب شوف، احنا بدينا اثناء مثلا الحمله هذه والبلاغ اصدرناه بداية من بداية الموسم السياحي من من شهر جوان، وحرصنا على أن نوصلوا المعلومة هذه إلى كل وسائل الإعلام وإلى كل المتعاملين. تعرف سي الحبيب 92% من رقم معاملاتنا في وقت الذروة مربوط بحرفائنا بمواطنينا بالخارج، بالتالي قاعدين نوصلوا في الرسائل هذه اللي هي معناها طمأنتهم من ناحية باش ما تعرضوش للحالات هذه، وراهو الشاذ يحفظ ولا يتصل عليه وما يدخل الشركات معناها فيها الوضعية هذه، أما ننتبهوا انتباه كبير، ما نتسرعوش نلوجوا على الشركات المهيكله والشركات القانونيه، واحنا على ذمه كل من يستفسر في كل اي معطى حاجته به.
0: نعم، كيف الاتصال بكم؟
1: الاتصال سواء كان على الصفحه الرسميه للغرفه، الغرفه الوطنيه لشركه كراء السيارات يلقى المعطى، يتصل على رقم 72 315 545 زاد رقم الفيكس،
0: ولا عاود 72 315 235 235 235 235، واضح.
1: ولا على الرقم الخاص الذي نجموا يتصلوا ونجموا نعاونهم، وعديد الوضعيات اللي تعرضوا لها تقريبا كل اسبوع في الحبيب، ونقدموا يد المساعده لاهالينا، وهذا ما عندناش حتى فيه رمزيه، وبطبيعه هذا كما قلت لك صوره القطاع من ناحيه وصوره بلادنا زادنا من ناحيه اخرى، ما يساعدناش نوصلوا للمستويات هذه.
0: بارك الله فيك سي الحبيب معاوي، الغرفه الوطنيه لكراء السيارات.

اليوم الاثنين 3 أوت هو آخر أجل لتعمير الاختيارات في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لكافة الناجحين في الدورة الأولى الدورة الرئيسية وكذلك دورة المراقبة بكالوريا 2026. تحقيق طريف قامت به وحيدة المي بجريدة الشروق صفحة 12-13 متطوعون في حي بوسلسلة بالمرسى يعيدون الحياة إلى الشارع. الفضاء العام يتحول إلى ورشة مفتوحة، متطوعون لأجل رفاه المتساكنين، تشريك الأطفال وتدريب على احترام المرفق العام، تركيز حاويات فضلات على امتداد الشاطئ، تهوئة الساحة المهملة، تجذيب الأشجار، يد واحدة لأجل مصلحة الجميع، إزالة الفضلات لأجل جمالية الشارع. وإن شاء الله المواطنين يحافظوا على الشيء اللي يعملوا فيه الشباب في حي بوسلسلة.

0: الفارسي أكبر الشعراء العرب، المتنبي، الخيل والليل والبيداء تعرفني، والسيف والرمح والقرطاس والقلم. شكرا زملائي فريق البرنامج بالقاعة الفنية المركزية، فتحي العبايدي، أيمن التنفوري، حمزة الصفار في الإخراج الفني، فاروق الزارعي في الإخراج المرئي، عبد اللطيف الوسلاتي في التنسيق العام، رانيا بوتوريا في الإعداد، وبالمكتبة الغنائية نجوى العربي، نسيم الماجري وليلى أجلاصي.
1: من شعب مصر ومني أهدي الحبيبة تحية.
0: اليوم 3 أوت ذكرى ميلاد الزعيم لحبيب بورقيبة.
1: شعب مصر ومني أهدي الحبيبة تحية.
0: كلمات عبد المجيد بن جدو، لحن بليغ حمدي. نلتقي غدا في يوم سعيد في 6 صباحا مع تحية حبيب جغام.

0: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم أيقونة الموسيقى العربية، مطربة الجيل، الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي. ويشاركها الحفل واحد من أهم الأصوات الشابة في أداء الموشحات والقدود الحلبية، المطرب السوري محمد خيري. الخميس 6 أوت 2026، العاشرة ليلاً، بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.am. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، تحية متجددة من قسم الأخبار، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. رئيس الجمهورية يؤدي زيارة غير معلنة إلى مدينة رادس، تفقد خلالها بالخصوص الوضع البيئي بالجهة. عودة تزود بالمياه المعدنية بصفة منتظمة بداية هذا الأسبوع، وفق رئيس غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية لسعد مزاح، الذي دعا إلى ترشيد الاستهلاك حسب الحاجة وعدم التخزين. وزارة الفلاحة تؤكد أن صرف منح الاستثمار الفلاحي يتم عبر البنك الوطني الفلاحي أو البنك التونسي للتضامن، وذلك بعد استكمال الإجراءات القانونية. منتصف نهار اليوم الاثنين آخر أجل لتعمير الاختيارات في الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لكافة الناجحين في الدورتين الرئيسية والمراقبة في بكالوريا 2026. بداية من اليوم، وزارة الصحة تفتح باب التسجيل للناجحين في المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية. تحت شعار علمني قريبا، إطلاق حملة تضامنية لتوفير المستلزمات المدرسية لفائدة 1500 تلميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل بالمناطق النائية. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن استئناف المفاوضات مع طهران اليوم بعد عدوله عن تنفيذ ضربات واسعة على إيران لإفساح المجال أمام الدبلوماسية، مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع يشمل فتح مضيق هرمز بصورة آنية وكاملة ووضع حد لتهديد إيران النووية. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن بلاده لا تجري حاليا محادثات مع الولايات المتحدة، وتجري مناقشات مع سلطنة عمان بشأن مسار آمن مؤقت عبر مضيق هرمز. وختاما، موجة اعتداءات جديدة للمستوطنين تستهدف تجمعات ومنازل في الضفة الغربية المحتلة والقدس. ختام الموجز، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60، مع بعضنا كلنا نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الأربعاء 5 أوت، الموعد باش يكون مع مسرحية جاكاراندا كول سنتر تراجيدي. عمل مسرحي تونسي جديد من إخراج نزار السعيدي، نص ودراماتورج عبد الحليم المسعودي، وإنتاج المسرح التونسي الشاب. جاكاراندا مهيش مجرد مسرحية، أما هي مراية الجيل عاش بين الأحلام المؤجلة والأسئلة اللي ملقاتش إجابات. من داخل فضاء يبدو عادي مركز نداءات، العرض يفتح ملف التذاكرة، الهوية والانتظار، ويطرح أسئلة عميقة حول الإنسان، الوطن، وإمكانيات بداية جديدة. نهار الأربعاء 5 أوت في مسرح الحمامات، مسرحية جاكاراندا كول سنتر تراجيدي، باش يكون عرض يجمع بين قوة النص، جمالية الصورة المسرحية، وأداء مجموعة من الممثلين الشباب في تجربة باش تخلي الجمهور يفكر وتخلي زادة يتفاعل. تباع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldehamamat.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش.
4: وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
5: أنا شخصياً معناتها إنسانة تقريباً نتعرض مش بمعدل كل يوم للتنمر، ولكن نتعرض للتنمر. يكفي اللي أنت معناتها تكون مختلف شكلاً على المجتمع، أو حتى تعاني مثلاً من حاجة معينة، فهذا يعرضك للتنمر. ونحن الحقيقة بشكل كبير ما نحترموش بعضنا، ما نحترموش خصوصية غيرنا زيدا، ونجمو نعلقوا على أي حاجة اللي هي نجم تكون معاناة الشخص، خاصة العبيد اللي تعاني من أمراض مستعصية. والحاجة المفزعة إنه الناس تبدأ عارفة إنه الشخص ذاك يمر مثلاً فترة صعبة، وإلا يخو في دويات، معناتها بشكل رهيب أثر في نفسية الأشخاص، قاعوا عند الصغار عند الكبار. والغريب إنه زيدا يتمارس حتى من قبل الكبار على الصغار.
6: التنمر يخليك تخمم برشا، يعني تولي تخزر لروحك بطريقة سلبية، أفكارك تولي سلبية، هذاك نجم يرجع بالسلبي على روحك وعلى حياتك وعلى قراراتك وكله. كيف ما نجم زيدا يولد فيك حلم الانتقام، يعمل حاجات خايبة، يوصل في حق روحه ولا في حق العبيد، حتى يعمل جرائم.
4: وصل صوتك.
7: صغار معناته قام كلهم سيغ تيك توك سيغ انستغرام، هاي طفلة فول ميك اب وجهها وظوافر نورمال مو صغير، فماش معناه المواضيع هذيا. مواقع التواصل الاجتماعي كلها تخليك ولي اوبسيسد برشا عباد من بيي اخرين، وتلقى الصغار الكلهم اي حاجة باش يتبعوها. ما ننساوش الضرر معناه اللي باش يكون نقص ضرر وكل، دونك حتى في الجانب الصحي باش يكون يعني فما ضرر.
4: وصل صوتك.
8: انا عشت امراه محرومه من برشا حاجات، حياتي كلها معرسه ومانيش معرسه، عايشه وحدي ما فماش حتى حد يشاركك في حد شيء. هذا ماهوش سبب علاش طلقت على حاجات اخرى خلتني نتلز باش نطلق. المهم بعد ما كبروا الاولاد ولاو يمشيوا ديما لبوهم، انا نبدا وحدي. انا انسانه متقيه نخاف ربي، ما نحبش نمشي ثنيت الحرام، لكن انا عندي الحق باش نعود حياتي. فهمتي ربي باش نعمل، باش ناخو انسان ما نعرفوش يقدرنيش ولا يعمل شي حاجه. خديت انسان من عائله امي، خممت انه انا وياه نفس المستوى، هو اكبر مني مطلق عنده صغار، انا عندي صغار مطلقين الزوز. حكينا مع بعضنا، بعد 4 شهور صار العرس. من نهار الاولاني ما عندوش حتى حاجه وما شرط حتى شيء. نزيدكم حاجه اخرى، انا لوشت على هنا عرست معناها بالفالس، مش معناها فاليوري ماهوش موجود، ما شرط حتى شيء، شرط اني نتهنى رحت البيت.
4: وصل صوتك.
9: الحقيقة نحب نزيد حاجة معنى أخرى، لكونه مشاكل النفسية نحن المشكلة في تونس. ديركتومو أول ما يعرسوا ديركتومو يجيبوا الصغار، ومن بعد يتلفتوا يلقوا روحهم بعد 5-6 شهر المرأة حبلوا، ولا بعد عام جات طفل وهما أساسا مش متفاهمين، فهما بيدهم يعقدوا روحهم ويتعبوا روحهم بالعرك والمشاكل ويزيدوا يعقدوا أولادهم. هذه هي المشكلة. أنا ذاك علاش نقترح خويا مساج خذوهم كونسيدراسيون، الاقتراح متاعي كونه نعملوا فحوصات نفسية ونشوفوا اسكو الكوبل هذا ابت باش يعيش مع بعضه ولا لا.
4: وصل صوتك للإذاعة الوطنية. اعداد ذي الدين الكريفي.
10: بدل الساعة بساعة
11: وخليك معنا.

0: التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري من الاثنين للخميس من العشرة نص نهار صباح التوانسة بنبض الشارع تفاصيل من حياتنا اليومية. صباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة
1: بأخبارها
0: حكاياتها أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة
0: وكل مرة عبسطر عمامو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي شاكر بن بلقاسم أحلام مساحلي
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: الدكتور حكيم.
1: برشا نساء يتسألوا كيفاش باش يرضعوا صغارهم، كيف يرجعوا للخدمة. نقولوا لهم ما يخافوش، من الجمعة الثانية بعد الولادة الأم تنجم تبدأ تجبد الحليب من صدرها وتخبيه في المجمد كونجيلاتور باش تعطيه لصغيرها وقت اللي ترجع تخدم وتبعد عليه. أحسن وقت لجبدان الحليب هو الصباح بعد راحة الليل، وتنجم زادة تجبد الحليب كل يوم ويومه وقت اللي تبدأ في الخدمة وتخليه للي باش يتلهى بصغيرة يعطيهوله بالكاس. وإذا ما نجمش يستعمل البيبرو، الحليب ينجم يصبر نهار كامل إذا ما عندهاش وسيلة تبريد، ويصبر 3 أيام في الثلاجة وعام كامل في المجمد من غير ما يفقد منافعه.
0: الدكتور حكيم.
2: لما تصيف
3: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس،
4: من 6 لـ8 متاع العشية،
5: وانتي تحت الباراسول
3: تاكل في البامبالودي
5: ولا تقرمش في الكاكي،
3: نقترحوا عليك كتاب تقراه،
5: كي تروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه،
3: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
5: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
3: متاحف،
5: حسيلو معانا كينك حاضر.
3: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
5: وإذاعة الشباب.
3: لما تصيف
5: بريد.

0: تلم لحبة بتكلم لصحاب الفرحة اليوم بدات ويكثر المشي والجي كما يقولوا الحركة تزيد في البركة تتغسل الملاح تتسيق الدار يتفرش الكلماوات
1: ويعلى الزغريت ويشعل الكانون ويترمى فيه لشق والديد على عينين الحساد
0: وفرحكم القدام والحنة في الأقدام
1: هذا وأكثر نهزوكم على جناح الفرحة
0: كل جمعة من 6:15 لـ8 متاع الليل
1: فرحكم دايم مع عبد الستار عمامو في بدو بتمام
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية الشبكة الإذاعية الأولى في تونس الإذاعة التونسية وين انتي وين هي؟

0: ليالي تونس
1: ليالي تونس تذكرة واحدة تسهر وين تحب الإذاعة الوطنية
0: الإذاعة الوطنية تأمن تغطية لكل المهرجانات الدولية والوطنية والجهوية
1: ليالي تونس
0: سافر بيك
1: الإذاعة الوطنية
0: نغمة صيف
1: نغمة صيف في الإذاعة الوطنية لكل مستمع موعد
2: منوعات تصنع الفرحة
1: برامج اجتماعية تلامس الواقع
2: فقرات ثقافية تثري الفكر
1: محتوى متجدد
2: وأصوات متنوعة
1: وإذاعة تنبض بالحياة كل يوم.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. بداية من اليوم، استشارة وطنية على الخط لفائدة الأعوان العموميين لإصلاح المنظومة التكوينية للمدرسة الوطنية للإدارة. شركة النقل بتونس تشرع بداية من اليوم في استغلال خط حافلة جديد يحمل رقم 511 يربط منطقة حي زيتين بالمنطقة الصناعية بالشرقية، وذلك في إطار الاستجابة لطلبات الحرفاء من متساكني المنطقة وتقريب خدمات النقل العمومي مع اعتماد تعريفة موحدة قدرها دينار واحد. ندوة إقليمية ببنزرت غدا لتعزيز استثمارات التونسيين بالخارج وتثمين الفرص الجهوية في إطار سلسلة ندوات ينظمها ديوان التونسيين بالخارج للتعريف بمناخ الاستثمار بتونس ودفع مساهمة أبناء الجالية في الاستثمارات المباشرة. مدينة سوسة تحتضن من 26 من أوت الجاري فعاليات الدورة 47 لمعرض سوسة الدولي، وتتضمن الدورة فضاءات تجارية متنوعة تشمل الأثاث والديكور المنزلية ولوازم العودة المدرسية وتجهيزات العروس إلى جانب الصناعات التقليدية، فضلا عن عروض وتخفيضات ترويجية. تونس الأولى عربيا والثالثة إفريقيا في عدد المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو، وذلك إثر الإدراج الرسمي لقرية سيدي بوسعيد خلال الدورة 48 للجنة التراث العالمي المنعقدة بمدينة بوسان الكورية، ليرتفع بذلك عدد المواقع التونسية المدرجة إلى 10 مواقع. الطقس يشهد اليوم وغدا ارتفاعا نسبيا في درجات الحرارة قبل أن تسجل العوامل المناخية تراجعا تدريجيا بداية من الأربعاء المقبل. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن استئناف المفاوضات مع طهران مساء اليوم بعد عدوله عن تنفيذ ضربات واسعة لإفساح المجال أمام الدبلوماسية، مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع يشمل فتح مضيق هرمز بصورة آنية وكاملة ووضع حد لتهديد إيران النووية. والخارجية الإيرانية تنفي وجود مفاوضات مع الجانب الأمريكي حاليا، مشددة على أن مضيق هرمز لم يغلق بسبب خلاف مع الجانب الأمريكي بل بسبب العدوان. ومع الحديث عن إعلان استئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، أسعار النفط تتراجع بنحو 7%. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان. المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
2: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
3: الإذاعة الوطنية، موجة بريحة البلاد.
5: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM. FM.
6: الإذاعة الوطنية
5: متعة الاستماع. الإذاعة الوطنية تقدم
7: صباح التوينز.

0: صباح بنكهة تونسية.
1: العشرة وأربع دقائق، صباح الخير، صباح الأنوار، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في صباح التوينسا. نبدأ صباحنا بعد شوية بالمفتاح الذهبي، بالمفتاح الديامونتي المفتاح العزيز الغالي اللي نحبه أنا الحقيقة، ومن أكثر الفقرات اللي نحبهم، خاطر على قد ما النفسية تكون مرتاحة والصحة النفسية تكون معدلة، على قد ما البدن الكل يكون معدل، فالزاوية نظر متاعنا تكون خير، مردوديتنا تكون خير، علاقاتنا تكون خير. في هذا باش نحكيهم بعد شوية مع مروان بوهجة، خبير في تطوير الذات، البرمجة اللغوية العصبية والإنياغرام، ونحكيه على كيفاش نجم نخرج مكة الدائرة متاع المقارنات اللي تعب مولاها برشا برشا، اللي تنجم تخلف وراها غيرة، الحسد، واللي هما زوز عوائق قدام وفرة وخير ومال ونجاح. ما تنجمش تلقى إنسان حاسد وتلقاه ناجح. بعد شوية مروان بوهجة يعطينا المفتاح هذا. نكونوا لاباس اليوم مع دكتور خالد كابوس باش يحكي لنا على الإسهال عند الأطفال. أولا ساقتش نقول هو إسهال، ولو فما إسهال عند الطفل هل كيما عند الرضيع شهر وشهرين، هل كيما عند الطفل عام وعامين، وشنو الإسعافات الأولية اللي نعملها والنصائح الوقائية اللي نحمي بها صغيري باش كاريمون ما يجيش الإسهال هذايا. اليوم نحضروا الجلاس في الدار طريقة صحية وبنينة زيدة مع شيف منى شريف، نستهلكوا بالصحيح مع رفقة الملهي دكتورة في الصناعات الغذائية وأستاذة جامعية. واليوم نستدعاكم برشا للفقرة هذه، خاطر في الصيف عندك حاجتين يكثروا، الفلفل المقلي يكثر استعماله في الصيف، ثم المملحات أنواعهم يكثروا، خاطر نمشيوا للشايح، نمشيوا للشوايح، نمشيوا للحاجات الخفيفة، كان عملنا كسكسي ولا عملنا مقرونة نحبوا معها كذا قرين فلفل مسير ولا قرين فلفل برلعبيد، نحبوا كعيبة الزيتون، في هذي باش نحكيوا كيفاش نجموا نستهلكوهم بالصحيح، كيفاش نحضر تأشيرة أو ملف تأشيرة خاص بالطالب وما يرجع ليش، صحيح؟ من أوله لآخره وما يرجعش، سر ريسك أنه يرجع. بعد شوية نحضروه مع ياسين عشير. البيخ بي حكينا عليه، التقنية ذي حكينا عليها جمعة اللي فاتت في الشعر، وجمعة ذي نحكيو عليها في البشرة، اللي هي تقنية 100% طبيعية موجودة في طب التجميل، نعرفوها برشا منا يعرفها، لكن ها باش نجيو على أهميتها، وخاصة باش نحكيو على أهميتها في البشرة، وتقريبا هي من التقنيات اللي قعدت مستعملة من القليل، التقنيات القليلة اللي قعدت مستعملة في فصل الصيف. العشرة وسبعة دقائق، أهلا وسهلا، مرحبا بكم.

0: مفاتح الدنيا.
1: العشرة واربعة عشر دقيقة. مروين بوهجة صباح الخير. شو الأحوال؟
2: الحمد لله في خير ونعمة
1: إن شاء الله ديما يا ربي. إن شاء الله ديما. إحنا في الأوف كنا نحكيه على أنه الإنسان كيحب يكون في خير ونعمة قرار منه هو، خاطر هي نعمة ربي ديما موجودة وخير ربي ديما موجود، وبعد أنت عادة ومنين باش تغزر.
2: دايغ موضوعنا حول هذا بريسك تقريبا
1: بالحق. وإحنا كنا نحكيه في الأوف على هذا، على أنه الإنسان كي ما عندوش ما نقعدش نستنى مثلا عشنا، نقعدش نستنى
2: الظروف تتغير
1: صحيح، فلين حتى يعمل لي
2: exactly. فلتين حتى يجيب. نصنع روحي، نصنع جوي كما يقولها،
1: نمشي نلقى حل روحي، نلقى exactly. حل روحي باش أنا نبدا مرتاح، ما نقعدش نتحكحك أنا عليه حتى هو يجيب لي الحاجة اللي نحب عليها.
2: نصنع العالم اللي يشبه لي
1: exactly. اليوم في نصنع العالم اللي يشبه لي justement باش نحكيه هكا مروينة.
2: اليوم باش نحكيه على المقارنة اللي هي تفسده العالم هذا اللي يشبه لي ساعات. حاجتين حبيت نقولهم من لو قبل ما نحكيه على المقارنة. فما عنا اعتقادات ساعات غلطين على المقارنة، يقول لك قارن روحك كان بروحك. لا، عندك الحق تقارن روحك بالعبيد، على خاطر المقارنة عندها إيجابياتها. أنا اليوم إذا كان أنا مثلا مدرب، إذا كان أنا انجينير، إذا كان أنا عندي شركة، باش نمشي نشوف الشركات اللي تشبه لي دايوغ، وباش نشوفهم هما كيش قاعدين يعملوا باش يقدموا، باش نتعلم منهم. المقارنة قصد التعلم، مش قصد الغيرة، مش قصد الحسد، مش قصد باش نطيح من قيمتي.
1: حاجة أخرى زي مروان، مش قصد أني نحط لهم اليوم هما اللي باتون دون ليهم.
2: Exactly. مش قصد
1: أنا نمشي نقارن أنا ومروان على نفس الشركة، مش نمشي نقارن روحي بمروان باش أنا نحسن روحي ونشوف كيفاش نحط حجرة العثرة قدام مروان.
2: Exactly.
1: لا، فقط نشوف هما كيفاش نجحوا باش أنا نحاول ننجح فقط.
2: وباش نفهموا شوية علاش نوصلوا توصل عبيد تحط حجرة العثرة قدام العبيد. المقارنة هي سيتان فينومين معناها موجود عند الناس كل، معناها كلنا اغلبنا نقارن رواحنا برواحنا، نقارن رواحنا بالاخرين، نقارن رواحنا باللي اقل منا، نقارن رواحنا باللي خير منا. ماهوش اشكال ان نقارنه في حد ذاته. المقارنات فما ثلاثة انواع. فما مقارنة تصاعدية تتسمى، اللي باش نفهموها معليش خاطر باش نفهموا وقتاش نقارن وقتاش ما نقارنوش. تصاعدية ما نقارن روحي باللي خير مني، كي نقارن روحي باللي خير مني فما شيء باهي نربحهم، فما شيء خايبة تصير لي. كي نقارن روحي باللي خير مني نربح اني نتعلم منه، نربح اني نصلح اشياء انا ما كنتش رافيهم، نربح اني نولي موتيفي اكثر، نربح هكا تشالنج لكوتيلي انا نولي نحاول اكثر. لكن زادا كي نقارن روحي باللي خير مني فما ريسك. الريسك اللي موجود هو اني اذا كان اخطات وبنيت قيمتي بالمقارنه لهنا نولي ثقتي في روحي تطيح. كي راه هذاك قاعد يقدم وانا مش قاعد نقدم، هذاك قاعد يعمل وانا مش نعمل. دوك الدرس اللي نتعلموه من المقارنه نوع ذي اللي هي مقارنه تصاعديه هو انك قارن، ولكن ما تربطش قيمتك بالمقارنه. اجعلها درس اكهو، اجعلها درس نتعلم منه. عمرك ما تربط قيمتك بالمقارنه.
1: انا ومروان نقراو الزوز فرد قسم، مروان جاب 16 وانا جبت 11.
2: اكزاكتومون.
1: نجي نقارن روحي بمروان، ناخذ دروسي انا والله مروان قداش معناها ريتم نتاعو يعجبني، قداش طريقه العمل نتاعو تعجب صحه ليه، فنتمنى له اللي هو الخير.
2: Exactly.
1: ناخذ شلون الطريقه اللي قاعد يقرا بها مروان باش نجم نجيب 16، نحاول انه انا نبدا بالطرف بالطرف نمشي على كالمنوال هذاك على حسب طبعا حثلتي انا وممكن تصوري انا نجم انا نبدا حتى اكثر منه هو.
2: Exactly.
1: ونمشيو مع بعضنا زوز نوليو نجمو نوليو 16 17 18.
2: هذا هو دونك نولي السؤال نتاعي، معاش يولي السؤال نتاعي علاش هو وصل وانا ما وصلتش، يولي السؤال نتاعي انا كيفاش نعمل باش نوصل اكيكه ولا خير ولا اللي هو. دونك في المقارنه التصاعديه الدرس الثاني اللي نتعلموه انك ما تقارنش موسم حصاد الناس بموسم الزراعه نتاعك انت. انت اليوم بديت تزرع، عبد يخدم عنده 10 15 20 سنه، ما تجيش تقولش بيه هو عنده هكا وهكا وهكا وانا ما عنديش هكا وهكا وهكا. والدرس الثالث من المقارنه التصاعديه، عمرك ما تجي تغزر الجانب من حياه بشر تقارن به حياتك كلها، على خاطر انت ماك ترى كان في جانب برك. نجم ترى العبد ذاك مثلا كيما اللي غيزو سوسيو يترى عبد الشيخ ومهبطك تصور محلاهم وتقول حياته جنه، هي مش حياته جنه، هو وراك جزء، هو بيدو عنده تحديات واللي انت ما تعرفهمش. نجي ونحن نقارن نقول شو العبيد كيف الشيخه وانا شبيني. لا، ما تقارنش، ما عندك عايش تقارن. النوع الثاني بتاع المقارنات مقارنه تنازليه، اللي هي نقارن روحي باللي اخيب مني، باللي انا راهم اقل مني زاد كيف كيف. هذه فيها اشياء نجم تضرنا، اللي هي شنية، انه اذا كان ربطت قيمتي بالمقارنه التنازليه باش نرتاح نفسيا، راني كي العبد اقل مني باش نرتاح نفسيا بالوقت زاده وباش نحس قيمتي كبيره. لكن الاشكال وين؟ اني نولي انا من غير ما نفيق بروحي نولي نطلع تقديري لذاتي بتحقير الاخر والتقليل منه من غير ما نفيق بروحي، خاطرني استانست عرفت انا متقلق مودي خايب تعديت نقع عبد اقل مني نغزر من الاول مره الاولى كيش تصير قول والله الحمد لله، واحد يقول الحمد لله اغزر العباد مسكنه فيش تعاني بالوقت تقدير ذاتي يطلع نبدا شيخ يوم غدوه نعاودها بعد غدوه نعاودها لين تولي لي كدروك نولي لازمني نحس اللي انا خير من الناس باش نرتاح نفسيا.
1: هذه زي مروان معاش نرجعوا نفس الزوز كلام اللي قالوا في رواحهم، اذا انا وقت اللي نقارن روحي بالسيد اللي عنده 11 وانا 16 وغدوا ندخل القسم نقولوا لاي وفلان 10 وغدوا ندخل القسم نقولوا لاي فلان هاو 12 بقينا خير بقي انا خير. هذا ما يخليكش تولي في يوقف لك طموحك، تولي انت ك 16 هذيك مزازيتك ما عادش تغزل 17 و 18 ال 16 ولات مريقله بالنسبه لي انا وهذيك اقصى طموحاتي سافا شو قدامنا واحد تحتي معني.
2: ونحن باش نزيدوا نعدلوه اكثر المثال نزيدوا نحسنوا فيه. انا عندي ال 11 من الاول غزرت دور قلتها لازم نحسن لازم نقرا على روحي لازم نريفس غزرت كي نقى صاحبي اللي انا وياه ديما نعملوا في القهوه مع بعضنا عنده 9 الحمد لله. دوك لهنا شنيا نعمل كما قلت انت تثبطني ونولي ما نعمل حتى مجهود اوتوماتيكمون نحس روحي مرتاح نفسيا جوي باهي ما نعمل حتى مجهود. وذي المقارنه ذي التنازليه تولي ريفليكس ما انا حتى كانوا هو خير مني ونتفرج فيه مثلا في وسيلة اعلام ورا فيه خير مني انا نمشي نحاول نطلع فيه عيب وندخله للتعاليق في وسائل الاعلام ونقاوك التعليقات السلبية هذيك مقارنة تنازلية نحب نطلعه بالسيف اخيب مني في حاجة يا اما هو مش نزيه وانا نزيه يا اما هو ماهوش متربي وانا متربي يا اما هو منافق وانا انسان المثالي شنيا نعمل هذيك ترتحني نفسيا ونرجع نرقد في سوباتي العميق ولكني مرتاح نفسيا.
1: معناها انا في الحالتين ما تخدمنيش المنظومه نتاع المقارنات الا اذا كان عرفت نخدم بها كما قلت انت من الاول، اذا كان عرفت نعدلها كما قلت انت من الاول انه يكون مقارنه تصاعديه بهدف الدرس مش بهدف الحسد او بهدف
2: عمري الغيره. عمري ما اربطها بقيمتي انا ما نقيمش روحي بالمقارنه.
1: تعرف هنا مروان وانت تحكي وانا منعش على الجي قدامي الاكزامبل هذا نتاع الاعداد والمقارنات اللي بالاعداد شفت يمكن من صغرتنا فما المقارنات هذيا نتاع الاعداد وشو فلان وشو ولد خالتك وشو ولد عمتك وغيرها هذيك علاش نرجع ديما لنفس الملاحظه نتاعي ونسوقها بكل لطف وبكل حب لوزاره التربيه نقول لهم استثمروا في العقول منعش انا هكا مديده لتالي وعيني على نلاحظ في طريقة التعامل ما بينات بعضنا في الكياس كيفاش نجم كاميون يطلع على مادة ويهبط غيان كما ما عندوش صبر باش يستنى الضوء الأحمر البارح مثلا في بحر مزيان كما شت مامي في بنزرت معناها رستورونات رستورونات رستورونات المصطفين عندهم هك تريف صغير باش ينجموا ميم با 60 متر يظهر لي 50 متر حاجه كيما هكايا غادي بسم الله عليكم وحشاكم ولطف عليكم غادي مصب الفضلات غادي بالضبط والمصب من غير حتى شيء معناها قدس محطوط لا خير في البلديه اللي ما هزتش لا خير في المطاعم اللي تصور في قوتك مثالش حتى كل بلدي ما هزتش اعمل انت طريقه حتى اون بريفي حتى معناها شركات خاصه تجي تهز حتى ما نعرفش انا هذاك ما هو الا راجع عليا انا بالخير ولا خير زاد في المصطف اللي لقى القدس يجي خارج زي كمل عليه زي لو هو غادي هو كنت سكت تستوجو يهزوه الكل مع بعضه فقلت هنا يظهر لي حجره الساس هي وزاره التربيه والأقسام الابتدائية وقت اللي نبداو الشيء اللي نحكيو فيه اليوم في فاتح الدنيا يكون مفتاحهم على طول العام شوف أنت من جمعة لجمعة أنا شنو ركمت عنده في مخه في عقليته في وعيه كي كمل سنة أولى بنا وعي كملها كمل سنة ثانية بنا وعي كملوا كمل سنة السادسة ابتدائي بنا وعي كملوا كمل سنة التاسعة بنا وعي كملوا فغدوة يا سيدي اليوم نحاول نحسنوا بلي نحسنوا مع القليلة نستثمر في غدوة بكل حب وزارة التربية هذه تطوير الذات راهو معناتها حان الوقت انه يكون ماده من المواد كلوب شوف له الصيغه اللي تناسبك اما يلزمه يدخل المدارس والمعاهد نتاعنا باش نستثمروا في عقليه صغارنا ووعي صغارنا ونضج صغارنا هكا جات البالي لازم نقولها
2: يا استاذتي كان النقطه برك نحطها بارابور سا فما حاجه تسمى السيناريو التكويني والمعلمين والاساتذه نتاع قبل يعرفوه ما معنى السيناريو التكويني. بدات نهار نحكيوا عليه.
1: أي.
2: السيناريو التكويني المعلم نتاع قبل كان يعمل جدول، وحتى توا مازال الجدول، لكنه ساعات يكون معبي ساعات فارغ. الجدول هذا فيه شنو هي دور المعلم، شنو باش يعمل، باش يقوم هو كانشطه. فيه دور التلميذ، وفيه ماذا انتظر من التلميذ انه يخرج من كل الساعه ذيك ولا من الدرجه ذيك ولا من نص ساعه ذيك. وما كانش فيه كان انه يخرج بنوت باهيه ولا انه يخرج فاهم الرياضيات، كانت فيها الاخلاق وفيها التعليم وفيها برشا اشياء اخرى. لو كذا نتصور لربما يكون موضوع باهي هو كيش نحطوا هالمعايير التعليميه، وكيش يكون المنهج السيناريو التعليمي هذايا، كيش تكتبه كيش يتسطر.
1: هو فما موجود في الدول المتقدمة، الكل موجود. يعني حتى كان نعملوا معناها كوبي كولي ونحسنوا حسب طبعا حسب محيطنا وحسب طريقة عيشنا وحسب نحسنوه طريف ونبداو
2: يكون منهج موحد معناها
1: بالنسبة لي أنا نبداو. وقيت أنه نبداو نستثمروا في عقول أكا الصغيرات متاعنا ما تستهنوش بيهم، راهو اللي تغرس وهو صغير يكبر به تربح وانت غدوة في بلادك، تربح ناس متطورة، ناس عندها قوة انتماء، عندها القيادة الريادة، تعرف تستعمل وقتها كما يجب، ثرواتها كما يجب، تعرف تقول الحمد لله، تعرف تزيدك وما تنقص لكش، تعرف تعطيك أكثر من تطلب منك. ولكم سديد النظر، هذه ملاحظة سقطها وسأسوقها كل ما واتت الفرصة، حبا في وليداتنا وفي بلادنا، وفي أن غدوة خير من اليوم إن شاء الله. 10:25 هكا موزيكتنا، بعد شوية دكتور خالد كابوس، باقي نحكي على صغيراتنا ما كيفاش يكونوا لباس.

0: لاباس.
1: كون لاباس لليوم نوجهها لصغيراتنا مع الدلاع، مع شوية الغلة، مع ساعات ناكلوا حاجة باردة شوية ونذوقوهم، بتيت مقلي ساعات حسي ومثلتنا نتاع الصيف ساعات تبدا مبلبسة شوي، وممكن زادها كان كلينا من برا ما نعرفوش منين قاعدين ناكلوا، ممكن زادك شويه لي ميكروب. دونك في الصيف اكيد اكيد فممكن هذا الكل يخلينا اليوم نحكيه على الاسهال الدياري. لكن اسئلتنا اليوم باش تمشي اكثر مع دكتورنا خالد كابوس، هل الاسهال تعتبروه كيما عند صغير عمره شهر، كيما عند صغير عمره عام وعامي؟ وقتاش نقول عليه اسهال؟ خاطر نجم يكون عارض في ثنية، عارض خاطر نكليت حاجه سافا با ولا ماشي على روحه، ثم معناها بصفة استعجالية شنو نعمل وبصفة وقائية شنو نعمل. نهارك أسعد الأيام دكتور خالد كابوس.
2: صباح الخير وتحية لكل المستمعين.
1: سيدي الإسهال اللي هو من أكثر الحاجات اللي نعيشوه مع صغارنا
2: بالضبط، خاصة في الوقت هذا، خاصة في الصيف وفي أيوه ديجا الصيف عليه. هو الإسهال يكثر في الصيف لعديد الأسباب تحكي فيهم بعد، وخاصة نخافوا من الواحد من الجفاف. احنا مشكلتنا عند الصغيرات هو الجفاف، انه يشيح من الماء نقولوا،
1: يعني مش الاسهال في حد ذاته.
2: داير حتى كي نبداو ناخذوا اجراءات وشيء ضد الشيح من الماء، فهمت؟ دونك نعوضوا السوائل اللي ضيعهم الصغير، فهمت؟ وعلى ضوء هذا ثم عديد
1: وقتاش نقولوا اسهال مش حاله عابره.
2: باه كي طول حاشاك الصغير يبدا عنده كل
1: جريان
2: الجوف كما نقول، ويطول
1: يطول. ما معنى يطول؟
2: يطول مثلا نهار كامل خلف النهارين مثلا، فهمت؟
1: بعد 24 ساعه نجم نقولوا
2: هذا في الوقت. اذا ما تنجم تقول من الاول نقولوا اسهال، فهمت؟ اي يطول والا ديما بقي نرجعوا المشكله نتاعو الاسباب وكشي اذا كتلهي بهم الطبيب. اما احنا كام ولا الواحد كوالدين نتلهاو بالجفاف قبل كل شيء.
1: اش تعطينا لهنا؟
2: الجفاف هو اللي ضيعوا صغير نعوضوه.
1: كيفاش؟
2: باه اللي ضيعوا صغير نعوضوه له كيفاه؟ من ثم بالماء، الماء العادي نتاعنا، بالماء معدني يعطيك صحه، خطر هو صغير كي يضيع الماء ويضيع الاملاح المعدنيه اللي عندنا في البدن، فهمت؟ هذه مناحة. ثم قرات الصغيرات خاصة عند الصغيرات بكل قرات الصغيرات يتحلوا في 200 مليلتر متاع ماء موجودين عند الصيدلية. مش تقولوا أعطيني القرات متاع جرين الجوف متاع الصغير ده، قد ما صغير هو يعمل جريان جوف، هو تجري جوف وانت تعوض له كل واحد. ديما القرات نعطيهم 5 ميلي على الكيلو مثلا، صغير يوزن 10 كيلو نعطيه 50 ميلي، هو

0: عمل أكل سهل وإحنا نعطيه 50 ليتر.
1: لا غسيت في ميزون اللي هي السكر والملح.
0: بهي بهي تتعمل زيادة.
1: هذيك
0: سهل برشا نقول لهم خذوا دبوزة متاع إيترا حطوا فيها 4 مغارف سكر 4 مغارف قهوة صغير سكر وزوز مغارف ملح وحطوها في الفريجيدير بهي أنه يبدأ بارد شوية وصغير كيف كيف تولي عنا محلول عملناها في الدار كيف كيف هو يعمل إسهال منا وإحنا نعطيه 5 ميلي على 10 دي ما شد 10 كيلو
1: يزمها
0: بيبرون صغير ب 50 ميلي
1: 50
0: ميلي باقي نأكد بالله التأكيد وفي هذا كل لا حد مطلب منك باش تداوي صغيرك المهم اللي يضيعوا ما ترجحوا له خطر نخافوا من الجفاف
1: اي لا زاد
0: الجفاف خطير برشا على عديد وخاصه على الكلاوي نتاع
1: اي اما فضل. دكتور حد مطلب منك باش تداوي صغيرك لكن مطالب معناها باقصى
0: انا جاي ما نعطيه المعلومه بشويه بشويه فهمت
1: ما ينجم من بعد يقول لك انا نعطيه الماء وتو كل شيء يمشي بطبيعته ليه مطالب يراه بدياتهم تاعو
0: بالضبط انا جاي كي عطيناه عوضناه وكل ما بدات تنقص شويه بشويه بشويه لا لا لا لا السهال نقولوا النجم ما نقصش الاسهال باقي هكا حاجه كبيره وحاجه مهمه وما
1: بعد 24 ساعه
0: والام حتى اقل مره فهمت والام تفيق والبوي يفيق وقتها نشوف كان صغير يرجع ما عادش نجموا نعوضوا له كل ما هذاك نمشي طول الطبيب متاعنا وإلا الاستعجالي في المستشفى علاش نعملوا له وقتها إذا إسهال من اللوطة وقاعد يضيع من اللوطة ومن الفوق وقتها نرقدوا ونعملوا له هك سيروم في في الوريد فهمت
1: واضح
0: هذه من ناحية
1: باش نجي شوية دكتورنا على الوقت الإسهال الماكلة اللي نعملها اللي يزمها تكون موجودة عند صغيري إذا كان هو يأكل بيان سور إذا كان يشرب في البيبران ولا يرضع في أمه ذيك حديث
0: آخر إذا يرضع في أمه مازال رضيع صغير تكمل ترضع وخاصة صدرها ما تبطلوش بكل بكل بكل كمل ترضع مهم برشا أنه صغير تجيه أبار الواحد الماء يجيه للتغذية البروتينات
1: وهل الأم وقتها مطالبة بتغذية معينة؟
0: لا
1: مش مطالبة تاكل روز ولا تاكل لا ما يقلقش
0: ترضع صغيرة
1: ترضع صغير إذا كانوا أون بيبران أون حليب الحكة
0: إذا حليب الحكة وبدأ يأكل شوية واحد شيء نعطيه ثم الروز نعطيه الحاجات اللي تهضم في ساعة اللي ما تقلقش الروز السفناريا البطاطا المكرونه الزعره مثلا نعطيوها انشاء نعطي برشا انشاء انا هذا في الحاجات
1: دايوغ الجازوز مع انشاء يعطيوه
0: اي فهم هما هو شنو هو جرت العاده نعطيو الكوكا نحيو منها الغاز وهذه دار الكوكا ما حبش قلنا علاش انا نخمم حسب راي انا لا فوي دو كوكا هي فيها حاجه نقص الاسهال فهمت
1: اي
0: الكوكا اللي ما نحبهاش برشا وديما ما نمنحها على الصغيرات في الاسهال نقول لهم اعطيوها مش مشكل ما يقلقش ايوه
1: نسال دكتورنا انا ما نحبش ولدي يخلط
0: اي
1: لحاله الاسهال
0: اي
1: بصفة عامة في ختام هاللقاء هذية شنو تنصح الوالدين اللي يسمعوا فيك باش أصلا ما نجيوش على الحالة هذية
0: به هو كل حاجة يأكلها صغير زمها نظيفة ما فيهاش لا بكتيريا لا فيروس لا حاجة
1: هاو يحبوا ساعات ويحط سبعه في
0: هات انت فيه هالصغير هذا ديما نغسلوا له دي
1: به
0: نقصوا له دوافره احنا كي نحضروا حاجة لصغير نغسلوا يدينا بالقدا والخضرة نغسلوها مليح مليح مليح قبل ما يأكلها صغير بل ما يكونها كبير زيادة كيف كيف وخاصة خاصة خاصة نحاول نجتنب قدر الأمكان الماكلة البرة الماكلة متاع الدار نظيفة ماكلة البرة مانيش ضامنين
1: ما نعرفوش
0: هذه من ناحية من ناحية أخرى كي نطيبوا احنا كي طيب الأم الحاجة كي تغلي تنحى منها الميكروبات وإلا نجغل تنقص برشا باش نحاولوا نحميوها صغير أكثر عنها وثم الصغيرات في بعضهم اللي عنده سهيل راهو يعديها
1: العدوى
0: ايوه العدوى يعطيك صحك صغير عندك سهيل ما تهزوش الروضه راهوش يعدينا 10 صغيرات اخرين ولا 5 صغيرات اخرين
1: الغله دكتور تعرف الصغار يحبوا يسر الدلاع
0: بالضبط انا بصفه عامه نقول اجتنب الدلاع نجتنب البطيخ
1: رغم الثراء اللي فيه
0: اوكي يصحون انا نعطي البنان برشا نعطي التفاح تفاح خاصة كي يبدأ طايب كومبوت هذاك نعطي التفاح نعطيه حاجات اللي مثلا العوينة لا تحنا العوينه نعطيوها للي عنده القبض هكا ولا فهمت. ثم حاجات سيت اون كيسيون دو حكايه معقول وبون سونس كيما نقولوا
1: الدلاع في كل الاعمار نتاع الصغار.
0: لا في حاله سيل
1: انا نحكي بصفه عامه تويكا في ماكلتنا
0: نعطيو كل شيء الصغير الا الحاجات اللي تنجم مثلا صغير مازال ما عندوش عام كامل ما نعطيش مثلا كل باباي وكل حاجات اللي نسميهم لي فروي اكزوتيك اللي جايين من برا في العقل نستناو حتى العام اللي بعده ديما فهمت. مي اللي متسنسين به احنا التونسي متاعنا العنب الواحد الحاجه التونسيه اللي متسنس بها الوالدين والعائله ذيك لا نعطيهم للصغار.
1: نتذكر
0: كلهم فيتامينات وكلهم املاح معدنيه فهمت.
1: نتذكر كنت بحضينا في لقاء كما هكا كما تو بحضينا دكتور خالد كابوس كانت بحضينا الدكتوره خوله الجبيري اللي هي مختصه في التغذيه الوظائفيه الدقيقة ونتذكر وقتها قالت بالنسبة للغلة والخضرة
0: أي.
1: وقت اللي تجيب باش تستعملها كبير ولا صغير أيا كان وحبيت نرجع للغوسيت هذه أونكور أون فوا باش نعاودوا اللي ما تسمحهاش يسمعها اليوم واللي ما استنفعش منها يستنفع منها تو قالت غموها بالماء وحطوا مغرفة خل فيها وخليها شوية وبعد شلل واستعملها. الخل هذاك يقتل لي ميكروب دونك
0: حاجه يسبك الخل البيكربونات ثم يحط شويه جبال في الماء هذاك اون توكا نظف بالقديه هكا الحاجه قبل ما ياكلها الصغير وحتى الكبير زادك.
1: فقلنا احنا بوتيتخ الخل اسلم شويه هكا مادام الخل يعني يفي بالغرض الغله الخل في الخضره نتاعك ولا في الغله نتاعك ما فيها باس نفخها شوي عندي تفاحه نحط اكل بنوات صغار نحط اربع كعبات نتاعي كعبتين ثلاثه اللي هو نحط فيهم غرفه الخل خليهم شويه بعد خرجهم شللهم مليح قصهم كيف كيف كان انا معدنوس ولا كلافز ولا بصل ولا اللي هو كيف كيف نغمهم بالماء نحط قصيتهم ركحت لهم امورهم غميتهم شويه بالماء غير في الخل شويه دريج من زمان نستقطرهم ماهيش خايبه بكل حتى في الحوت زاده كيف كيف معناها قلت حتى في الحوت ميسيرش مغرفه خل في طرف ماء باش اذا كان فما دي ميكروب جاينا من البحر بعض السموم البحريه تتنحى زاده كيف كيف لطف عليكم ناس كل لطف على وليداتنا زاده بوسهم لنا بوسه كبيره كصغيرات اللي هما محللين ناحيتنا حتى اللي وليداته كبرت تلقاه يلوج على البيبي اللي في العائله باش يعمل التيرابي نتاعو معاه ربي يحفظهم.
0: تحبش نعطيك علامات الجفاف
1: هو بيعو جيل نجيو عليهم
0: بيعو جيل فهمت. علامات الجفاف حاشاك كمية البول تنقص عند الصغير ولي وردوا بيننا قاعدة اللسان يبدأ شايح والجفاف الداخل شايحين كيف كيف زاد حاجة أخرى الجلدة كي تمسها تبدأ الليونة متاحة تنقص برشا تولي تتكمش شوية جلدة ذيك عند الرضيع المغاغة اللي نسميها أحنا ذيك الفتحة تهبط تدخل والعينين تدخل ومرات حتى الوعي نتاع الصغير يبدا هكا دايق شويه والوعي نتاعو يتبدل شويه هذاك المشكل نتاعنا الكبير.
1: فنرجعوا اذا كان فما الساشيات عندكم الحمد لله ولا بيس تنجموا تشريوا الساشيات لي ساشي موجودين في الصيدليه تحلهم في اترامي تعطي بالخمسه ملي على الكيلو
0: لا مش في اترامي سامحني 200 مليلتر ما فيها ساشي
1: فيها ساشي
0: يعطيك الصحه.
1: باغ كونتر كان في الدار نولي وقتها ناخذوا اترامي عليها اربع مغارف صغار سكر عليها مغارفتين صغار ملح يتخلطوا مليح يبداو مفرشكين شويه وتعطيهم لصغيرك حمايه له من الجفاف. شكرا ليك دكتورنا خالد كابوس.
0: عايش. يا حبيبي

0: الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: أهلا وسهلا بكم، مرحبا، هذا صباح توينسا، كاملين معاكم حتى النصف النهار. بعد شوية نحضروا مع بعضنا جلاس في الدار بطريقة سهلة وممكنة على الأخر ومش مكلفة زيدة. نستهلكوا بالصحيح في الجزء الثاني مع رفقة المولي، وحضروا لي رواحكم للمملحات واستعمال المملحات. يلا نرجع لموزيكتنا وبعد شوية نستقبل ضيفتنا الشيف منى الشريف.

0: نهاركم اسعد الايام. نختموا مع شيف منى الشريف. جيتنا تجري يلي الحمد لله على سلامتك.
1: عايشك بفضلك.
0: ايوا سيسو رواحنا نسيسو رواحنا في سيركولاسيون حتى ساعات العبد يتشنج ومعناتها وبالحق الحوادث اللي تصير في جرة انه انسان يتشنج على خاطر هذاك ما احترمش او على خاطر فما كمين مسيبه في وسط السيركولاسيون نتاع الوقت او
1: ساعات مع عباد تسوق في الكياس تقول كان هي تسوق.
0: ربي يهديهم
1: ما يخممش في غيره جمله.
0: ربي يهديهم
1: الحمد لله.
0: الكلاس حاجه سهله برشا باش نعملوك باش نعطيكم غوسيت تك تك اليوم.
1: حاجه سهله مهله بارده نتاع طقس هذايا تفرشيكا نتاع العشاء
0: برد لك اعصابك زاده
1: تو يسخطوا تو سهله على الاخر. باهي الروسيت نتاعنا اليوم هي كلاس في ميزون اي وحده في الدار تنجم تعملوا. المكونات نتاعو سهلين. المكونات نتاعنا باش ناخذوا 400 غرام كريم فريش ليكيد.
0: اي
1: باهي 35% ماذا بيتي.
0: اي
1: تكون بارده.
0: اي
1: من بعد ما نبردها نركضها باش نطلعها كيما شونتي.
0: باهي
1: ما نقعدش نركض فيها على الاخر. جست هكا
0: تطلع لي كيما تطلع لي شونتي
1: تعمل قوام اكهو. من بعد نوقف الباتور نتاعي وناخذ حكه حليب نسلي صغيره ونصبها.
0: باهي
1: هنا كي نصب حليب نسلي نخلط بشويه بس
0: باتجو كله
1: كل اما لهنا التخليط هو المهم. اني انا باش نخلط بشويه من اللوطه للفوق بس باتجو باش نحط شويه فاني. اي وهنا الاستوس باش يقعد الكلاص نتاعي كريمي كي يبرد نحط 20 غرام حليب بودر.
0: باهي
1: هي راهي استوس
0: وقتين نحطو
1: في الاخر بالكل.
0: باهي موجود هكا لي اون بودر تويكا موجود ما عادش فيه مشكله.
1: اي
0: هذا في الاخر بسباتول
1: في الاخر بالكل. لي. نحط 20 غرام حليب بودر
0: اون سباتول كيف كيف
1: اون سباتول
0: من غير ما نعاود نرجع نركض
1: مع الركضان من الاول كهو السوفي. طلعت الكريم ليكيد نتاعي نوقف الباتور باش نكمل راني نخدم بسباتول.
0: ما جربتش حطيت 20 غرام تاع الحليب بودر تحطها مع الكريم شونتيين طلعوها مع بعضها.
1: لا
0: لا
1: في الاخر
0: في الاخر
1: في الاخر هي اللي باش تعطيني القوام.
0: كي نحب القوام الصحيح كي نحب كو شوكولا ولا كو فخيز
1: هنا انا عندي كلاس نتر فاني عادي.
0: ايه
1: نزيدو بعد الكونتيتي نقسمها نجم نحط 150 غرام شوكولا. شوكولا نذوبها شويه اما ما نخليهاش وهي سخونه برشا باش ما تطيحليش الخليط نتاعي. نجم نحط بيستاش ناخذ بيستاش نحمره ونرحيه ونزيد شويه زيت نعملو بات ونحطو. نجم نعمل النوازيت نجم نعمل كافي. ناخذ مغرفتين قهوه نحلم هكا في نكته مي سخون باش تولي لي ليكيد وندخلها في الخليط نتاعي. وديما اي جو باش نزيدو باش نخلط بالماليز ونخلط ديليكاتمون
0: واضح
1: بشويه بشويه.
0: ان شاء الله الاسبوع القادم نعطيكم لي سوربي كيفاش يتحضروا.
1: نحطها في حكوك ونخليها تبرد ما بين 6 8 سوايع.
0: وانا خليك توا زاد انت بيدك تبرد وترتاح نرجع ان شاء الله في الساعه الثانيه من صباح التوانسه. شكرا لك شيف منى الشريف.
1: عايشك سهله مالها.
2: المشهد الان جوله في اهم التصريحات اخر الاخبار من المصدر ضيوف وتحاليل لتكتمل الصوره. المشهد الآن
3: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار التسجيلات الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج 11 اذاعه مركزيه وجهويه. الشبكه الاذاعيه الاولى في تونس الاذاعه التونسيه. وين انت وين هي
4: معنا احنا بدات الحكايه
2: ومحلاها حكايه
4: محلاها محبه
2: محلاها عشره. موجز الانباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
5: مستمعينا الكرام أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الشركة التونسية لأسواق الجملة تواصل تعميم منظومة الفوتر الإلكترونية بأسواق الجملة بما يعزز الشفافية ويضمن إحكام متابعة مسالك توزيع المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري. وتستعد الشركة وفق بلاغها لتوسيع نطاق المشروع ليشمل تدريجيا عددا من أسواق الجملة وفي مقدمتها الأسواق ذات المصلحة الوطنية بالقيروان وجابس وغيرها. رئيس غرفة شركات كراء السيارات لحبيب معاوية يحذر من تنامي ظاهرة التحيل الإلكتروني ويدعو على أمواج الإذاعة الوطنية إلى ضرورة التثبت من هوية الشركة قبل القيام بالحجوزات سواء من خلال منصة السجل الوطني للمؤسسات أو عبر الاتصال بالغرفة الوطنية لكراء السيارات. وزارة الصحة تفتح بداية من اليوم باب التسجيل للناجحين في المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية. وبداية من اليوم استشارة وطنية على الخط لفائدة الأعوان العموميين لإصلاح المنظومة التكوينية للمدرسة الوطنية للإدارة. المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية يعلن تنظيم تظاهرتين مهنيتين وصناعيتين من 17 إلى 20 من نوفمبر المقبل تتمثلان في صالون قطع الغيار والتجهيزات والخدمات الصناعية سابري 2026 والمؤتمر الإفريقي للاختبارات غير الإتلافية. تونس الأولى عربيا والثالثة إفريقيا في عدد المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو وذلك إثر الإدراج الرسمي لقرية سيدي بوسعيدة خلال الدورة 48 للجنة التراث العالمي المنعقدة بمدينة بوسان الكورية ليرتفع بذلك عدد المواقع التونسية المدرجة إلى 10 مواقع. في العالم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن بلاده لا تجري حاليا محادثات مع الولايات المتحدة وتجري مناقشات مع سلطنة عمان بشأن مسار آمن مؤقت عبر مضيق هرمز مضيفا أن الوضع سيبقى على حاله ما دام العدوان الأمريكي مستمرا. وفي لبنان الكيان الإسرائيلي يستهدف أطراف بلدة النبطية الفقة ووادي حمول قرب بلدة النقورة جنوب لبنان وينفذ عمليات نسف وتفجير في بلدتي المنصوري ومجدلزون. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
6: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. الإذاعة الوطنية تقدم
7: صباح التوانسة.

0: 11 و10 دقائق. اهلا وسهلا مرحبا بكم شن نهار مزيان كيفكم انتم هكايا الخير بدا دازز علينا فيه القضيه بدا مقضيه فيه البركه في المال وفي الابدين وفي الوقت وفي كل حاجه قصدينها هكا نحبوا نهارنا وبقدره ربي هكا باش يكون نهارنا واحنا نحكيوا على الخير ونحكيوا على البركه ونحكيوا على التفوق والنجاح والرزق زيدا حتى التوجيه الجامعي أو التكوين المهني رزق هذاك من عند ربي وقت اللي أنا نحسن الاختيار مع ياسين عشير باش نسهلوا الدنيا على الناس اللي اختارت أنها تكمل تكوينها أو الجامعة متاحة البر خارج حدود الوطن إن شاء الله تمشيوا سلمين وترجعوا لنا سلمين وترجعوا لنا مليانين بتكوين مزيان ينفعنا ويفيدنا ولكن يقعد ديما ملف التأشيرة هو اللي عليه نقطة الاستفهام الكبيرة وعليه الخوف شو يقول لك التونسي يقول لك أنا نحضر ملف التأشيرة نحط 500,000 وساعة 400 وساعة أكثر ومن بعد يطيحوه لي في الماء ونعاود نحط 500,000 أخرى تيانا لمم فلوس المشية بكلها لممها يعلم كان ربي بحالي هاو ياسين مش قصر علينا ثنية يعطينا دوسي بلغتنا احنا كيفاش يقولوا هي مضروب بسيفود
1: مسوقر
0: مسوقر ما يرجعش مستحيل يرجع لك اي سيدي ياسين عشير اهلا وسهلا
1: أهلا
0: خبير في التوظيف ولا دراسه بالخارج كيفاش نحضر ملف بقواعده صفر ريسك انه يرجع لي
1: الوغ هو الموضوع اسهل من اللي يظهر
0: ايه
1: نخافوا برشا احنا من الفيزا الغول الفيزا سي با لو كارا لازم شويه واقعيه لازم شويه لوجيك منطق في تحضير الملف نتاعنا ولازم نكونوا في البرنامج الباهي دونك هو لو شوا اكاديميك معنا الاختيار الاكاديمي اللي عملناه لازم يكون موافق للبروفيل نتاعنا للطالب لشنو قاري اكسيتيرا كي تبدا فما منطق ديجا اشتر الخدمه راهي تخدمت دونك ساسوري اللي احنا في برنامج اللي هو موافق للباركور نتاعنا لشنو قرينا قبل مهم تبديل الوجهه في الفيزا راهو ديما موضع شك عند السفارة أنا نكون نقرأ في في فيلمات ونحب نعمل فلسفة لبرا جدي نامبورتو كوا علاش يفو بيان لو موتيفي لازمك تفهم مليح علاش عملت شانجمون هذاك
0: بي سامحني ياسين أنا لو كنت قبلت فيها الجامعة غيالمون جبت له معناها تو نجيو للأوراق اللي في الدوسيي نورمالمون يكون موجود الورقة نتاع اللي أنا أفكتي للجامعة الفلانية مثلا أو للعمل الفلاني
1: أكيد
0: للمؤسسة الفلانية فحتى بالموافقة يقعد يسأل هو
1: اي اي السفارة تسأل على لا موتيفاسيون انترانسيك نتاع ليتيديون شنو هو الطالب يحب بالحق
0: ولكن في
1: هذايا انا يقرا
0: اي او
1: ولا
0: دبر جامعة هكاك برا جوست تصويرة
1: دونك نية الدراسة يشوفوا فيها برشا حاجات المنطق في الباركور منهم حتى كان الجامعة قبلتك راهو اكاديميا تنجم تروف زك السفارة
0: به هو كان بالحق ما تغير ما انا كنت في ثنيه نتاع مات مثلا وتعبت وما عجبتنيش وتخنقت بها وجستمون نحب نمشي نوسع على روحي نمشي الفلسفه للفكر للكذا اي ما يمنع
1: ما يمنع حد شيء اما ما لازمش نحطوها لازم ما لازمش نحطوا ملف نتاعنا ما غير ما نفسروا شيء هذا لازم نعملوا لا اكومبانيمون رساله
0: هذه حاول نفهموا
1: فينا المنطق نتاعنا وعلاش عملنا الشوا هذا ونكونوا الحجج نتاعنا تكون قويه شويه باش نقنعوا
0: ديجا هذه ساعه استوس
1: سي
0: امبورطون انه اذا كان انت مثلا باك مات وماشي باش تعمل حاجه في الليتر برا ولا العكس بالعكس انت لتيغيغ وماشي باش تعمل حاجه في الماتيماتيك اعمل اهز مع ماني ابعث معها لتر اكسبليك ماني مفسره فيها انا علاش حولت كنت هنا وليت هنا
1: ابسولوتمون
0: شو اخر ردوا بالنا منه
1: الحاجه الثانيه نعملوا البحث نتاعنا الباهي على المؤسسه اللي ماشي نقراو فيها مش المؤسسات الكل اللي برا ويقبلونا فاسيلمون راهم معترف بها
0: صحيح
1: اون جينيرال كل بلاد تلقى عندها منظمة حكومية اللي هي تكلاسي les établissements d'études que ce soit les universités ولا les centres de formation وتعطيهم أكل l'accréditation اللي خليهم معترف بهم وسفارة تولي تعترف بهم automatiquement لازم نثبتوا وسا ديبون انتي والبلاد اللي احنا في جامعة معترف بها ولا في مركز تكوين مهني معترف به مهم
0: يسر ذي يا اخي احنا بيدنا في تونس عندنا مراكز تاع تكوين مهني بعد كي جيت لوش
1: تلقاه نون هومولوجي يقولوا احنا في تونس ما عندوش الهومولوجاسيون
0: والا تلقاها جامعه ولو انه في تونس ما عندناش تقريبا جامعاتنا الكل هومولوجي بار ليتا اما ساعات نجم تصير يا سيدي انه هي هومولوجي والاختصاص هذاك بالذات ماهوش دونك به اني نستعلم
1: في النطاق هذا زاده لازم نثبتوا لي القرايه الي اون بلانطون ساعة على ساعة تلقى برامج متاع تكوين مهني يكون ميتان واللي هو معمول للعباد اللي هما ديجا غادي اما سوف كو ما نجمش نطلب انا ان فيزا ديتود بوغ ان بروغرام ماهوش ابلانطون الميتان ماهوش في نطاق البروغرام ديتود وماهوش سبة حجة للفيزا
0: يعني ياسين حتى كان انا حبيت نمشي نعمل ميتان بالذمة خاطر نحب في شطر وقتي الاخر نتمتع بالبلاد ولا نخدم ولا نعمل اكسبيريونس اخرى لا
1: هو اتونسيون الميتان في القراية مش كيما الميتان في الخدمة Le plein temps في القرايه سي 20 heures par semaine يجي الميتان في الخدمه
0: داكورد
1: اما نبدا نقرا في 10 سوايع في النهار في الجمعه ولا في ساعتين في النهار
0: يقول لك على مش
1: 10 تولي ماهيش المبدا كونه الدراسه لازمها تكون لاكتيفيتي برينسيبال نتاعنا باش ناخذوا فيزا ديتود بها
0: دونك ردوا بالنا لهنا زيد
1: دونك هنا زيد حاجه لازم نردوا بالنا عليها
0: يعطيك الصحه
1: من بعد نتعداو بيان سور بقيه الملف اكاديميا سي بون نتأكدوا كونو حاطين الأوراق اللي خذينا بهم لادميسيون اللي خذينا بهم القبول الجامعي ولا من سنتر دو فورماسيون نحطوهم كل زادة في الفيزا مش خاطر حاطينهم للجامعة معناها ما نحطوهمش للسفارة لازم نحطوهم أوراق قرايتنا الكل ترجمتهم مصادقاتهم وقت اللي يستحقوا مصادقة اكسيتيرا ثبات مستوى اللغوي نتاع اللغة اللي باش نقراو فيها باش نقراو بها لبرا سي تري امبورطون أوسي ونسكروا الملف الأكاديمي وندخلوا في الملف الفينانسي المادي ايوه هنا ندخلوا في الامور الفلوس اي اون جينيرال السفارات راهم تيغاتير برشا في التخمامه نتاعهم وريني اللي انت عندك الامكانيه باش تتكفل بولدك باغ اكزومبل كانك بعثوا لبرا بوندون توت اون اني العام الاولاني نتاعو
0: فانا ما نتقلقش
1: ماهوش معامل على الاعانات ماكش معامل على دي بورس ماكش معامل على حد شيء Que ce soit à travers un compte bloqué, l'Iliotlob le compte bloqué, ou un relevé bancaire, l'Iliotlob relevé bancaire, ou la classe, le GMA, il y a une classe pour y de préférence, une classe à Moussabakan, parce que nous avons un mabler, les lazmna noiriwa, etc. Le flou, ce dossier de visa, il y a un flou. Il y a un compte bloqué, il y a un relevé bancaire. Mais le flou, c'est Mohamed, ce dossier de visa. انا عندي 30 000 دينار جو دي نيمبورت كو عندي 30 000 دينار كونت بلوكي 30 مليون توانسه باش نحطهم كونت بلوكي باش نمشي للديستيناسيون في الاسباس شنغن 30 مليون نون سولمون لازمني نحطهم اما لازمني نوري مصدر رزق مصدر المداخيل نتاع العباد اللي خلصوا على الطالب اون جينيرال الوالدين شنو يخدموا شنو موارد الرزق نتاعهم كيفاش معناها وضعيتهم تسمح لهم باش يتكفلوا بالطالب هنا ندخلوا في دوسي محاسبه معناها سان دوسي كونتابل كريم ساعات ديكلاراسيون دامبو اكسيتيرا
0: اي لازم انا في الاخر بكل اذا كان انا الهدف نتاعي هو غادي فمهم اني نسمع المعلومه ذي اليوم من عندي سي نعشير باش من بعد ما نحطش اي حاجه او يجي انسان ماهوش متمكن مليح ويقول لي انا نخدم لك الدوسي نتاعك وما يجينيش على هذوما ونولي وحدي نسالو نقولو به والدوسي الفلاني به والليتاب الفلانيه به والديكلاراسيون سور امبو به نولي انا عندي المعلومه فنتبع معلوماتي
1: اكزاكتومون هو ليديال كونو ديما نمشيو للسفاره بان دوسي كومبلي مش ليديال لازمنا نمشيو بدوسي كامل ما يطلبوش علينا دي كومبليمون دوسي اللي هما يعملوا تعطيل ثالث بوان اللي هو مهم هو لي ديلي السفارات راهي تاخذ وقت باش تجاوب خاصة في الصيف وين لي دوموند يكثروا راه ما نجموش نخليو اخر لحظة وفما نوعية من السفارات فما سفارات اللي هما كي ما تعطيهمش وقت الإجابة يرفضوا باغ برانسيب ما عطيتنيش وقت كافي باش نجاوبك
0: دونك انت حطيت لي مخر
1: ايوا
0: انت جيتني بعد هنا سفارات يعلنوا على الدليل نتاعهم يقول مثلا بعد 20 اوت ما عادش تصب لي مثلا
1: لا ما يقولكش بعد 20 اوت اما يقول لك تعطيني انا بين جمعتين وشهر مثلا باش نجاوب وإذا كان قال جمعتين وانت تصب الملف نتاعك 10 ايام قبل ما تبدا القرايه نجم نرفضك باغ برانسيب
0: ما عنديش وقت باش نشوفك
1: اللي انت ما عطيتنيش الوقت باش نتريتي الدوسي نتاعك قبل ما تبدا القرايه
0: ما عنديش وقت باش نشوفك واضح
1: راهو سي جامي ترو تو سي جامي ترو تو ديما نبداو في الاول لي ديلي ما نخليوش اخر وقت احنا في تونس ديما قراراتنا في كل شيء نعملوهم اخر وقت مع سفارات راه ما يمشيش فما سفارات pratiquement tu t'embêtes qui m'a tiré chaque fois de faire carrément donc les délais sont très importants on t'a dit les agences les agences c'est intéressant. Un professionnel, واحد مستانس يخدم un dossier de visa, راهو ينجم يعاونك برشا. اما فما حاجات اللي دي feux rouges اللي ما لازمناش نتخطاهم. شخص يوعدك بالفيزا ولا يقول لك لو فيزا نتاعك est à 100%, ساقيك على من راسك تبعد عليه. Le visa n'est jamais garanti pour personne.
0: حتى كان دوسي كام.
1: Jamais garanti pour personne. السفارة ديما عندها أكل 10% نتاع قرار ذاتي اللي هو très subjectif, اللي هو تنجم تكون دوسي نتاعك parfait, أما il n'a pas convaincu pour une raison ou pour une autre. معناها الحاجة والأخرى ما قنعش.
0: جاي مش في صحنه نهارت.
1: إيه. ينجم يكون حتى كيكا رغم اللي أغلب الأحيان راهو سي سيريو. أما كوميم راهو لو فيزا ني جامي غارونتي بور بيرسون. دونك ديما كي ندخلوا في موضوع نتاع خلاصات نتاع خلصنا لونيفرسيتي نثبتوا مع لي زيتابليسمون نتاع القراية كيفاش يصير رومبورسمون كيفاش يصير ترجيع الفلوس إذا كان صار لنا غوفي دو فيزا. نثبتوا في قواعد هذوكم نصحوا عليهم حاجة pas forcément à l'agence, mais je m'en à l'université directement, باش نحميو رواحنا en cas de refus de visa.
0: هذا كيفاش نجم نحضر ملف كما قلنا قبيله معناتها vraiment ما ينجمش يقول لك عليه حتى شيء. كونش ذاك كان هو ما شربش قهوته الصباح.
1: En général, يشربها دونك لاباس. لا لو taux d'acceptation راه في تونس تحسن بالكدا.
0: الحمد لله. يمكن زاد على خاطر ولينا عندنا لو سافوار هذاك نتاع كيفاش نحضر دوسيا كيفاش نخدم بعقلانية كيفاش ماشي الأهداف تبدا واضحة زادة ومحطوطة كيفاش نفسر كل شيء للبلاد اللي أنا ماشي لها زادة وليداتنا ما شاء الله عليهم راهو معناتها نسب النجاح نتاعنا والأمخاخ نتاعنا مطلوبة في العالم أجمع تحب ولا تكره معناها. هذاك علاش أنا ديما نرجع نقول استثمروا في ولادنا. استثمر مطلوبين البرا يحبونا فاستثمروا فينا انتم خير
1: ديما نفرضوا روحنا بقرايتنا
0: جوستومون
1: ونعملوا على لي بروفيسيونيل زاد عندنا دي بروفيسيونيل يخدموا فيها بطريقه صحيحه وبطريقه طبعاً. موزونه معقوله اكسيتيرا
0: طبعا شكرا لك يا سينا عشير خبير في الدراسه والتشغيل بالخارج شكرا لك اللي كنت بحضينا هذا ملف تأشيرة بالزاستوس اللي فيه كيفاش ما يرجعش ملف التأشيرة متاعك وانت قاصد ربي تحب تقرأ البرة أو تحب تخدم البرة ربي يفتحها قدامكم إن شاء الله
1: آمين

0: تهلك بالصحيح.
1: لحديش و26 دقيقة نستهلكوا بالصحيح، أو كأنا في المقدمة قلت اللي يحلى والمملحات تحلى في الصيف مع صحين كسكسي، مع صحين مقرونة، مع اللي هو، مع قلية، مع اللي هو نحبوا، على قرن في البر العبيد ولا المسير ولا طرف كبار على السلاطة ولا هذوما يحلى به. فوانا نحكي في الأوف أنا ورفقة المولهي دكتورة في الصناعات الغذائية وأستاذة جامعية، قطي ساعة يا ريم يزمنا نحدوا للناس راهي المملحات نوع، المخمرات نوع، والمخللات نوع. أيوة شتو ساعة لهنا دخلنا في ثنية احنا ما نفرقوش ما بيناتهم فيها برش، وهذا وحده بالنسبة لي أنا موضوع مهم جدا وقتش نقول عليها مملح، مخلل ومخمر. نهارك أسعد ليام رفق.
2: نهارك زين، نهاركم زين جماعة اللي تسمعوا فينا الكل.
1: يعني بدلنا الكوندكتور توا يا جماعة روا، ولا بالحق ما هي كان ماشي في ثنية أخرى، كنت ماشي في ثنية مملحات في المسير والبر العبيد والكبار وكل اللي نستعملوهم برشا واستهلكهم بصحيح كيفاش يكون، لكن سي انتريسون نقولوا راو فما ثلاثة أنواع ويجي راح نجيو عليهم.
2: تتفق. دونك احنا عندنا حاجه توا اليوم باش نقولوا الباهي، شنو هو الباهي عندنا في باتريمون نتاعنا؟ حكايه المخمرات هذه، مخمرات نافعه جدا، وديجا نحن في التغذيه نصنفوها سوبر اليمون. سوبر اليمون معناها ماكله نافعه جدا وتنجم تقيك من برشا امراض كما تنجم تعالج برشا امراض. واحنا في تونس المشكله سي كو نعملوا كونفيجن كبيره بين المخمرات والمخلات والمملحات. علاش؟ على خاطر هي كانت مخمرات باش تولي مملحات، ما عادش ناخذوا منها القيمه الغذائيه اللي احنا ننتظروها منها. به شو الفرق توا؟ المخمرات هو على باز نحن تكون

0: نورمالمون الملح هذاك علاش خاطر الملح فما مع البكتيريا حاجات ضاره اللي هي الخمائر سميهم لي شامبينيون هذوكم اللي يطلعوا من الفوق وكل واحنا الخز ولا كلكوش البيضه هذيك اللي تطلع تفزد لي انا المخللات نتاعي دونك انا شنو نعمل نحط كونتيتي نتاع ملح قليله باش انا جو ستوب هذوكم الحاجات ونخلي البكتيريا تطلع على روحها باه حطيت انا بزيد ملح باش نعمل انا باش جو في ستوبي البكتيريا الموجوده عندي في الماكله هذيك تولي في الوقت هذا ما خليتش انا المنفعه نتاع الحاجه المتخمره على خاطر هي الحاجه المتخمره تعمل الخمر
1: بلاش ماء نخمرها
0: لا تتخمر بالماء اما بلاش ملح لا كونتيتي راه في تونس نعملوا برشا ملح في البلدان الاسيويه هما يعملوا برشا مخمرات وحنا قبل حكينا على برشا ماكله اسيويه كسوسوا يابانيه والا كوريه يعملوا كيفنا وعندهم ما يوازي الترشي نتاعنا ري
1: ايوه
0: اوكي عندهم ترشي يسميوه هما الكيمتشي مثلا في الثقافه الكوريه وتسوكي منو في الثقافه اليابانيه دونك هو بيدو اما هما ياخذوا المنفعه نتاع الخمائر احنا ما ناخذوهاش علاش خاطر نحنا زدنا برشا ملح اول حاجه الملح عنده دي ريبيركوسيون دونك عنده دي كونسيكونس وثاني حاجه البكتيريا اللي عندي في الماكله راني نحيتها انا حاشي بالبكتيريا خاطر البكتيريا باش تخلي لك الماكله هذيك تدوم على طوي
1: باه دوك انا هنا اذا كان نمشي على الطريقه اليابانيه
0: اي
1: خويا محليهم ومحلى عاداتهم بالحق معناها في الماكله وذيك علاش تلقاهم زبلت وتيت قليل ما تلقاش واحد فيهم بصحته قليل المقليل باهي نولي وقتها انا اي خضره حشتي بها نظفها نقصها نحطها في الماء نحط عليها شويه ملح
0: صحيت شللها في الملح من الاول باش نحطها في الملح نتاعها باهي انا باش توصل 10% معناها عندك 10 غرام بار 100 مليلتر انت والدوزاج نتاع الماء نتاعك اللي باش تحطه صحيح. اما نسبه الملح من الاول باش تغطسها 10% في الماء اي 10% وباش تغطسها في الملح في الملح هذاك في الماء
1: مده 24 ساعه
0: مده 24 نجم حتى ساعتين ثلاثه سوايع راهو سي با غراف
1: ما يسالش ما اذا كان هو التخمير خير معناها انا اليوم نخمر الغدوه
0: اي تو تافي باهي ميساج 24 بعد شنو شد ما شد اللي باش يشدوا ملح اكاهو سي لارجومون سوفيزون
1: نخرجوا
0: خرجوا تشلوا كاريمون تشلوا كاريمون الحاجه اللي انت عملت خاطر شدت هي الملح نتاعها ما عادش باش تخرج وهي الا ابسوربي هي شربت الملح نتاعها والملح هذاك باش يحميها
1: كيما نشللش
0: هو فوميو تشل انت على خاطر انت الماء هذاك باش نحيه ديجا
1: وانا على خاطر
0: باش يجيك مالح راهو
1: صحيت خاطر فما اللي شكون يقول لك ما نشلوش بالعاني نربح مطعم الملح هذاك هاكا في شويه ملح
0: هو الليكسي نتاع الملح ديما عنده دي ريبيركسيون خايبين انت لافونتاج نتاع الحاجات المملحه المخلله نقولوا باش تاخذ منها البكتيريا ماك تاخذ منها
1: دونك هنا يا جماعه اي خضره شللناها قصيناها قيس انت حطيتها على مثلا ايترا ماء باش تحط عليها 10 غرامات ملح مثلا خليتها عملتها اليوم في القايله باش تفطر بها من غدوه في القايله ما عادش انا كان فاريونتس في النيريو بسبيس وكل باش تفطر بهم غدوه كان فلفل باش تحطوا غدوه مع الحاجه اللي باش تاكلها كان فلفل مسير بلوتو فلفل
0: برعبيد
1: باغ اكزومبل حتى لهنا من غدوه من بعد 24 ساعه زيت شللت يعطيك الصحه ما شللتش سي با غراف اما كان شللت يكون خير وخيرين هنا كليت مخلل هنا
0: اي
1: استعملت مخلل
0: لا وربح لا ما احكيليش على المخلل تو نحكيو على مملحه ومخمره ما وصلنيش مخلل حاجه اخرى كومبليتمون المخلل عرفها من مخلل خاطر زدنا له الخل
1: بهدوك دونك حتى لهنا مملح
0: لا حتى لهنا مملح مازلت ما تخمرتش حتى لهنا تحب تاكلها مملحه تو اسو نيفو لا باش تاكلها مملح
1: تو كان نحب نقدم القدام
0: ناكلها قدم القدام باش تخليها من غير ما تضيف الخل انت راهي هي باش تسمى مخمرات وتخليها تمبيراتور امبيونت نتاعك قد ما تحب قداش تحب انت باش تخليها لبرا خليها لبرا وقت اللي ترى لي بول هذوكم اللي في الوحده نتاعك هكاك كي الاكسجين كي قاعده تتنفس وقتها راهي عمليه التخمر ناجحه وتحب تواصل فيها تواصل سينو انت تو لا بلوك وتدخلها في الفريجو تقص عليها معنى عملية التخمير
1: وش نربح هنا؟
0: هنا تربح الخمائر الطبيعية اللي هي وحدها الاسيدي في هي باش تقوم بوظيفة الخل علاش خاطر هي باش تطلع في الحموضة نتاع الحاجة هذيك اللي انت حطيتها كي تطلع في الحموضة باهية برشا على خاطر باش تسهل لك عملية الهضم باش تنقص من برشا امراض تو نجيوها الحكاية هذيا نتاع الخل ومنافعه خاطر هذيا خل طبيعي سما البكتيريا هي اللي
1: مازال ما حطيناش خل هنا
0: مازال ما حطيناش
1: خللناه خمرناه بطريقة طبيعية
0: طبيعي هو الايديال هذاك هو البكتيريا باش تعمل باش تاكل السكريات الموجوده في الخضره وتنتج لك الخل، الخل هو اللي باش يحفظ لك الماكله هذيك يحفظها لك.
1: يعني كان عملت مملحات باش نربح البكتيريا الباهيه.
0: اي مملحات انت باش تكثر في الملح اكاهو باش تقتل البكتيريا، ما عندكش في المملحات ما عندك حتى بكتيريا نافعه، كي نكثر كميه الملح كيما الزيتون مثلا ملح برشا ولا ما فيهوش حتى بكتيريا نافعه هذيك.
1: دونك لهنا انت ماكش مع المملحات.
0: لا انا ما مانيش مع المملحات سوف كو افيك موديراسيون.

0: انت مع المخمرات؟
1: انا مع المخمرات.
0: انه انا بعد ما عملنا كالوسيت اللي قلنا عليها خليها على الرخامه نتاعي لين نراها كشكشت خرجتك الفقاقيع هنا ظهر لي زدتها طريف ظهر لي خرجتها ماك الفقاقيع شللتها
1: لا ما شللتش خليها في البوكال اللي هي فيه
0: خليها
1: هي وفقاقيعها مسكره خاطر اون فوا حليت باش تولي كيما لي كونسيرف اللي انت حليته ميزمهم ديريكت في الفريجيدير
0: فوالا
1: صاي حليت دخل الفريجيدير
0: فوالا دونك انا اذا كان بديت معناها الكشكوشه هذيك ندخل الفريجيدير ووقتها وقفت العمليه وحليت واستهلكت وتنجم تقعد تستهلكها لين توفى دبوستك الصغيره هذه
1: لين توفى دبوستك ونحب نقول حاجه ريم ما تمسوهاش خاطر كان مسيته وحليت باش تجرب ولا تذوق سي سي فوتو اون فوا حليت دخل الفريجيدير خاطر انت باش تدخل لها الهواء دونك هاك البكتيريا اللي فيها النفع تو فالا بلوكي تنجم تخمج لك وتفسد هذاك علاش برشا يقول لك راهي في الزيت اللي يخرج
0: هذاك علاش نسبكري بون يمكن اللي احنا مش به عندنا في عاداتنا انه نحطوا كميه الملح برشا معناها مش بالطريقة اللي تقول عليها أنت على إيترا ماء 10 غرامات ملح احنا نحطوا كالعظمة والعظمة حتى لين تطلع والعظمة ما تطلع كمش ترباك وإحنا حاسينه حالتنا حليلة أما بالطريقة هذية أنه أنا على إيترا ماء 10 غرامات ملح رميت الخضرة متاعي سكرت البوكال متاعي بالقدي خليته لين كشكش أو
1: لازم يكون معقم ياسر ما يشمش لهواء
0: مسكر تسكيره باهيه وبعد نفوا عملك الكشكوشه هذيك وانا ظهر لي باش نحلو ونستعمله ندخل الفريجيدير ونستعمل حتى لين توفى الدبوزه نتاعي لهنا خذيت خمائر طبيعيه سهل لي الهضم عباره خذيت
1: تحميني من برشا امراض
0: دي بروبيوتيك زاد يقول لك
1: المملحات
0: جوستومون دونك يقول لك الممله الهذوما المخمره بروبيوتيك
1: اللي ما الكلمه نتاعها راهو نافع جدا
0: فوالا دونك بروبيوتيك بريبيوتيك
1: بوست
0: بيوتيك خذيتهم من هالمخللات هذيا بالطريقه اللي تو كنت نفسر فيها كان زدنا قدمنا باش تولي
1: باش تولي مملحات وكلي باش يزيد الخل اللي باش يزيد الخل باش تولي مخللات وباش نقتل البكتيريا النافعه فما تنجم انت تعاون بشويه خل شتاير مغرفه نتاع خل تزيدها باش تناوع باش تسهل على عمليه التخمر اما ما نكثروش الخل على خاطر هي طبيعيا البكتيريا باش تفرز الخل وهذيك الانفع
0: وترونش قارص
1: اي ميسالش خاطر ديما تبقى لا كونتيتي لي موديغي باش يلعب دور الخل القارص خاطر هو هذاك اسيد سيتريك ولا اسيد اسيتي كيف معناها مخللات باش انا نسهل في عمليه التخمر
0: دونك كان نلخص رفقه انت اكثر ايتاب تحبها وتنصح بها الوسطانيه
1: اي التخمر
0: اللي هي التخمر لا برشا ملح في 24 ساعة وكليته
1: نجم نوصل حتى 20% ما عادش أكثر من 20% ياسر معناها نجم نوصل حتى 20% ملح
0: دونك لا نتاع ملح في نهاري 24 أور وخذيت عبارة قتلت توت لي بكتيري النافعين وقعدت ولا نخليها أكثر من اللازم وهي مالحة بزيد ونزيدها الخل أو نزيدها القارص فكيف كيف نقتل لي بكتيري اللي فيها اللي في الشطر هذاك اللي كنا نحكيو فيه هو الأنفع اللي هو المخللات واللي هي نورمالمون تتعمل كان في الدار ما تصورش أنا تويبلي معناها يصح له يعمل مخللات على خاطر ما يطلع خاسر في الاخر بكل تتهلك الحاجه وتتهلك القطعه دونك احنا قاعدين نشريو فيه توا هو مو مليحات او مخمرات
1: ونحب نقول حاجه ريم على خاطر هذه الميثود تخلينا ناخذ منفعه الخضره كامله من غير ما ناخذ معناها مضرتها خاطر الخضره فيها حاجه اللي هي صعيبه برشا في الهضم سيرتو كي تبدا نيه انا باش ناخذ منفعتها وهي نيه مع معناها مع الهضم نتاعها يبدا سهل كيفاش منفعتها وهي نيه خاطر هي غير المونيه اما البكتيري باش تعمل غاموليسمون دي فيبر انت حاجه تحطها الي دور من بعد بالوقت كي تتخمر تحسها ولات هكا طريه وكل فاسيلمون معناها جو بو لا ديجيري فاسيلمون نظمها بطريقه سهله ومع سهوله عمليه الهضم فوالا دونك
0: شكرا ليك رفقه الملهي الفيديو هذه تلقاها على صفحتنا الاذاعه الوطنيه التونسيه راديو ناسيونال تونيزيان

0: بودكاست أحلى.
1: الحديش وأربعة وأربعين دقيقة. إحنا بدينا الجمعة اللي فاتت فسرنا شوية على PRP، تقنية PRP اللي تقنية موجودة في طب التجميل وتقنية طبيعية. قلنا إحنا ناخذ دم متاع الباسيون، ياخذوا منه البلازما اللي هي الأغنى ويحطوها في الشعر، وحكينا علاش يحطوها في الشعر وكيفاش ووقتاش نلتجئوا للتقنية هذه وغيرها به. وقلنا راهي ناجعة وبهي برشا زادة للبشرة، مع دكتورة أسماء سيود مختصة في الأمراض الجلدية وطب التجميل أيضا. نحكيه على أهمية تقنية PRP على الوجه في الصيفية هذه. هابش نجي ونصلحوا زادة شوية حاجات، أكالي برونزي ما تمسش الوجه ما مدى صحتها، كم زيت تعم في PRP وتمشي تعوم كاينك ما تحط شيء ما مدى صحتها. نصلحوا شويه مفاهيم دكتوره معك.
2: الوغ هو المفهوم، نشكرك ساعه على الاستضافه ريم. هو جوستمون المفهوم تاع PRP كما قلنا من الجمعه اللي فاتت يعتمد على حقن الماده هذيه اللي فيها دي فاكتور دو كروسانس، معناها عوامل اللي يخليو الجلده، الخليه نتاع الجلده اللي كوسوسوا متعرضه للشيخوخه ولا متعرضه للحروقات ولا متعرضه لفما دي سيكاتريس، باش احنا نساعدوها ونحفزوا عمليه كيما نقولوا احنا لا لوت كونتر لو فييسمون ولا لو فينومين دو سيكاتريزاسيون ولا اللي هو سي فري كو التقنيه هذيا كيما برشا تقنيات فما برشا حاجات يصيروا في الصيف. جوست باش نجاوبوا على هذا خاطر
1: جيكو هيك
2: فوالا، وفما حاجات ما يصيروش في الصيف بصفه عامه. كل ما هو حقن que ce soit حقن le plasma riche en plaquettes ولا حقن الميزوثيرابي les skin booster tous les généralement
1: المحفزات احنا المحفزات
2: المحفزات
1: ولا يحسنوا لابو
2: مثال جو التوكسين بوتوليك ولا فيلر هذو يتعاملوا راهو في الصيف. الحاجات اللي ما تتعملش في الصيف هما بصفه عامه كل ما يخلي جلده تحمر ولا تتزلع، بصفه عامه كل ما هو تقشير. Les lasers, il faut faire très très attention. Maintenant, les lasers, on a qui nous parle laser, enfin les lasers, par exemple épilatoires, la laser Q switch, le laser CO2 fractionné, enfin ma barche technique. Alors le laser, mouche qu'un laser épilatoire. Bien sûr, le laser épilatoire, il ne faut pas le faire sur une peau bronzée, même si enfin ma je connais quoi les termes. Enfin ma technique, autre les termes. Mais si enfin ma quelle chose, elle en parle pour simplifier les choses, t'hammer le jilde, ou la t'qarha, hédé ka khater n'khafou, min kol ma hou pigmentation, ou la des cicatrices, pour من الشمس ما نعملوش. دونك باش نرجعوا للبلازما ريش ان بلاكيت، الوغ نعملوه صيف والا شتاء مش هو بشرط فوالا يتعمل. بيان سور يدخل في نطاق التجميل نتاع الجلده، ليدغاتاسيون
1: تاع الكاليتي،
2: تحسين الكاليتي جوستمون. دايور بصفه عامه في الجلده نزيدوا عليه كو سو سوا دو لاسيد هيالورونيك اللي الوظيفه نتاعو برينسيبال. لاسيد هيالورونيك هي ماده هيدروفيل، معناها تجبد الماكل النشافه،
1: هي بطريقه اسهل تروي لك البشره نتاعك.
2: فوالا تروي لك البشره نتاعك مع هاك لي فاكتور دو كروسانس باش نحسنوا شويه في وضعيه الخلايا ونقصوا لهم الشيخوخه ونحفزوهم. D'accord. Bon, c'est vrai que le PRP qui m'a dit qui m'a حتى راه في PRP شعر يدخل بصفه عامه في نطاق une prise en charge totale. فهمت؟ par exemple نظمو في ميدان الشيخوخه المبكره نتاع الجلده والا كيما نقولوا لو كو ديكلا يسميوه، فهمت؟ هذاك لو جلو تدخل في نطاق مع برشا حاجات اخرين، مع بيان سور اون بريز ان شارج. مش البي ار بي وحده هكاك باراشوتي ينجم ما يعمل حد شيء.
1: كلمه انه انا نحط في الميزو ولا نحط في البي ار بي ولا نحط في الكومبينيزون اللي كنت تحكي عليهم انت وحده منهم ومن بعد نمشي نعوم كاني ما عملت حد شيء، صحيحه؟
2: وانا ماهيش
1: برنزه ومن بعد كاني ما عملت حتى شيء.
2: شو هو راهو سو سون دو شوز ديفيرونت. راهو من العوامل البرانسيبال المهمه في شيخوخه البشره، وهل كان البشرة هو التعرض المفرط للشمس. احنا شيخوخة علاش احنا الناس الكل ابتداء من سن العشرين نبدأ في الشيخوخة، لو بروسيسوس دو فييسمون يبدا ا بارتير دو لاج دو 20 ans. بيان سور فما عوامل داخليه
1: ماكلتنا
2: لا عوامل داخليه هو الجينات نتاعنا بصفه عامه. احنا اون فيي كوم فييس نو بارون، ماماتك ولا باباتك ولا حاجه، ويزيدوا عليهم عوامل خارجيه اللي فيهم التعرض المفرط للشمس. هذه من اكثر حاجات احنا حتى توا في نطاق التوعيه على التعرض المفرط للشمس من اهمهم. انا كطبيب جلد باش نحكي على شيخوخه المبكره وعلى توسكي تاش وعلى توسكي كانسر دو لابو
1: وتنجيبها
2: دونك العباد اللي تقعد في الشمس هكا واحد بيان سور كيما نقولوا انت تتحسن من هوني وبعد تمشي من غاديك
1: اما معناها لهنا حسب ما فهمت دكتوره حبيت تقول لنا اني نحسن البشره نتاعي ونحسن الكاليتي نتاع البشره نتاعي بالبي اخ بي بالميزو باللي هو راهو يقعد في الصيف حل وناجع ويتعمل في كل وقت خريف صيف شتاء ويعطي المفعول نتاعو في الاثناء انت مشيت للبحر انت عامل ميزو ولا ماكش عامل ميزو بلا. لو قعدت برشا في الشمس انت هلكت البشره نتاعك مش حكيت هلكت الميزو اللي زرقته انت كلكو سوا مشيت وقعدت عرضت روحك برشا للشمس هلكت البشره نتاعك دونك هنا انا بالميزو مزرق ميزو ولا بي اخ بي ولا مش مزرق يلزمني الشابو الكبيره والاكران والباراسول معاهم كان يلزم هاو تولينا نحطوا الخيم
2: تاعنا اجتناب التعرض للشمس تعرف انا ديما ديما ديما ديما بون نعرف اللي هي حاجه في نطاق الصيف واحد ماذا به يتلم مع صحابه مع عائلته انا برشا عبيد نقول لهم راهو من المفروض بين 11 متاع الصباح حتى الماضي ثلاثه ما تخرجش من الدار فما اللي يغزر يقول لي معناها انا الدار اللي كريها بنعرفش قداش من مليون شنو نعمل بها جو سي كو سوني با براتيك سوني با بوسيبل سورتو للعباد اللي تتخلع
1: وانا حتى كان وجيزة. حتى كمانيش نتخلع تو انت شمس تاع البربريس شويه تو بما اني نروح من الساعتين انا مسهود عاد على قليل نتصد وانا مفرد
2: هذاك علاش الوقايه باللي مويان فيزيك معناها الشابو هذاك والمرايات والباراسول وهذوما الكل والمريول اللي معناها كيما نقولوا احنا باللي مانش وكل شيء هذاك مهم ونزيدوا عليهم واقيات الشمس اما في نطاق الممكن بربي وخاصه اكثر عباد حساسين من الشمس اللي هما العباد اللي جلدتهم بيضة اللي هما العباد الصغار الببيات والرضع راهو نتولدوا افيك ان كابيتال سولي معناها فما اكل حروقات اكل يصيروا في الاج دو 4 5 6 ans بعد مالوغوزمون يظهروا الاج دو 40 هذوك عليه الفرق بين ساعه ساعه تشوف عباد وجههم اج ايغال ونوعيه بشره ايغال عباد كو سوسوا على خاطر يصيفوا جو دي نيمبورت كو في في في في, في بنزرت ولا في حمامات ولا في مهدايا ولا حاجه من الصباح لليل وهو ملي يهبط ثقيل من الفرش يمشي للبحر وعبد اخر لسبب او لاخر كونسيون وان كونسيون ما يتعرضش للشمس فما فرق كبير.
1: واضح فهمتك مليح مليح دكتوره وحمد لله وانه اليوم حتى في كرهبتك فما لي مويان اللي تحميك اليوم فما كاللي تلبسوا للشباك يحميك فما اللي تحطوا مع الـ مع الـ
2: لو باربريز
1: مع مع الباربريز يحميك تنجم شابو نتاعك حتى وانت تسوق قداش تخبيش عليك الرؤيه اللي تنجم تحطها تخبي عليك ما ترجع عليك ولا كاسكيت ترجع عليك منا ولا منا دونك موجود الحلول موجوده
2: دونك البي اخ بي جوست بور ريكابيتولي سي فري كو يحسن الجلده معناها للعباد اللي الجلده نتاعهم مصابه بشيخوخه ولا اتيتر بريفنتيف نجمو نعملو بي اخ بي نجمو نعملو ميزوثيرابي نجمو نعملو باش نحسنوها اما راهو يلزمنا نفهموا اللي هالتقنيات هذوم الكل راهم عندهم لوغ ليميت
1: فوالا واللي هما على قد النجاعه نتاعهم لازمهم يكونوا مصحوبين بشويه دي فاكتور اخرين شويه معناتها
2: بصفه عامه بصفه عامه احنا اون ادابت البي اخ بي في نطاق طب الجلده والتجميل باغ اكزومبل في الشعر باش نزيدوا فيتامينات خاصه بالبصيله نتاع الشعر في الوجه بصفه عامه اون راجوت دو لاسيد هيالورونيك ولا اون بو راجوتي دوتر
1: معناتها لان نحكي حتى على مستوى السيد بيدو اللي ماشي باش يعمل الميزوثيرابي معناتها كيما كنا نحكي لا بي اخ بي سامحني قعدت شديت لا ميزوثيرابي نظهر لي خاطرها نظهر لي اسرع حتى السيد بيدو اللي يسمع فينا تو هو ماشي قاصد ربي يحب يعمل التكنيك هذوما مهم انه يعرف راهو شرب الماء نتاعو مهم وماكلته مهمه والحمايه من الشمس مهمه
2: والعنايه بالجلده مهمه خاطر هاني كيما نقول لهم راهو ذكرت هنا ليكزامبل بوتيتر كيلي ان بو بلو بارلون في نطاق تساقط الشعر معناها مش معقول ما نداويوش اسباب تساقط الشعر ونستعملوا لا لوسيون انتي شوت ونعملوا بي اخ بي راهو مش ان تريتمون بونكتويل باش يعوض اون بريز ان شارج جلوبال
1: شكرا لك دكتوره اسماء سيود شكرا لكم تبعتونا في صباح توينسا لليوم تقابل معكم غدوه العشره متاع الصباح كالعاده شكرا لك كنيس لوريمي في الاخراج عبتي في السيت في التنسيق معنا اليوم فاروق الزرعي في الاخراج الرقمي شكر بالقاسم في الاعداد وريم بن شعليه في الميكرو شهيه طيب برضو بالكم على رواحكم

0: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: معنا احنا بدأت الحكاية
2: ومحلاها حكاية
1: محلاها محبة
2: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام أهلا بكم إلى هذا الموجز الإخباري. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن أنه قد يتم اللجوء إلى قطع الكهرباء اليوم بين منتصف النهار والساعة الخامسة مساء في مناطق مختلفة من تونس الكبرى والشمال والشمال الغربي وصفاقس والوسط والجنوب. الشركة التونسية لأسواق الجملة تواصل تعميم منظومة الفوترة الإلكترونية بأسواق الجملة بما يعزز الشفافية ويضمن إحكام متابعة مسالك توزيع المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحرية. وتستعد الشركة وفق بلاغها لتوسيع نطاق المشروع ليشمل تدريجيا عددا من أسواق الجملة وفي مقدمتها الأسواق ذات المصلحة الوطنية بالقيروان وجابس وغيرها. صدور بالرائد الرسمي قرار لوزير الفلاحة يضبط مدة موسم جني الحلفة لموسم 2026-2027 وذلك في إطار تنظيم استغلال هذه الثروة النباتية. ويقدر القرار الكمية الممكن جنيها خلال الموسم الحالي بحوالي 10,000 طن. وزارة الصحة تفتح بداية من اليوم باب التسجيل الناجحين في المرحلة الثالثة من الدراسات الطبية بما في ذلك المترشحون المدرجون بقائمة الانتظار، ويتم التسجيل حصريا عبر الموقع specialty.msante.tn. تحت شعار علمني قريبا إطلاق حملة تضامنية لتوفير المستلزمات المدرسية لفائدة 1500 تلميذ من أبناء العائلات محدودة الدخل بالمناطق النائية. في العالم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يقول إن بلاده لا تجري حاليا محادثات مع الولايات المتحدة وتجري مناقشات مع سلطنة عمان بشأن مسار آمن عبر مضيق هرمز، مضيفا أن الوضع سيبقى على حاله ما دام العدوان الأمريكي مستمرا. السفير الأمريكي في لبنان يؤكد أن المحادثات بين لبنان والكيان الإسرائيلي في روما مستمرة في حين يواصل الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار ويستهدف مناطق في جنوب لبنان بالغارات والرشاشات الثقيلة وعمليات نسف وجرف لعدد من المنازل. ختام الموجز قدمته لكم نفيسة حسني في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
4: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
5: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
4: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
5: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب ساد.
4: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
6: الإذاعة الوطنية
7: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.
3: مرحبا بكم متابعي الإذاعة الوطنية التونسية، نصف نهار واربع دقائق، المشهد الآن، أخبار وأحداث ومتابعات، تحاليل وتعليقات. مرحبا بكم، أنيس لوريمي في الإخراج، سيف الترابلسي في الإخراج الرقمي، عبد اللطيف الوسلاتي في التنسيق، فريق اليوم حنان بربيع وليليا الحسين. عطلة طيبة نقولوها لزملائنا وجيه النمر سامي العرفاوي بتبيعة معايا في التعليق على مجمل الأخبار الوطنية، النشط السياسي عبد الرحمن بن شعبان. أهلا وسهلا ومرحبا.
8: مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين الإذاعة الوطنية. عودة ميمونة
3: ليليا، يعيشك عبد الرحمن،
8: إن شاء الله أسبوع موفق لكل التونسيين والتونسيات.
3: نبدأ كالعادة بالأخبار الوطنية، شنو فما في المشهد الوطني، نعرف هذا بعد شوية.
9: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
2: المشهد الآن مع ليليا الحسيني.
3: مرحبا بكم، باش نبداو المشهد من رادس. عبد الرحمن، البارح كانت زيارة رئيس الجمهورية قيس سعيد غير المعلنة إلى مدينة رادس، تفقد الوضع البيئي هو العنوان الرئيسي لهذه الزيارة. أيضا تنقل إلى عدد من المناطق في الضاحية الجنوبية، استمع للمواطنين. كنقولوا الوضع البيئي نقولوا واد مليان اللي هو يتعرض إلى أشغال جهر وصيانة، ولكن هو نقطة سوداء في الوضع البيئي في الضاحية الجنوبية في ولاية بن عروس عموما. الواد هذايا اللي هو يعتبر أطول واد في تونس بعد واد مجردة، يصب في خليج تونس بين رادس والزهرة، وأيضا هو مجال لتصريف مياه الصرف الصحي، المياه المنزلية والمياه الصناعية. هذاك علاش جزء من شواطئ رادس والضاحية متلوثة بسبب واد مليان. فما جهود منذ سنوات للجهر للتنظيف لتجاوز هذه النقاط السوداء. البارح رئيس الجمهورية مشى يتفقد، وين وصل هالجهود
8: هذه؟ بطبيعة الحال مش أقول لك رئيس الجمهورية، أنا ديما موقفي أنه رئيس الجمهورية رئيس لكل الوزارات وكل المعتمديات وكل الإشكاليات وكل الشكاوي. يعني رئيس الجمهورية يدور البلاد الكل ويمشي المنشآت الكل، هذه جزء من وظيفته أنه يتابع، لكن ثم مسؤولين قبله اللي هم يكونوا أكثر حرصاً واللي محمولين بأنه تنفيذ المشاريع هذه ومحمولين بأنه يراقبوا هذا. الناس الحقيقة متساكني رادس منزعجين جداً جداً من الوضع البيئي اللي هو مش شبه كارثي، هو كارثي وتجاوز الكارثة ليبلغ الفضيحة، لأنه الناس ثم مياه صرف صحي، ثم يعني النهاية وما تعرف يصب في البحر، معاه المنطقة الصناعية ذيك ثم المياه الصناعية يعني متاع الصناعة ذيك وغيرها، وما يتبع ذلك من روائح كريهة، من حشرات، من تعرف النقاط السوداء ذي متاع بين ظفرين المزابل والأوساخ، تتجمع حولها كل الأوبئة وكل الأمراض وكل ما يزعج راحة المواطنين. فرغم المجهودات هذه الكل راهو المبذولة أنه نلقاو حلول، أنا كنت مستغرب وين السيد وزير البيئة، وينها وزارة البيئة اللي في معناها اللي هي تقريبا الخط الأول والمتقدم والأساس، هي اللوكوموتيف في الأصل الشيء، هي القاطرة التي تحمل تسحب معناها هي العربات هذه متاع النظافة والشاطئ النظيف والهواء النقي. تقول فيها وزارة بيئة وزارة، فيها وزير ومديرين عامين، وشوف قديش المنشأ وقديش من وكالة ومصاريف والناس الكل هذي كل، وما فماش في الاخر يلقى المواطنين في التوانسة اللي يسكنوا في رادس يلقاوا رواحهم في وضع سيء. كي نحكيوا على رادس، احنا اذاعة وطنية يسمعونا في كل تونس، نحكيوا على رادس نحكيوا على منطقة قريبة جدا من تونس العاصمة هنا معناها.
3: نعم،
8: المشهد كان سيء جدا. شفنا صور الحقيقة التقطوها مواطنين والتقطوها بعض الناس
3: نشطاء. نعم
8: نشطاء، شفنا الوضع كان خايب ياسر، شوف رئيس الجمهورية مع المرافقات كيفاش داخل وسط
10: حتى نزيدوا نفهموا المشهد أكثر. معناها عبد الرحمن أنت قلت شفنا الصور اللي قاعدة تتبث حاليا على صفحة الإذاعة الوطنية راديو ناسيونال على الفيسبوك من عند النشطاء المدنيين واللي كانوا حاضرين. احنا باش نبداو بنائب المجلس الوطني للجهات والأقاليم مروان زيان. أهلا وسهلا، مرحبا بيك.
11: عسلامة ومرحبا بيكم ومرحبا بكل المستمعين الإذاعة الوطنية.
10: نعم، أنت البارح كنت في رادس، كنت موجود في زيارة رئيس الجمهورية.
11: أنا نحب نحكي بار ديتاي أطوار الزيارة الميدانية الفجائية اللي قام بها السيد رئيس الجمهورية لمدينة رادس. والتدخل اليوم معكم يجي في إطار حاجة الحقيقة مهمة برشا وتفرح متساكنين رادس وولاية بن عروض بصفة عامة. اليوم الحقيقة قاعدين نشوفوا في تجديد فعلي لجدية الدولة في التعامل مع مشاغل المواطن. جهتنا البارح يوم الأحد 2 أوت 2026 حظيت بزيارة ميدانية جديدة مرة أخرى لسيادة رئيس الجمهورية قايد سعيد اللي تحول على عين المكان الواد مليان باش يعاين ويواكب أشغال الجهر والتنظيف، وهذا يأكد العين الكبيرة اللي يعطيها أعلى هرم في السلطة للملف البيئي والتنموي الحساس هذا في ولاية بن عروض ومعتمدية رادس. خاطر كما تعرف واد مليان هو ثاني أطول مجرى مائي في تونس بعد واد مجردة. الواد يمتد على طول 160 كيلومتر، ينبع من جبل برقو في ولاية سريانة ويصب في خليج تونس نحو البحر الأبيض المتوسط تحديدا في جنوب معتمدية رادس. الواد هذا عنده تاريخ طويل وموجع مع الفيضانات اللي تقلق وتخوف متساكني الضاحية الجنوبية كل خريف، وخاصة متساكني عمادة رد مليان المجاورين الواد. وزيد على هذا واد مليان هو السبب الرئيسي والرقم الواحد في الكارثة البيئية اللي تعاني منها شواطئ الضاحية الجنوبية كرد والزهرة وحمام نلف وحمام شط. عبر العقود الماضية تحول وللأسف نعود نقولها الواد إلى مطب عشوائي للمياه المستعملة غير المعالجة والنفايات الصناعية الكيميائية المتآتية من المناطق الصناعية الكبرى المحاذية مثل المنطقة الصناعية بن عروس والمغيرة. هذه الملوثات تصب مباشرة في البحر بخليج تونس عن طريق معتمدية رادس كآخر نقطة للواد نحو البحر، مما تسبب في القضاء على التنوع البيولوجي البحري، ظهور الروائح الكريهة وتلوث مياه.
10: نعم مروان زيان، منعرفش إذا كنت ما زلت معنا في الاستماع. عضو المجلس الوطني للجهات والأقاليم نعود الاتصال به، يقول تاريخ طويل وموجع مع الفيضانات مع التلوث بالنسبة لواد مليان وضرر منطقة رادس. نعرف رادس وحمام لنف يقولوا من قبل 30 سنة كانت من أجمل شواطئ البلاد التونسية.
8: ثم صور الحقيقة تشوفها ليليا والله محزنة، معناها يجيب لك تصوير مثلا نواري بلون وبعديك يلونوها ويقول لك هذا شط رادس عام 56 ولا عام 60، ولا يجيب لك حتى تصاور معناها بتاع عام 80 و85 تشوف العائلات مثلا في رادس ولا في يعني ذاك الشريط كامل بتاع الضاحية الجنوبية. معناه أنا نذكر مش هنا 20 سنة التالي كنت تمشي للحمام الشط كان مشهد آخر، كان بحر آخر وتعوم وجميل ومفماش الروايح معناها حتى يا اخي راهو احنا كنا حكينا على حتى امكانيات التوانسه في الصيف، الناس قبل ما يسكنوا غادي يهز باراسول ولا كرسيه تحته وبرا خلي اخر بقراج بتاعتي ويقعد هكا يشوف وجه ربي بدون تكلفه. معناها هذا الان الناس ما محرومه من هذا، محرومه تقول لي انت للضروره، فما الضروره انت تخليك تخسر بحر تخسر وتدمر وضع بيئي؟ شنو القيمة المضافة؟ نعم. اللي من معناها في العالم ثم صناعة الشطوط الكل في العالم بالوضع هذا، معناها كبرى المدن وكبرى الدول كما بريطانيا مثلا اللي عملت هي من أوائل اللي خلقت الصناعة في ليفربول. نعم. ولا في مانشستر ولا غيره، ثم المشهد مشاهد بالشكل هذا.
10: نرجع لمروان، رجع معانا على الخط مروان زيان نائب المجلس الوطني للجهات والأقاليم، رجع لك الكلمة.
11: كما نعرفت وين قصد المكالمة حبيت نذكر هو نحن كرواتسية نعرف أنه الواد تحول إلى مطب عشوائي المياه المستعبرة غير معالجة نفايات صناعية الكيميائية المتأثية من المناطق الصناعية الكبرى المحاذية كما منطقة صناعية بن عروس والمغيرة. هذه الملوثات تصب مباشرة في البحر في خليج تونس عن طريق معتمدية رادس كآخر نقطة الواد نحو البحر، مما تسبب في القضاء على التنوع البيولوجي البحري وظهور الروائح الكريهة وتلوث مياه البحر اللي كانت يوم ما من أجمل الوجهات السياحية.
10: مروان ذي كل نعرفوه كتوانسة، اليوم فما إصلاحات المفروض تصير على مستوى واد مليان وشواطئ رادس، شنو اللي صار منها؟ شنو اللي تم وشنو اللي تعرطل أو تعرقل ولماذا؟
11: نحن زيارة السيد رئيس الجمهورية أثناء ارتفاع منسوب المياه 21 جان تعنا معاه وقمنا وقمت بصفه خاصه بمراسله السيد رئيس الجمهوريه يوم 22 جانفي دعتها بمكتب الضابط حول اهميه جهر الواد وخطر الواد ولد فيه تراكم اتربه وشجر واوساخ اللي خلته يعني ولد فيه حاجه اللي نجم يهدد البنيه التحتيه وسلامه العباد مع كل تقلب في الطقس. دونك زياره رئيس الجمهوريه البارح لمدينه رادس هي في اطار المتابعه لانه وزاره الفلاحه بدات في اشغال رفع الاسكار والفضلات وتنظيف الواد. يعني هي الاشغال انطلقت من يوم 22 جويليا وقاعدة تمشي الحقيقة بنسق تصاعد كبير. تدخل باش يشمل جهر وتنظيف 7 كيلومترات كاملين من جهة البحر حتى طريق السيارة رقم 1. تم توفير كل آلات كافحة وحفارات وفرق عمل مجندة تخدم في نقاط حساسة كما على مستوى القنطرة القديمة التاريخية اللي تعود وصولها للعصور الوسطى المحاذية المخترقة اللي زارها رئيس الجمهورية البارح اللي نأكد بالمنبر هذا على ترميمها والعناية بها. ولهنا ما نجم كان نتمنى التفاعل الإيجابي والسريع لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ممثلة في كل إداراتها ومتابعة ميدانية من المندوبية الجهوية للفلاحة بن عروس وبالتنسيق مع السيد والي بن عروس ومعتمد دراز ومختلف الوزارات اللي يوفروا خاصة المعدات على
10: مروان كمواطن كنائب موجود في رادس. قلت أشغال جهر الواد بدات، شنو تقييمك لمستوى تقدم الأشغال هذه وجودتها؟ أعطيني رقم.
11: تقدم بنسبة 70% في الأثناء أنه يكمل عملية الجهر وتنظيف يعني جوانب كل الواد من الأشجار ومن الفضلات.
10: واضح. شكرا جزيلا لمداخلتك مروان زيان نائب المجلس الوطني للجهات والأقاليم. باش ناخذ مداخلة أخرى من رادس الناشط بالمجتمع المدني معزة طرابلسي. مرحبا بك معنا على موجات الإذاعة الوطنية.
12: مرحبا بك أختي الغالية، مرحبا بالناس الكل، مرحبا بالمستمعين الإذاعة الوطنية.
10: مرحبا. تأكد لي معز اللي أنت من المواطنين اللي كانوا تحدثوا مع رئيس الجمهورية على مشاكل رادس.
12: بالضبط أختي الغالية، أنا معز طرابلسي ناشط في المجتمع المدني بمدينة رادس. البارح عشنا حدث مهم برشا في جهتنا وكان لي شرف أني نكون حاضر في الميدان ونواكب عن قرب زيارة سيادة رئيس الجمهورية لواد مليان. وبالنسبة لكل الموجود اللي تشوفوا فيه في التصاور والفيديوهات اللي قاعدة تدور اليوم في صفحات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية واللي توثق زيارة سيادة الرئيس اللي هي من تصوير ومواكبة الميدانية، وهذا أقل واجب نجم نقدمه الرادس كناشط مدني أو كصاحب صفحة. يجب وصول صوت المواطن للجهة وصوت المتساكنين اللي موجودين بجنب الواد. المشكل مش في مشكل الواد بركة، وشنو تتبعات الواد وشنية الكوارث اللي قاعد يعمل فيها الواد هذا اللي هي تسبب في تلوث المياه البحار الموجودة في البحر الجنوبية كلها من راد حتى شي البورصة الدرية. وهذا ماذا بينا إن شاء الله نلقاو حلول في الأجيال القادمة إن شاء الله. حاب نذكر السادة المستمعين اللي الزيارة هذه ما هيش صدفة كانت، بل هي تتويج لمسار كامل من المتابعة والنقد والحكاية بدأت في شهر جانفي اللي فات وقت صبت برشا أمطار ومستوى المياه واد مليان طلع بشكل يخوف وأصبح
10: بين واحد أوت وجانفي تغيرت الوضعية في واد مليان وفي رادس.
12: أكيد اليوم نشوفه فيها تغير وقت لسيادة الرئيس هبط للميدان وعين الوضعية بتاريخ 21 جانفي 2026. هو هنا نحب نثمن ونشكر زادة ونذكر الدور الكبير اللي قام به النائب مروان زين اللي كان يحكي إن شاء الله زميلي وخويا وصديقي ولد رادس عضو مجلس الوطني للجهات والأقاليم مؤسسين مدينة رادس اللي تفاعل بالآبان مع الزيارة الأولى اللي جاء فيها السيد الرئيس وجه مراسلة رسمية للسيد الرئيس بتاريخ 22 جانفي اللي هو 2020.
10: معز خلينا حكينا عليها المراسلات وحكينا عليها الدعوة هذية والجهود أنكم توصلوا صوتكم لرئاسة الجمهورية ولرئيس الجمهورية. حبينا نعرفوا البارح شفنا المواطنين يقولوا الشط يا سيادة الرئيس، شط رادس مازال ما يعومش اليوم، مازال فما الإشكال أنه لازم ينضاف واد مليان، لازم تصير المعالجة الثلاثية للمياه الصناعية.
12: أكيد قبل ما تتسب
10: وضح لي وين وصلنا في يعني إنهاء هالأزمة البيئية هذه.
12: بالنسبة لي رأي المثل على مستوى يلزم تدخل الدولة لأنه الموضوع كبير برشا يستحق برشا فلوس ويستحق برشا من إمكانيات. دونك التدخل الثلاثي هذا اللي كنت تحكي عليه مهم برشا إنه باش سيادة الرئيس ياخو الموضوع معنا بجدية أكثر ويكون معنا فتني باش خطر بصراحة معنا ما عادش فما حتى حد ينجم اليوم بح الحرات اللي كانت العباد تجي من كل بلاصه، العباد اللي كانت تصيف في راس، العباد اللي اتجاه بالنسبه لي احنا اتجاه معناها لكل المتسكنين، كل السواح ولكل العباد اللي تحب تعوم تحوم في بحر راس. كان بحر نظيف ياسر، كانت بنقلوات وكانت بريرك وكانت ناس تلقى وتصر وتعوم وكذا. اليوم صباح بصراحه الريحه جيفه ما تنجمش تنطاق، تشوف في وضعيه كارثيه من ناحيه الوسخ.
10: دونك باش نفهموا معز طرابلسي، اليوم الناس اللي ساكنين على ضفاف واد مليان تتحسن الوضعيه كي تم جهر الواد، ولكن المشكل الرئيسي نتاع المياه الصناعيه الملوثه مازال
12: اكيد مازال، انه الواد راهو كبير ما شاء الله. معناها مش نحكيوا على بانطلاق الواد من القنطره القديمه حتى كشي وين معمل طماطم، راهو الواد معناها كما كان يحكي سي مروان بوزين راهو يصب معناها كبير برشا، معناها من ثاني واد موجود في الجمهوريه التونسيه، معناها اللي هو من اكبر الوديان، معناها راهو يلزم خدمه قاعديه كبيره برشا، ويلزم معناها عمل كبير، ويلزم ان شاء الله معناها نشوفوا ان شاء الله في الايام القادمه السيد الرئيس يكون معناها نتمنوا الاستمرار تاع العمل هذا وبصفه جديه.
10: واضح معز طرابلسي، يعطيكم الصحه، واكيد انه المجتمع المدني ووعي المواطن زاده مهم جدا في القضايا البيئيه. شكرا لك معز طرابلسي، خلي لك التعليق عبد الرحمن.
8: هو الواضح والجيد ديما انه يكون ديما ثم تفاعل من المسؤولين، تفاعل من السيد رئيس الجمهوريه مع جمله التشكيات والاشكاليات والمراسلات اللي يرسلوها المواطنين من كل نقطه في البلاد التونسيه، وفي على من اكبر اشكاليه تصير الى ابسط اشكاليه، وهذا مهم انه ثم تفاعل. لكن التفاعل هذا من المفترض انه يتلقفوه المسؤولين انه رساله انه راهو الاشكاليات هذوما انتم بتحلوها من الاول، لانه ثم مسائل ما تتطلبش تدخل. انا مرات اقول ثم مشاكل تصير وتتحل، ويمكن ما من المفترض ما يخلطش حتى يعرفها رئيس الجمهوريه، حفره في كياس واناره عموميه وشط، وثم زاده استراتيجيه حقيقيه واضحه. احنا فاهمين مسألة التلوث هذه ما فيها اشكالية على الشواطئ الكل، وبما فيها كل واحدة خصيتها، نعرف انه مثلا اللي في جابس كيف كيف، وثم في صفاقس، وثم في سوسة كيف كيف، وثم في شيرة نابل، وكنا شفنا زيارة رئيس الجمهورية زادة في جانفي 26 للنابل، وفي مستوى رادس، وحتى الضاحيه الشماليه كيف
10: نعم
8: فيها اشكاليه.
10: نعم
8: هذه فقط انه لازم تكون ثم استراتيجيه واضحه، جرد لجمله المشاكل، ونقدموا حلول حقيقيه ممكن تطبيقها، مش بقى دراسات وراق وما فما حتى بعد كده.
10: اليوم عندنا اشكاليات حقيقيه في عمل الديوان الوطني للتطهير والمرور، الى ضروره المرور الى المعالجه الثلاثيه. باش نمشي بيك الى ملف ثاني فثالث عبد الرحمن في تعليقات سريعه. الملف الاولاني يهم وضعية تونس والتراث التونسي. تونس تتصدر الدول العربية في قائمة تراث اليونسكو، 10 مواقع آخرها سيدي بوسعيد انضمت إلى هذا التراث العالمي، وطبعا هذا يتطلب حماية وعناية ورعاية مخصوصة.
8: هذا يحسب لتونس زادة، وهذا دليل على حجم هذا الثراء الحضاري التاريخي اللي في البلاد هذية، اللي معناها حضارات مرت، وثم معناها أنا نقول ملل ونحل مرت البلاد هذه، وكل واحد خلى أثر كان في التقاليد ولا أثر معناها ملموس. الأهم من 10 هذو ما تعرف شنو ليليا، أنه نعرفوا كيفاش نبيعوا الفكرة هذه. أنت دولة عندك 10 معناها مؤسسات أو أماكن سجلتهم اليونسكو، معناها اليونسكو زادت تولي تاخذ ونشارج حتى هي جزء من الترميم التكاليف إلى غير ذلك، وش نعملوا؟ ما تنجمش تعرف كيفاش توظفهم في السياحة، ما تنجمش تعمل حملة دعائية مهمة في هذه. تعليش كالعام فن واحد قال فنان قال راي ديامونتا بتعيش في سطل الزبلة حشيكم، تعليش احنا عندنا كل الممكنات باش نعملوا سياحة ضخمة. مصر 17 مليون عاملين ولا مشاولها،
10: نعم،
8: واحنا ما زلنا نقول ولا 4 جاي و4 ولا 5 مليون، عندنا قدرة نجيبوا السياحة ونجيبوا ونولي واجهه ونحلوا مع برشا دول. دونك نستفيدوا من النقاط هذيا اللي هي جزء وفخر للتوانسه اللي يقول لك عندك 10 مواقع. دونك بالله وزاره السياحه والمحافظه والصناعه التقليديه بالله نحاولوا معناها حاجه كيما هكا نعرفوا كيفاش نروجوا البلاد للسياحه واضح. للاستثمار.
10: خلينا نختموا بالتقرير اللي خرج البارح للمرصد التونسي للاقتصاد، حكى على وضعيه ستيك، تراجع الاستثمارات، تعطل مشاريع انتاج الكهرباء في السنوات الماضيه مقابل ارتفاع الاستهلاك، ماهيش معطيات جديدة بالنسبة لعموم التوانسة لأنه قالوها الخبراء وقت الأزمة الأخيرة، ولكن اليوم هي مثبتة في تقارير رسمية للمرصد التونسي للاقتصاد.
8: ما هو كلامك صحيح ليلى، هو تحدثوا عليه وقالوا راو لأنه ما عملناش استراتيجية واضحة وعملنا كيكة بغير تخطيط على اساس مش يزيد الاستهلاك، واحنا بطبيعتنا مانا 10 ملايين وكنزيدوا 10 ملايين وشويه بعد 10 ملايين وش اكثر شويه. اللي ما فهم الناس تخمم، نفترض الدول راهي تخمم في افق معناها 50 و100 سنه، احنا ولينا نخمو في افق ان شاء زعما عام الجاي الصيف الجاي يكفينا، عندنا ما يعدينا الصيف الجاي، خذينا عندنا ما يقرينا، خذينا ورق وشنو باش نعملوا كراسه العوده المدرسيه القادمه، عنا بترول للستة شهور الجايين. العملية ما تصير شكة، وشفت انت هالتراخي وهالتعطيل وهالمماطلة والبيروقراطية هذه اللي مرت تاع سنوات الكل شأن جتنا. كيفاش تفجرت في الصيف هذا 15 يوم 20 يوم التالي. انا متأكد انه التوانسة يمكن ذاكرتهم بتاع الكورونا هذيك الصدمة مش لم تكن أسوأ من تذكرهم للي صار هال 15 يوم التالي ما مخصوص وضو وحالة سيئة جدا.
10: نعم، شكرا لك عبد الرحمن. نذكر لضيفنا اليوم، ضيف المشهد هو النائب بدر الدين الجمودي، ولكن مش التحق بينا بعد أذان صلاة الظهر. ما نحكينا على الكهرباء، خلينا نكملوا مع الماء. يبدو أنه فما أزمة تزود بالنسبة لقوارير المياه المعدنية، نعرفوا التفاصيل في من المصدر.
13: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي؟
1: معنا احنا بدأت الحكاية
2: ومحلاها حكاية،
4: محلاها محبة،
2: محلاها عشرة. المشهد الآن من المصدر.
10: من المصدر مع حنان بوربي. أهلا وسهلا، مرحبا بك حنان.
14: مرحبا ليديا بكل مستمعي الإذاعة الوطنية.
10: لقيت ما اليوم كي جيت
14: للبارح لليوم
10: للبارح لليوم، شنو هو الإشكال؟ فما مناطق موجود فيها المياه المعلبة، فما مناطق فيها نقص. حطنا في الصورة من خلال مصادرك.
14: الماء المعلب بأنواع تجارية مازال ناقص، مفقود، ناقص في بعض المناطق، مفقود في بعض المناطق الأخرى. في المغازات الكبرى قاعد التزويد يكون بشوية، وتلقى زادة تهافت للمواطنين يعرفوا أنه يلزمهم يمشيو من الساعات الأولى ومن بعد ما عاش تلقى. رغم أنه رئيس الغرفة النقابية لمنتجي المشروبات غير الكحولية في اللوتيكا لسعد مزاح أكد أنه رجع الإنتاج في وحدات الإنتاج بعد الانقطاع اللي صار الأسبوع اللي قبله، والتزويد قاعد يزيد تدريجيا.
15: لاحظوا الناس كل نقص في تزويد مياه المعدنية، لكن هذا النقص قاعد يتقلص من نهار لنهار. النقص هذا سبب فيه ارتفاع الحرارة والزيادة في الاستهلاك، والانقطاع التيار الكهربائي على بعض الوحدات يتسبب في إيقاف الإنتاج، لكن ثوى والحمد لله معناها قاعدين ينتجوا بصفة مسترسلة، ولهذا ما ثماش حتى داعي باش نخافوا من تزويد السوق بالمياه المعدنية. ونتصور في الغضون أيام القليلة القادمة باش ترجع الحالة عادية ويقع تزويد السوق بصفة عادية. صحيح ثم موجة جديدة يقولوا باش تجي من الحرارة، إن شاء الله الموجة هذه ما تتزامنش مع انقطاع كهرباء في الوحدات الإنتاج، تتكافل الجهود باش ما يصيرش نقص في التزويد.
14: هذه أهم الأسباب. فما تعطل في وحدات الإنتاج بسبب الانقطاع الكهرباء في الفترة السابقة، وفما ارتفاع الاستهلاك بسبب ارتفاع الحرارة. استهلاك التونسي للمياه المعلبة متزايد، فما رقم خلال 9 أشهر الأولى من 2025 فات زوز 2.1 مليار لتر. نعرفوا تونس من بين البلدان الأولى معناها في الترتيب
10: في الاستهلاك
14: في العالم مرتبة الرابعة.
10: قديش زوز مليارات؟
14: 2.1 مليار لتر التسعة أشهر الأولى فقط، 9 أشهر مش 12، من سنة 2025. وكيف يقل الماء المعلب من السوق؟ منين باش نشربوا؟ باش نرجعوا ضرورة لماء الحنفية. وبالنسبة للناس اللي متعودة كان بالماء المعلب باش يكون لها يعني ربما مش هو الحل بالضرورة، واللي حسب المناطق الجودة متاعه والمواصفات متاعه تختلف، اللي أكده الأستاذ حمزة الفيل رئيس مخبر في مركز بحوث وتكنولوجيا البيئة في برج السدرية.

0: معالجة ما تكونش إذا مش نقوم بكل مراحل المعالجة كما ينبغي في بعض الأوقات، مش قلنا نلقاو أنه المياه فيها بعض الطعم وفيها بعض الطعم ولا الريحة، اللون المستحمر، ما هي ذاك زاد ينجم يكون من عديد الأسباب، بما منهم انقطاع الماء، تكسير قنوات، أو زاد تهريج القنوات، خطر راهي السوناد عندها 60 ألف كيلومتر معنا من قنوات التوزيع، تقريبا 20% يفوت ما يقارب 50 سنة. يقول القائل في هذا الكل شنو نجمو نعمل؟ المواطن نجم يحسن ما سنادي ولا يشرب، يا ما يركب دي فلتر، لكن في صوره انه الملوحه مرتفعه تفوت الجرام في اللتر. احد الحلول زاد انا عامله، فمع عديد المواطنين عاملينهم، اكل وحدات التحليه المنزليه.
1: وحدات تحلية منزلية، فلتروات في العساس كما نقولوا نتاع منجلة السوناد، باش يتحسن أكثر ماء الحنفية. نعم. بما يعني أنه ماء السوناد ينجم يكون في مناطق تشرب وفي مناطق نعرفوهم احنا نسبة الملوحة تكون عالية برشا.
2: راهو احنا نحكيو هكا، ما فما ناس ما تشرب كان ماء السوناد، وفما ناس حتى ماء السوناد ماهوش متوفر عندها، نحكيو هذا لأنه المدن الكبرى صحيح تعرف هالاستهلاك الكبير للمياه المعدنية، ولكن الرقم الحقيقة مثير لبرشا تساؤلات. عبد الرحمن، علاش احنا مشينا للخيار الاستهلاكي؟ هذا جزء كبير من التوانسة، هل اضطرار وإلا اختيار وإلا عادة يعني استهلاكية؟ وين الإشكال؟ خاصة أنه اليوم برشا خبراء يقولوا لو كان التونسي يرجع يشرب ماء السوناد سعر القارورة ينجم يوصل حتى ل 300 مليم، نحكيه على مصادر طبيعية فيهاش استثمار كبير، ولكن نسبة الربح فيها عالية جدا.
3: التكلفة على فكرة، تكلفة البلاستيك القارورة أغلى من التكلفة متاع الماء. نعم. بتبيع. أنا ليليا، ترتيب مخيف، رقم مخيف جدا. نحكيو على انه كنا قلت لك في الاوف، مش نحكيو على جيل كامل توا باش يتعدى ومش يكبر وعمره ما شرب ماء السباله، وجيل كامل يمكن حتى رؤيتهم للماء اللي خارج من السباله ما يعتبروش ما يتشرب، يعتبروه ما يغسلوا بيديهم، يغسلوا فهم، معناها استعمالات المنزليه مش استعمالات تاع شرب. احنا قبل لك تجري في المدرسه وتدخل فهم تحتك السباله او الشربه هذيك، ثم الحقيقة الكاليتي سائت متاع الماء، وثم زادة انه انا نتصور خطر العملية تقريبا متاع الاستهلاك متاع الماء المعدني ما تجي، ما عنديش 20 سنة، يعني باللي بديت تدخل بشوية بشوية في العادة. انا نذكر قبل في القهوة وكواحد يهبط دبوسة، ولا قبل مرات يمد القهوة وكاس ماء من السبالة، وثم زادة الناس اللي كانت عندها شوية امراض مرتبطة بالكلى وكذا، هي يعني كانوا دواء تكتب في الاردونوس، معناها كانوا الطبيب يقول له اشرب الماء المعدني.
2: رانا نحكيو على ماء السوناد المعقم اللي فيه مراقبه دوريه، اللي عمرنا ما سمعنا بحالاتها
3: لا بسبب ما فيش تسمم مسؤول، هي ما فيش، هي المشكله في الطعم، في يعني في التركيبه بتاعه اللي يخليه مختلف على الماء المعدني.
2: يعني ثقافية المسألة، ثقافية. مش صحية.
3: نحن كستانسنا من الأول وإحنا صغار نشرب في الماء العادي، ما كانش يظهر لنا ماء السبالة سيء. كي دخلنا إحنا في الماء المعدني ولينا يظهر هو إنه نسبة الملوح الأملاح فيه، أما هذا راهو معناها مسألة مش يتواصل. اليوم مساء آخر، اليوم راهي دبست الماء بزيتر وراهي بدينار.
2: واضح عبد الرحمن، وقت أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
4: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: المشهد الآن مع ليليا حسيني. ضيف المشهد،
3: رحبوا برشا بضيف المشهد اليوم، النائب عن مجلس نواب الشعب بدر الدين الجمودي. كنقولوا بدر الدين الجمودي نقولوا الحديث عن ملفات الفساد ومكافحة الفساد، هذا هو الطريق اللي اختار انه يختص فيه منذ سنوات. النائب ايضا عن سيدي بوزيت، وبعد نحكيه على شنو تقدم لسيدي بوزيت في هذه الدورة النيابية. سي بدر الدين، اهلا وسهلا، مرحبا بك.
4: شكرا على الدعوة، بارك الله فيكم. أنا كنا بينكم مجددا في استديوهات إذاعة الوطنية.
3: مرحبا، وأيضا أنت بيننا في اختتام الدورة النيابية الرابعة، كانت مليئة بالجدل وبالقوانين. حبينا نبدأ معاك نحكيه على الحصيلة، على مستوى التشريعات، على مستوى الملفات اللي اخذت أولوية، الملفات التي أهملت، الجدل اللي كان موجود داخل المجلس، تعتبره صحي غير صحي، العلاقة مع السلطة التنفيذية والنجاح في أداء الدور الرقابي. هات نبدأ بالنقطة الأولى اللي هي العلاقة بين المجلس والسلطة التنفيذية.
4: أولا نشكرك على إتاحة الفرصة لتوضيح هذا الموضوع، خاصة أن المتابعين للشأن البرلماني لا زالوا يعتقدون أن دور البرلمان لا زال كما هو كائن في ظل دستور 2014، حيث كان النظام السياسي نظام برلماني، والحال أنه بموجب دستور 2022 النظام السياسي نظام رئاسي، العلاقة بين الوظيفة التنفيذية والوظيفة التشريعية تغيرت، الدورة الرقابي تغير من حيث المردودية والفاعلية، الدور التشريعي كذلك تأثر بهذه العلاقة. لذلك يجب أن نكون موضوعيين في تقييم الأداء البرلماني، وعلينا عندما نقيم الأداء البرلماني أن نستحضر ما جاء به أو ما جاءت به أحكام دستور 2022
3: من خلال الصلاحيات.
4: من صلاحيات هذه الصلاحيات أقول أنها تغيرت تغيرا كبيرا في ظل دستور 2014. الحكومة سواء برمتها أو فردا فردا كان تواجدهم داخل التشكيل الحكومية رهين تصويت داخل البرلمان، وهذا كان عنده انعكاس على فاعلية النائب داخل البرلمان في دوره الرقابي، في دوره كذلك لما يتابع مشاكل جهته على أولئك الوزراء، وكانت الأبواب مفتوحة وكانت الأذان صاغية. للأسف الشديد أقولها بكل وضوح، الحال اليوم تغير ونجد وظيفتان يشتغلان في ظل تعاون ضعيف إلى أبد حد، وفي ظل دور رقابي بات ضعيفا كذلك، انحصر في توجيه أسئلة كتابية وأسئلة شفهية، وحتى دعوات للحضور للجلسات الحوارية باتت اليوم ننتظر زيارة أحد الوزراء بعد أشهر، وعلى الأقل في الفترة الأخيرة باستثناء زيارات بعض الوزراء لعرض مشاريع قوانين حول القروض ما جانا حتى وزير.
3: نعم، دونك الرؤية الجديدة هذه للوظيفة التشريعية أكيد نقصت على مستوى العلاقة مع الوظيفة التنفيذية، ولكن هل فما نقاط أخرى انضافت كاختصاصات يعني خالصة لمجلس نواب الشعب اليوم في علاقة بالتشريع أو الرقابة؟
4: لا، في علاقة بالتشريع هو مهمة مشتركة بين الوظيفة التنفيذية والوظيفة التشريعية، فالمبادرة التشريعية يمكن تكون صادرة من النواب كما يمكن تكون صادرة من الحكومة. مع إثارة نقطة مهمة في هذا السياق، نحتاج إلى مشاريع قوانين تتقدم بها الحكومة لأنها على دراية بسير تطبيق القوانين اليوم، ما هي الهينات وما هي الصعوبات وما هي الحلول للإشكاليات الموجودة في علاقة ببعض القوانين الجاري بها العمل على غرار مجلة الصرف، مجلة المياه، مجلات عديدة، ويقال لنا أنها جاهزة وسترد عليكم، وإلى اليوم لم ترد هذه المجلات اللي في تقديري إصلاح تشريعي يلامس هذه القوانين من شأنه أنه يغير المشهد السياسي والاقتصادي والاجتماعي في تونس.
3: هذا في علاقة بالسلطة التنفيذية. في العلاقات الداخلية داخل مجلس النواب اليوم الجدل، العلاقة مع الغرفة النيابية الثانية، كيفاش تقيموا اليوم في ختام الدورة النيابية الرابعة؟ ساعات نشوفوا بعض المواضيع اللي طلع شوية تنسيون في النقاشات تحت قبة البرلمان.
4: أولا في العلاقة بالغرفة الثانية، الصلاحيات والعلاقات ضبطها الدستور. نحن تشاركنا هذه الغرفة النظر في قانون المالية، ونشاركها كذلك النظر في
5: مخطط التنمية.
4: ما زاد عن ذلك لا توجد علاقات أخرى للعلاقات ضبطها الدستور بكل وضوح. الوضع داخل المجلس، أنا أشوف الوضع داخل المجلس، أنت أشرتي منذ حين إلى بعض التجاذبات وأحيانا التونسيون تطلع
3: رفع الحصانة، مسألة منع التصوير، نقاط بعينها
4: هو وضع طبيعي في مختلف برلمانات العالم نجد هذه الإشكاليات، وهذا وضع طبيعي. المجلس ما هوش قسم معناها أستاذ يقري والمجموعة صامتة، لا، ثم تفاعلات، وهي تفاعلات نعتبرها إيجابية لأن الغرض هو التقدم بالعمل التشريعي. طبعا كل واحد ينظر من زاويته، لازم تكون مقاربات مختلفة ومتباينة، ولكن الغرض رو دائما سقفه هو الوطن، وسقفه هو المصلحة العامة، وسقفه هو النهوض بالوضع التشريعي.
3: نعم، خلينا نستغل وجودك بحذينا ناخذ رايك في اخر النقاط اللي عملت جدل، وهي حديث رئيس مجلس النواب عن مسألة منع التصوير داخل المجلس. كيفاش قريت المسألة هذه، خاصة انه فما برشا نواب يعتبروها مسألة اساسية باش يوصلوا صوتهم ومداخلتهم؟
4: انا في تقديري الموقف الذي عبر عنه السيد رئيس مجلس النواب الشعب يجب أن نفهمه في سياقه، في الظرفية بتاعه، من عموشه وما هوش مبدأ سيطبق وسينفذ، لأنه السادة النواب جميعهم يستعمل الهاتف، إما أنه يعدي لايف لما يكون يعمل في مداخلة، فهمني؟ لكن صار التباس نحاول نوضحه. أثناء التصويت على مشروع قانون يتصل بقرض منذ 3 أو 4 أيام، أحد الزملاء ارتأى أن يأخذ صورة لقطة شاشة من الشاشة الموجود فيها التصويت داخل البرلمان. ذهب في ظن البعض أنه قاعد يصور في الحضور واحد. طبعا في إطار جدل حول نسبة الحضور ومدى صدقية ونزاهة عملية التصويت، كررت العملية في اليوم الثاني مع صحفي نفس الشيء، وجه المصورة بتاعه أو الهاتف بتاعه نحو الشاشة. فقد يكون سيد رئيس مجلس فهم أن العملية تكرر في إطار التصوير وصرح بذلك التصريح. أنا أقول لا يجب أن نخرجه عن إطار كنا نحكي فيه، ثم أخلاقيات العمل جميع النواب منضبطين لها، وثم نظام داخلي ينظم سواء حضور السادة الصحفيين والإعلاميين ودورهم بما في ذلك التصوير، أو العلاقة بين النواب فيما بينهم.
3: نعم، وداخل هو الرقم التصويت ما هوش معلومة سرية اللي موجودة على الشاشة.
4: لا طبعا، لا ما هيش سرية،
3: ما هيش معلومة،
4: والتصويت ينقل مباشرة للرأي العام.
3: نعم، فماش إشكال في تصويرها.
4: نعم، منطقيا فماش إشكال، أما قد يكون أنه تفهم من عملية تصوير الشاشة هو تصوير لقاعة الجلسة وخروج عن المألوف. يمكن في هذا الإطار جاء التصريح. نعم، وأنا نعتبر اللي هو تصريح ظرفي جاء في سياقه في سياق.
5: نعم، أما أثار برشا جدل، ودخلنا إلى منع حرية التعبير في البرلمان، وكبرت
4: ثم من يصطاد في الماء العكر ويحب يكبر. المسائل هذه. أنا أقول أن المجلس يشتغل بشكل طبيعي بشكل طبيعي كبقية مجالس النيابية في مختلف العالم. بعض الظواهر اللي لاحظناها في دورات سابقة ما هيش موجودة. جميعنا يشتغل من أجل مصلحة البلاد حتى وإن اختلفنا.
3: واضح. سي بدر الدين القمودي، باش نختم معاك محور العمل النيابي بملفات الفساد اللي انت تخدم عليها. ما شفناش برشا مشاريع قوانين لمحاربة الفساد في ما هو مطروح من المجلس النيابي في هذه الدورة.
4: اولا اريد ان اشير الى ان محاربة الفساد ما هيش مسؤولية
3: فردية
4: يحتكرها النائب، هي مسؤولية مواطنية، مسؤولية كل نائب سواء كان محلي أو جهوي أو في المجلس الأقاليمي والجهات أو في مجلس النواب، مسؤولية مؤسسات الدولة. وأشير كذلك، أنت سألتي ثماش مشاريع قوانين. المشكل في تونس في علاقة محاربة الفساد ما هوش مشكل تشريعات، التشريعات موجودة سيدتي، موجودة لنفعل التشريعات، هذا من ناحية، لأنه عنا تخمة من التشريعات لو
5: اكثر من الفساد،
4: اكثر من الفساد ذاته. باهي
3: كل ملف فساد
5: عنده تشريعات، عنده مجله به.
4: الاشكال مش غادي، هل توجد مؤسسات ترعى محاربه الفساد؟ انا اقول لا.
5: وثم كل الادارات الحوكمه الرشيده واللي ذوكم
4: ادارات الحوكمه الرشيده توجدت راه منذ سنوات.
5: اي نعرف هي نورمالمون الدوره هذيك سي بدر الدين
4: منذ فتره، حتى بن علي كلمه حق اريد بها باطل. من يشرف على هذه الادارات؟
5: مديرين
4: والله في ساعات يساعدونها ناس ما عندهم حتى علاقه بالمجال هذا.
3: حتى تجربه الهيئه
4: مجرد صوره
3: لم تنجح.
5: حتى تجربه الهيئه للاسف زاد
4: تجربه الهيئه
5: حزينه.
4: نعم هيئه مكافحه الفساد انحرفت عن دورها، ولكن معالجه هذا الانحراف لا يكون بحذفها، يكون بتطويرها بمعالجه مظاهر الانحراف. حتى اذا كان مشينا في اتجاه الغاء هذه الهيئه علينا أن نوجد
5: هيكل آخر
4: بديلة للإشراف على محاربة الفساد وحماية المبلغين. اليوم المبلغون يعانون شتى أنواع التنكيل، ملاحقات قضائية، ملاحقات داخل إداراتهم ومؤسساتهم، لأنه ثم شكون يحميه. دعوة من هذا
5: حتى الهيئة، ما على فكرة سي بدر حتى الهيئة قبل حلها ما حمتهمش،
4: قلت
5: بل وانه هم
4: تم انحرافات وتمت السمسرة
3: بالمعلومات وملفاتهم خرجت من داخل الهيئة.
4: أنا نعرف هذا، ولكن علينا ان نعالج هذا الامر. دولة تحترم نفسها وترفع شعار محاربة الفساد، عليها ان تمأسس محاربة الفساد اولا وتحمي المبلغين ثانيا.
3: واضح.
4: وقتها الاشكال ما هوش اشكال تشريعات، إشكال تنفيذ.
3: واضح. خلي لك الوقت عبد الرحمن باش تعلق على كل هذه النقاط، فقط نحاول نكمل كل المحاور مع النائب بدر الدين القمودي باش نجيو للبيان الوطني اللي وقعت عليه انت وجزء من النخبة التونسية بما فيهم عبد الرحمن بن شعبين كناشط سياسي. عنوان سيادة تونس في عمقها الإقليمي، أمن مشترك مع أشقائها. تقولوا في البيان هذايا انه تونس والجزائر في مواجهة تحديات ومخاطر مشتركة تفترض التنسيق على الإرهاب والجريمة المنظمة. ثمنوا موقف الجزائر الداعم لأمن تونس، ترفضوا أنه يتم توظيف هذه العلاقات في سياق خصومات سياسية. حطنا في الصورة، شنو اللي دفعكم لإصدار هذا البيان؟ هل هو موجه للداخل التونسي أم موجه إلى الجزائر؟ أعطينا فكرة كاملة سي بدر الدين.
4: أولا علينا أن نقرأ هذا البيان في توقيته الذي نزل فيه. تم توظيف تصريح السيد رئيس الجمهورية الجزائرية تبون، وتم الاشتغال عليه كما تم الاشتغال قبله حول الإشاعات، وتم الاشتغال على العديد. تم حملة ممنهجة يعيشها الشارع التونسي داخل تونس وخارج تونس.
5: وقصوص سمح لي سي بدر الدين باش انت من الاول ما خرجوا مقصوص
4: هي.
5: اللي طلع نخليله خيمته بعد كي جاء الحديث كامل وبين السياق اللي يتحدث فيه.
4: أنا أقول أن سياق تصريح السيد رئيس الجمهورية الجزائرية يندرج ضمن فهمنا للأمن الإقليمي. تونس ليست بمعزل عن محيطها سواء المغاربي أو العربي المتوسطي الإفريقي، وكل الدول بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية في علاقة بالهجرة وفي علاقة بالمخدرات عندها اتفاقيات مع المكسيك جارتها الجنوبية. بالتالي
5: كولومبيا وغيره
4: أقول أن أمن الوطني يهم الجزائر وأمن الجزائر يهمنا كذلك، وما نعيشه من مشاكل مشتركة سواء في علاقة بالهجرة غير الشرعية، في علاقة بالمخدرات، في علاقة بالإرهاب، فهمني؟ وعشنا لفترات في الشريط الحدودي بين تونس والجزائر عمليات من هنا ومن هناك ومن جهات من جنسيات مختلفة، وتم قتل احد
5: ابو لقمان في
4: ابو لقمان هنا في في في سيدي عيش، فهمني؟ بالتالي المسألة الأمنية مسألة مشتركة، ولا يمكن ان نفكر في عزل تونس عن محيطها، لانه من الجهة الغربية نعرفوا الوضع شنو فيه، من الجهة الشرقية كذلك، ولن تكون تونس آمنة وأجوارها غير آمنين، ولن نكون هؤلاء الأجوار آمنين وتونس غير آمنة.
3: نعم.
4: بالتالي التصريح جاء في سياقه، نحن نعتبر اللي الروابط التاريخية تربطنا بالجزائر وبليبيا وبقية دول المنطقة روابط تاريخية ضاربة في القدم، العلاقة مع الجزائر كي نرجع هنا معنا لسنوات الحركة الوطنية دفعنا الدم من أجل تحرير الجزائر، وكذلك هم ساهموا معنا وقدموا الشهداء، والجغرافيا كذلك لها أحكامها، ومصيرنا يفترض أن نكون صفا واحد ضد كل التحديات، وما قاله في إطار ما يقرأه من تحديات أمنية تستهدف الجزائر عبر تونس أمر مشروع، وكذلك نحن لا نريد إلا الأمن للجزائر حتى نكون نحن أمنين.
3: نعم.
4: وبالتالي المسألة هي مسألة أمنية، مسألة يجب أن نفهمها في سياقها المجتمعي، في سياقها الحضاري، في سياقها التاريخي، وفي سياق التحديات اللي تفرض علينا اليوم أن نكون صفا واحد في مواجهة كل هذه التحديات.
3: في البيان زيد تحدثت سي بدر الدين على وحدة المغرب العربي، وقلت عبارة صد محاولات التفكيك والعزلة. اليوم المغرب وما يحدث في المغرب، ليبيا وما يحدث في ليبيا، الخطاب الرسمي الجزائري، دونك تونس معنية بأنها تكون متجذرة في هالعلاقات هذه الإقليمية المغاربية، وأيضا عندها موقف وعندها علاقات دبلوماسية وأمنية جيدة.
4: نعم، هو وحدة المغرب العربي حلم الأجيال المتعاقبة، ولا زلنا نحلم، رغم أنه ثم العديد من القوى التي تعمل على تفكيك هذه المنطقة، لنعلم أن الكيان الصهيوني يشتغل في هذه المنطقة وعنده قواعد عسكرية متاخمة للحدود الجزائرية، لنعلم أن كذلك الكيان الصهيوني وبالتعاون مع دول أخرى، يمكن أشار لهم السيد تبون عندما أشار للخيمة، يشتغل في النيجر ومالي وهي مناطق مش بعيدة علينا، وكذلك ثم قوى أخرى تشتغل في ليبيا.
5: ليبيا،
4: وهذا كله من شأنه أن يعثر بناء اتحاد المغرب العربي.
3: نعم.
4: احنا التحديات اليوم نشوفوها كان تحديات طبيعيه، تحديات مشتركه، فهمني؟ الكورونا ما فرقتش،
5: والارهاب ما فرقش،
4: والارهاب ما فرقش،
5: والمخدرات تقتل الشباب الكل،
4: وانفلونزا الخنازير وحتى حملات الجراد ما تفرقش، فهمني؟ ودماءنا المشتركه، ولدينا انا نعرف من اجواري اشكون قاتل في الجزائر ويتقاضى الى حد الان منحه، لأنه قاتل غادي.
3: نعم.
4: نعرفوا شهداء من المنطقة ماتوا في الجزائر ونعرفوا العكس، وبالتالي لا لوضع إسفين.
3: نعم.
4: الفرقة بين هذه الدول، لأنها لأننا شعب واحد في أكثر من دولة مجزأة.
3: عبد الرحمن، باش نبدأ منين وفيسي بدر الدين في علاقة بالبيان.
5: أنا في البيان النقطة الأولى، شنو المزعج؟ وين التدخل؟ يعني أنت كي تمشي المنظمات غير حكومية وتلجأ إلى سفارات وتلجأ إلى وزارات خارجية متاع دول أجنبية وتعمل اجتماعات عندهم وفي أجهزة مخابراتهم وتطالب منهم باش يضغطوا على تونس وباش يمنعوا لها ما يعطيوش المنحة هذه وما يهزوليش السياح، هذا اسمه عمل سياسي مدني معارض. وإحنا كي نقولوا شقيقتنا الجزائر كي تقول أمنها من أمن تونس ويخليلوا الخيمة متاعه، طبعا اخي احنا شو اللي تغير؟ شنو هالتوجه الجديد؟ اخي احنا مش نرفع في الشعار شعب واحد لا شعبين من مراكش البحرين؟ احنا مش كبرنا على على خطابات ناصر الله يرحمه وعلى صدام حسين الله يرحمه وعلى كيفاش الوحده العربيه وعلى انه لا يمكن انه ندحذوا وندمروا هذا العدو وهذا الجسم اللقيط الجاثم على جسد الامه الا بتوحيدنا. اخي بطلنا ما عادش نحبوا نعملوا وحده عربيه، لا ما بطلناش، يكون هو بطلوا كليه وشويه بطلوا ما عادش يحبوا وحده عربيه وما عادش يحبوا نتعديوا من تونس ليبيا بغير فيزا ومصر ونوصلوا حتى للبحرين. انا ما زلنا مؤمنين بالفكره هذه. فاذا فانه وهذه نقطه مهمه، راهو منذ ماي شهر ماي 26 هناك حمله ممنهجه مدفوعه الاجر على تونس وتستهدف الجزائر، وقال هو السيد عبد المجيد تبون قال راهم باغين يدخلوا لتونس على خطر الجزائر. اش معناه داخلين؟ لانهم يستهدفوا في هذه المنطقه الكل. شوف ليبيا شقيقه ليبيا كيفاش عاملين، شوف الوضع في المغرب مؤسف ومؤسف جدا، يمكن نحكيه على اجتماعيا كيفاش حالتهم. لكن معناها الغريب راهو مش انه اشقاء وجيران يقول له راك دارك هي داري ودارك هي داري، المؤسف هو انك انت تجيب غريب مستعمر وقاتل للاطفال ومبيد للشعوب وتجي تستقوى به على بلادك باش ترجع الديمقراطيه والتعدديه وحقوق الانسان.
3: نعم، شكرا عبد الرحمن بن شعبان. باش نختم معك النائب بدر الدين القمودي من سيدي بوزيد منزل بوزيان المكنيسي المزونه، راضي اليوم فهالثلاث سنوات واكثر على اللي قدمته لاهالي هذه المنطقه تحت قبه البرلمان وابلاغ اصواتهم؟
4: اذا انطلق من ما اشرت اليه في بدايه الحصه من الصلاحيات التي وضعها الدستور للنائب، اقول لم أدخر جهدا لتقديم ما يمكن تقديمه، رغم أنني أجد نفسي في بعض الأحيان خارج المربع الذي وضعه الدستور. الدستور قال لك شرع وراقب، احنا انطلاقا من الدور الرقابي نحاول أن ندخل لمشاغل أهالينا لكن للأسف أقول أن الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها البلاد ألقت بظلالها على دور النائب ولق بظلالها على هذه الدوائر الانتخابية التي كانت تأمل أن يتغير حالها، ولكن أقول لن يتغير هذا الحال إلا عندما يتغير حال البلاد. كنت تحكي على علاقة محاربة الفساد، أقول هناك علاقة بين محاربة الفساد والتنمية داخل الجهات. لما نحارب الفساد سنوفر المال للمجموعة الوطنية اللي يمكن ضخه للقيام بإنجازات ومشاريع تنموية. للأسف ما ثماش تقدم كبير في علاقة بمشاكل الناس، عندنا مشاريع معطلة أسعى جاهدا لحل حالتها وثم تعثر كبير نتيجة صعوبات في علاقة بالإدارة بالأساس. المشاكل التنموية متراكمة، ولكن ما هو متوفر من أموال للتنمية الجهوية ضعيف وضعيف جدا. يعطوا مثال 20 كيلومتر الولاية مترامية الأطراف في 14 معتمدية، نصيب المعتمدية يكون كيلومتر أو كيلومتر ونصف، هذا مش معقول. طبعا إذا كانت الدولة في أزمة علينا أن نبحث كيف نحل الأزمة الاقتصادية لتونس حتى تنعم الجهات
5: بتنمية حقيقية
4: وعادلة.
3: نعم، شكرا لحضورك النائب بدر الدين القمودي، شكرا لك عبد الرحمن بن شعبين، تحيات كامل فريق أنيس لوريمي، سيف الترابلسي، عبد اللطيف الوسلاتي، حنان بوربية، عليليا الحسيني. بعد شوية تلتقيكم نعيمة سولي في نشرة الظهر للأخبار.
6: الدكتور حكيم.
7: برشا نساء يتسألوا كيفاش باش يرضعوا صغارهم، كيف يرجعوا للخدمة. نقولوا لهم ما يخافوش، من الجمعة الثانية بعد الولادة الأم تنجم تبدأ تجبد الحليب من صدرها وتخبيه في المجمد كونجيلاتور باش تعطيه لصغيرها وقت اللي ترجع تخدم وتبعد عليه. أحسن وقت لجبدان الحليب هو الصباح بعد راحة الليل، وتنجم زادة تجبد الحليب كل يوم ويومه وقت اللي تبدأ في الخدمة وتخليه للي باش يتلها بصغيرها يعطيهولو بالكاس. وإذا ما نجمش يستعمل البيبرو الحليب ينجم يصبر نهار كامل إذا ما عندهاش وسيلة تبريد، ويصبر 3 أيام في الثلاجة وعام كامل في المجمد من غير ما يفقد منافعه.
6: الدكتور حكيم.
8: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
9: وفي عالمنها ارتفاع ملحوظ في أسعار عدد من الأدوية، وفي النشرة متابعة للموضوع. تواصل تعميم منظومة الفوترة الإلكترونية بأسواق الجملة لإحكام متابعة مسالك التوزيع وتعزيز الأمن الغذائي الوطني. دور الثقافة في دعم التنمية وخلق فرص التشغيل موضوع تقرير في النشرة. وترامب يعلن بدء المحادثات مع إيران، وطهران تنفي وتؤكد لا تغيير في مضيق هرمز في ظل الحصار الأمريكي. إلى التفاصيل. مستمعينا الكرام، تحية طيبة. شهدت أسعار بعض الأدوية ارتفاعا ملحوظا خلال الفترة الأخيرة، زيادة تذمر منها عدد من المواطنين في ميكروفون مريم الغربي في ظل تراجع القدرة الشرائية وارتفاع تكاليف المعيشة.
10: فما الدواء كان ب 9000 فرنك، تو اصبح ب 50 دينار بميتوتريكسات، هذا نتاع حساسيه. علاش كيفاش الله اعلم، الواحد يضطر انه يشري، تحرب روحك من الف حكايه اخرى تشتري الدواء.
11: كنت ناخذ في ابراناكس 550 في فيزون تاع 6000 7000 فرنك، ما عنديش نهاري، قالت لي 11500 تصدم. انا نجمتش نناقشها، والكل قلت سيغمون فما زياده، اما زياده بالصوم هذيك معناها ماهيش مقبوله. حق فما دويات يلزم معناها سي با نورمال،
12: كل مره تزيد. اذا كانت تغفر الحاجه شهرين ثلاثه قاعدين، فما دواء نتاع السكر مثلا قاعدين استابل، معناها ما ريتهمش زيد.
13: جابوا لي الدواء اللي كان ب 7000 ولا ب 10000 وما همش حاطين عليه تكيه،
14: يزيدوا في الاسواق مع المواطن. متى فما الدعم نتاع الدواء اللي كانت الدوله تعاون فيه، يحبوا ينحيوه. امي عندها مثلا تاخذ من السبيطار هذايا تاخذ دم وسكر، الطبيبه تعطيهم لها لهنا خاطر هي توظف فيه، ما تلقاش. نمشي نشري لها كل باك ب 27000 و 31000. انا البوش فيزيول ناخذها لولدي كنت ناخذ فيها 15100، وليت ناخذ فيها في 6500. يعني المواطن يصبر لك على الماكله مثلا، اما هذا مرض، معناها واحد كي يمرض كيفاش باش يداوي؟ انا ودي كي يمرض نخليه نداوي في الدار.
9: رئيس لجنة الصحة بالبرلمان عز الدين التايب أكد أن اللجنة ستتابع مسألة هذه الزيادات.
15: زيادة هذه بطبيعة ما يجمش وقع استشارتنا، لكن بهتنا الموضوع هذا، وخاصة التوقيت باش نتصلوا بطبيعة، لأن توقفنا في عطلة، لكن لا يمنع عشان باش نتصلوا بهلا الذكر مع الصيدلية المركزية مع الصيادلة باش نشوف علاش الزيادة هذه جات. نعرفوا أنه الدواء مدعم، أما كي تولي ثم زيادات مشطة ما نعرفش كانت مدروسة ولا. والغريب حتى الصيادلة اللي كلمناها شو قال لهمش، معناها أنا جاتهم قائمة فيها البرودوي اللي تزادوا.
9: تواصل الشركة التونسية لأسواق الجملة تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات تنفيذ مختلف مراحل البرنامج الوطني لتعميم منظومة الفوترة الإلكترونية بأسواق الجملة في إطار تحديث هذه الأسواق ورقمنة معاملاتها، بما يعزز الشفافية ويضمن إحكام متابعة مسالك توزيع المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري. وبعد نجاح المرحلة التجريبية بسوق الخضر والغلال بالمكنين، ستعزز الشركة هذه التجربة يوم 15 من أوت الجاري بسوق الجملة بتبولبا، كما تستعد الشركة لتوسيع نطاق المشروع ليشمل تدريجيا عددا من أسواق الجملة الأخرى بالقيروان وجابس وغيرها، بما يساهم في دعم آليات المتابعة وشفافية المعاملات وتعزيز الأمن الغذائي الوطني. وفي شأن وطني آخر، حذر رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركة كراء السيارات لحبيب معاوية من تنامي ظاهرة التحايل الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي، ودعا خلال تدخله صباح اليوم في برنامج يوم سعيد الحرفاء، خاصة التونسيين المقيمين بالخارج الراغبين في كراء سيارات خلال الموسم السياحي، إلى التثبت من هوية الشركة قبل القيام بالحجوزات.
16: الغرفة الوطنية كنا متفطنين للوضعيات هذه نتيجة الشكاوي اللي توصلنا من الحرفاء واللي تعرضوا لعمليات التحايل بصفة كبيرة. الظاهرة هذه موجودة على الفيسبوك، موجودة على التيك توك، الناس تعمل صفحة وهمية ويحط فيها عرض على سيارات مغري، خاصة حرفائنا اللي البرة يلقى سعر مناسب ويساعده في الوقت ذاك، يبعثك المادة ويقوم بعملية الحجز في باله، يهبط هنا لتونس في المطار، لا يلقى تليفون، لا يلقى سيارة، لا يلقى حد يجاوبه، للأسف معناها حقه يضيع. نثبتوا من الأمر إذا كان مش تعمل عملية حجز، يكون الحجز فعلي إلا كي تصب المبلغ متاع عملية كراء أو الحجز في حساب الشركة، وحساب الشركة تنجم تثبت منه إذا كان بعث لك السيد لرنيو متاع الشركة متاعه، دونك وقت اللي يعطيك الماتريكول فيسكال تدخل للمنصة متاع لرنيو وتتأكد من كل شيء في القطاع متاعنا. معناها عنا شركات ومؤسسات مهيكلة تشرف المهنة وتصورة البلاد.
9: في إطار مزيد التعريف بمناخ الاستثمار في تونس ودفع مساهمة أبناء الجالية التونسية في الخارج في الاستثمارات المباشرة على المستويين المحلي والجهوي، ينظم ديوان التونسيين بالخارج غدا بمدينة بنزرت المحطة الثالثة من سلسلة الندوات الإقليمية للاستثمار الموجهة للكفاءات والمستثمرين التونسيين المقيمين بالخارج. وكانت هذه الندوات الإقليمية انطلقت من ولاية تطاوين يوم 23 من جويلية الماضي لتختتم بولاية القيروان يوم 6 من أوت الجاري. يمثل أحداث 100,000 موطن شغل مباشر وغير مباشر في الصناعات الثقافية والإبداعية خلال الفترة 2026-2030 أحد أبرز الأهداف التي تراهن عليها الاستراتيجية الوطنية للسياسة الثقافية في تونس في إطار توجه جديد ينظر إلى الثقافة كقطاع اقتصادي منتج وقادر على خلق الثورة وفرص العمل إلى جانب دورها في المحافظة على الهوية الوطنية. تقرير سمية الفرج.
17: تستهدف الاستراتيجية الوطنية للسياسة الثقافية في تونس للخماسية القادمة رفع مساهمة الثقافة إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي واستقطاب 30% من السياح ضمن فئة السياحة الثقافية. وبحسب رئيس لجنة السياحة والثقافة والخدمات بمجلس نواب الشعب محمد اليحيوي، فإن استثمار المواقع الأثرية والمتاحف والصناعات التقليدية بهدف دعم السياحة لا يحتاج إلى قوانين بل يحتاج إلى إجراء ورؤية.
18: عندنا مواقع أثرية كبيرة ياسر اليوم للأسف غير مستغلة في النشاط السياحي. اليوم لازم نفكروا في دمج الموروث الثقافي اللي تزخر به بلادنا في الدورة السياحية، لأن اليوم ما عادش نفكروا فقط في السياحة الشاطئية، وهذا لازم يكون فيه رؤية متكاملة ما بين وزارة الثقافة وما بين وزارة السياحة. بالنسبة للمبادرات في البرلمان، سمعنا إلى المهنيين لأنه هو لا يحتاج إلى قوانين، فقط يحتاج إلى إجراءات لإدماج المنتج الثقافي هذا في القطاع السياحي.
17: الأستاذ الجامعي والفنان المسرحي زهير بن تردايت يقول إن الإنتاجات الثقافية الجيدة تجلب الأموال ويدعو إلى ضرورة اعتماد سياسة ثقافية ترتقي بالذائقة العامة.
19: لابد من توفر سياسة ثقافية تكون البديل حقيقة عن ما نشاهده أحيانا من عروض لا ترتقي بالذائقة العامة ولا تقدم إضافة إلى الناس. إن خلقنا بديلا آخر يمكن أن تكون لدينا عروض تنتج وتدر علينا أموالا.
17: في ظل التحولات التي يشهدها العالم أتاحت الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي فرصا غير مسبوقة لتسويق المنتوج الثقافي والوصول إلى أسواق خارجية، بما يجعل من الثقافة قطاعا واعدا للتشغيل والتصدير والاستثمار. الروائي محمد عيسى المؤدب.
20: في العالم مثلا سينما هوليود، عن كذلك الكتاب في لبنان تساهم في الدخل الوطني لأي بلد، كذلك تدعم هذه الثقافة التنمية الاقتصادية. ونشوف اليوم أنه الثقافة ما عادش كلاسيكية تقليدية عفوية، وإنما أصبحت مؤسسة تساهم إذن في التنمية الاقتصادية، وكذلك الاقتصاد يساهم في تطور إذن هذه الثقافة. الدولة هي حارسة على هذه الثقافة وعلى روح الهوية وعلى تماسك المجتمع.
17: للثقافة دور هام متفق عليه في بناء الحضارات وفي ترسيخ هوية المجتمعات والتعبير عنها، وهي أيضا مصدر أساسي لدعم الاقتصاد في تونس والعالم.
9: ودائما في الشأن الثقافي، وبعد غياب 7 سنوات يعود مهرجان الزهرة هذه الليلة لجمهوره ببرمجة تونسية تجمع بين الموسيقى والمسرح والسينما. المدير الفني للمهرجان ملهم اليحيوي.
21: مهرجان الزهرة يعود بعد غياب دام 7 سنوات. فكرنا احنا باش نعملوا برمجة تونسية 100% متنوعة، راعينا فيها تقريبا كل الأذواق، ذوق الخاص بالشباب، السهرات الترابية، السينما، المسرح، عروض الأطفال. يوم 6 أوت سهرة للشباب، زادا عنا نهار 7 أوت فرصة أعطيناها زادا الزوز شابات اللي هما نور بشيخ أحمد ورورا، عرض موسيقي متميز بأتم معنى الكلمة. هذه فرصة لاكتشاف زادا المواهب. 8 أوت مسرح حياة خيال جميل خاصة بالأطفال. 14 أوت يتجدد موعد آخر مع الشباب مع مجموعة كتيبة اللي هم أولاد الزهرة. أسعار التذاكر في متناول الجميع من 7 حتى 20 دينار.
2: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
9: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن واشنطن ستنطلق في مفاوضات مع طهران مساء اليوم بعد عدوله عن تنفيذ هجوم وصفه بالأضخم على إيران، مؤكدا أن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني. ورغم تأكيدات ترامب، نفت طهران وجود مفاوضات حاليا مع الولايات المتحدة، مشيرة إلى أنها تجري مناقشات مع سلطنة عمان بشأن مسار آمن مؤقت عبر مضيق هرمز، وأن الوضع سيبقى على حاله ما دام العدوان الأمريكي مستمراً. أكد السفير الأمريكي في لبنان أن المحادثات بين لبنان والكيان الإسرائيلي في روما مستمرة، في وقت وصل فيه الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار مستهدفا المناطق في جنوب لبنان بالغارات والرشاشات الثقيلة وعمليات نسف وجرف لعدد من المنازل. وفي الملف الفلسطيني، صادق الكيان الإسرائيلي على توسيع عملياته في الضفة الغربية المحتلة وسط تصاعد لاعتداءات المستوطنين مقابل تحذيرات أممية وحقوقية من التهجير القسري للفلسطينيين. بهذا نصل مستمعينا لختام هذه النشرة، وهذا تذكير بالعناوين: ارتفاع ملحوظ في أسعار عدد من الأدوية، وفي النشرة تابعنا الموضوع: تواصل تعميم منظومة الفوترة الإلكترونية بأسواق الجملة لإحكام متابعة مسالك التوزيع وتعزيز الأمن الغذائي الوطني. دور الثقافة في دعم التنمية وخلق فرص التشغيل كان موضوع تقرير في النشرة. وترامب يعلن بدء المحادثات مع إيران، وطهران تنفي وتؤكد لا تغيير في مضيق هرمز في ظل الحصار الأمريكي. مع أجمل تحيات، نعمة سولي.

0: في بلايس ما تتنساش، تكبر فينا ومعانا، تكبر بالضحكة بالغناية وبالتصويرة وبالذكريات. فما أوقات عشناها ولحظات ورثناها، 60 سنة حكيناها، وكل عام باش نحكيوها من جديد. مهرجان قرطاج مش مجرد ركح، هو موعد جمعنا سنين وسنين، وصوت سكن الذاكرة وحلم تعاش مع أجيال. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. مازالت الحكاية. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn.
1: الإذاعة الوطنية التونسية.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: راني نشوي على غزال.
1: كامرة كيفها هي؟ غون جايتها تغرف واحد كيلة زهاري.
2: هام يبيعوا فينا ويشرب كيف ما يحبهم. هتقول قلم ولا بقر كما قلت.
3: آه يا غزالة معذبتني. يا يا يا يا مش يا زهاري. يا زهاري الله الله مخي بصوتك.
4: هم ما يخوفهمش الرصاص والقنابل قد القلم والكتاب. النضال متعدد الأشكال يا عبد الملك، واللي نعملوا فيه احنا تو شكل من أشكال النضال.
0: وبال

0: احنا عباد وهم عباد، عندك الفرنسيز ومن بعد يجوا اليهود ومن بعد نجوا احنا.
1: راهي بلادنا يا سي فتاح، راهي بلادنا، ارضنا وارض جدادنا، وشيء هالغلبه والغمه علينا.
0: امال علاش يسموا فيه استعمار؟
2: خينا الثوار الجزائرية باش يرجعوا للجزائر ان شاء الله. سان مين غان مين، دمنا واحد ودمنا واحد، واللي نحاربوا فيه احنا هنا هو بيدا يحاربوا فيه هم غادي. احنا كلنا على حق وهم على باطل.

0: زالت الجبال.
1: إخراج أنور العيشي.
2: يا سي إسماعيل، إذا كان ما تكون شجاعة اللفظ متوازية مع وجاعة الفعل، ماشينا تنوصل لحتى شيء.
3: الفكرة موجودة عنا يا سي محمد علي، وعندها مدة كبيرة ومطروحة على طاولة النقاش بقوة زادة.
2: سامحني يا أستاذنا الجليل، مجرد وجود الفكرة ما يعمل حتى شيء، لازمها تتحط على أرض الواقع. تكوين جبهة مقاومة مسلحة أصبح ضرورة ومن الأولويات. موجود رجال تو قادرين على بعث نواة لهالجبهة.
4: صحيح كلامك حم علي، وأنا معاك في اللي قلته الكل. عندنا برشا رجال في هالبلاد، من بنزرة البرج الخضراء برشا ثوار، أما خسارة مفرقين كي ولاد الحجة. لو كان يلقوا من يلمهم ينظمهم يولوا بالحق يوجعوا ويتقرى لهم ألف حساب.
3: يا جماعة، علاش ما تنخرطوش في الحزب وآراءكم هذه ادعموا بها شق لباس به اللي مؤمن بهالفكرة وتنفيذها في أقرب وقت؟ وأنا معاكم راوة.
2: يا سي إسماعيل، اعتبرنا منخرطين في الحزب يا سيدي من لحظة اللي يتبنى فيها الفكرة.
5: هاي نعم، هاي هاي هاي هاي هاي هاي
6: سي إسماعيل، يظهر لي نسيت روحك.
3: لا يا سي عبد الباقي، لا لا لا، ما نسيتش روحي. أما عجبتني الجلسة مع الإخوة والحديث معاهم، صدقوني ذو شجون. حقيقة سعدت بلقائهم ويسعدني لقائهم في مرات قادمة لو ممكن.
4: احنا عذمة سيدي، مرحبا بكم
7: يا جماعة. هيو روى الشياطة.
3: ومعاهم سي منصور كذلك، اللقاء ممتع معاه روى.
2: مرحبا فيك يا سي إسماعيل، مرحبا فيك.
7: هيا يا جماعة، هيا هذا يقولوا لها تايع قربش، اللي يشربه يرقص، اشربه بالسواليف.
2: هيا تفضل تفضل سي إسماعيل، تفضل
4: تفضل تفضل.

0: يما.
1: ها نعم.
0: قريب شي طيب الغداء. القريت فريحتها تنفح.
1: بنيتي نفحت باباك جايب لي فردة بتاع قرنيت قد الماهي. هقولي لي ثار خوك من النوم؟
0: ثار ومرق يلعب من الحوش.
1: طليتيش على الأزهاري بنيتي؟ كان ما ثار شبري ثوري
0: مسكين مستاجع وهالضربة لحب الطبرة. كنت وبحذيه مسكين.
1: ربي خفف عليه الضر. بري عايش بنتي سخني لها شوي مية ونظفي لها جرحة وعملي لها شوي ترجو وتربحي فيها هجر يهديك. وبعد تمطيلي هكا قصة

0: يا محمد علي، يا محمد علي.
1: نعم يا بابا، هاني جاي هاني جاي.
0: تعال اقعد بحثي.
2: أيه هاني جيت. نعم يا بابا.
0: الله يهديك وليدي، هالحسرة اللي حصرتها لي حطتني في تركين.
2: بابا استهت بالله، تركين انت شنو اللي حصرتك فيه؟ ان شاء الله خي هاش تم ايش وقع.
0: وليدي ماشيني شتيك تدخل فيها الحرك من الصبحة، وانا نهز ونحط قلت
2: لا لا لا لا لا تهز لا تحط، اتحدثنا في الموضوع وحسمنا فيه وخلي عليك. ورأس باب الغالي كان فرحان ومتشوق باش نقابل هالرجالة ونشوفه. يا باب يا اخي وصلت له القد هذا الكل ولتو مازلت تخاف علي؟
0: عندك الحق، مش كيف الوالد كيف الميلود، لو تفهمها كينوب عليك ربي وتجيب الذري. على كل اتحال حذر روحك ليامات جاية باش تمشي تقابل الجماعة وتوصل لهم قضيات، وربي يسترك وليدي.
2: ليامات جاية وقتاش وقتاش؟
0: على قريبة محمد علي، وما تكثرش علي الهدر.
2: الله يبارك يا سي فتاح.
0: عشاني وليد سي فتاح.
2: سمحني يا بابا، راهو سيرفيس سيرفيس كامرادا بري. هات راسك مبوسة.
0: يسترك وليدي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. تشي ديما مادة وذنك؟ مش كي تضبط لها أصلها صنعة متاع التصنيط؟ مش كي ناوي تضبط لها خلاص؟
1: صحيت صحيت سيدي خويا، هي هي ومشيت اللي في مخك، هي هي وتتعملها.
0: تي مش بكيف يا جنة خيتي، عطوي يجي وقت وتفهميني.
1: انت حر سيدي خويا، اعمل ما في شرعك. نجيب لك تتعشى؟
0: ما يسالش، معاه كاستي يسترك
1: هدل.

0: لا واللي فاتك أغرب، محمد علي في الأول سكت كيفك أنت، ومن بعد ساب سيبة واحدة، الراجل قعد يتصنط فيه وعينيه مفنشلة، وحسيت بصراحة اللي محمد علي زاده حب يستغل فرصة جاتة بين يديه من باب ربي باش يبلغ رسالة لهالحزب الجديد اللي في الحقيقة عنده قاعدة جماهيرية كبيرة على طريق عضو من أعضائه الفاعلين.
1: فعلا، وانا متأكد اللي سي عمران وسي اسماعيل اخذوه بعين الاعتبار الحديث اللي صار أمس، وأكيد تو يجبدوه في مقر الحزب في تونس.
0: أكيد هذاك إيه. شوف أو جاء ما طول عمره.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: مرحبا.
0: انت وينك يا سي محمد علي؟ مؤخر على وقيتك كالعادة.
2: اتشديت شوي في المعصرة، البريسة الجديدة جت من صفاقس وعذبنا باش هبطناها من الكميون.
1: مبروك عليكم هالبريسة الجديدة.
2: الله يبارك فيك.
1: أما حتى بريسة أمس اللي هبط بها على سي اسماعيل وسي عمران عجبتني.
2: بريسة شنها؟ يا عنتر يا عنتر، قهوة فيلتر. ليه أنا أمس وش قلت؟ أنا قلت قطرة من بحر.
1: بجاه ربي
2: وراس جاه ربي، أنا أعطيت رأيي وقلت السياسة يلزمها تكون مسنودة بحاجة أخرى. الحراك السياسي برك ما ينجمش يغير برشا، وهذه قناعاتي. وإذا كانت تحب تحل المسرب في جبل، لا تهز معاك لا ماسة ولا قادومة، هز معاك الديناميت يحلك طريق مش مسرب خلاص. هالقوم هذوما ما يسمعوك إلا ما تسمعهم صوت الرصاص في ذانيهم، وقتها تحط له ورقة فوق الطاولة وبجنبها رصاصة. بالمختصر، الحزب هذا إذا كان ما يخلق الجناح مقاومة مسلحة ما ينجمش يطير وما ينجمش يمشي لبعيد.
0: صحيح صحيح.

0: هيما سايبي عليك المسند ورتحي روحك شوي. يزي فيه البراك، ازال كان هو ما عادش يكوت، خليه خدوا في النهار كملي لها كرينوي وخيتي، راكي من العشيه ما قعدتيش ظهرك، ولا خلي ميمتي خلي تو نكملها انا غدو.
1: بريت والله كان قلت الحق. بنتي الحنان ظهري كنتر تقنطير من كثرة ماني مكهبة.
0: علاش عليك؟ تهني قضية الدار ما توفاش خلاص، تبقى ديما حية.
1: صحيح بنتي.
0: يما شبيكي كلي مشغوبة شوي؟ شبيكي
1: بنتي؟ صالح بطا دينا نغرقوا في الليل وهو التو ما طلش.
0: أول قبل ما يمرق من العشية قالك راني تنبطة.
1: بالصواب عاد بالصواب، العشية أذر عندها مشوار طويل.
0: خايفة عليها يما؟
1: ملا ما خافش عليه، يا راوسي صالح ومدراك أخيالها بارك يا رحل بعرش. بنتي زعما شبيه بطا؟ وش بيك؟ ولا بس خزري لي هكاك
0: يما؟ زلت لتو تحبيه بابا بالصفة هذه الكل؟
1: احشم يا غزالة، راوها الحديث عبرة. هاوسي صالح جي، هيا الحمد لله. ايه تو تهنيت الحمد لله يا رب.
2: هيا شيني حوالكم الساعة؟
1: الحمد لله سي صالح، والله بديت شوية سي صالح، والله كانت تشغبت عليك.
2: هالغالب هذاك هو مهزيت السبيسة ووصلتها لما ليها ورجعت كان ذكه هو البلاصه راه ما يعرفها كان لزهاري، ولا زهاري هاو بين اسمه وعلمه، ملزوم باش نوصلها انا.
1: هيا ثوري عاد ثوري يا غزاله، ثوري سخني عشان باباك، وسخني لها شويه مي وحطي فيه لوح ملح باش يحط فيه رجليه وما تنسيش المنشفه.
0: الله يبارك يا الله.

0: جنة أختي يعطيك الصحة في هاك سليقة ما تطيبهاش كان حرة حراير بدبشها ومحرحرة تركب 66 كيف
1: مش فاليك سيدي خويا أختك راهي حرة الحراير ما يقدها حد
0: أنا غدو إن شاء الله نهبط للغابة نزيد النحي كعيبيشات مستور أخرين وحاودي طيبيها لي
1: الدلل سيدي خويا
2: محمد علي محمد علي
0: أنا جيتك يا بابا تمشيش عاد نلقاك مادة وذنك بحذا الباب
1: تهنى ما عادش عندي علاش تنمد وذني وخلي عليك تنمشي بحذا يما والزهرة ولدها عبد الرحمن عنده السخانة
0: باهي باهي بري بري بري خلي نمشي نشوف بابا أنا عمّة بابا ناديت لي
2: ماك تعرف الكيم بتاع خالتك ربح
0: اي اي نعرف اللي آخر الغابة بحضة السنتاج
2: الليل الفجر تعزم غادي تو تلقى عمك صالح يستنى فيك تو يوريلك اش تعمل

0: اخي ما تقولي ليش وين غبرتي. عادي بيك بحذاي اتلفت ما نلقاكش. اذو بيك الملح.
1: مشيت نوصل في السليقة لسيدي خويا، مشي كنت بعثيني تشبيك يا يم.
0: وانت مخليته في عقل به. باري باري هرسيلي راس ولا زوز بصل وشوفي لي طبخ شينا. خليني نعمل كبوس بصل لولد اختك وسخني لي شويه زيت نغلفها بهم ولادي، فمش ما تهفت عليه السخانه.
1: حليلي يا ربي حني يا حليلي، والله اليوم بناري وانا واقفه على رجلي انك دمي ولا توجفي.
2: خلي خلي عليك، هاني تنقف انا، تعالي شد الطفل.
1: هاني ماشي يا سيدي.
2: حنا عهد الله لا مشيته، هاني تنقف انا نمشي نهرس الولدي.
1: اش معناها سيدي؟ معناها لمزيه ليك.
2: هي هي هي بلا مزيه ليك، كي جت في ولدي انا وليتي تعبه مل.
1: هي نستاهل يا الزهرة، زيديني أكثر من عكا، نستاهل نستاهل بري يا الزهرة. مشي
0: أي تره أي تره، ضموا علي جلاقكم الزوز، الطفل تهبط فيه السخانة وانت بتتناقروا.
2: قلت الحق يا ام.
0: هاي هاي هاي هاي هاي هاي هاي تبرمي من قدامي وبري هرسي البصل.
1: هرسي البصل النار.

0: يا خالتي ربح، يا خالتي ربح.
1: أنا هنا. نعم،
0: صباح الخير يا خالتي ربح.
1: نهارك سعيد زينك يا بنتي. هاونا كل شيء مقرد فوق البهايم. رب إن شاء الله يطلع وجهك للضاوية كبدي.
0: الله يرحم والديك يا خالتي ربح.
1: والدي والديك. شد شد شد هكا، خليني ندخل للقيم حتى ونجيك.
0: به به.
1: شوية دهان وكسر الأعضاء. ها شد.
2: أي نهاركم سعيد مبارك يا جماعة.
1: نهارك زين مبروك.
2: عشان عرفت خالتك ربح نجمة الصباح؟
0: هاني قاعد نعرف في برشا حوايج ومحلاها الحوايج يا سي صالح.
2: يا شني اللي في العلاقة خالتي ربح؟ مشو كان ديتيهم للسوق وبعتيهم خير؟ ليش في حالتك انتي؟ تيرا ما فيكش طمعية.
1: اتماع كان في ربي العالي كبدي. اسمعني اسمعني مليح. انا نحب نعاوي، نحب نعاون بالهادي، نحب نعاون بالهادي.
2: عاوني عاوني يا ربح يا نجمة الصبح. اسمعني يا سي محمد علي مليح.
0: نعم.
2: والعمل على الله. وقت اللي توصل للبلاصة وتسمع صوت يقول برقوق، تجاوبه تقول له فرماس تو يكمل بيك هو الثنية ويوصلك ليهم.
0: اللهم بارك.
2: الصوارد هذه تعطيها للصيد وتقول له مسلمين عليك صالح وفتاح وقالوا لك راهي النجدة تمت. والخبورات راهي صحيحة وتلمت. الغنم فوق كميونها همت وطريقها تسمت. سارية بالربع الفجرية والمعزة تاكل عشبة خضرة وطرية. ترى عودي عودي عودي. ترى
0: النجدة تمت. الخبورات راهي صحيحة وتلمت. الغنم فوق كميونها همت وطريقها تسمت. سارية بالربع الفجرية والمعزة تاكل عشبة خضرة وطري.
2: ماه مرة وليدي، عمل على الله، عمل على الله. تمشي في الضمان وترجع في الأمان.
0: اللهم بارك سي صالح.
3: كنتم مع حمادي عمار، الهادي عباس، سلوى محمد، محمد الحملاوي، إيمان مماش، لسعد حمدة، عادل رابح، عواطف مبارك، سعاد عبود، الطاهر فتح، يوسف سليمان، في مسلسل غزالة الجبال. بطولة عبد الرزاق الصخراوي، أحسن ربح، زبيدة العرفاوي، ملاك جرمازي، سامي بتليلي، نصر الدين جلول، كمال بوزيدي، طه أبو يحيى، علي حراثي، وأحسن دولة. شارك في التمثيل كمال السعيدي، نزار بن بلقاسم، محمد عثمان، نسيم حاشي، أيهم العابدي، صبري عمامي، زينب بعزيز، آية مبروكي، وشيمة صحبي. ضيوف شرف: نجيبة بن عامر، زهير الرايس، رفيعة بالحوت، حسونة ناجي، حمزة داود، ومحمد ساسي الكتاري. إغزالة الجبال، تلحين وتوزيع الجينيريك والموسيقى التصويرية محسن الماطري، كلمات الأغنية سامي تليلي، غناء الفنانة القديرة سارة نويوي، عزف الفرقة الموسيقية للإذاعة التونسية. المراجعة التاريخية عبد المجيد جوادي، التدقيق اللغوي عبد الرحمن التواتي. التسجيل الصوتي عبد النبي مولى، التركيب والمزج لسعد الدريدي، ساعد في الإخراج ريم جبنون وعزيزة برباش. مسلسل غزالة الجبال، تأليف حمادي عمار، إخراج أنور العياشي. هذا العمل هدية إلى روح المخرج محمد علي بالحارث.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
5: فلاش سبور، مرحبا بكم، اهلا وسهلا في فلاش سبور. هل تعاد قرعه بطوله الرابطه المحترفه الاولى لكره القدم؟ السؤال مطروح بشده في الشارع الرياضي. الى حد الان ما فما حتى قرار نهائي، ما فما حتى بيان رسمي يقضي باعاده القرعه يوم 7 أوت كما الاخبار اللي انتشرت في الساعات الماضيه، لكن الامكانيه والفرضيه الى حد الان تبقى مطروحه، ومنتظر حسم الموضوع في اجتماع في الساعات القادمه او ربما في الايام القليله القادمه بين المكتب الجامعي ومكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة. حاليا المشاورات صايرة على أشدها نجم نقوله، لأن الموضوع مهم، الموضوع حساس. المشاورات صلب المكتب الجامعي بالتنسيق مع مكتب الرابطة لحسم الموضوع كما قلت نهائيا. فما حديث في الكواليس وفما ثلاثة فرق النجم ملعب تونسي ندريدي صفاقسي راسلت الرابطة واعتبرت أنه الخطأ اللي صار في سحب الرزنامة مؤثر وطالبت بالتالي بإعادة القرعة، والرابطة تنتظر ربما آراء الأندية حول الرزنامة من أجل حسم القرار النهائي. لكن كما قلت إلى حد الآن راه ما فما حتى بيان رسمي، تبقى الإمكانية لإعادة القرعة مطروحة، لكن كل شيء ممكن في هذا الموضوع. ننتظر كما قلنا تطورات الساعات الماضية. النجم الرياضي الساحلي جديد في الموضوع متاع طبعا العقوبات والنزاعات والتصريح اللي كان البارح أدلى به الرئيس الهيئة التسييرية الدكتور العكروت. آخر الأخبار توصلنا منذ لحظات أنه في ملف حمزة جلاسي تقريبا النجم الرياضي الساحلي تم غلق الملف في الساعات الماضية بتوفير 281 ألف دينار للاعب السابق حمزة جلاسي. باش نعطي الموضوع أكثر، كما قلت فما تحرك ملحوظ في عدد الاشتراكات والمساهمات المادية صباح اليوم بعد صيحة الفزاعة نجم نقوله اللي كان أطلقها رئيس الهيئة التسييرية للفريق النجم الرياضي الساحلي دكتور كريم العكروت، واللي دعا الأحباء إلى اقتناء الاشتراكات من أجل توفير مبلغ 1,000,000 دينار قبل يوم 10 أوت حتى يقدر النادي على المشاركة في بطولة الموسم الجديد، طبعا موسم 2026-2027. باش نسمعوا تصريح وجزء من تصريح رئيس النجم الرياضي الساحلي للصفحة الرسمية للفريق.
6: قدمنا وكل شيء جلاس يتميوفا مشوقنا، عندنا دوسي تاع سفوز البنزرتي، دوسي تاع سعد الدريدي، وعندنا 5 دوسيات أخرين اللي هو القيمة متاعهم تقريبا 1,500,000,000. وفي اللحظة هذه مازالوا 8 أيام يلزمنا نقوم فيهم حلول. توصلنا في 500,000 دينار شو قصتهم إن شاء الله، ميزمنا توا من هنا لـ8 أيام مليار، ما فيه حتى كلام. راو كان المليار هذي ما نصوش نعمل في 8 أيام، راو فين الموضوع، راو الموضوع وفي والمليار مش يجي هذي شو نعمل فوكاليزيسو على الزابونمو. حاجة بتاذا ليفة بونمو قردان 2,000 شنوة و2,000 فيراج، 7,000 بونمو كان قلولي اليوم اللي مش قادرين في 8 أيام يجيبوا 7,000 بونمو، وفين الموضوع؟ كل واحد يتحمل مسؤوليته، احنا تحملنا مسؤوليتنا ومش مزية، ويلزم الجمهور يتحمل مسؤوليته معانا. راي حاجة اوبليغاتوار يلزم ما تتعمل. توا رانا في مفترق الطرق، يا اما الحلم هذية اللي قاعدين نبني فيها مع بعضنا نواصلوا فيها، يا اما الموضوع باش يتسكر. راه الموضوع يتسكر واللي مكونش واعيين به راهو ليتوار تيح للهواد، ماهيش كذبة، ماهيش تخويف، قلناها برشا مرات نعاودها، كلكم مسؤولين، احنا مسؤولين وانتم مسؤولين.
5: كما قلت آخر تحيين يوصلنا منذ قليل غلق ملف حمزة جلاسي في انتظار الإعلان الرسمي من طرف النجم الرياضي الساحلي. نجم المتلوي تعاقد مع الحارس السابق للشبيبة القيروانية عزيز البجاوي لمدة 2 مواسم. 8 لاعبين خرجوا من حسابات مدرب الأولمبي الباجي لأسعد معمر وماهمش موجودين في طرابلس طبرقة، البنيني أنيست، وأيضا عبيد الله الماكني، فراس المحضاوي، حمزة الحويجي، خالد ويدا، فارس العبيدي، عزيز الغربي، محمد أمين المرزوقية. مدافع الاتحاد الرياضي مونستيري السنغالي مصطفى سام انتقل لنادي الاتفاق السعودي. الاتحاد بن قردان اقترب من تعاقد مع لاعب السابق الملعب التونسي ونادي الافريقي غازي العيادي. الاتفاق حاصل بين الطرفين، بين الفريق واللاعب، في انتظار التوقيع على العقد. في بطولة رابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، مستقبل سليمان جدد عقد الحارس معز بن شريفية لموسم إضافي. ونادي القربي من جهته جدد ثقة في المدرب أحمد النجار، وبالتالي يقود الفريق للموسم الثاني على التوالي. في المسابقات الإفريقية نعرف أنه عندنا أربع أندية ستشارك في رابطة الأبطال وكأس الكونفدرالية، منهم فريق معفى من الدور الأول هو الترجي الرياضي التونسي، بقية الفرق نادي الإفريقي في شامبيونز ليج أيضا كما الترجي، نادي رياضي الصفاقسي، ترجي رجيس في كأس الكونفدرالية. الفرق الثلاثة هذوما اللي باش يخوضوا الدور التمهيدي الأول من المسابقتين الإفريقيتين عليهم بإرسال قائمات اللاعبين في أجل أقصاه يوم 15 أوت الجارية. طبعا هذه لوائح الاتحاد الافريقي لكرة القدم. نحل ملف الألعاب البحر الأبيض المتوسط وتحديدا مسابقة كرة القدم. المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 21 سنة هو منتخب أولمبي، طبعا يدرب المدرب أنيس بوجلبان، لكن كل اللاعبين تحت 21 سنة. المنتخب هذا طبعا هو اللي باش يلعب وباش يمثل تونس في مسابقة كرة القدم. قبل ما نعطيكم قائمة اللاعبين بيشاركوا في الدورة، منتخبنا موجود حاليا في طربس في سوسة، انطلق البارح أو ينطلق اليوم، سامحوني، يوم 3 أوت اليوم طبعا، ويتواصل حتى 9 أوت في العاصمة طربس هذه، ثم طربس ثاني كما قلت في سوسة من 12 ل 19 أوت، وبعد التحول لإيطاليا لمدينة تارنتو الإيطالية للمشاركة في دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط من 21 أوت ل 3 سبتمبر القادم. هذا بالنسبة للتربص. أيضا الجامعة تعلن منذ لحظات أنه المنتخب هذا، المنتخب طبعا نجم نقوله تحت 21 سنة، له أولمبي وله منتخب أوسط تحت 21 سنة، إذن سيخوض 3 مباريات ودية تطبيقية في تونس تحذيرا للألعاب البحر الأبيض المتوسط. البداية بالمباراة الأولى يوم الأربعاء 5 أوت، يعني بعد غدوة، المقابلة 5 متاع العشية في رادس ضد المستقبل هذه بالمرسى، فرق أكابر هذوما. والمباراة الثانية يوم الجمعة 7 أوت، المنتخب الوطني تحت 21 سنة يواجه شبيبة العمران في ملعب رادس الفرعية، المقابلات الثلاثة. والمباراة الثالثة يوم 9 أوت في ملعب رادس الفرعي في الأنكس، يعني مباراة تطبيقية ضد أكابر تقدم سقية الدائر. كل المقابلات انطلاقا من الساعة 5. ونعطيكم قائمة اللاعبين اللي باش يخوضوا المسابقة هذه. المدرب أنيس بوجلبان وجه الدعوة للملعبية هذوما، نلقاو معتز الحنزولي، ريان بسباس حراس مرمى، محمد أمين علال، علاء الدين الدربالي، ريان بوقديدة، يوسف الحرش، محمد ريان الرحيمي، سليم الخضراوي، الياس الضاوي، طبعا أغلبهم تعرفوهم في الأكابر في فرقهم، ريان الجبالي، حمزة العبيدي، ريان عنان، محمد الصادق محمود، هيثم ضو، أمان الله الحميدي، وليد ذويب، ياسين الشعباني، زين الدين كادا، ونزيدوهم طبعا اللاعب المدافع لأول مرة فيليب لوكونتان من أصل فرنسي لأول مرة موجود في المنتخب التونسي، عمره 21 سنة، متكون في لونس، يلعب حاليا في فريق إستورال البرتغالي. نهاية هذا الموعد الرياضي، أجمل تحياتي، مهدي عبيد.
4: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الجمعة 7 أوت، الموعد بشيكون مع دي دوبلومان.

0: إسطنبول إلى الحمامات تستنى فيكم تجربة موسيقية مختلفة وموعد مع عالم مليان إحساس وتفاصيل. الجروب دي دوبلمان واحد من أبرز التجارب في المشهد الموسيقي التركي الحديث، واللي يعرف كيفاش يخلق أسلوبه الخاص من خلال الفيجن بين الروك المعاصر والنفس الشرقي والأصوات التقليدية. بلحانهم المميزة وكلماتهم القريبة من الجمهور نجح الجروب في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة برشا، وليو من الأسماء المؤثرة في موسيقى الروك البديل في تركيا. نهار الجمعة 7 أوت في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرة فيها طاقة اكتشاف وموسيقى تتجاوز الحدود مع دي دوبلمان. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: موجات الإذاعة الوطنية مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الموجز. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للتيار الكهربائي بعدد من مناطق تونس الكبرى، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية وبحسب ما تفرضه وضعية الشبكة. وسيكون الانقطاع خلال الفترة الممتدة من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 5 مساء، وعلى فترات متقطعة لا تتجاوز الساعة لكل فترة. الانطلاق بداية من اليوم 3 من أوت وإلى غاية يوم الأربعاء 30 من سبتمبر المقبل في قبول ملفات تسجيل الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد للسنة التربوية 26 و2027 و2000 للفئة العمرية من 3 إلى 7 سنوات حسب ما جاء في بلاغ وزارة الشؤون الاجتماعية. الشركة التونسية لأسواق الجملة تواصل تنفيذ مختلف مراحل البرنامج الوطني لتعميم منظومة الفوترة الإلكترونية بأسواق الجملة، وذلك في إطار تحديث أسواق الجملة ورقمنة معاملاتها بما يعزز الشفافية ويضمن إحكام متابعة مسالك توزيع المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحرية. وتحت شعار مساقات الذكاء الاصطناعي في التعلم من الصفر إلى التمكين، ينتظم المخيم الصيفي الثاني من 11 إلى 14 من هذا الشهر بقرية اللغات برجيش من ولاية المهدية ببادرة من الجمعية التونسية للمبادرات التربوية. التظاهرة تهدف إلى تمكين المشاركين من التعرف على أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال التربوي من خلال ورشات تكوينية وتطبيقية إلى جانب برنامج ثقافي وترفيهي متنوع. وفي العالم، المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ينفي وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة. ورئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية الأوتشا في فلسطين يحذر اليوم من أن غزة تواجه حالة طوارئ غذائية تهدد بالوصول إلى المرحلة الخامسة من التصنيف الدولي للأمن الغذائي، وهي المرحلة التي تعني إعلان المجاعة رسمياً. وختاماً، السفير الأمريكي في لبنان يؤكد استمرار المحادثات بين لبنان والكيان الإسرائيلي في روما في وقت وصل فيه الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار. ختام الموجز، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
4: جمهور مهرجان بوغارنين، موعدكم مع سارة الموسيقى اللاتينية المعاصرة مع سوموس ناي وراول باز من كوبا، وذلك يوم الثلاثاء 4 أوت بمسرح الهواء الطلق ببوغارنين انطلاقا من 10 ليلا. هذا العرض هو مزيج من إيقاعات البوب الكوبي واللاتيني مع سحر الموسيقى العالمي. تباع التذاكر بموقع guichet.tn، وبداية من يوم 22 جويليا بفضاء المراكب الثقافي علي بن عياد بحمام الأنف. مهرجان بوغارنين الدولي، ليالي الفن الموسيقى والفرجة. مهرجان بوغارنين الدولي تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية.
1: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94 FM.
2: اسمع وخليك على الموجة.
1: الموجة
2: على الموجة.
5: مرحبا يا مرحبا بأحلى وأجمل مستمعين لأم الإذاعات إذاعة الجمهورية التونسية الإذاعة الوطنية، وإحنا معاكم نجدد الالتقاء بكم في هذا الموعد اليومي على الموجة. إذن نركب سويا موجة الأثير ونبحر على مدى سويتين من زمان من توا حتى الأربعة متاع العشية، وقيت مرويح للبعض توا فطور وبعد قيلولة، وقيت عومة أيضا للبعض الآخر، والطقس شجع على السباحة. وتوا بعد شوية نزيد نعطيكم أكثر تفاصيل على أحوال الطقس اليوم، أيضا لقيت هذا وقيت عمل لبعض الناس منا ربيعينهم وربيعين الناس الكل في كل مقاصدهم، تختلف المشاغل لكل منا، لكن تجمعنا هالأرض الطيبة تونس العزيزة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا.

0: إشهار.
1: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكيت انرجيتيك وخذو صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدو تربحو.
0: إشهار
2: اسمع وخليك على الموجة.
3: اسمع وخليك على الموجة وعلى موجات الإذاعة الوطنية تحديدا توا ساعتين و17 دقيقة. رجعنا بصوت لطفي بوشناق اللي افتتحنا به هذا اللقاء. خلوا هواها حي وماها صافي وصونوا ثراها واحفظوا طبيعتها. هكا كان يغني لطفي بوشناق وهي أعتقد أجمل وصية يمكن أنه يسمعها الواحد بخصوص هذا الأرض، هذه الأرض اللي ننتميولها جميعا تونس. التحية تجيكم من ألفة بشير قائدة هذه الرحلة، في الإخراج الإذاعي سيف ترابلسي، في الإخراج الرقمي حميد الورغي، في التنسيق العام للحصة وأحلام، في الإعداد والتقديم. خليني نعطيكم فكرة على أحوال الطقس توا اليوم الاثنين 3 أوت 2026، وتوا قايلة ساعتين و 18 دقيقة. الجو صافي، الطقس قليل، السحب في أغلب الجهات، باش يكون كثيف السحب بجهات بالشمال الغربي والوسط إلى جهة قفصة، ربما تغيم شوية مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار في العشية وشوية أمطار من حين إلى آخر، مستحبة في هذا الطقس تبرد علينا شوية الأجواء. بالنسبة للبحر هو هادي إلى قليل الاضطراب في كل السواحل التونسية ما عدا خليج الحمامات، البحر فيه متموج ودائما حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. وبالنسبة للحرارة تعاود ترجع ترتفع هذا الأسبوع، واليوم نسجل درجة حرارة تتراوح ما بين 37 و40 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وما بين 41 و44 درجة ببقية الجهات مع ظهور ريح الشهيلي. وقبل ما ننهي هذه الفقرة لابد من الإشارة أنه مؤشر الأشعة فوق البنفسجية اليوم مرتفع جدا يوصل إلى 9 درجات، لذا ينصح بتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في أوقات الذروة، وإحنا توا في وقت الذروة، ولأنه ارتفاع درجات الحرارة ربما التعرض لها مش ربما أكيد يخلف طبعا أضرار. لابد طبعا من استعمال واقي الشمس وشرب الماء، ودائما وأبدا نوصيكم خيرا بكبار السن منا، لأنه هذوكم البركة متاعنا كبراتنا، وحرارة الطقس المرتفعة تشكل خطر أكيد على كبار السن وحتى الصغار من حيث الجفاف والإجهاد الحراري وأيضا ضربة الشمس، فماذا بينا نحافظوا عليهم ونراعيهم وما نخليهمش يتعرضوا للشمس، نحطوهم في أماكن باردة، نحاولوا أن نوفروا لهم بعض الراحة، نتفقدوهم أيضا بالماء على خاطر الكبير ديما نقول ونعاود أنه ما يشعرش بالعطش، فماذا بينا أحنا نتفقدوهم. طبعا ما ننساوش الحيوانات متاعنا، إناء كل عادة وهذه عادة من عادات التوانسة، إناء بالماء أمام باب المنزل أو الحانوت ما فيها باس باش كي تتعدى قطوسة أو حتى الكلب يلقى باش يتروي. وعلى ذكر الماء قدام باب الدار، نعرفوا أنه تونس من البلدان اللي تميزها عادة السبيل، ماء السبيل لعابري السبيل والمارة مجانا، كانت منذ القدم عند التوانسة يضعوا جرار فخارية كانت موجودة قدام منازل التوانسة ومعها أواني فخارية للشرب، وبعد في سنوات أخرى متقدمة واللي فما شكون يعمل حتى حنفيات هكية في السور متاع المنزل ويضع زادة إناء بحثها للشرب. وأنا شخصيا عينت برشا حاجات من نوع ذي في عدة مناطق بالجمهورية، هذا السلوك الخيري مستحب ومحليه. وعلى فكرة رو فيه برشا رقي، لأنه التفكير في الآخر رقي فكري هو في حد ذاته. ماء السبيل كما قلت عنا موجود في تاريخ تونس، وأعظم مثال على ذلك يوسف صاحب الطابع الوزير، اللي يعتبر من أهم الأسماء اللي اشتغلت بالسقاية في نهاية القرن 18 وبداية القرن 19. هذا الوزير أقام سبيلين، واحد داخل باب سيدي عبد السلام والآخر في ساحة الحلفاوين، وحبس عليهم زوز سقايات حبس عليهم أوقاف تتبعها، يعني أراضي تتبعها. اللي حبيت نقوله أنه ماء السبيل عادة من عادات التوانسة، استمر في كل العهود وفي كل العصور، وصل حتى العصر الحديث. وفي السنوات الأخيرة كما قلت كانت موجودة العادة هذه، لكن بشوية بشوية اتفقدت. علاش؟ لأنه الله غالب في وجود أصحاب النفوس المريضة، ما عادش برشا عادات حلوة في حياتنا وجميلة فقدناها، لأنه الله غالب السارق معناتها يوصل يلتجأ حتى يقلع السبالة اللي موجودة للسبيل، للأسف نقولوه الكلام هذي. على كل حال نحاولوا أن نرجعوا هالعادة هذه. قوس ونغلقوه ونواصلوا برنامج على الموجة.

حبك وهمس قلب القلب وفضل من الدنيا حبك وهمس

0: اليوم مع أحلام ساحلي. ديما معكم، ديما على الموجة.
1: ديما معكم وديما على الموجة، وخليكم

يقلق، نعرفه يقلق شوية أخوان السواق، خاصة مع حرارة الطقس. مثالش شوية صبر، نصبره على بعضنا ونحاوله، خاصة ما نوتروش أعصابنا، وبالنهاية النتيجة واحدة، الناس الكل نوصله بإذن الله سلامات. وحتى كان فما شوية تأخير، المهم أنه الثنية تكون زينة بإذن الله، حتى وكان فما ضغط. إذن هناك كثافة مرورية مرتفعة في المدخل الجنوبي للعاصمة. المدخل الجنوبي يشهد الآن ضغط شديد على مستوى جبل جلود، جسر لاكانيا، فما كثافة مرورية عالية في ساحة باستور، أيضا ضغط مروري متواصل على مستوى شارع محمد الخامس، شارع خير الدين، منطقة الوردية، وباب عليوة. أيضا في وسط العاصمة الحركة كثيفة على مستوى شارع جمال عبد الناصر، شارع الجزيرة، ساحة باستور، وأيضا شارع 9 أفريل في اتجاه ساحة باب سعدون. بالنسبة لطرقات السيارة الـA1 والـA3 والـA4، الحركة السيارة عادية وانسيابية. في ولاية ريانة الآن فما كثافة مرورية في برج لوزير وشارع مصطفى محسن وطريق الوطنية رقم 8، ينسي سرواحنا الناس الكل. طبعا ديما نوصيكم بالحرص التام على التخفيض من السرعة واحترام العلامات التوجيهية، خاصة في المناطق اللي فيها أشغال، وأيضا نبعدوا على كل ما يشتت التنبيه متاعنا، خاصة الهاتف الجوال.

لطيفة رأفت وقبلها عليا بالعيد يوصلونا للساعتين واربعة وواحد واربعين دقيقة. وتوا نحب نحدثكم على أحدث الإنتاجات الغنائية التونسية، حيث تواصل منصة يوتيوب طرح أحدث الإصدارات الغنائية التونسية واللي نجدها متنوعة الحقيقة. وعادة الكثافة في الإنتاج والنسق متاع الإنتاج يرتفع من مية، عادة الفنانين التوينسة من شهر مية يبدأوا يطرحوا في إنتاجاتهم الغنائية على اليوتيوب اللي اليوم أصبح لا غنى عنه. وأكيد كل مطرب وكل فنان تونسي عنده شان يوتيوب في الأيامات الأخيرة، إلى جانب الإنتاجات الغنائية الجديدة للفنانين التونسة واللي يعنينا هنا الأغنية التونسية والفن التونسي، هذه هي أولويتنا. قلت إلى جانب الإنتاج الخاص لاحظنا بروز أعمال فنية بطريقة رقمية، أغاني تونسية قديمة تمت إعادتها بالذكاء الاصطناعي، فيها برشا أجواء جميلة الحقيقة، كما أغنية فينو غزالي اللي تم تحويلها بطريقة أوبيرالية أوركسترالية، وهذه مطروحة في اليوتيوب وتجموا تسمعوها. أغنية أيضا حبيبة يا حبيبة للجموسي عاودوا وتمت إعادة صناعتها بطريقة الذكاء الاصطناعي ومش خايبة الحقيقة. وغيرها من الأغاني التونسية الخالدة اللي مهما نسمعوها من منلوش منها، سواء في نسختها الأصلية أو الإعادة، ديما طبعا يقعد الأصل هو المطلوب. على كل حال أنا باش نقترح عليكم من أحدث الإنتاجات الغنائية، مش الإعادات الغنائية، الإنتاجات الخاصة اللي تم طرحها لليوتيوب. فما إنتاج غنائي جديد دخل اليوتيوب يوم 12 جويليا، وهي أغنية أشكون كيفك لشكري بوزيان، وهذا أحدث إنتاج غنائي للفنان المطرب شكري بوزيان، وكان غناها أيضا في الحفل اللي كان أحياه ضمن الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي نهار 25 جويليا. الغنية من تأليف وألحان وغناء شكري بوزيان، أشكون كيفك يا المسرارة.

0: كنا نسمع في أحدث الإنتاجات الغنائية التونسية لطفي لطفي بوشناق سمعناه في بداية الحصة. شكري بوزيين، شكون كيفك؟ وكل مرة نوعدكم في ملتقانا على الموجة نهار الاثنين أنه نعطيكم جديد من الإنتاج الغنائي التونسي. تبحيرة في النار وقيلولة وسهرية في واحد من المهرجانات، برنامج ولا أروع. أعتقد نتمنى الاستمتاع والفرحة لكل التوانسة وين ما كانوا وفيما يلي أجندة المهرجانات.
1: الأجندة،
0: أهم السهرات الفنية المبرمجة في عدد من المهرجانات الصيفية الدولية، خاصة في مختلف الجهات والمناطق التونسية. لليوم الاثنين 3 أوت تجمو تسهروا ضمن الدورة 60 لمهرجان الحمامات الدولي اللي تم افتتاحه نهار 12 جويلية ويتواصل إلى غاية 13 أوت، اللي لا حفل للفنانة التونسية بثينة النابولي. ضمن الدورة 44 لمهرجان بوغرنين الدولي اللي تم افتتاحه نهار 26 جويلية ويتواصل أيضا إلى 13 أوت، فما عرض طريق الملوف بمشاركة سفيان الزايدي بن تونس، عباس ريقي من الجزائر، ورضوان شابك من ليبيا. الدورة 20 للمهرجان الصيفي بأريانا من 29 جويلية إلى 7 أوت، اللي لا حفل الفنان رؤوف ماهر. أيضا الدورة 4 لمهرجان نسمات المتوسط بحلق الواد اللي تم افتتاحها نهار 13 جويلية وتتواصل إلى 13 أوت، فما عرض فرجوي غنائي بعنوان ملحمة قصر الثرى لحافظ خليفة. وننصحكم باش تمشيوا القراب من حلق الواد عندكم تشوفوا عندكم تتفرجوا في هذا العرض لحافظ خليفة. ضمن الدورة 31 لمهرجان الياسمين برادس اللي تم افتتاحه نهار 26 ويتواصل إلى 21 أوت، اللي لا عرض مسرحية الفيزا لكريم الغربي. في تبرقة الدورة 62 لمهرجان تبرقة الدولي تم افتتاحه نهار 25 ويتواصل إلى 8 أوت، الليلة تقف على ركح هذا المهرجان الديفا أمينة فاخت وسهرية مع أمينة فاخت الليلة. ضمن الدورة 46 لمهرجان صفاقس الدولي اللي تم افتتاحه نهار 21 جويلية ويتواصل إلى 17 أوت، الليلة عندكم عرض للفنان السوري الشامي. الدورة 51 لمهرجان أم زين الدولي بجمال تم افتتاحه نهار 25 جويلية، للتذكير مهم مذايا، ويتواصل 22 أوت. نحب نذكركم كل مواعيد المهرجانات. عنا الليلة في مهرجان أم زين بجمال عرض لفنان الراب فنان الراب نوردو. في بيجا دورة 46 لمهرجان بيجا الدولي من 22 جويلية تم افتتاحه ويتواصل إلى غاية 5 أوت، عرض وليد الطلياني. في الدورة 50 لمهرجان بو مخلوف الدولي اللي تم افتتاحه ولد البارح نهار 1 أوت ويتواصل إلى 19 أوت، الليلة سهرة فنية بمناسبة 50 المهرجان. في الدورة 38 لمهرجان السنابل الذهبية بالكريب سليانا تم افتتاحه نهار 25 يتواصل إلى 6 أوت، الليلة مسرحية ميراوش لمحمد منير العرقي. الدورة 39 لمهرجان الصيفي بالمرنقية تم افتتاحه نهار 1 أوت يتواصل إلى 5 أوت، الليلة العرض المسرحي العرائسي خيال جميل. ونختم بالدورة 12 لمهرجان حومتنا فنانة في باب العسل بتونس العاصمة، تم افتتاحه نهار 31 جويلية يتواصل إلى 7 أوت، الليلة عرض سلام وشعر عرض سلام وشعر. هذا هو، وما زلنا معاكم مواصلين في على الموجة. في الساعة الثانية باش نستقبل ضيفنا المبجل، باش يكون بحذانا المطرب الفنان فؤاد بشيخ. خليكم معنا ما تبدلوش الموجة، وتوا باش نمشيو لذكرى محمد في واحدة من أجمل الأغاني والأنغام الليبية اللي أداتها ذكرى محمد.

0: باش تختار لي كليماتيزور ثبت في التصنيف نتاعو اللي تلقاه في لاتيكيت انرجيتيك وخذو صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: اشهار
2: موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: مستمعينا الكرام إلى موجز الأخبار. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن القطع الدوري للتيار الكهربائي بعدد من مناطق تونس الكبرى اليوم من الساعة 12 ظهرا إلى الساعة 5 مساء وعلى فترات متقطعة لا تتجاوز ساعتين لكل فترة، مع عودة التيار الكهربائي بصفة آلية ودون سابق إعلام. وسيشمل انقطاع التيار الكهربائي كل من المروج وبن عروس ومجرين ومنوبة وعين زغوان والنصر وسكرة وسيدي فرج والمدينة الجديدة وبرج الطويل وصنهاجة وجديدة والبحيرة وحدائق المنزة. وزارة الشؤون الاجتماعية تشرع بداية من اليوم وإلى غاية يوم الأربعاء 30 من سبتمبر القادم في قبول ملفات تسجيل الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد للسنة التربوية 26 و2027 للفئة العمرية 3 إلى 7 سنوات. شعار مساقات الذكاء الاصطناعي في التعلم من الصفر إلى التمكين، تنظم الجمعية التونسية للمبادرات التربوية المخيم الصيفي الثاني من 11 إلى 14 من أوت 26 و2000 بقرية اللغات برجيش من ولاية المهدية، وببادرة من الجمعية التونسية للمبادرات التربوية وبالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السبرانية وقرية اللغات. الشركة التونسية لأسواق الجملة تواصل تنفيذ مختلف مراحل البرنامج الوطني لتعميم منظومة الفوترة الإلكترونية بأسواق الجملة، وذلك في إطار تحديث أسواق الجملة ورقمنة معاملتها. في أخبار العالم، وفي قطاع غزة 19 شهيداً بنيران جيش الاحتلال خلال 24 ساعة الماضية، بينهم شهيد توفي اليوم متأثراً بجراحه بالإضافة إلى 35 إصابة. الرئيس الأمريكي ترامب يعلن إجراء الولايات المتحدة عشية اليوم الاثنين مباحثات مع إيران بشأن آلية وشكل المفاوضات. متحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي ينفي وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة ويؤكد عدم وجود تغيير في وضع المضيق ما دامت واشنطن تواصل عدوانها وحصارها البحري على إيران. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
1: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
1: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
5: لما تصيف
6: نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
7: من 6 للـ8 متاع العشية،
8: وانت تحت الباراسول
6: تاكل في البامبالودي
8: ولا تقرمش في الكاكي،
6: نقترحوا عليك كتاب تقراه.
8: كي تروح وما عينكش تخرج من الدار، فيلم تتفرج فيه،
6: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
8: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
6: متاحف،
8: حسيلو معانا كينك حاضر.
6: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
8: وإذاعة الشباب.
6: لما تصيف بريحة البلاد. اسمع وخليك على الموجة.
1: على الموجة
6: اليوم مع أحلام سحلي، ديما معكم، ديما على الموجة.

0: ذي فصيف.
1: ضيف الصيف هذا هو اللي كنتوا تسمعوا فيه الفنان المطرب فؤاد بالشيخ في بابا عليا، هو ضيف كل الأوقات الحقيقة، والفنانين التوانسة مرحب بهم دوما في دارهم، دار الإذاعة الوطنية في كل الأوقات. أهلا وسهلا ومرحبا فؤاد.
2: أهلا وسهلا أختي أحلام، وبالحق الإذاعة الوطنية هي دارنا وعندها محبة خاصة.
1: مرحبا بيك،
2: وشرفني باش نكون حاضر معك في
1: الشرف لينا. ربي فضلك، وانا سعيده جدا بوجودك بحذانا في الاستوديو، استوديو نبيل بن زكري وليد التليلي الله يرحمهم، وممنونه ليك ايضا لانك تحملت مشقه السفر في هالسخانه وجيتنا من السمعه تحديدا.
2: كله يهون على خاطرك وعلى خاطر الاذاعه الوطنيه وعلى خاطر المستمعين ان شاء الله، بعدها تعديوا
1: حسابيه
2: ونشيخوا مع بعضنا نعملوا جو.
1: كيفاش خليت السمعه؟
2: والله جو احتفالي، المهرجان باهي ناجح، قاعد كل يوم يزيد ينجح أكثر.
1: أنا جايين ومهرجان السمعة،
2: والجو تعرف جو البحر وجو السمعة فيها هواء باهي، ماهيش سخونة برشا في الليل، هواء بارد وصحي
1: ممتاز، والبحر باهي مزيان،
2: حر شيخين الناس كل. أنا ما زلت ما عمتش
1: توا
2: والله لا، انا حتى داري
1: في نابل، السوق قريب يخرج،
2: داري في نابل بعيد على البحر 500 متر وما نمشيش.
1: ليه مهرجانات حفلات هذاك؟ علاش
2: اكي خير نرتاح خير من نقعد ماشي في الصخير، الدنيا سخونه برشا الحقيقه.
1: من بعد كي تخف شويه الحفلات في سبتمبر تجم تعود.
2: انا سبتمبر نحب
1: حتى اكتوبر مازال واحد ينجم يعود،
2: خاطر مغروم بالمصيد، دونك نمشي مني نصطاد ومني نعمل تبحيره وصحي.
1: ممتاز. مرحبا معاك باش يكون الحديث على حفلاتك الفنيه هذه الصائفه، مشاركتك تحديدا في مهرجان السمعه، خاطر عندك فيها حفله كبيره برشا. مهرجان
2: ان شاء الله
1: السمعة
2: ان شاء الله
1: الدوره، اي
2: خاطر يستناو فيها حالية. هم يستناو فيها كل اهالي السمعه طبعاً. ان شاء الله نعملوا سهريه مع بعضنا
1: ان شاء الله
2: خاطر انا سميت السمعه تغني،
1: السمعة
2: دونك باش نغنيو مع بعض
1: في تفاصيل جو. السمعة تغني. اسمح لي فؤاد، نحب نذكر السادة المستمعين انكم راهو بعد الساعة الرابعة بعد ما توفى على الموجة باش تجيكم زميلتنا بسمة الدربالي في موعد استثنائي، استشارات قانونية عقارية للي يعنيه الامر. ما عليكم كان تتصلوا بنا على 71 844 404. بسمة والاستاذ محرز الحنافي نائب رئيس مركز تونس للقانون العقاري باش يكونوا في انتظاركم للإجابة على كل تساؤلاتكم. ونرجع لك فؤاد مرة أخرى، نجدد الترحاب بك. مهرجان السمعة وقتاش ينطلق؟ وقتاش يوفى؟
2: عندي هو بدأ نهار 25 ويوفى نهار 7.
1: أيوة نصيبك فيه وقت.
2: أنا نهار 6 أوت إن شاء الله.
1: أي نعم.
2: ودعوة للمخيان والناس اللي يحبوا فؤاد بالشيخ يشرفونا وينورونا، نعملوا سهرية باهية إن شاء الله، باش تكون منوعة فيها برشا حاجات.
1: السمعة تغني، باش تغني إنتاجك؟
2: باش نغني إنتاجي، باش نغني التراث السمعي، باش نغني طربي، يحبوني هما في الطربي خاطر وحسب ما نقعدت ولا نشوف هذه معناها إن شاء الله السمعة كل باش تكون في الموجودة في
1: موجودة.
2: المهرجان
1: موجودة، يحبوك أنت فنان السمعة وعندك مكانة خاصة
2: والله
1: عند أهالينا في السمعة.
2: أنا تو سمع، أنا فنان من الوطن القبل.
1: أي نعم،
2: والسمعة هي بلادي معناها. نعم. أنا ود السمعة. لكن فما تقصير في نابل مثلا،
1: ما عيطولكش مهرجان نابل؟
2: مهرجان نابل ما عيطوليش، لكن ديما بلادك هي اللي تلقاها وقت شدة.
1: أيوة
2: دونك أنا كنت سعيد
1: سهو
2: جدا،
1: سهو منهم أكيد مؤكد، ما لازم تو إيش نقول لك، زاد الفنان زاد يلزم يحرك شوية،
2: عاد أكثر من نتحرك فيها. أنا بعث لك قلت لي بعث لي غنية، بعث لك يجي 15 غنية، زال عندي أكثر من 60 غنية أخرين. قاعد ننتج تو، ولات تشوف أنت فما إنتاج في قاعد تشوف في إنتاج جديد،
1: فما شوي
2: فما
1: كعيبة، بعض الفنانين
2: كعيبة. أنا من جملة الفنانين،
1: أنت من
2: كل عام لازم نعمل كعبة
1: الحقيقة.
2: كعبة زوز كل وكما قلت لك تو وليت تسمع نفس الغناء يتعاود، الناس كل تعاود في نفس الغناء، وليت العقلية تبدلت، كل شيء تبدل، درك كيفاش وليت الحقيقة الفن ولا صعيب برشا، والفنان ولا تعب برشا.
1: والعقلية تجارية أكثر منها فنية
2: ولا تجارية أكثر من كل شيء. دونك لازمك تغني الحاجات اللي يحبهم الجمهور مش تغني الحاجات اللي أنت تحبهم ولا بالسمع وحاجة جديدة.
1: أي زادة ما فؤاد سامحني هنا رويز ما كنتي تعمل كفنان نحكي بصفة عامة أنك تجيب الجمهور ليك مش تمشي له زادة مش اللي يحب الجمهور مش كل ما يحب الجمهور.
2: أنا مش نعمل أنا كي تو نلقى عرض
1: خاطر أنت مثلا خليني نزيد نوضح للسادة المستمعين عندك ريبرتوار ياسر حلو في التونسي مزيان ويحبوا الجمهور ما فماش علاش انك تلوج معناتها.
2: لا هذاك اش نعمل انا من نجلب الجمهور وكيجي نسمع اغاني خاطر لازم باش نغني الاغاني بتاعي. أي. وديجا في القانون يقول لك لازمك تغني 80% من الانتاج الخاص بتاعك
1: مؤكد.
2: اي
1: نعم.
2: انا دونك نحاول باش نسمعهم لو ماكسيموم. اي والحاجه اللي يحبوها لازم نعاودها لهم. والمهم تعدى سهره ناجحه وهذاك اللي بيه الفايده. وعندي نهار 25 اوت في مزبوط زلفا.
1: ايوه هاك مازلت في الوطن القبلي.
2: في الوطن القبلي الله غالب.
1: فؤاد نذكروا السادة المستمعين بمسيرتك كان نرجع لتالي وقتاش انطلقت في الساحة الفنية.
2: أنا عندي أكثر من 40 سنة في الميدان
1: ما شاء الله.
2: بديت صغير برشا بديت بالفن الشعبي ومن بعد ودخلت الوترية وبعد دخلت شاركت في المهرجانات مهرجان الأغنية. تحصلت 2006 على الجائزة الأولى وجائزة الجمهور وجائزة رئاسة الجمهورية اللي حتى فنان في تونس ما خذاهم ثلاثة جوائز هذوما
1: في 2006.
2: 2006
1: شنو هو الإنتاج الغنائي اللي خذيته؟
2: هي وسيط أم.
1: أي.
2: كلمات صاحبي شعير وألحان لزهر شعير.
1: أيوة.
2: وكانت من أفضل وأحلى الأغاني اللي ما زلت لتو يحبوها الناس كليكا وبالله ما تحية أخت كلمتنا تويكا تحب على أغنية معناها وسيط. أي. أم. أي. إن شاء الله تنهب نعديوها في الريبرتوار إن شاء الله.
1: هو للأمانة للمستمع اللي كلمتنا وتحية لكل المستمعين اللي قاعدين يتابعوا فينا على موجة الإذاعة الوطنية طلبت أغنية خليجية فيها هكا على
2: الأم
1: على الأم. يا أخي احنا قلنا لها رو ما فماش خير من التونسي قالت أنا معاكم في التونسي قلنا لها فؤاد بالشيخ رو موجود معنا ضيف فرحت قالت أنا ننتظر منه أغنية وصيت أم
2: إن شاء الله نسمعوها لها
1: هيتها احنا فيها تو
2: أما خي نغنيو على أمنا ولا نغنيو على أم الناس ونجيبه في خديجي.
1: سمعنا تو نجمو نسمع حاجة
2: يا ولدي يا راوي بحليبي ها جسمي ونصيبي يا ولادي يا راوي بحليبي ها جسمي

0: المحن راجل في المحن كانك صحيح حبيبي يا ولدي أراوي بحالي
1: الله الله عليك. هذا هو فؤاد بالشيخ ضيفنا في علموجة اليوم. كنتوا تسمعوا في وصية أم مقطع منها هذه الأغنية المتوجة بثلاث جوائز.
0: ثلاثة جوائز
1: في 2006
0: والحقيقة كانت أغنية ممتازة ونشكر برشا الإذاعة الوطنية اللي خاطر عديتها برشا.
1: أي نعم.
0: من أكثر الأغاني اللي عديتهم هي وصية أم، وعملنا أغنية أخرى كما وصلت الأم، عملنا أغنية الأم لشكون مروح، هي عملتها للوالدة وقت توفيت الله يرحمها، وغنيت لها لشكون مروح. العين بعدك بالدمعة تنوح، نغريب ملوح، لعز بعد الوالدين ليش ولشكون مروح. أما احنا طوفي أجواء بتاع مهرجانات وأجواء صيفية واحتفالات، دونك نعملوا الجو خير من
1: الله يرحم ميمتك. الله يرحم كل الأمهات المتوفيات،
0: وربي يفضل الأمهات الزادة العايشين.
1: طبعا ريبرتوار ثري اللي عندك فؤاد، وغنيت في كل الأغراض تقريبا. غنيت للأم، غنيت للخو، غنيت العاطفي،
0: غنيت حتى الموضوع اللي موضوع بالحق اللي مسني أنا برشا وما غنى عليه حتى فنان. هي قصة، والله قصة، خطر الفن هو مساج. مشيت مرة نغني في مأوى عجز، فما رجل كبير اللي نشوف فيه ماهوش مندمج معاهم، و ما حكى لي القصة بتاعه. القصة بتاعه كلمت حمادي شريف انه جاله تحية الشاعر والملحن. قلت له حمادي راه موضوع ما غنى فيه حتى حد، كيفاش معناه رجل كبير وولده طيشه في مأوى العجز،
1: لا حول ولا قوة.
0: دونك عملنا له هذا كفوية نتلوح في دار بعيدة، هذا كفوية نكمل عمري تنهيدة، يا وليدي علاش تخليني هكا في الغربة ترميني، ظنيت في كبري تحاذيني ونرفع لك برضايا مقام، تخلي الدمع يعاشر عيني يا عاصي الوالدين حرام. وسجلتها ورجعت للمأوى العجز ومشيت للرجل هذاك، هزيت له سيدي وقلت له كي يجي ولدك يطل عليك اعطيه سيدي يسمع.
1: للأسف يحدث هذا في تونس.
0: وبعد سمعت المدير قال لي راهو يرحم والديك، قال لي في الحال اللقطة اللي عملتها، قال لي راهو بعد ثلاثة أيام ودك، قال لي كي جاء اسمع الأغنية، قال لي شوف فيه يضرب في راسه على الفولون، ورجع لبوه وهزه وروح بيه، والمرأة اللي كانت تسبب شو
1: باش إنجاز كبير عملته
0: ميساج. والفن ذاك هو
1: هذا هو دور الفنان. نعم.
0: والمرأة اللي كانت تسبب هي باش هو طيش بوه، خير بوه على خطر البوه ما يتعوضش والمرأة تتعوض.
1: طبعا فماش غير خير من الوالدين، ربي يرضيهم علينا ان شاء الله. شرايك نمشي ونسمعوا يا غرام الليل؟
0: نسمعوا يا غرام الليل.

0: هذه هي إيقاعاتنا وهذه هي أجواءنا على موجات الإذاعة الوطنية أنغام، إيقاعات تونسية صرفة تحمل إمضاء المطرب الفنان فؤاد بالشيخ اللي نورنا الآن وهنا في استوديو نبيل بن زكري وليدة ليلي ربي يرحمهم. مرة أخرى رحب بيك فؤاد بالشيخ. سمعنا لك في البداية بابا عليا، دخلنا بها في الجزء الثاني من على الموجة، توا كنا نسمع فيه يا غرام الليل. أنا الحقيقة تفاجأت، متفاجأتش برشا، أنا نعرف الخط الغنائي متاعك الحقيقة ونعرف الطابع متاعك وكل، أما يا غرام الليل برشا عباد يعرفوها متاع أصوات أخرى، وهي في الأصل أغنيتك أنت.
1: الأغنية هي كلمات رضان نغاوي الله يرحمه
0: أي.
1: وتوزيع مهدي الملهي
0: أي نعم.
1: سجلتها سنة 2000 وبالحق معناها ضحكتني الفازة هذه، أنت باهتة وأمانة أنا باهتة أكثر منك، اللي أنا مرة نغني في عرس ونغني في غنيخي فما فنان شعبي بعث لي شكون قال شبيك تغني في الغنية، راهي غنيتي أنا يودي قلت برمشي أرجع اليوتيوب وارجع
0: أرجع خاسم فيك على غنيتك على غنيتك انتاجك الخاص،
1: معناها وعندنا عامل فيها عقد ومصبوبة في دروا دوتور،
0: أنت صاببها في
1: مصبوبة بيان سور كي تسجل غنية وتتعدى وتعديت برشا
0: كل من غناها بعدك هذاك الكل راهو ردت
1: لا هذيك تاع فؤاد بالشيخ، كيما عندي أغنية النار فيا واجدة مسجلة عام 85 اللي غناوها الفنانين الشعبيين الكل غناوها، ما يعرفوهاش اللي غنيت فؤاد بالشيخ وغني فيها كلهم يغنيوها
0: أي.
1: انا اللي يذكرني يقول يعطيه الصح، واللي ما مذكرنيش علمت راهي الغنية هذيك بتاعي ولا كل أي. اغنية كيما مثلا فما اغنية اخرى عملتها على الملعب النابلي
0: اي
1: ما احلاها كرة السلة في نابل، وزادها كيف كيف فما ما ملحن بدل خذ اللحن وبدل كلمات، والاغنيه هي يغني فيها صاحبي هو خاطر الحقيقه ويغنيها ونقول له غنيها ما فهم حتى مشكل، اللي هو الفنان الشعبي عبد الكريم بن زرتي كفايه كفايه زاد كيف كيف هذيك اغنيتي انا اصلها كلماتي والحاني انا عملتها على الملعب النابلي هديه هديتها وقت هم هزوا البطوله العربيه وهزوا الدوبلي
0: واضح. فؤاد انت كتبت نفسك ولحنت ايضا ليك وتعملت ايضا مع اسماء اخرى شعراء وملحنين، شكون ابرز الاسماء؟
1: تعملت مع جليدي العويني، تعملت مع صاحبي شعير، مع رضا شعير وعملت انا محاولات، انا ما نقولش راني شاعر، راه مادي عندي معناها بطاقه لي انا شاعر وبطاقه ملحن لكن ما نقولش راني شاعر، انا كحاجات كي نحس بهم نقولهم وكو.
0: واضح. عندك إنتاج غنائي أيضا جديد، قلت لي اللي أنت تحاول أنه كل عام ماذا بيك غنية زوز تخرج.
1: عندي من سلم، عندي برشا برشا أغاني أنا
0: لا جديد جديد اللي باش نسمعوه بعد شوية الحانوت هكا ولا
1: الحانوت
0: أغاني جديدة؟
1: لا الحانوت هذيك عندها حكاية كاملة،
0: حكاية أخرى، وأنا كي سمعتها زيدة والله صدقا يعني نقعدت نسمع فيها أم بوكل، أنا عجبتني الحقيقة حاجة جديدة
1: أغنية
0: ومزيانة،
1: والله أغنية ما معنا
0: خفيفة
1: المستمعين المستمعين تحرموا منها خاطر كانت شاركت بها في مهرجان أغنية
0: أي.
1: والعبيد كل
0: الأخير هذا والقبل
1: عام الفنان شكري بوزية
0: وقت اللي هو تولى إدارة المهرجان نعم.
1: والأغنية معناها تقبلت والعبيد كل مبروك الحانوت مبروك الحانوت رايب شتاقوا جايزة الأولى، وفجأة يطلع قرار باش الغنية تتنحى من المهرجان الله أعلم علاش ولا نعرف
0: هذاك علاش ما لقعت الأغنية مخبية خرجت
1: توا حقائق لكن أنا ما نحبش نحكي وخليها عند ربي خير، المهم هاي فرصة باش نسمعوها وإن شاء الله ديما تتعدى في الإذاعات وخاصة في حصتك أنت ولا في الزملاء.
0: أغنية مزيانة، أغنية خفيفة تناسب التوقيت اللي
1: احنا
0: الجو التونسي هذا هو هذا هو الحانوت
1: كلمات جليدي العويني والحان محمد علي بالشيخ
0: اللي هو أخوك؟
1: لا

الشعر الغنائي جليدي العويني الحقيقة زاد من أطيب الناس محليها الراجل. تحية ليه وتحية لكافة المستمعين اللي باش نودوكم بهالإنتاج هذايا المش معروفة برشا، هي جديدة خلينا نقولوا لأن ما ظهرتش للنور ما تبثتش قبل. الحانوت بصوت فؤاد.

0: شاهي نشري حانوت ربي نوب عليك فيها برشا طرافة الأغنية.
1: أول لوش في حانوت لوش في حانوت للطاولة يا ربي
0: حلو
1: هذاك ضمار جليدي العوين
0: جليدي
1: يعني. جليدي عنده ضمار في الكتيبة معناها
0: حلو برشا أي. حلو برشا تحية للشاعر الغنائي جليدي العويني ومازلنا عنا ما نسمع الفؤاد بالشيخ. أنا الحقيقة برمجت أربعة أغاني لأنه الوقت ما يسمحش بأكثر وحاولت ننوع في الأغاني نتاعك باش السامع يفهم الإنتاج الغنائي.
1: السامع يعرف اللي فؤاد بالشيخ عنده أكثر من 80 أغنية
0: بالضبط وإنتاج متنوع يعني
1: إنتاج متنوع عنده إنتاج خاص تراث معناه فما بعض حاجات تراث

0: اما تراثك دي بقى انا حسنته
1: تميزت بالغناء للشيخ العفريت انت.
0: والله لا انا نغني، انا نغني التونسي بتاعي انا بتاعي انا مثلا ما نغنيش الشيخ العفريت.
1: تسفر وتتغرب.
0: تسفر وتتغرب خاطر هي اغنيه قديمه قبل خاطر
1: الشيخ العفريت.
0: الشيخ العفريت راه ماهوش ملحن. الشيخ العفريت كان اكل يبداو يدوروا من الريف الريف باش يشري ياكل، عندك شي فضه فضه قديمه للبيع وكل الجو هذاك، ويبدا كي يلقى المناسبات ولا الافراح يقعد غاديك. وخذا التراث كليك خذاه من خذاه من من من من جنوب بتاعنا من الارياف بتاعنا. دونك ذاك
1: اما وصلت لنا عن طريقه هو،
0: عن طريقه هو ولا سليم الهلالي ولا راوي جورن ولا
1: اي بالضبط. قلت أنه عندك إنتاج غنائي متنوع، حتى أنك خدمت يعني شاركت في أوبيرات كان عملها أسامة فرحات
0: أوبيرات بيرم تونسي. وأنا اللي مثلت تونس.
1: أيوة
0: أنا مثلت تونس باللبسة كما الشيخ العفريت.
1: أي
0: وغنيت أغنية معناها علاش تفكر فيها، هي أغنية أغنية قديمة زادة كيف كيف، وبالحق من أحلى من أحلى ما تسمع في التونسي القديم.
1: أي نعم تحب انت متشبث برشا بالنغم القديم هذاك النغم التونسي.
0: والله شو اقول لك،
1: حتى أنا في اغانيك جديده نلقاو الجمله الموسيقيه هذه.
0: انا سي عبد الحميد بالعجية الله يرحمه كان يقول لي صوتك فيه ريحه البخور.
1: بالضبط.
0: قول لي كي تغني تونسي
1: جاي من القديم،
0: قول لي كي تغني تونسي تحس بالحق تشم ريحه البخور. وفي نفس الوقت معناها قالها لي هو وما قالها لي حتى عازف ولا فنان، قال لي انت كي تغني تونسي تغني تونسي المروب. قال لي هذاك التونسي القديم الصحيح.
1: اي هذا تعبير سي عبد الحميد بالعجية.
0: قال لي المروب معناها كالنوته تبدا طايحه شعره. قال لي هذيك اللي تعطي البنه وتعطيك تخميره ولا تعطيك باش تشطح. علاش انا تو يقولوا لي ايش فيك تغني العباد كل تقف تشطح؟ والسر في الصوت.
1: اي نعم.
0: خاطر احنا توانسه ونحبوا جونا ونحبوا
1: ريحة بخورنا. عندك اداء خاص وعندك طابع خاص في صوتك. اي نعم.
0: والحمد لله فضل من عند ربي، ورغم اللي غني شرقي، اللي غني شرقي بطريقه اخرى، غني شرقي نولي شرقي على روحي 100%. أي. لكن تونسي يلا غالب، تونسي كما قلت لك ما نخليوش ولدنا ونربيه ولد جيران.
1: اي هذا هو انا معاك الحقيقه. في انحياز تام للتونسي.
0: خاطر اسمعني امشي لاي عرس ولا اي حفل ولا اي مهرجان.
1: أيه؟
0: من الاول باش تغني شرقي يقولوا لها احنا باللغه بتاعنا العربيه كل يقول لك باش يحل اللعب، يغني يغني يغني، وقت تغني خلي بدلني ترى كان البيست معبي وترى كان الناس الكل تشتح والناس الكل فرحانه. دونك التونسي هو اللي فرحنا والتونسي هو اللي شطحنا وهو اللي شيخنا.
1: واضح. والتونسي هذا الجو التونسي والصوت التونسي باش نراوه في مهرجان الصمعة.
0: ايوه فما برشا اغاني اغاني تراث اللي ماهوش معروف فيه برشا.
1: فؤاد 6
0: نهار 6 اوت ان شاء الله باش تكون سهره.
1: الفضاء وين باش يكون؟
0: مسرح الصمعة من افضل من افضل مسارح في الوطن القبلي.
1: وطاقه الاستيعاب باهيه،
0: يهز اكثر من حمامات واكثر من نابل.
1: بربي
0: يهز حتى 1700.
1: ممتاز.
0: وصارت فيه أكبر عروض معناها أمينة فاخت صوفيا صادق صابر باعي لطفي بوشناق.
1: ما سبق ليش الحقيقة أني عرضت
0: أنا شاركت فيه وتوذية دور 32 أنا شاركت فيه فما 18 مرة.
1: أي.
0: كل عام يلزمني يكون موجود.
1: مؤكد ولد صمعة طبعا.
0: دونك
1: ما تخرج الصدقة لما تززيه وبالي.
0: لا والله خطر الحب هو ما جمهور يطلب. جمهور يطلب خاطر ناخذ لهم بخاطرهم خاطر نعيشهم في جو شيخه بل شيخه فيها.
1: على كل حال ان شاء الله نراوك في مهرجانات اخرى حتى داخل الجمهوريه. لما لا؟ لانك انت
0: عندك لا غنيت في برشا. انا نخدم على عام كامل معناها. نخدم في الصيف هاكا زوز ثلاثه اربع مهرجانات. في الشهر التراث زوز هكاك معناها هاكا على عام كامل. ونزور الاماكن كل، مشيت غنيت حتى في دوز، غنيت في قبلي، غنيت في قصرين، غنيت في الاماكن كل، باجه جندوبه سيليانا كل الأماكن كل غنيتهم. الوطن قبلي غنيت معنا زنقة زنقة دار دار.
1: أيه.
0: وإن شاء الله أهم حاجة هو حب الجمهور وربي يعطينا القبول كما حب الرسول.
1: أمين يا رب. قبل ما نودعك نحب معاك نترحم على صديقنا المشترك هيثم بواء
0: خويا وصديقي وعشيري.
1: اي توفى توا عنده مده، اما يلزمنا معناتها ديما نتذكروه لانه من الفنانين
0: من اقوى ما
1: من اقوى ما انتجت
0: تونس.
1: اي نعم
0: من أقوى كمانجيتي وأقوى موزع، هو أول موزع توزيع في الإذاعة الوطنية ساعتها. فنان كبير برشا، حبينا باش أغنية من سلم هي ألحانه وكلماته، إن شاء الله مرة جاية
1: نسمعها.
0: تعاملت معاه برشا وكان صديق وخو، ودايور قبل ما يموت آخر واحد كلمه هو أنا،
1: الله يرحمه هيثم
0: دايم، ربي والله يرحمه
1: ذويب، ربي فضلك انت وطول في عمرك. شكرا برشا على الاستضافه، على حضورك معنا،
0: ربي
1: كنت سعيده
0: فضلك
1: جدا بهالاستضافه.
0: عايشك عايشك
1: فؤاد بشيخ. وكما قلنا نذكر انه باش يكون عندك موعد نهار 6 اوت في
0: مهرجان سيدي علي السمع،
1: وقلت لي فين؟ في منزل
0: بوزلفه نهار 25
1: اوت،
0: ولا هو سماه مهرجان سيدي علي السمع. اغنيه بابا عليا هي تتغنى سيدي علي السمع،
1: اللي
0: هي تتغنى سيدي علي السمع، هي هذيك
1: عباره عنوان المهرجان، هذيك
0: عباره نشيد وطني تاع اهالي السمع.
1: اي نعم، نمشيو باش نختموا بوحده زاده من اغانيك، شفتك في منامي محلاك،
0: هي كلمات والحان رضا النغاوي وتوزيع سامي معتوق.

0: اسمع. وخليك على الموجة.
1: على الموجة.
0: على الموجة. اليوم مع أحلام سحري ديما معكم ديما على الموجة
2: ديما معاكم وديما على الموجة ومزنا مواصلين على الموجة. كنا نسمع في شفتك يا في منامي واحدة من الأغاني اللي اقتطفناها في الحقيقة من الريبرتوار متاع فؤاد بشيخ المطرب فؤاد بشيخ اللي كان ضيفنا منورنا في الجزء الثاني من على الموجة. إن شاء الله استمتعتوا بمقترحاتنا الغنائية سواء لفؤاد بشيخ أو المقترحات الغنائية اللي اقترحناها عليكم في الساعة الأولى من حصة على الموجة. نحب نشكر برشا كل المستمعين اللي تبعوا فينا واللي قاعدين يتفاعلوا معنا. أجمل الأوقات نتمناها لكم مع بقية برامج الإذاعة الوطنية. نذكر أنه بعد شوية باش تجيكم زميلتي بسمة الدربالي في استشارات قانونية. هذا موعد استثنائي اللي عنده أي استشارة معليه كان يتصل على 71 844 404. وبسمة الدربالي والخبير اللي معاها في انتظاركم في انتظار اتصالاتكم هم مستعدين ينوروكم بكل الإجابات. احنا هكا نوصلوا لنهاية حصتنا اليوم من على الموجة. نحب نشكر برشا الفريق اللي رافقني اليوم ألفة بشير في قيادتها الرحلة اللي دامت ساعتين من زمان وما زلت مواصلة معاكم ألفة بشير عشوية عشوية على الوطنية مع ألفة سيف الطرابلسي. كيف كيف ألف شكر. وحميد حميد ومشكور جدا في التنسيق العام للحصة. وهذه أحلام المساحلي تقولكم إلى اللقاء إن شاء الله.

حبيبي حنعيش يا حبيبي.

0: حبيبي انا وانت يا حبيبي هنعيش يا حبيبي حبايب حبايب الحب فينا دايب دايب يا حبيبي بكره يا حبيبي.
1: الإذاعة الوطنية التونسية إذاعة الطرب الأصيل.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة الذوق.
2: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز للأخبار. تواصل جهود أعوان الحماية المدنية وحماية الغابات لإخماد حريق بجبل سيدي أحمد بنفزة من ولاية باجة اندلع منذ الصباح وسط تضاريس وعرة. الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات تحذر من تنامي ظاهرة التحيل الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتدعو الحرفاء خاصة التونسيين المقيمين بالخارج الراغبين في كراء سيارات خلال الموسم السياحي إلى التثبت من هوية الشركة قبل القيام بالحجوزات. من أجل التعريف بمناخ الاستثمار في تونس ينظم ديوان التونسيين بالخارج غدا ندوة بمدينة بنزرت في إطار المحطة الثالثة من سلسلة الندوات الإقليمية للاستثمار الموجهة للكفاءات والمستثمرين التونسيين المقيمين بالخارج. المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية يعلن عن تنظيم تظاهرتين مهنيتين وصناعيتين من 17 إلى 20 من نوفمبر المقبل، تتمثلان في صالون قطع الغيار والتجهيزات والخدمات الصناعية صبري 26 والمؤتمر الإفريقي للاختبارات غير الإتلافية. وفي الفن والثقافة، بعد غياب استمر 7 سنوات يعود الليلة مهرجان الزهرة إلى ببرمجة تونسية بحتة تجمع بين الموسيقى والمسرح والسينما موجهة إلى مختلف الشرائح العمرية. في أخبار العالم، وصول 19 قتيلاً و 35 مصاباً إلى مستشفيات قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. والرئاسة الفلسطينية تدعو لإلزام إسرائيل بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. إيران تعلن إسقاط طائرة مسيرة أمريكية بعد رصدها في أجواء مضيق هرمز جنوب البلاد. غدا انطلاق الجولة 7 من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في العاصمة الإيطالية روما. هيئة الأرصاد الألمانية تحذر من موجة حر تشمل معظم أنحاء ألمانيا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
5: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية؟ في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
6: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
7: من 38 بدينا ولليوم واحنا معاكم
8: عشرة دائمة،
9: والعشرة بالمواقف تتقاس.
7: عندك مشكل، تساؤل ولا رأي مع أهل الاختصاص، تسمع الأخبار والمشكلتك نلقاه الحل.
10: نلقاه الحل.
8: اللي انت جئت عملت
10: محاسبه قد نشكوه في الحلبية الفصل 242
8: خاصه الطبقه العاديه والني بالعمومي
11: لما دخل نصر اشتريته
8: القضيه من 2015
10: دول حقك تلتجئ للمحكمه
12: هذا عنده وضعيه قانونيه
13: استشارات قانونيه
14: الأربعة وربع دقائق هوني في استديوهات أم الإذاعات والبدايات إذاعة توينس الكل من توا للخمسة متاع العشية سويعة من زمان في الرواق الإذاعي المباشر بتاريخ الأربعة الاثنين عفوا 3 أوت 2026 نلتقيكم في استشارات قانونية عقارية صحيحة الموعد استثنائي المكان هو نور أبو عليك في المجلة التربوية لكن اليوم تعوضها بسمة دربالي في المساحة هذه وخصصناها للمسائل القانونية العقارية معكم فريق متكامل بشي أمن لهذه السويعة الزمنية في شبكة صيف 2026 إن شاء الله يكون ديما صيف الخير والهنا والسعادة للتوانسة الكل سواء أبناء التوانسة اللي عايشين الهوني وإلا اللي جاوا الضيف باش يعديوا إجازاتهم في بلدهم الأم بين أهلهم وأحبابهم وأصحابهم إن شاء الله إقامة طيبة في أرضهم أرض الخير أرض العز تونس طبعا اللقاء أمنه لكم ألفة بشير في الإخراج التقني حميد الورغي في التنسيق العام يستنيكم على 71-844-404 سيف الدين ترابلسي في إخراج صورتنا المتلفزة اللي إن شاء الله تكون ناصعة جميلة ورائقة للجمهور اللي تبعنا سواء في المباشر توا وإلا بعد يرجع الفيديو باش يتفرج في حصتنا الإذاعية المتلفزة وطبعا من أمام الميكروفون تكون حاضرة بسمة دربالي مع الأستاذ المبجل في هذه السويعة الزمنية من استوديو نبيل بن زكري ووليدة ليلي رحمهم الله يكون حاضر الأستاذ محرز الحنافي محامي التعقيب ونائب رئيس مركز تونس للقانون العقاري والتعمير منور استوديو الإذاعة الوطنية سي محرز
15: يعيشك أختي بسمة وشكرا على الاستضافة ومرحبا بالأخيين المستمعين للإذاعة الوطنية
14: شكرا لك سي محرز نعرفوا أنه هاللقاء هذية عمره تقريبا 14 سنة والسادة المستمعين دائما يحبوا يعرفوا العلاقة بينهم وبين هالمجتمع هذا سواء ما يشغل بالهم فيما يهم حقوقهم وواجباتهم أذك علاش نقول روى القانون في تونس تنظموا علاقات المجتمع بعضهم ببعض ويرسم الحقوق والواجبات التي عليه أن يقوم بها أذك علاش ديما في اللقاء هذية أسبوع بأسبوع أسبوع نخصوه للعقاري وأسبوع للمدني تكون حاضرة الأستاذة أمل الهميم إن شاء الله نهار الأربعاء موعدنا مع الأستاذة في كل ما يشغل قضاياكم المدنية الشغلية طليقة أي إشكالية مدنية مرحبا بكم إما عن طريق الصفحة إما عن طريق البريد وإما عن طريق تليفون الإذاعة اللي هو 844-404 ديما القانون ينظم حياتنا سي محرز ونعرفوا أنه السادة المستمعين يبدأوا شغلهم الشاغل أنه تكون الحصة حاضرة باش يهزوا التليفون ويطلبونا برشا من اللي أعلنت زميلتنا أحلام المساح لأنه فما حصة استثنائية طلبنا محمد أمين ملفا حصة صليح عبيد من مول جسليم وغيرهم المدخلين من بنزرت من سيدي حسين ومن زغوان ومن الهورية مرحبا بكل المكالمات اللي إن شاء الله نقدموا لها إجابات شافية وظافية هكا باش يكون ديما النظام ركن أساسي في حياة المجتمعات في كل العالم وخاصة في تونس نحبه كل شيء ما يكونش معزول عن هذا الكائن الاجتماعي اللي يعيش ومعه ناس دايرة به اللي هما الأجوار والأقارب والأباء والأبناء فما الهيبة وفما الكتب وفما البيوع وفما برشا حاجات هكا ولا سي
15: احنا القانون العقاري بصفة عامة معناتها مادة حلوة وباهية ومتعلقة بعديد المواد ويعيش فيها المواطن معناتها بالكدية وفيها برشا مشاكل نحاولوا باذن الله ان نجاوبوا
14: ديما نبسطوا ديما نوعيوا ديما نثقفوا وما نخليوش التونسي زاده تايه يمشي ها ومن عند المنفذ ها ويمشي له. يعني نوجهوه الاداره اللي يمشي لها يا اما محكمه التعقيب يا اما دفتر خانه
15: محكمه العقاريه
14: يعني الوجهه نتاعو تكون دفتر خانه يعني المكان الصحيح اللي يتوجه له التونسي. اذا حميد المكالمات بدات تجهز نبدا في استقبال اولى المكالمات اللي توصلنا على 844-404 وإلا عن طريق صفحة الإذاعة غاديو ناسيونال تونيزيان كما قلت والبريد زادة اللي يعجز أنه يتصل ويحب يبعث ربما بعض المؤيدات لأسرة البرنامج هكا تكون ربما أسئلته واضحة مع بعض المؤيدات اللي توصل لأسرة البرنامج. ألفا إذا كانت المكالمة الأولى جاهزة إن شاء الله بعد لحظات خونا حميد يأمن لأولى المكالمات التليفونية على موجات أم الإذاعات أولى البدايات. نذكركم أنه موعدنا استثنائي إن شاء الله ذكرت به أحلام منذ انطلاق سويعتها الثانية من ثلاثة بدأوا السادة المستمعين يتصلوا بنا أولى المكالمات وعنده برشا حظ. سي صادق مرحبا.
11: ألو
14: مرحبا يا سي صادق.
11: استاذ انا عندي
15: مرحبا يا عم الصادق مرحبا بيك
14: حي استاذنا المبجل
15: الاستاذ محرس حنفي معاك منين تكلم فينا يا عم الصادق؟
11: من باجر استاذ
15: اي مرحبا ارض الخير
14: بلاد المندرة والصابة
15: المندرة والصابة اي مرحبا هاي استنى وضعيتك
11: استاذ عندي مرتي قيدت لي هيبة
15: اي اي ربي يرحمها وين عمها
14: ربي يرحمها
11: وانتاج وترحم وسجلنا في القبضة وهي حية ومريقلة كل شيء.
15: هاي؟
11: ماتت مرتي كتخلك إني قيدت تخلص رو المشاعر ما زال ما سجلت الأرض. لكن قيدتك النور نتاع الانشير
15: وين بالضبط في باجة عم صادق؟ نعرفها باجة بالضبط
14: حليه دلنا الموقع
15: فين فين بقعة المس الشرشارة هاي هاي
11: بالغرابة من جماعة أحمد
15: واضح واضح نتشرف
11: هذا ونمشي ونجد والتسجيل بدو يسجلوا وهي ماتت مشيت مش نصب ثم قطع منهم تسجلت مش في دير الرصيد ولد خال أنا داخل مش مالكي مش ني غربي
15: هاي هاي
11: مشيت مش نسجل يزم تعمل كاتب تكميلي
15: هاي
11: كاتب تكميلي أنا مرتي ميتة قالوا لي تاع وليدك انا عندي مستعد عندي وليد نايم وليد مشي تو عندي باش يعمل لي كتب تكميلي عندي عام عندي عام وقت من العام بطلت وشو رجع لمالين مستبني حتى مرته في باجة وبنته
15: هاي
11: ما باش يجيني ما باش يطلع لي يا ولدي يجي راني مريض راني راجل كبير عمري 76 انا عمري 50
15: باش يعمل لي طول عمرك بالخير ان شاء الله اي
11: عمري ذيك السنه
15: هاي
11: شو
14: لازم نعمل؟ واضح سؤالك
15: تبعني يا صادق انت العمليه نتاعك هي تسجيل ارض والارض ذي متعاهده بها المحكمه في اطار المسح الاجباري
11: اي لكني النوم كتبت لي
15: اي
11: ما حطيتش هيك النوم نتاع نتاع نجيرك 2023
15: نقول
11: لك ايش اي لا ندروشي ما عندناش علم بها
15: اي
11: كي مشيتني وقت بدو يسجل وقت صبيت
15: هزيت انت الهيبه نتاعك عطيتها للسيد القاضي المسحي معناتها
11: هزيتها
15: شو طلب منك قول لي باش نجمو نعرفوا اي
11: ما طلبت منيش اي
15: حتى
11: قطعه تسجلت
15: اي
11: مشيت باش نصب فيك العقاريه نتاع ابو تفاعه
15: اي اي اداره الملكيه العقاريه ديوان الملكيه
11: اي بعض منهم
15: اي
11: القاضي قال لي هاك الكاتب لا راك ما تجيب كاتب تكميلي انت النمر نتاع المشير مش معطوط
15: لا عاد اسمعني فهمتك عم سادة بالنسبة افهمني بالنسبة للأراضي اللي هما تسجلوا وسيء انتهى أمرهم بالنسبة راو للكتب مبدئيا أنا نعطيك القانون اش يقول راو الكتب انت على الهيبة السابق لعملية التسجيل اذاك راو امشي على روحه تفهم فيه ولا ليه لأني انت يلزمك الهيبة يذولي شملت برشا قطاع هكا ولا ليه
11: عشية
15: برك اي ما معناتها المناب نتاع المراه نتاعك الكل على الشياع تلقاها هذيك مع اي فهمتك اللي مازال فيه المسح هذاك قاعد تتبع فيه انت تو
13: حسب ما فهمت من كلامك.
11: مريم الأستاذة مريم
13: أي
11: مشيت قابلتها قالت لي مقبول المطلب نتاعك.
13: هذه في المحكمة العقارية تقصد.
14: سي محرز أستسمحك وأستسمح سي الصادق وكل المستمعين الأوفياء، حان الآن موعد رفع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جورها، والرجاء مراعاة فوارق التوقيت.
16: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: استشارات قانونية.
2: رجعنا لكم بعد رفع أذان صلاة العصر بتوقيت مدينة تونس. تقبل الله صلاة الجميع بالغفران والأجر والثواب. نرجع لصادق من بيجة ونرجع للإشكالية متاعه. أظن ما نحبوش نخرجوه من غير حل، لأنه لوجوا على الترسيم والمسح الإجباري، تم تطهير القطاع بالمسح. شنو الحل في يا هل ترى ينجم يرفع قضية في إجبارهم على الكتب التكميلي، وإلا شنو الحل سي محرس؟
3: هو بالضبط احنا بالنسبة لينا إذا عم الصادق يسمع فينا توا.
2: عم الصادق ما زلت معنا؟
3: اسمعني، إذا بالنسبة للأجزاء، خاطر أنت حسب الهيبة ما وصفت لنا الوضعية، الهيبة شملت مجموعة كبيرة من القطاع، والقطاع هذوما تخدموا في المسح الإجباري في باجة، والمسح الإجباري فما قطاع اللي هما سيصدر فيهم الأحكام، هكا ولا عم صادق؟ اللي صدر فيهم الأحكام هو مبدئيا راهو الحكم المسحي طاهر الوضعية، معناتها إذا عندك كتائب قديمة كيما عقد هيبة ولا بيع ولا أي حاجة، راهو ما يمكنش ترسيمهم بعد صدور الحكم، إلا في صورة ما إذا وأني فك الفترة الممتدة ما بين صدور الحكم وأني تخرج شهادة الملكية. أما بعد هذايا مبدئيا العملية صعيبة. أما أنت أو شو نعملوا إحنا عم سادة؟
2: نطمنوك.
3: أي لا لا، ما منش باش نصعبوها برش عليك بنت الحال. أنت تفضل. أي فسر لي، أي زيد فسر لي.
4: خاطر رايك مشيت للعقاري ومشيت للعدل، كان يلزم ولدك، ما عندي طول واحد،
3: أي
4: يلزم ولدك يعمل لك كتب تكميلي.
3: تبعني استعيك قبل الكتب التكميلي، هل انه انت الكتب التكميلي هذايا خاطر تقال هي غامضه شويه ولا ماشي واضحه؟ هذايا اللي فهمت من كلامك عم صادق.
4: لا هيبه مريق المخلص بالقبار.
3: لا لا، مع المحتوى نتاع الهيبه
2: مضمونها
3: ما موصفش القطاع بالكدا، والا ما دققش
4: الشيء ما حطيناش النمر نتاع التسجيل، ما ندروش عليه مسجله.
3: اي
4: خلفيه
3: التسجيل
4: مش مسجلك،
3: اي تخلف فيها المسح. اي فهمتك
4: ثم نمر لك 23000 ولا قداش،
3: اي
4: ما حطتوش ما نعرفوش.
3: اي انت راو لهنا في الحاله هذه اغزل لي عم سادة. كان بالنسبه للقطاع باش نعطيك الحل، كان بالنسبه للقطاع اللي مازالوا في اطار المسح لهنا، راو القاضي تبعني، القاضي العقاري المسحي ينجم يستدعاه هو السيد ذايا ويجي يحضر، وينجم حتى يتجاوز النقطة نتاع الإمضاء نتاعو إذا يتأكد وأن الهيبة صحيحة والمكان صحيح وكذا ويتعدى. كان ما مشمولة ويلزمك تعمل كتب التكميل إذا ضروري، تولي تمشي تتوجه تعمل له تنبيه بعد المنفذ، تتوجه للسادة أحد السادة المحامين اللي موجودين يتكلفوا ويعمل لك قضية في إجباره معناتها
2: المحكمة التكميلي.
3: بالضبط، ويولي الحكم يقوم مقام الكتب التكميلي وذاك اللي تهزه.
4: حتى سمعت سي لزر استاذ
2: سي جعفر،
4: سمعت راني في استشارة قانونية،
2: ما احنا البرنامج عليه
3: تحية بربي باش نسلموا على سي جعفر، هو في عطلة اليوم،
2: هو في عطلة ان شاء الله يرجع لكم.
4: سمعته وقال وفرحت،
3: يعطيك الصحة، هاني زدت اكدت لك يا سيدي.
4: عندي نسيبي ولد خالها،
3: هي
4: ولد خالها كاين امي مشني قاري وما عنديش والي، اللي عطت
3: طول تبنيه
4: شي الماليه هني وبشنو، اما عباره ما باش يعطيني الترابات نتاعي.
3: صحيح فهمتك
4: ونعمل ابني ما عنديش سند وعمري 6.
2: ربي السند نتاعك والقانون هو السند نتاعك يا سي الصادق.
4: اول مره اخرى المره الجايه
3: نطلبك
4: مره جايه،
3: اي
4: نقول لك على نجيب يا ري.
3: مرحبا، هات تلقى سي جعفر المره الجايه باذن الله، ما فما حتى اشكال باذن الله.
4: نبعت له عد منافس.
3: اي اي ابعث له، ابعث له عد منافس، نبع عليه قل له راهو الكتب نتاع الهيبه نتاعنا راهو ناقص، معناتها فما حاجات تكميليه، راني نعطيك مهله معينه باش تجي باش تمضي على الكتب التكميلي. كان ما حبش يمضي هاكا بتبت الحال هو انت كي باش تمشي لعد منافس امشي للمحامي من الاول، هو اللي باش يخدم الخدمه الكل ويوجه له التنبيه، وبعديك اذا ما حبش يستجيب
2: تولي
3: تمشي للمحكمه الابتدائيه وتفرض عليه العمليه هذه ويصدر لك حكم كأنه كتب تكميلي يقوم مقام الكتب.
2: شكرا لك صندوق، واحنا على ذمتك في اي زي. تدخل تحب تستفسر عليه. نمشيو للفحص من بيجا لمدينه الفحص ولايه زغوان، ومعنا المدخل محمد امين. مرحبا.
1: مرحبا يا اختي بسمه.
2: مرحبا بك منورنا.
3: مرحبا سي محمد امين،
2: يفضل.
1: يعيشكم سلم على الاستاذ.
2: يعيشك.
3: مرحبا بخويا، تفضل.
2: سي محرز الحنافي اليوم في السويعه هذه يجاوب عليك، يجاوب على كل تساؤلاتكم وكل ما يهم انشغالاتكم في القواعد القانونيه العقاريه اللي تنظمها الروابط الانسانيه بين الفرد والمجتمع نتاعو، سواء عيلته سواء اجواره والا ناس اخرين مش يغبينه. شنو الاشكاليه سي محمد؟
1: الإشكالية بالله عنا قطعة طرد، احنا ثلاثة ورثاء عنا قطعة طرد في جينا نسجلوا فيها عام 90 فني قصتها ثنية. الثنية هذه فني طلعت القطعة كما نقولوا على اليمين فيها نمره كما نقولوا 100 والأخرى طلعت فيها نمره 150. أنا وارث جينا في قطعة جنب ثنية والوارث الاخر خذا القطعه اللي بحذا ثنيه كيما نقولوا الكياس المغادي حوز بها مثلا نقسمنا قسمه رضائيه واحنا والعقار مسجل.
3: هاي هذاك شكون باش نسلك سي محمد
2: امين؟ العقار مسجل
3: معناتها فيه شات ملكيه جماعيه للكل.
1: نعم.
3: والتيتر فيه زوز قطايع وشقهم الطريق، خذيت انت وواحد من الوراثه في قطيعه والاخر في قطيعه اخرى. هي شنو المشكل؟ اي
1: المشكلة فيني بعد الوارث الآخر كي توفى بي وخذيت عام 2000 خذيت منه مغارشة.
3: هاي؟
1: لكن المغارشة هذيك فيني قاعدة مدة معينة وبعد تالي ظهر كيما نقولوا ولده ويحب يبيع شريط من عنده.
3: قديش المدة اللي خذيتها في المغارشة؟ خمسة سبعة قديش؟ سبعة عشرة؟
1: عامين على 8 سنين، بعد تالي فيني بعد عام قال لي لا نحب نبيع ولا باع من أبو.
3: خذيت من عنده وطيحتها معناتها بلغة أخرى المغارشة.
1: نعم.
3: باه خذيت المنابل كل ولات عندك توا انت قطعه اللوطه وواحد الورثاء والقطعه اللي ظهرت الكياس كملت انت وحدك.
1: وحدي.
3: باه شنو هي المشكل؟ الى حد الان امورنا لاباس.
1: عندنا الورث اللي معايا في القطعه هذيك اللي
3: اللوطانيه
2: على الطريق.
3: انت توا تحكي كاني في وسط القطعه انا بحذاك توا.
1: بارك الله فيك.
3: اي احكي لك.
1: الحاصل بنبع الورث الاخر عنده قطعة التراب فني محاذية كالمغارسة هذيك.
3: هاي؟
1: تخلي في الكلمناب اللي خذيته المرة الأولى مغارسة مثلا تاع الورث هذاك وبعد.
3: ما عايش تحكيو على المغارسة سي محمد أمين، أنت وليت أنت شريتها الكل هذيك أنت.
1: شريت.
3: هاي مو خلي حتى المستمع معانا تو عشية هكا اثنين وسخانة يفهم الوضعية يستفيد. تو وليت أنت ملاك غاديك، هو غار عليك تريف ظاهر فيها.
1: هو عنده قطعة طرد ولا تخلي الوحدة هذيك تخلي في الكلمناب.
3: وجينا للصحيح. واضح لقيت منابك في القطعة اللي انت شريتها من عند الوريث الاخر ناقصة
2: اقل من اللي خذيته.
3: شنو هو المطلوب؟
1: شنو هو المطلوب؟
3: يعطيك الصحة، ريت محلاك كيفاش بسطناها العملية. اي خويا العزيز توا العملية واضحة برشا، احنا توا شريكك هذا اللي معاك في القطعة اللوطانية هو بيدو غار عليك في القطعة الفوقانية اللي عنده قطعة وحده فيها استغل فيه. لهنا العمليه واضحه، تمشي تعمل له معناتها معاينه بعد المنفذ باش تشوف اللي هو ثبت عليه اللي هو دخل في الارض نتاعك، خاصه وانك قلت لي انه العقار مسجل، تفهم فيها ولا لا؟
1: نعم.
3: وبعديك اكيد معناتها تكلف شكون من الخيان المحامين وتعمل قضيه، وحتى بالنسبه للقضيه هذه تتسمى قضيه في كف الشغب.
1: نعم.
3: واضح ولو هي في الناحيه وراو فيها باش نبداو واضحين باش ما نقولوش هكا ولا هكا، انابه المحامي فيها غير وجوبيه راهو بالنسبه للناحيه القضايا غير وهي انا قلت لك تحب انت تستشير معناتها تتوجه لتكليف محامي باش ينجم يخدم لك العريضه بالكدا، يعمل لك المعاينه، يتبع لك، يدقق لك، وتطلبوا في اطار القضيه ذي تطلبوا تكليف خبير، خاطر العمليه سي محمد امين ما تنجم تثبت عليه اللي هو غير عليك ودخلك في أرضك إلا بالاختبار.
1: اي نعم.
3: وانا من رايي ما تمشيش تعمل اذن على عريضه وحدك، تمشي في اطار لا في اطار قضيه كف الشغب. انت الارض في الفحص هكا ولا لا؟
1: اي نعم.
3: اي تمشي ناحيه الفحص غاديك وترفع قضيه في كف الشغب وتطلب فيها تكليف خبير في قيس الاراضي وفي العقارات يخرج يضبط لك المساحه نتاع القطعه الكل، ويشوف انت منابك من القطعه قديش، ويشوف هو قديش داخل لك في ارضك، وتو يحكم عليه اكيد برفع الشغب بطبيعه الحال وارجع. تفضل تفضل.
1: بالله تو احنا هو ما الحاجه اللي كلمته نكلموا عليها يقول لي ارض على الشياع، معناها تحب هو يحط رجله هنا ورجله هنا.
3: فهمت.
1: يجي هكا؟
3: لا ما يجيش. لا لا كلامك معقول على الاخ، بقى فما حاجه بربي يفسرها لي سي محمد. تو انت قلت لي يملك معايا اللوطه، القطعه اللوطانيه امريكا لما فيهاش اشكال هكا ولا لا؟
1: نعم بانيين، احنا بانيين وكل واحد
3: بانيين هذيك خليها كوتير احنا منها. الفوقانيه هي يملكها وحده ولا معاك زاد على الشياع؟ خاطر ما بينتها ليش راه
1: انا هي لا وحده ذيك القطعه الاخرى ذاك رسم عقاري اخر.
3: صحيح. هو الرسم العقاري الفردي نتاعو اللي من الفوق في عوض يستغلوا في حدود منابه تخلك. نعم. في عقارك انت هكا ولا لا؟
1: هكا
3: اللي هو ما عندوش فيه حتى مناب.
1: نعم.
3: إيه لأن العملية واضحة على ما نجموش نحكيو على الشياع.
1: الإشكال كله في الشياع.
3: لا عاد ما فماش شياع لأن على حسب كلامك اسي محمد أمين، على حسب نعم. كلامك ما فماش شياع لأنه هو عنده قطعة وعنده مسجلة وحدها وأنت عندك قطعة وحدك.
1: إيه هو تخلي فك نحن عندنا القطعة مثلا مقسومة على اثنين هي برسم عقاري واحد.
3: هاي
1: ومقسوم على اثنين، هذه قطعة مدد 100 وهذه عدد 150.
3: هاي
1: هي احنا انا ساكن وناويه في القطعة عدد 150 وهو والقطعة اللي خذيتها وشريتها هذيك عدد 100، هو ما مدامهم يشملها مرسم عقاري واحد يجي بك دخل من جهة كذا تيتر الوحدة.
3: فهمتك. اعتبر روحه وكأنه مازال معاك عشية باعتبار انه يملك معاك

0: له تانية وبش يحسب له منابه من هذيك اللي هي على الشيعة معاك ويشوفوا ما هو سبحان الله ينجم يكون زاد اللوطة
1: زاد ما أخذ لك منها
0: لا ما أخذ له وإلا ما أخذ بالنقص ها ما لشنو ردوا بينا لهنا تطلعش انت ما بيناتنا ذي هو مش يسمع فينا توا مش يسمع ما هو سيمين
2: الله
0: أعلم الله أعلم عادي يدخلش في الخط انت القطعة اللوطانية يزمك زاد تثبت أمورك فيها تطلعش انت فعلا
1: انت بتجوز المساحة زاد
0: فما هو نعطيك أنا الفرضيات الكل فهمتني وانت ثبت امورك
1: الاستاذ يحدد لك باش انت تعرف
0: او تعرفش تعمل خلاصه القوله او باش نعطيك نصيحه قبل ما تلتجئ كل شيء برا شوف حتى خبير مثلا في قيس الاراضي يشوف لك المساحات اللي انت تتصرف فيهم في القطعتين
1: متجاوز ولا مش متجاوز
0: صحيح وقتها تتفهم روحك انت
1: تولي انت
0: داكوردو
1: تعمل المحامي وتكلف الخبير
0: فوالا وربي يسهلك ان شاء الله
1: شكرا لك يا سي محمد امين تحيتنا لكل مستمعينا في الفحص مشي المكالمه المواليه الو
3: الو عسلامه
1: عسلامه امينه
3: انا جميله
1: جميله مرحبا
3: مجاز الباب
1: مجاز
0: الباب بلادنا
1: محلاها مجاز الباب
0: وانت ماشي يا اختي جميله من مجاز الباب وانت ماشي التستور بعد التستور اش فما
1: تبرسق
0: تبرسق كيفاش عادي مجاز تبرسق
3: انا حد دستور ونرجع وباش
0: لا كمل عادة تبرسق الجميله المزيانه
1: اللي هي
0: بلادي انا اصل تبرسق وبلادنا تونس الكل جميله راي كلها
3: تونس كلها تونس
0: يفضلك اختي حتى مجاز الباب محلاها هاي يفضلك
1: بيجا بكلها رائعه
0: هاي تفضل هاي
3: انا خذيت عقار من في مجاز الباب
0: هاي
3: من اخذيناه من عند بيع عقار
1: ان شاء الله مبروك عليك
3: قعدنا نستنى من 2016
0: هاي
3: قعدنا نستنى فيه حتى باش يعطينا الشهاده الملكيه باش نصرفوا
0: هاي
3: توفى هو 2019
0: هاي
3: نتابعوا في البنك باش ناخذوا مشيت طبيته مسجل امور واضحه
0: هو شو سامحني اختي جميله فاش يتمثل اي دار سكنه ارض
3: لا عقار لا ارض قطعه ارض
0: مقسمه مهيئه حاضره من امريكا
3: مقسمه بحي
0: اي مادام باعت عقاري مهيئه ما ينجمش يكون غير
1: مهيئه ماء وضوء وتطهير
0: اكيد اكيد اكيد
3: واضح هي لك تو نجري واحنا شهاده ملكيه فرديه معناتها تو الملكيه العقاريه اعطاونا شهاده ملكيه لكن معناتها جماعيه تسمى
0: مازالت
3: مرهونه مازالت
0: اغزر لي اختي جميله
1: بالك شي هو مرهون للبنك هكا
0: لا قبل ما نحكيو على الرهنيه والواحد هل انك انت الرسم العقاري

0: مبدئيا البعث العقاري لو يختلف عن المواطن العادي، وهذه ديما نفسروها للأخيين الكل حتى توا يسمعوا فينا. على سألتك انا قلت لك مثلا بعث عقاري معناتها ساعات نقولوا شقه في عماره والا ارض مهيئه كيف كي باش انت هو مطالب مبدئيا البعث العقاري وقت الشراء نتاعك باش يعطيك شو ما الالتزامات اللي محمول عليه وشو عليك انت. هو مطالب باش يعطيك ارض مهيئة.
1: صحيح.
0: المهيئة كي نقول مهيئة شو معناتها؟ معناتها فيها الطرقات نتاعها، فما تهيئة نتاع الماء، الكهرباء، مزودة بالماء والكهرباء والتطهير، وشبكات نتاع الاتصالات زاد كيف كيف، حتى التليكوم والانترنت، هذا كله راه متوفر فيها.
2: يلزم.
0: ثم حاجة أخرى أختي جميلة يلزم تكون متوفرة فيها، اللي هي تحديد المساحة بالضبط. نورمالمون وقت اللي بيش يبيع لكم السيد البعث العقاري هذا يبيع لك على قطعة فردية مهيئة، كي تصب انت في دفتر خانة وإدارة الديوان الملكية العقارية يخرج لك تيتر فردي باسمك انت. أتو نجيك الموضوع الرهنية، تبعني بالكدا الرهنية خليها أكوتي به. هذايا اللي من ناحية العقارية شو يلزم يكون، هذايا ما صارش، هذايا معناتها ما خذيتوش معناتها ودخلتوا على الشياع في الرسم العقاري ولا ما دخلتوش في التيتر بالكل؟
1: لا لا عادش عنا ما عندناش، احنا حبينا المالوفي ما عندناش عنا، لكن زاد باسم الشركه.
0: لا خليني المالوفي اني جايها لحظه برك بربي دقيق. انت كي شريت في 2016 كتبت العقد نتاعك عن طريق محامي ولا عدل اي شهاد؟
1: عن طريق محامي.
0: باه رسمت شي في دفتر خانه؟
1: اي رسمنا.
0: جايب لك شهاده اشتراك في الملكيه ظاهر فيه؟
1: ظاهر لي
0: هاي صحيح، معناتها اسمك موجود ومن تالي فما الرهنيه.
1: صحيح.
0: هذا اللي انت حاجتك به يرحم بوك. هاي عاوش نجاوبك تو بالضبط كما انت طالبه اللي صار شنو هو انك انت موجوده دخلت في التيتر وهو البعث العقاري من الاول بالكل كما اي بعث عقاري راه عادي راه ماهيش مشكله في حد ان يكون عنده رهنيه خاطر هو باش عمل العقار وهيئ ورجل اموره
2: قرض من البنوك
1: قرض من البنك قالوا لنا راه ما خلصش
0: لكن باش نفسر لك حاجه اختي جميله تبعني بالكدا نورمالمون انت وقت اللي تشري العقار في تاريخ الشراء في 2016 تاخذ شهاده رفع يد جزئيه على المناب نتاعك. انت قداش منابك من الارض هذه قداش فيها من ميت
1: 100
0: تبعني بالكدا نورمالمون انت في 2016 خليني من 19 ميت ولا مازال حي هذيك
2: في التاريخ اللي شريت به.
0: اما نورمالمون لانك انت فلوسك تمشي لخلاص جزئي لك القرض الرهن هذاك وتاخذ شهاده رفع يد جزئيه وتم ترسيمها في دفتر خانه في ديوان الملكيه العقاريه وتولي البارسيل نتاعك ال 100 متر نظيفه ويقعدوا البقيه مرهونين الى ان يتم البيع نتاع كامل
2: العقار.
0: هكا ولا لا يلزم يصير؟ ايش بك ما خذيتش انت رفع اليد؟
1: معلومتين على البنك.
0: تفضل.
1: البنك قالوا لنا هاو جبدنا الدوسيات وهاو نعمل لكم جدول وشنو كل واحد قداش في الفار نتاعو رهنيه.
0: انت اش دخلني في الرهنيه؟
1: قلت لا برانتي الورثه تو.
0: لا انا اش دخلني في الرهنيه يا مدام جميله؟ انا خلصت البعث العقاري.
2: هو البروموتور اللي باع لكم يخلص في البنكه وانتوما تخلصوا في
1: لا خلصنا عند محامي طريق محامي.
0: اي مش مشكل محامي عدل الشهاده كتبت فين حبيت مش هذايا الموضوع. انا موضوعي سؤالي تو انا مش نسالك
2: علاش ما خذيتش الشهاده في رفع اليد الجزئيه؟
0: على خاطر مبدئيا وهذه ممكن فرصه للخيان الكل بربي خليني
2: نقولها للتوعيه
0: وبعديك بربي اختي باش نحكيو تريف على التوانسه اللي في الخارج اللي ياخذوا
2: اللي باش ياخذوا
0: عقار بالنسبه اللي ياخذوا في الشقق واللي ياخذوا في الاراضي من نوع ذي من عند الباعثين العقاريين راهو من بين الشروط الاساسيه اطلبوا في شهاده في رفع اليد يعني إيه؟ من حقك انت باش تاخذها خاطر هو سونسي الفلوس اللي انت خلصتوا فيها وجيرانك وحبابك والعباد اللي شريت كيفكم لي خلاص خلاص الدين. هو تو تعرف شو اللي صار؟ هو هذه بعض اشكاليات الحقيقه نتاع بعض باعثين عقاريين هو انه خذا من عندكم الفلوس وما خلصش البنك وصار كوميول نتاع الرهنيات ومع الفوائد القانونيه وفوائد التاخير وانتم كي شريتوا قعدتوا ما تعرف توا عندنا هنا باش نحكي لك بالقانون هو انه اللي شرى عقار مرهون يقعد يتحمل المسؤوليه ولهنا انتم باش تتحملوا المسؤوليه نتاع العبء
2: اللي خليه سيد البيع.
0: انت هاو شو

0: تعملوا ابشر قالك
1: الحل
0: الحل باذن الله بتبت الحال بيه. انتوما خليني من مساله شو اسمهم البعث العقاري اللي توفى مو شريكه هي موجوده
2: لا ما عادتش لا البيرو تسكر وكل شيء مشى على روحه انا خدبانك قالوا البرمشي اللي ورث اعطوني اسامي تاع الورث
1: ورثه تاع البعثه ذي
2: انا مش لوت على الورثه يا وخاي
0: هي تو البنكة ولات باش تولي تجري عليكم انتوما تو وريت علاش
2: تو هي يتباعوا
0: ايش البنكة باش تكبش فيكم انتوما لاني عندها رهن عقاري والرهن العقاري هو حق العيني ينتقل على العقار في اي يد تكون معناتها العقار انت كان قبل في يد البروموتور جيت انت دخلت جديده ولا العقار ولا في يدك انت شنو اللي يقعد يتواصل اكل الرهنيه تتواصل
1: انت باش تتحمل معكش للبعث العقاري
0: انت ولي كيفك ما انت الوخيان
1: واللي ماخذين من البعث
0: انت هاو شنو
2: انا ما نجمش مثلا نشكو بالبنك انا ما نجمش
0: ليه البنك اش دخلها
1: هي تاخذ في فلوس البنك
0: ليه البنك ما تنجموش ترجعوا عليها البنك باي وجه من الوجوه على خاطر البنك عامله رهنيه والرهنيه اكيد حسب ما توا فهمت منك مصبوبه على السجل العقاري وفيها
2: 400 مليون
0: ها تفرج كيفاش
1: مش شويه
0: ايوه انا نتصور اختي جميله تلموا بعضكم انتم اللي شارين هو الكل تبيع ولا فما نوامر مازال تعرف ولا هذه
2: بنكستيو فما لا لا كل تبيع وكل ناس بنات وسكنوا ساكنه ولا بس عليه
0: وانت بنيت ولا مازلت يا جميل
1: مش باينه مش
0: باينه يا جميله مازلت ما بديتش
2: انا الجيره بتاعي 260 الف
0: مسكينه
1: تحب تبيعها
2: لا تسيي خويا انا جيره كاري
0: اغزر لي اختي جميله
2: بابا
0: الموضوع هذايا يلزمكم تلموا بعضكم وتشوفوا اكيد شوفوا البعث العقاري هذايا معناتها ما نعرف شكون مازال كلفوا مع بعضكم معناتها انتم تلموا وشوفوا محامي يتلهى بالموضوع ويتبع العمليه الناحيه القانونيه ولعل البعث العقاري عنده شي مشاريع في بلايص اخرى مش كان خدم على مجاز البنك
2: ما نجمناش لوجنا ما لقينالوش
0: لوجته ما قادش توا ملا الوضعيه محرجه تري في الحقيقه شكون واضح معاك عليه خاطر هي توا البنكه باش تكون باش تكبش تكبش فيكم انتم
2: فينا نحن كبش فينا نحن
0: ولا والضربه فيش توا انه ليزنتيري قاعدين يمشيوا معناتها الفوائد يوميا
1: قاعده تزيد
0: قاعده تزيد عليه هو وتتحسب عليكم انتم وهو كشريكه
2: ايش بيه نداوي انا ما
0: لا لطف عليك اي تو تتلموا انتم الكل مع بعضكم تحاولوا ممكن تلقوا حل مع البنكه في حدود معناتها انه تقسط لكم شويه كل حسب المناب نتاعو خاطر توا فما وكاوذي هو الحل معناتها حاولوا شوفوا مع البنكه مثلا فماشي امكانيه تطيح الفوائد
1: 50% من
0: هو يا اخي ما خلص حتى من اللي من القرض اكيد راهو خلص
2: اي
0: راهو
2: هو اللي عمل صفقتين صف قالوا له خلص وزاد عاود خذي قرض اخر وزاد القرض اخر فينا احنا
0: القرض الثاني
2: نعم.
0: والله هذه هي توا الاشكاليه شوفوا مع البنكه احكيوا معاها وان شاء الله تكون متفاهمه للوضعيه هذه داكوردو
2: الله يخليك
1: شكرا لك يا جميله مرحبا في كل وقت مش المكالمه المواليه ألفا الو الو محمد علي مرحبا يا
3: اهلا وسهلا
1: شنو احوالك يا سي محمد علي
3: اهلا بكم اهلا بكم
0: مرحبا يا سي محمد علي
3: مرحبا بكم
1: منين تكلمنا سي محمد علي
3: نسلم فيكم بالاخوات مع تمديد القعفور ولايه سليانه
0: مصلي على النبي مرحبا بالاخوات ولايه سليانه ولايتنا الكل المزيانه
3: اي هذيك هي
0: بفضلك
1: فهمينا بالخويت هكا ولا
3: اي في الخويت فيها الخويت فهمينا بكر وتسكر سلمينا
1: مرحبا يا سي محمد علي فضلك
3: عايش عايش براسهم بحضر داري النمر نتاع التراب فيه 200 متر كان فيه 200 متر يتبع ملاك الدوله انا جاء ما واحد نحى منه 85 متر وبناه
0: اي
3: وجي الاخر من عمو زاد حبي نحيد البقين بحدا الدار متاعي تخاصمنا عليها وخرج حاكم من ناحية وخرج خبير فهمت يترى قالوا ها تعطيني انت ما يثبت قالوا لا ما عنديش ملي كيفاش قالوا خذاي هاو قالك متعاملك الدول ولاسقة في دار هي لاسقة في دار وذي المفيد حكمة المحكمة تعدت القضية حكمة المحكمة الفايتي زاد استينفها زاد حكمة الفايتي
0: زاد
3: عملنا قضية أخرى زاد حكمة ضده حكمة عليه بثلاثة ملايين وسبعة مئة خسارة لا يا أنا
0: ايش
3: ناخذ عليه خذيت عليه كان 12 مئة نتاع المحاماه.
1: ربي يبارك لك.
0: صحة
3: الله يبارك. يا بابا خويا.
0: اي نسمع فيك يا سيدي خويا.
3: من 2012 يا سيد الرئيس.
0: هاي.
3: وانا نتبع في ملاك الدوله.
0: هاي.
3: والورقه اللي يطلبوها لي نهزها لهم.
0: هاي.
3: والاحكام الاربعه احكام هزيتهم لهم. وخرجت خبير عاين المكان وصورها وهزيتهم لهم.
0: هاي.
3: اليوم 14 سنه. ونا نمشي ونجي ولا قالوا لي هيك يقولوا لي انا بعثنا الملف البن عروس وهنا تو نجيبوه هنا تو 14 سنه
0: مش دخل بن عروس يا سي محمد علي
3: بابا
0: بن عروس فيش دخلها في الموضوع
3: هاو قال لك عندنا بيرو كبير غادي
0: اي
3: هم اللي قالوا
0: تقصد على ملك الدوله انت
3: اي عملك الدوله
0: بيه بيه هاي هاي بيه
3: بابا اخويا من 2012 الى 2026 ولا تم شيء لهذه الساعه
0: باه سي محمد علي بربي لحظه خلينا نسلك سؤال ونكملوا مع بعضنا باش نجاوب انت الدار نتاعك بنيها في ال 200 متر اللي هي ارض الدوله املاك الدوله ولا خارجها
3: لا شارين نحن شارين من ولايه
0: باه
3: الارض المال باع هان الولايه باعت البرشة
0: برشا من الناس اي اي المجلس الجهوي يبيع قبل والبلديات تبيع وكل شيء باه ملا انت هالارض انت عملك الدوله شو حكايتها نعم. هي جات مساميه دارك وبرا معناتها
3: لاصقه في الدار نتاعي
0: لاصقه انت حبيت كيما نقولوا احنا تستاسع بها طريف
3: قاعد مطيش الفواطه نتاع الزبله فيها ريحه كبيره
0: على الاقل انت باش تحافظ على
1: استغلال الامثله
3: باش نحافظ على النظام
0: اي مال المطلب اللي عملته لملاك الدوله لشنو باش تولي تزيد تضمها لارضك اي
3: قلت لهم بيعوها لي علاش
0: انا
3: حكيت فيها ضرر كبيره وطلبوا علي الاوراق
0: تو مازالوا ما جاوبوكش ها
3: 14 سنه
0: اسمعني هي فما ناس عندها 30 سنه وما خلطتش توا و40 سنه اما مش نقول لك علاش لا اسمعني مش 30 سنه نفدكوا بها وانما على خاطر يزمك تفهم النظام نتاع الاراضي الدوليه في تونس شنو خاطر احنا من عام 95 المشرع نتاعنا جاء قرر وما عادش فما تفويت في املاك الدوله والعقارات باستثناء بعض حالات اللي هي صدرت بعض اوامر من من من من الدوله في تسويه مثلا التجمعات السكنيه الناس اللي بنوا فوق اراضي الدوله وعن حسن نيه زاد موش زاد بفكين وبخوره خاطر ماك تعرف راهو ملك الدوله عزيز راهو هذاك راهو المس
1: ملك المجموعه الوطنيه
0: ونعرف اللي انت نيتك طيبه راهو بالعكس سي محمد علي راه ما قلتش الواحد هذايا اما هو المحكمة كي حكمت وخرجتهم الاخرين لاني اكيد راهو المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة ملك الدولة والشؤون العقارية راهو احضر وراهو زاد ساندك في المطلب صحيح ولا لا؟ اي
3: نعم
0: وراهو قال انه السيد هذا ما عندوش الحق باش يقعد وكذا لكن لكن انه وزارة ملك الدولة تسند لك العقار باكمله ام لا؟ الحقيقة انا ما نجمش نجاوبك عليه باش نكون صريح تعرفش علاش؟ انا مانيش في موقع صحيح مانيش في وزاره املاك الدوله نخدم هذه الاولى ثاني حاجه وزاره اللي نعرفه انا بحكم العمل نتاعي وقربي للوزاره هذه وللوحده نتاعها نعرف اللي عندها شروط معينه تخدم بها ماهيش هكاك معناتها ايجا خويا ايا سي محمد علي والله راجل طيب ويعطيه الصحه ايا برا نمدوه ما فماش ودين هذايا اذا فما صحيح الاستاذ هذايا اي سيد الرئيس في كونجي
3: تفضل
0: اخوي
3: يا استاذ
0: اسي محمد علي
3: جاي في حكه من بني ومن بني ومن قدام
1: مسكر
0: ديليسي بريسك صحيح
3: قاعد بين بني اثنين ثلاثه
1: متروكه
0: هو
3: قاعد بين اربع بنيات
0: هو احنا امشي اقول لك امشي نعمل معاك حاجه ممتازه على الاخ احنا ما دامنا على الهواء توا والموضوع خاطر خارج من نطاقنا ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله في اللحظه هذه يكون يسمع فينا السيد وجدي الهذيلي السيد وزير ملك الدوله والشؤون العقاريه السيد القاضي الفاضل واللي احنا نكون له كل الاحترام والتقدير وان شاء الله يسمع البرنامج نتاعنا ولا توصلوا يوصلوا له لخيان في الوزاره ويشوف علاش لا، خاطر هذه تتسمى فهمت توا فهمت القصد نتاعك، لاني مساحه تتسمى ديليسي معناتها
1: متروكه
0: متروكه
1: مهجوره
0: حتى بيدها الدوله باش تخليها لنفسها شو باش تعمل بها، ما قالش بها ربي والناس غاير عليها عاد اولى واحرى نصي محمد علي يكون هو
1: يستنفع بها
0: يستنفع بها في نطاق القانون ويعملوا له تقدير للقيمه، فهمتني يا خويا احنا هنا من ما اكثرش من هكا من المنبر هذا
1: عبر موجات اولى الاذاعات وام الاذاعات ان شاء الله
0: تسمع فينا السيد الوزير يسمعوا بينا الاطارات نتاع الوزاره وخاصه الاداره الجهويه اللي املك الدوله بسليانه لماله وينظروا لك في الملف ونتصور انك تكون انت اقرب علاش ما عندها الدوله زاده ما فماش علاش والا تعمل لك كان ما نجمت لك هاو نعطيك حلاق ما نجمت لكش مثلا التفويت تعمل لك تسويق على مدة طويلة يا خويا
1: خلصها على مدة زمنية
0: وتقعد انت تستغل مثلا
3: نعمل انا نحب ما نبدأ نبني
0: انت تحب بني ملكية مال اخويا نقعدوا في الملكية وان شاء الله ان شاء الله وزارة املاك الدولة تمكنك منها ان شاء الله
1: شكرا لك يا سي محمد
3: حملنا 85 متر وبناها ومستغلها توا كاريها
0: هيك نحيتهم له عاد مش قلت ربحت القضية
3: لا قلت لك دخل من عمه اخر هي كانت 200 متر تبقت فيها حق 115 متر
0: واضح واضح
1: واضح ان شاء الله صوتك ربي يسهل
0: ان شاء الله احنا هنا من المنبر
1: وتتسوى وضعيتك في اقرب وقت يا سي محمد علي تحياتنا لكل متسكن للاخوات من ولايه سليانه اخر مكالمه اخونا محمود عبر موجات اولى الاذاعات ومن استوديو والده ليلي نبيل بن زكري نحيوك يا سي محمود
4: الله يرحم والديك يا الحاجه بسمه
1: يفضلك
4: ربي يجبر حالك ربي يجبر حالك وربي يخليك
1: لي يخليك
0: يفضلك يا سي محمود
1: شكرا على المداخله
0: هو كرمني ربي راني انا في الحج في شتنا وقتي بسمه
1: فرض عام ان شاء الله يكرمكم المولى سبحانه وتعالى
4: ربي يعطيها بالزوج الصالح والذريه الصالحه
0: وربي ان شاء الله ان شاء الله لنا الكل ان شاء الله يعيشك
1: ولكل مستمعينا يفضلك يا سي محمود على الاطراء الجميل
0: منين سي محمود
1: منين تكلم
4: انا من جندوب الشماليه
0: اي مرحبا بجندوب
4: وبيك افضل عندي ابن عمي عندي قطعه متقاسمه هي في المشتى في الريف
0: هاي
4: صدر عليه حكم كف الشغب حكم كف الشغب حطوا لي كسير في رقبتي ما نتكلم وهو يقول لي اسكت توا نعم بيك الرجوع بعد التنفيذ واستولى على القطعه كامله استولى عليها عملت الاستاذ عملت اربع قضايا في القسمه.
0: اي
4: مره يقولوا لي باللي داع مره كل مره اربع قضايا في كل عام قضيه وتصور انت قضيه
0: نعرف
4: اربع لا حبسوني الحق حبست ما عادش نجم نعمل قضيه في القسمه انا طريق نجيب وريني اشرح عليك
0: الاستاذ. اسي محمود
1: يفسر لك
0: اي انت اعطينا بسط على الوضعيه هو ارض فلاحيه ظاهره.
4: أرض فلاحية
0: ما
4: ساكنين فيها.
0: وأنتم على الشياع مع بعضكم أنت و
4: على الشياع.
0: قد إيه المساحة الكل تقريبا قديش؟
4: يمكن نص هكتار.
0: هكتار ها؟
4: واحدة رقم أربعة وواحدة رقم خمسة. شقتها من اثنين. رقم أربعة ماخذة فيها النبي موجودة في البلون موجودة في البلون.
0: أي.
4: ورقم خمسة ورقم خمسة مانيش ماخذ منها النبي. مصدر عليه حكم كف
0: شغب وبدا يستولى. بربي دقيقه بارك يا سي محمود توا هو كيفاش وصل لي يصدر عليك حكم كف شغب واحنا كنا قبلك انت بشويه نحكيه مع الخيان وجبدنا قلنا راهو كف الشغب يعني انه واحد غايرين له على ارضه وجاء خرج الخبير وقدر المساحه وقال راهو سي هل انك مش نفهم الوضعيه انت تتصرف في حدود منابك ولا اكثر شويه ولا كيفاش؟
4: عندي فيه شطر عندي فيه شطر
0: من فهمت
4: وعندي فيها حجه
0: عندك اي هاك خطي مسجله خليني من الحجه تو الحجه انت يا امر هي مسجله في دفتر خانه عندك شهاده ملكيه ولا
4: ما عنديش لكن كي نمشي لدفتر خانه يقول لي هذه ما جاتناش موجوده في البلان في الرسم العقاري
0: كيفاش ما جاتهمش هذيا عاد باش تولي تيكز هذيا منشيره مسجله ومنشيره ما جاتهمش
4: البلون كي خرجوا البلون رقم اربعه وخمسه اللي نسكروا فيها
0: ها لا هو أو شو تقصد انت حسب ما فهمت سي محمود من كلامك انك معناتها ما فماش تخصيص في القطعه ضد اربعه اللي هي خارجه مثلا باسمك والخمسه خارجه باسمه هو الاربعه والخمسه مع بعضكم على الشيء هكا ولا وشو كطريق لكن شهاده الملكيه موجوده في المجموعه الكل مع بعضها في القطعه الكل
4: لا كي مشيت لدب الخيل حبيت نخرج
0: التيتر ومنابك
4: هزيت التيتر عندي في التيتر
0: هاي
4: التيتر موجود
0: اسمك موجود في شهادة الملكية
4: ما خديناش ما عطوناش، قالوا ما عندناش، قالوا الاوراق مازالوا في الكاب، قالوا الدوسيات نتاعها مازالوا في الكاب.
0: عليه هو تخدم انت ذي في تار المسح وبعديك مازالوا ما صبوش ولا كيفاش يحكي؟
4: يمكن هكا يمكن
0: لا مازالوا ما تصبوش اي خاطر توا عندكم راهو محكمه عقاريه في جندوبه وعندكم دفتر خانه في جندوبه ما عادش تمشيوا للكيف صحيح ولا؟ اي
4: السيد الرئيس
0: اخوي
4: صبر علي حكم كيف الشغب حتى البوليسي فينا نتكلم ويقول لي تو نقدم
0: اي بربي فسر لي انت الحكم تاع كيف الشغب مخرج خبير ولا سي محمود؟ اي خلينا نفركوها الرمان ونفهموا رواحنا تو الخبير ما هو بحضورك انت ولا لا؟
4: لا نهرت انا مانيش حاضر.
0: اي بعديك تبعتش معاه وكلفت محامي انت اكيد كيفاش يصدر عليك كف شغب وانت ماكش معناتها في حدود منابك هذه ما تقبلش بعضها راي والا
4: المهم تو استولى عليه كل القطعه كامل استولى عليه.
0: باه اسمعني يذول لي انت عندك مشكله اخرى اللي الوثائق نتاعك معناتها انت انا فهمتك اللي انت عندك حق ولكن الوثائق نتاع ملكيتك مازالت ما تصبتش في التيتر ممكن عندك عقود
4: هاو كي الخبير كي جا ما كلمنيش خلاص راه خرج الخبير ما كلمنيش خلاص
0: وكيف على كيف هو الخبير يخرج ما يكلمكش من حقك انت من حقك باش تحضر وباش تدلي بالوثائق نتاعك وباش تدلي بالعقود وباش تبين وحتى كان مازالوا ما ترسموش ماهيش مشكله الترسيم راه المفيد تبدا عقودك صحيحه وتدلي بها
1: وحد ما يفك لك ارضك
0: بطبيعه الحال شوف شو الحكاية فما حاجة في القصة سي محمود ما مش
1: كان عندك وثائق يا سي محمود تبعثها لنا عن طريق البريد وإلا فاكس لذاعة وإن شاء الله بقدرة الله نشوفوا لك الحل ونجاوبك إجابة اللي ترضيك وتكون واضحة سي محمود. شكرا لك سي محمود شكرا لكل متابعينا اللي كانوا معنا في الاستماع ومشاهدة هذا الموعد الإذاعي الاستثنائي استشارة قانونية ووجهناها للميدان العقاري. شكرا سي محرز الحنافي محامي لدى التعقيب ونائب رئيس مركز تونس للقانون العقاري والتعمير. نهار الأربعاء تكون استاذتنا أمل همامي حاضرة معنا من الأربعاء الخمسة للإجابة على كل تساؤلاتكم المدنية. شكرا للألفة بشير اللي أمنت في الإخراج التقني هذا الموعد، حميد الورغي في التنسيق العام، سيف الدين الترابلسي في إخراج الصورة المتلفزة لهذا الموعد، ومن أمام ميكروفون للإذاعة الوطنية بسمة دربيلي. الستة تكون معاكم كريمة وسليتي ومالك الترابلسي في لمة صيف، ومن التسعة النصف الليل صابرة الهميسي في ليالي تونس بعد حصتنا النغمة نغمتك في صيفية 2026. إن شاء الله تستمتعوا بكل هاللقاءات الإذاعية على موجات أولى الإذاعات أم البداية. إلى اللقاء.

0: بدأت الحكاية
1: ومحلاها حكاية
0: محلاها محبة
1: محلاها عشرة. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أهلا بكم مستمعينا الكرام إلى موجز الخامسة مساء للأخبار. جامعة تونس المنار تعلن تحصل الأستاذتين الباحثتين سمرة بدروشي من كلية الطب بتونس والمساعدة الاستشفائية الجامعية المختصة في أمراض الكلى بالمستشفى الجامعي شرنيكول وألفة مسعود الباحثة بمعهد باستر تونس، تحصلت بامتياز على شهادة الماجستير في العلوم الطبية في البحوث السريرية من كلية الطب بجامعة هافارد. رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية رضية الجربي تدعو إلى الارتقاء بالذوق الفني في المهرجانات والسهرات الفنية والتصدي لكل الممارسات والمحتويات التي من شأنها الإساءة إلى المجتمع التونسي ولا سيما إلى صورة المرأة التونسية. حملات للشرطة البلدية تسفر عن تحرير 129 محضراً اقتصادياً و164 مخالفة في المجال الصحي في كامل تراب الجمهورية. الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات تحذر من تنامي ظاهرة التحيل الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي وتدعو الحرفاء خاصة التونسيين المقيمين بالخارج الراغبين في كراء سيارات خلال الموسم السياحي إلى التثبت من هوية الشركة قبل القيام بالحجوزات. بعد غياب استمر 7 سنوات يعود الليلة مهرجان الزهرة ببرمجة تونسية بحتة تجمع بين الموسيقى والمسرح والسينما موجهة إلى مختلف الشرائح العمرية وخاصة الأطفال والشباب. في أخبار العالم، إيران تنفي التفاوض مع واشنطن بعد إعلان ترامب استئناف المفاوضات عشية اليوم. وغدا انطلاق الجولة 7 من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في العاصمة الإيطالية روما. نهاية الموجز، قدمته لحضراتكم مفيد عايد البصلي. إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى

0: موقعها راديو ناسيونال .tm.
1: ليالي تونس،
2: ليالي تونس،
3: خلونا الليل نغني.
2: تذكرة واحدة تسهر وين تحب، الإذاعة الوطنية.
3: الليل ويا ليل.
1: الإذاعة الوطنية تأمن تغطية لكل المهرجانات الدولية والوطنية والجهوية.
3: وسهر الليل وحسن.
2: ليالي تونس،
1: فوفر بيك.
2: الإذاعة الوطنية،
1: نغمة صيف،
2: نغمة صيف.
1: النغمة نغمتك.
4: دنيا تفن وكيف وعيشة بنينة، وعيشة بنينة، ومن دنيتهم فوقنا يزينة.
1: أحداث هذه الفترة برعاية إذاعة الإذاعات.

0: المسيف.
1: لما السيف نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
2: من 6 ل 8 متاع العشيه،
0: وانت تحت الباراسول
1: تاكل في الفامبالودي
0: ولا تقرمش في الكاكي،
1: نقترح عليك كتاب تقراه،
0: تروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه،
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصه تمشي تعوم فيها موجوده، رياضه،
1: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف
1: منوعه مشتركه بين الاذاعه الوطنيه
0: واذاعه الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف
1: بريحه البلاد.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: تقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا.
1: إشهار. ليالي تونس.
2: ليالي تونس. تذكرة واحدة تسهر وين تحب. الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية تأمن تغطية لكل المهرجانات الدولية والوطنية والجهوية.
2: ليالي تونس.
1: فوفر بيك.
2: الإذاعة الوطنية.
1: نغمة صيف.
2: نغمة صيف.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: فلاش سبور. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في فلاش سبور. البداية بآخر أخبار المنتخب الوطني. وزير الشباب والرياضة صادق المورالي استقبل اليوم المدرب الوطني الجديد معين الشعباني، وأيضا المسؤول الأول على المنتخب الوطني معز المستيري، والمدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم رضا الجدي، وبحضور رئيس الديوان الوزاري نرجس بلطيفة. وتم خلال هذا الاجتماع الاستماع إلى مطالب الإطار الفني وما شاغله، وقد طمأن الوزير أن الوزارة لن تدخر أي جهد لتوفير ممهدات النجاح وتذليل الصعوبات لتحقيق الأهداف المرسومة مستقبلا بالتنسيق مع الجامعة التونسية لكرة القدم. قريت تقريبا حرفيا نص بلاغ الوزراء. من جهة أخرى، الجامعة التونسية لكرة القدم انفات كل الأخبار المتداولة حول تعيين أحد المسؤولين الجدد في خطة مسؤول مكلف بالبرمجة والتنسيق صلب الإطار الفني لمنتخب الأكابر. واحنا نحكيه على المنتخب الوطني، لعبنا الدولي خليل عياري انتقل لنادي دنكيرك الناشط في الدرجة الثانية الفرنسية إعارة لموسم واحد قادما من نادي باريس سان جيرمان. برشا اخبار في الصحافة الفرنسية على إمكانية انتقال حنبع المجبري من نادي بيرلي لأولمبيك مارسيليا الفرنسي. مصادر مقربة من لاعب أكدت للإذاعة الوطنية أنه إلى حد الآن ما فما حتى اتصال رسمي من أولمبيك مارسيليا. من منتخب الأكابر إلى المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة ليستعد للمشاركة في مسابقة كرة القدم لدورة الألعاب البحر الأبيض المتوسط المبرمجة في إيطاليا من 21 أوت إلى 3 سبتمبر في مدينة تارانتو الإيطالية. منتخبنا تحت إشراف المدرب أنيس بوجلبان موجود حاليا في تربص في العاصمة، يتواصل حتى 9 أوت، ثم تربص ثاني في سوسة من 12 ل 19 أوت. في البرنامج 3 مباريات ودية تطبيقية على الملعب الفرعي حمادي العقربي في رادس انطلاقا من 5 متاع العشية بالنسبة لثلاثة مقابلات. المباراة الأولى يوم الأربعاء 5 أوت ضد أكابر مستقبل مرسى، يوم الجمعة 7 أوت مقابلة ثانية ضد أكابر شبيبة العمران، ويوم الأحد 9 أوت ضد الفريق الأول لتقدم سقيط الدائر. قائمة اللاعبين اللي وجه لهم المدرب أنيس بوجلبان الدعوة: معتز الحنزولي من نادي ريدي بنزرتي، وريان بسباس من الاتحاد المنستيري، هذوما زوز حراس مرمى. بقية اللاعبين: محمد أمين علالة من نادي ريدي بنزرتي، علاء الدين دربالي من ترجي ريدي تونسي، ريان بوقديدة المنتدب الجديد من الاتحاد ريدي منستيري قادما من لومون الفرنسي، يوسف الحرش من الاتحاد ريدي منستيري، محمد ريان رحيمي من نادي ريدي بنزرتي، سليم الخضراوي من نجم ريدي الساحلي، الياس الضاوي الأولمبي البيجي، ريان جبالي من نادي الفريقي، حمزة العبيدي من نادي الفريقي، ريان عنان من نجم ريدي الساحلي، محمد الصادق محمود من النادي الفريقي طبعا، هيثم ضو من ترجي ريدي تونسي، من الله الحميدي من الترجي، وليد ذويب محترف فريق إفكا سودوفا الليتواني، ياسين الشعباني من نجم ريدي الساحلي، زيد الدين كادا من الترجي ريدي تونسي، فيليب لانكونتان أول دعوة من فريق إستوريل البرتغالي، قاسم كريم من نادي ريدي الصفاقسي، ريان شعبان من سي اس اس أيضا، وشمس الدين جريد من الملعب التونسي. المنتخب التونسي نذكر في ألعاب البحر الأبيض المتوسط نحكيه على مسابقة كرة القدم موجود في المجموعة الثانية إلى جانب تركيا مقدونيا والمغرب. هل تعاد قرعة البطولة؟ رزنامة البطولة، برشا حديث في الشارع الرياضي، والمؤكد إلى حد الآن فقط عن وثيقة رسمية عن منها نسخة، يعني ما فما حتى قرار نهائي ورسمي، فقط المراسلة اللي وجهتها مكتب الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة لأندية بطولة الرابطة الأولى. نص التدوين هذه أو عفوا المراسلة هذه تقول الرابطة بعد الإيضاحات الواردة على الرابطة من طرف اللجنة الفيدرالية للمسابقات بالجامعة التونسية لكرة القدم في يوم 31 جويلية لإداء موقفنا النهائي من عملية سحب الرزنامة الخاصة بالبطولة، فإننا نعلمكم ولأن يعتبر مكتب الرابطة بأن عملية قرعة سحب الرزنامة تمت في ظروف وأجواء عادية ولا تشوبها أي خروقات، وشهدت حضور ممثلي الأندية المشاركة الذين شاركوا بدورهم في عملية السحب ولم يعترضوا على النتائج، إلا وأنه حرصا من الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة على ضمان بداية الموسم الرياضي في أفضل الظروف الممكنة وإرساء لمبدأ الشفافية والمساواة بين جل الأندية المشاركة، فإننا نطلب منكم التفضل بمدنا وموافقتنا أو موافاتنا بملاحظاتكم النهائية في عملية سحب الرزنامة في ظرف 48 ساعة من تاريخ هذا الإعلام، وبالتالي 48 ساعة حاسمة لمعرفة آراء الأندية، ولو أنه المعلومات المؤكدة تقريبا في الكواليس لحد الآن 3 أندية على الأقل تطالب بإعادة القرعة موضوع للمتابعة. النجم الرياضي الساحلي يتمكن من غلق ملف النزاع القائم مع لاعبه السابق حمزة جلاصي، وتم توفير مبلغ 281 ألف دينار في الساعات القليلة الماضية. الملف هذا وبقية الملفات كان تحدث عليهم رئيس النجم الرياضي الساحلي الدكتور كريم العكروت، كان عمل تصريح طبعا للصفحة الرسمية لفريق النجم الرياضي الساحلي البارح في الليل، هتنسمعوا مقتطف من هذا التصريح.
2: قدمنا وكل شيء جلاص يتم يوفى، مش وقت عندنا الدوسي تاع سيفوز البنزرتي، الدوسي تاع سعد الدريدي، وعندنا 5 دوسيات اخرين اللي هو القيمه نتاعهم تقريبا 1.5 مليار، وفي اللحظه هذه مازالوا 8 ايام يلزمنا نقراو فيهم حلول. توصلنا في 500 الف دينار شنو قسطوهم ان شاء الله، ما يلزمنا تو من هنا ل 8 ايام مليار، ما في حتى كلام. راهو كان المليار هذا ما نصوش نعملوه في 8 ايام، راهو فين الموضوع؟ راهو الموضوع وفي والمليار مش يجي هذا، شنو نعملوا كريزيسيون على زابونمون؟ حاجه ب 3000 ابونمون كادان، 2000 شنوا و2000 2000 فيراج، 7000 ابونمون، كان تقولوا لي اليوم اللي مش قادرين في 8 ايام يجيبوا 7000 ابونمون، وفين الموضوع؟ كل واحد يتحمل مسؤوليته، احنا تحملنا مسؤوليتنا ومش مزيه، ويلزم الجمهور يتحمل مسؤوليته معانا، راهي حاجه اوبليغاتوار يلزم تتعمل. توا رانا في مفترق الطرق، يا اما الحلم هذه اللي قاعدين نبني فيها مع بعضنا نواصلوا فيها، يا اما الموضوع باش يتسكر، راه الموضوع يتسكر واللي ماكمش واعيين به راهو ليتوار تيح للهوات، ماهيش كذبة، ماهيش تخويف، قلناها برشا مرة نعاودها، كلكم مسؤولين، احنا مسؤولين وانتم مسؤولين.
1: نجم تلاوي تعاقد مع الحارس السابق لشباب القيروان عزيز البجاوي زوز مواسم، بينما الاتحاد الرياضي المنستيري فرط في مصطفى سامبا السنغالي اللي انتقل لنادي الاتفاق السعودي، وانهي بالرابطه الثانيه مستقبل سليمان جدد عقد الحارس معز بن شريفيه لموسم اضافي في النادي القربي تجديد الثقه في المدرب احمد النجار. نهايه هذا الموعد الرياضي، اجمل تحياتي مهدي عبيد.
3: فلاش سبور.
4: الدكتور حكيم.
5: برشا نساء يتسألوا كيفاش باش يرضعوا صغارهم كيف يرجعوا للخدمة، نقولوا لهم ما يخافوش، من الجمعة الثانية بعد الولادة الأم تنجم تبدأ تجبد الحليب من صدرها وتخبيه في المجمد كونجيلاتور باش تعطيه لصغيرها وقت اللي ترجع تخدم وتبعد عليه. أحسن وقت لجبدان الحليب هو الصباح بعد راحة الليل، وتنجم زادة تجبد الحليب كل يوم ويومه وقت اللي تبدأ في الخدمة وتخليه للي باش يتلها بصغيرة يعطيهوله بالكاس، وإذا ما نجمش يستعمل البيبرو هالحليب ينجم يصبر نهار كامل إذا ما عندهاش وسيلة تبريد، ويصبر 3 أيام في الثلاجة وعام كامل في المجمد من غير ما يفقد منافعه.
4: الدكتور حكيم.
6: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم أيقونة الموسيقى العربية، مطربة الجيل، الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي. ويشاركها الحفل واحد من أهم الأصوات الشابة في أداء الموشحات والقدود الحلبية، المطرب السوري محمد خيري. الخميس 6 أوت 2026، العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tm. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
7: في عناوين 30 نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم: تواصل محاولات السيطرة على حريق جبل سيدي أحمد بنفزة من ولاية باجة. توقعات بارتفاع درجات الحرارة يوم غد وانفراج منتظر في الوضع الجوي بداية من الأربعاء. وموجة حر الأخيرة تلحق أضرارا بعدد من الزراعات. في العالم، إيران تجري محادثات مع سلطنة عمان بشأن مسار آمن ومؤقت للسفن في مضيق هرمز، وتنفي مفاوضات مرتقبة مع واشنطن. وفي تفاصيل الأنباء، تواصل وحدات الحماية المدنية والغابات وبمشاركة مواطنين تدخل للسيطرة على حريق اندلع منذ صباح اليوم بجبل سيدي أحمد في نفزة من ولاية باجة، حيث ساهمت شدة الرياح في انتشار واسع للنيران والتي أتت على مساحة كبرى من الأشجار. متابعة ناجي خلولي.
8: تواصل وحدات الحماية المدنية والغابات تتدخل بواسطة معدات الإطفاء محاولة للسيطرة على الحريق الذي اندلع منذ صباح اليوم بجبل سيدي أحمد التابع لمعتمدية نفزة من ولاية باجة. هذا هو يشارك في إخماد الحريق العديد من مواطني الجهة عن طريق جلب المياه والتمركز بجانب التجمعات السكنية، خاصة دوار الشعبنية والبيدية من عمادة غيالة. وهذا وساهم هبوب الرياح القوية في انتشار النيران، ولم تتمكن وحدات الحماية المدنية والغابات من الولوج إلى الحريق بسبب بعورة الجبل، صارت التمركز بجانب التجمعات السكنية لحماية الأرواح البشرية وممتلكاتهم الخاصة، فيما أتى الحريق على مساحات شاسعة من الغابة الشعراء وأشجار الصنوبر الحلبي. ناجي خلولي للإذاعة الوطنية.
7: هذا ويتوقع المعهد الوطني للرصد الجوي تسجيل ارتفاع في درجات الحرارة يوم غد الثلاثاء لتكون بين 42 و 45 درجة، على أن تسجل درجات الحرارة انخفاضا بداية من بعد غد الأربعاء، خاصة في ولايات الشمال والوسط، يشمل انطلاقا من الخميس المقبل جميع الولايات، وذلك وفق المهندس أول بالمعهد سعيد بن صالح.
9: حرارة اليوم كانت في ارتفاع نسبي تراوح القصوى بين 37 و40 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 41 و44 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيري محليا. اليوم سجلنا 41 درجة كحرارة قصوى في تونس العاصمة. غدوا نتوقع ترتفع شوية الحرارة، تكون بين 37 و42 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 42 و45 درجة ببقية الجهات، كما توصل إلى 47 درجة بأقصى الجنوب مع ظهور الشهيري. غدوا نتوقع درجة حرارة قصوى 42 درجة في تونس العاصمة. غدوا ثم إمكانية زادة لتكون خلايا رعدية بعد الظهر في المرتفعات الغربية للشمال الوسط، تكون مصحوبة ببعض الأمطار. وبالنسبة للبحر، غدوة يتواصل قليل الاضطراب تدريجيا مضطرب في السواحل الشرقية. نهار الأربعاء بتبدأ تنخفض درجة الحرارة خاصة في مناطق الشمال الوسط، نتوقع 37 درجة كحرارة قصوى في تونس. ونهار الخميس الانخفاض هذا يهم كل المناطق نتاعنا، نتوقع 36 درجة كحرارة قصوى في تونس الكبرى.
7: في سياق متصل، تسببت موجات الحر الفارطة في تضرر مساحة زراعية بولاية سيدي بوزيد بنسب متفاوتة تصل إلى نسبة 100%، حسب ما أفاد به رئيس مصلحة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية مراد المبروكي في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وحسب المصدر ذاته، فقد تسببت موجات الحر في تضرر حوالي 820 هكتارا من القرعيات بنسب تتراوح بين 70 و100%، وأكثر من 2000 هكتار من الفلفل الفصلي بنسب تتراوح بين 50 و70%، و670 هكتارا من العنب بنسب تتراوح بين 20 إلى 70%. هذا وأرجع رئيس مصلحة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بسيدي بوزيد مراد المبروكي أرجع الأضرار إلى ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي والذي عطل عملية الري. نشرتنا متواصلة من الإذاعة الوطنية التونسية بعد فاصل قصير. ضبطت وزارة المالية معدلات نسبة الفائدة الفعلية وحدود الفائدة النشطة للثلاثية الثانية من سنة 26 و2000. ويتضمن القرار الصادر عن وزيرة المالية في الرائد الرسمي الأخير معدلات نسبة الفائدة الفعلية وحدود نسبة الفائدة المشطة والتي تقابلها، وذلك فيما يتعلق بثمانية أصناف من القروض البنكية. أستاذ القانون البنكي محمد خيلي يضيف للزميلة مريم الغربية.
10: الأمر يهبط للعموم كل 6 أشهر يحدد النسبة ذي السداسية اللي تكون متفاوتة حسب نوعية القروض. بالنسبة للقروض الاستهلاكية فإنه نسبة الفائدة الفعلية لازمها تكون 11.23% وسقف الفائدة المشطة 13.47%. معناها الفائدة المشطة هو الفائدة اللي توظف على أصل الدين، تكون شاملة للعمولات البنكية وللرسومات كلها. معناها ما يلزمش المعدل كله متاع الفائدة على أصل الدين يفوت 13.47% بالنسبة للقروض الاستهلاك، وبالتالي فإنه المواطن محمي بالفائدة هذه المسقفة بالقانون. بالنسبة للقروض السكن فإنه نسبة الفائدة الفعلية هي 10.25% وسقف الفائدة المشطة 12.30%. بالنسبة للقروض طويلة الأجل فإنه سقف الفائدة 11.50%، وبالنسبة للإيجار المالي والمنقولات فإنه نسبة الفائدة المشطة تبلغ 16.4%. وبالتالي فإنه يمنع على البنوك تعطي نسبة فائدة تفوق السقف المحدد، وبالتالي فإنه ما ينجمش القرض يمنح بنسبة فائدة مشطة، وإلا فإنه يقع في ما يسمى بالشطر وهو ما يعاقب عليه القانون.
7: في موضوع آخر، انطلقت عملية قبول ملفات تسجيل الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد للسنة التربوية 26 و2000 للفئة العمرية من 3 إلى 7 سنوات لتتواصل إلى غاية 30 من سبتمبر القادم. هذا ودعت وزارة الشؤون الاجتماعية في بلاغ الراغبين في تسجيل أبنائهم إلى المبادرة بإيداع ملفاتهم بمقر المركب الاجتماعي والتربوي للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد بمدينة عمر المختار سيدي حسين. يحتضن المركب الشبابي بزغوان فعاليات المصيف الوطني للاستغوار والرياضات الجبلية، وذلك بمشاركة أكثر من 200 شاب وشابة من مختلف ولايات الجمهورية. المندوبة الجهوية للشباب والرياضة بزغوان سميرة خلفة تضيف في ميكروفون حنان العباسي.
11: البرنامج الوطني للاستغوار والرياضات الجبلية مصادق عليه حتى من الاجتماع في القمة العربية للشباب. التام هذية تم اختياره لسنة 2026 وتم تنفيذه في ولاية زغوان اللي هو المصيف الوطني للاستغوار والرياضات الجبلية. هي تختص به ولاية زغوان، يشاركوا فيه من كل ولاية الجمهورية الإقامة والإعاشة في المركب والأنشطة والتحسيس في المركب والأنشطة الجبلية والرياضات الجبلية والاستغوار في جبل زغوان. عدد الشباب المشارك هو 216 شاب وشابة، 4 دورات على مديدات كل أسبوع فما دورة.
7: دائما في الشأن الوطني، حيث أعلنت لجنة تنظيم الدورة 37 لأيام قرطاج السينمائية فتح باب تسجيل الأفلام للمشاركة في المسابقات الرسمية للدورة القادمة والتي ستقام من 12 إلى 19 من ديسمبر 26 و2000، على أن يتواصل قبول الترشحات إلى غاية 15 من سبتمبر القادم. هذا وتشمل المسابقات الأفلام الروائية الطويلة، الأفلام الوثائقية الطويلة، والأفلام القصيرة، ومسابقة قرطاج السينما الواعدة. بعد فصل قصير ودوليا، إيران تجري محادثات مع سلطنة عمان بشأن مسار آمن ومؤقت للسفن في مضيق هرمز.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
7: وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إجراء الولايات المتحدة عشية اليوم مباحثات مع إيران بشأن آلية المفاوضات وشكلها، وهو أمر نفته إيران مؤكدة عدم وجود أي محادثات جارية أو خطط لعقد اجتماعات مع الولايات المتحدة. وأضاف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي بعدم وجود تغيير في وضع مضيق هرمز ما دامت واشنطن تواصل عدوانها وحصارها البحري على إيران. وفي تطور آخر، أعلن بقائي أن إيران تجري حاليا محادثات مع سلطنة عمان لإنشاء مسار آمن ومؤقت لعبور السفن في مضيق هرمز. استشهد 19 فلسطينيا بنيران جيش الاحتلال الصهيوني خلال 24 ساعة الماضية في قطاع غزة. ودعت الرئاسة الفلسطينية اليوم إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار. تستأنف غدا الثلاثاء في العاصمة الإيطالية روما الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. وأفاد مصدر لبناني بأن اقتراحا لبنانيا سيطرح خلال المفاوضات يرتكز على اعتماد مناطق تجريبية جديدة للانسحاب الإسرائيلي. بهذا نصل إلى ختام نشرة الأباء، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. تواصل محاولات السيطرة على حريق جبل سيدي أحمد بنفزة من ولاية باجة. توقعات بارتفاع درجات الحرارة يوم غد، وانفراج منتظر في الوضع الجوي بداية من الأربعاء. وموجة الحر الأخيرة تلحق أضرارا بعدد من الزراعات. إيران تجري محادثات مع سلطنة عمان بشأن مسار آمن ومؤقت للسفن في مضيق هرمز. هذه الأخبار وأكثر تجدونها بالتفصيل على الموقع الرسمي للإذاعة الوطنية التونسية. في أمان الله.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: إذاعة شباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: عدل موجتك تسمع صوتك.
6: لم تصيف
7: لم تصيف
6: لم تصيف، منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
7: وإذاعة الشباب.
6: لم تصيف
7: لم تصيف
6: بريحة البلاد.
8: أهلا وسهلا بكم الناس الكل في لما تسيف، كما سمعتوا في بث مشترك بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب. نتقابلوا معكم إن شاء الله من توا حتى الثمانية في البرنامج في الشبكة الصيفية، برنامج يومي بين إذاعة الشباب وإذاعة الوطنية. كريمة لوسليتي شنحوية لك.
9: أهلا وسهلا، مرحبا بك. لباس لباس لباس. لما تصيف أنا هاوكا نلتحق بالفريق في شهر أوت في طنبك الصيف.
8: كيف
9: كيف كيف كيف أنا وياك كيف كيف.
8: احنا جماعة أوت. فما ناس تحب جماعة جويلة اللي يختاروا الكونجي متاعهم في جويلة، فما شكون يحب الكونجي متاعهم في أوت.
9: المهم الكونجيات موجودة والخدمة موجودة والبث متواصل ومشترك بين إذاعة شباب والإذاعة الوطنية. فرحانة برشا لأن اليوم الأسبوع الأول معاكم في إذاعة شباب، خاطر الجمعة جاي باش نمشيو للاستوديوهات الوطنية
8: إن شاء الله. عاد أنت بنت الدار، عاد ماك الضيف.
9: أي حتى أنت بنت موزوز ولاد الدار.
8: جيران احنا، ما بيناتنا زوز بيبان،
9: ما بينتناش حتى باب، الكل يحل على بعضه.
8: هيا
9: الهوا بحري يا مان.
8: لما تصيف كي أول حاجة تجي في بالك نقولوا لما تصيف شنو تجي في بالك؟
9: هذاك هو السؤال اللي كنت محضرته أنا.
8: هاكا سبقتك. قداش
9: توارد الخواطر ماهمش يفدلكوا، راهو مالك وكريم.
8: يعرفوا يعرفوا اللي اختاروا.
9: يعرفوا بالضبط. كنت نسألهولك هو بدا. شنو رايك إن أنا نسألك وأنت تجاوب؟ خليني نستلهم منك حاجات. لما تصيف
8: لما تصيف أنا هكا معناتها الفكرة الأولى بحر، لمة عائلة والبحر، وهذا اللي شفناه احنا، هذا اللي شفناه تقريبا في الأسابيع هذه اللي تعديت، متاع الصيف مع السخانة مع قصان الضوء مع أنه العائلة تتلم وتحب تمشي للبحر، اللي ربما زاد حتى الكلفة تكون أقل بارابور لبلايص أخرين، ولو أنه تتكلف حتى ماشي البحر تتكلف.
9: أما زادة فما عائلات ما عندهمش إمكانية البحر، دونك هوني تحكي على اللي عنده إمكانية أنه يمشي للبحر، سواء أن يسكن هو قريب من البحر وإلا عنده وسيلة نقل تمكنه من الوصول للبحر. لكن فما زادة لما تصيف أخرى، نوعية أخرى، العائلة
8: لمت العشية
9: وقت الليل تبدأ نخرج وك بعد القايلة وتسيق الدويرة وتحط الجو الكل ومتاع لمة العشوية مع العائلة. صحين
8: دلية
9: صحين دلية بريش دلية والهندي إذا توفر، والكرموس
8: والبطيخ حتى الكرموس إذا توفر زاد مع السوم متاعه.
9: هو السوم أنا آخر مرة مشيت قال لي 18 دخت، خطر عندي 18 دينار عندي مدة ما سألتش على السوم، خاطر ديما يجيني الكرموس من الوردنيين أنا، دونك ما نسألش ما أما نثبت عليه. استل وقتها أنا صغيرة 500 دينار استل الكرموس.
8: هذا في التسعينات؟
9: لا عدا قبل، قبل في التسعينات أنا صغيرة، قلت لك في التسعينات بديت نكبر شوي نشيطن فهمت. حسب رايك وقتاش؟
8: بنصور اخر الثمانينات كان قبل
9: هكاك اواخر الثمانينات بدايه التسعينات اواخر، خلينا في اواخر الثمانينات مازلنا صغار هكا في الابتدائي وكل صحن استل الكرموس ب 500 دونك توا ب 18 دينار الكيلو. اللي قاعدين نشوفوا فيهم توا سورتو في الطرقات، ولو انه زاد اختار برشا انهم يعرضوا رواحهم لل معناتها في الطريق وتكون في بقعه مش مدروسه، الخبزه صعيبه.
8: ربي يحفظ الناس كلها، ربي يحفظ الناس الكل، وان شاء الله ربي بعد علينا. كل ما قاعدين كل ما اسمع كل مره قاعدين نشوفوا في شويه فيديوهات للاسف شبكات التواصل الاجتماعي نتاع اكسيدونات اللي قاعده تصير، شفنا حتى في جهه رفراف اللي عليها اقبال كبير الفتره هذية اكسيدون، الحمد لله ما فماش يعني وفيات ولكن كانت فما اصابات. ساعدوا رواحكم واحدة. معنا صغار، معنا عائلات، معنا كبار، مهما كان حتى كان وحدك في الاخر بقدر ربي الناس كلها توصل للبلاصه اللي يحبوا يوصلوا. ان شاء الله احنا على الاقل في لمه الصيف كما قلت، لمه العائله، لمه اذاعه شباب، لمه اذاعه الوطنيه، مع بعضنا
9: بالفعل. فما حاجه اخرى زاد، لمه الشباب في الصيف راهي سبيسيال، وقت اللي يخرجوا يكونوا الكو مثلا، مش عملوا انت اكثر مني في الشباب، نجي نحكي اكثر على الشباب.
8: كبر في روحك برشا كريم.
9: ايش نقول لك، اما ليه، اما الشباب راهو يعملوا كلمات في العشويات، راهو يكوروا يا يخرجوا يعملوا تبحيرة مع بعضهم، خرجة يعملوا يبرمجوا الكل في العشية وقت تبرد القايلة.
8: احنا التيم نتاعنا قلنا لما تصيف هو البحر. بعد شويه ان شاء الله باش تكون عندنا الفقره الاولى باش تكون سبيسيال زاد بحر. كل مره احنا نمشيو لبلاصه، فقره حكايه شط مع محمد بن حموده، يقول لك البلاصه هذه تشبه جزيرة المالديف في تونس. هي تونس تبارك الله برشا بلدان في بلاد واحدة، تو نكتشفوها. بعد شوية نمشيو نعملوا التنفيسة مع الموسيقى وراجعين مع مالك وكريمة في لمة سيف.

0: كملي معكم في لما تسيف، وكما العادة نمشي توا فقرة حكاية شط مع محمد بن حمودة.
1: حكاية شط.
0: كل مرة نمشي لبلاصة من بلايس تونس. قبليك أنا كريمة قلت تونس تلم برشا بلدان، تحب على سويسرا
2: موجود.
0: في الشتاء تلقى، تحب على الصحراء وحتى مشيوا صوروا أفلام كبيرة في الجنوب تلقى، تحب على أنواع البحورات الكل ما شاء الله تلقى. وهذه مش قاعدين احنا نقولوا فيه كلام هكاكا وإلا خاطر بلادنا ونشكروا فيها، ولكن بالحق
2: واقع،
0: وهذا واقع وموجود، وخاصة الناس اللي تمشي تتغرب ولا التوانسة اللي يعيشوا البرة ويجي تونس يعرفوا حق المعرفة. محمد بن حمود حاضر معنا مباشرة في التليفون. مرحبا بك محمد.
3: أهلا وسهلا.
0: شحوا لك
3: تحية ليك وتحية كريمة. قدوم مبارك. مرحبا بكم في لمة الصيف.
2: عجبتني قدوم مبارك أنا.
3: مو نزلين نفرح بكم أول حصة.
2: كهو تفرح بينا بجح نفرح بيك، ما كل واحد على طريقته.
0: كهو
2: أنت كي تفرح عادة إيش تعمل كي تفرح هكا؟
3: ديما نفرح انا ان شاء الله ديما.
0: الاسئله الفشائيه هذا ما
2: افرح بيا نفرح بيك محمد هكا من توا واضحين شعار المرحله. افرح بيا نفرح بيك.
3: ليكيب تكنيك نتاع الاذاعه الوطنيه وليكيب تكنيك نتاع اذاعه الشباب زاد نفرحوا بيهم ونفرحوا زاد بجمهورنا العزيز اللي يسمع فينا كل يوم من 6 ل 8 من الاثنين للخميس. كما قال مالك بلادنا صغيره اما كبيره، عندنا 2300 كيلومتر سواحل نجم نقاو فيهم السواحل اللي نراهم في العديد من البلدان. وقت نقولوا مالديف تونس ولا نقولوا كما حكينا على شط ملولة ولا حكينا على شط بركوكش في تبرقة الجمعة اللي فاتت اللي هو من أجمل الشواطئ، ولا معناها يضاهي شواطئ يونانية ولا لبنانية، هو خير منهم. معناها احنا الأغمال الصافي والماء الأزرق شوفوه في الجنوب الشرقي. اليوم احنا جمع فات كنا في اقصى الشمال الغربي، اليوم في اقصى الجنوب الشرقي، وفي جرجيس اقدم بلديه بالمناسبه، معناها 1889 اول من البلديه جرجيس تعملت. شط حسي جربي، علاش تسمى حسي جربي؟ لان وقتها واحد جربي جاء حفر بير ودير كانوا يسميوه في الجنوب حاسي او حسي. في ماء حلو ولا تجمع للسكان، وكان التجمع هذاك نتاع السكان هو قريب برشا للشط اللي نحكي لكم عليه اللي هو
0: دونك خلينا نوضحوا الكلمه بالكدا.
3: شو
0: اسمه الشط؟ حسي جربي هك.
3: حسي الجربي. حسي معناها بير بير بير بناها وحطوا
2: جربي. البير قبل كان يقولوا له حسي. دونك بما انه جربي هو اللي عمل البير ولا كانه بير الجربي، دونك حسي الجربي. والماء كل ما يكون فما ماء الناس تلتف حول الماء وتولي
0: تجمعات.
3: اغلبيه التجمعات اللي كانت موجوده قبل يا اما حول الماء او حول منطقه ياكلوا منها كما يقولوا شط ولا ميناء ولا اللي هو
2: ولا واحه.
3: فوالا فلاحه معناها. شط حسي الجربي من اجمل الشواطئ الموجوده في جرجيس، بعيد على تونس العاصمة 550 كيلومتر، بعيد على جرجيس 10 كيلومتر في أطراف جرجيس، من الشواطئ الآمنة كريمة. نعرفش قدرتك في السباحة باهية ولا لا؟
2: طبعا لا.
3: ما لهذا الشط ننصحك بقوة معناها.
2: نجم يغرقنيش.
0: ما فيش غارق.
2: ما يغرقنيش.
3: ما هوش غارق بكل باهي للأطفال ولل
2: وللي كيف حالاتي أنا.
3: وللي عمانهم صعيب شوية. حتى راهو اللي يعرف يعوم راهو ديما البحر نردوا بالنا منه.
2: طبعا.
3: حتى ثم ساعات طيارات ما تجبد بطوات مش عباد.
2: بالفعل.
3: أما هذه الشواطئ الآمنة نحكي لك تمشي 5-6 كيلومتر وانت الماء معناها لباس جميل جدا، نجم يعوموا فيه بطبيعه نردوا بين عليهم وليداتنا. اللي يميز زاد ثم برشا جزر هكا تلقاهم صغار. مازال شط فيرج بكر معناها.
0: فما سهوله في سامحني محمد، فما في اللاكسين تاعو تعرف اللي فما شطوط صعب شويه باش تخطر.
3: لا لا لا سهوله تاع انك توصل له طرق، كل الطرق تؤدي الى حسي الجربي معناها. وسيارات رباعيه دفع ولا سيارات عاديه ولا تمشي كما تحب انت. اللي يميزوا الرمال البيضاء والبحر الهادئ، هذوما حاجه تلوج عليهم كريمه بالجنيه
2: نتاع ديما السكينه هذيك
3: السكينه وين تتلفت ترى زرقة السماء وزرقة البحر لا فما لا معمار باش يفسد لك
2: المنظر اللي قدامك الافق شاسع يعني امامك
3: افق شاسع
2: تتامل وتالف كتب وروايات وتتذكر الاحبه واللي خليني انت نشعر معاك عاده شويه
3: هكا
2: يمشيوا له الناس اللي تبدا نفسيتهم مرتاحه ولا اللي تعبه باش يرتاحوا ولا الزوز
3: الزوز الزوز الزوز ويمشي لهم مالك باش يمتع النظر نتاعو وإذا يحب الرياضة فما الكواد وفما غيرها وفما السفن زاد هذيك نتاع القراصنة فما أنك أنت تعمل رياضة المشي في البحر مهمة جدا تعاون ياسر
2: صحية هي الحكاية
3: صحية إلى درجة يعطيك الصحة مناسب للعائلات للأطفال الاستمتاع بالماء الاستمتاع بالبيئة والجميلة بالرمال البيضاء الناعمة أيضا المكان للتأمل كما قلت كريمة الموجات الصغيرة الشواطئ فما أودية هكذا تلقاها تنجم تمشي فيهم تعم فيهم جو الحوت البنين الفرشك اللي يخرجوه الصيادة زادة ومازلنا باش نحكيو على شطوط جرجيس وعلى الحوت البنين الهدوء اللي هو أكثر حاجة تجذب الزوار اللي يمشيوا للحس الجربي يقول لك نحب الكالم هنا يتمتع لذا بالمياه الزرقاء اللي تتبدل ساديبونتي والشمس وانتي معناها كل شوية يتبدل التابلو كما فما بانوراميك معناها القاعدة
2: المشهد
3: على الشط والمشهد يخليك بعيد عليك الزحام بعيد على الضجيج
2: ايوه ما فيش برشا زحمه هما انت قلت لي فيرج قبيله زمني نفهمها اسكو مكتشف والناس الكل غادي والا مازال لم يقع اكتشاف
3: ايوه على 10 كيلومتر الساحل ايش بدعوم كيما
0: كبير معناتها
3: تمشي قد ما تحب تقعد وين البلاصه اللي تحب عليها انت

0: امريكا ولا الشرق امريكا، باش لانه الناس هذوك باش يسترزقوا اللي حاليا حانوت يوليوا هما بيدهم يزيدوا يطوروا من امكانياتهم. هذا كانت ما تقريش
1: اي على شرط زيد يحطوا ربي في بالهم في الاسعار زيد وتكون فما نظافه وفما مراقبه.
0: اي اكيد لا ما نحكيوش ماناش نحكي مطاعم، نحكي عطريات.
1: اه اوكي ماشي مطاعم اي فوالا العطريه
0: لك انت عطريه موجوده غادي تقريبا تشجعوا باش هو يزيد ياخذ سلعه وتولي كل ما يمشي واحد غادي يقضي
2: راهو في الحقيقه يعني. ابعد انت شويه على المدن الكبرى ديما تكون الاسعار حتى كان يزيدوا معناتها ماهيش اسعار مشدة بصراحه قاعدين نشوفوهم. ويعطيك الصحه انت محمد كي قلت انه نشريهم من عندهم عطريه حتى اللي يبيع في خبز الطابونه تلقاهم قاعدين مثالش نشجعوهم
1: لا باهي الزاويه نتاعو خاطر فما الحركه الاقتصاديه تدور وهذيك هي المهم زاده
0: الموسم نتاعهم. يقول لك فما عباد يجيو هي برا خنطيه بالطابونه توك هي ما شرا منها حتى حد ماكش باش تلقى غدوه كي باش تمشي يولي فما البيوع يولي وهم بيدهم يولي فما شكون يستنبط حاجات اخرى كسكروتات. المهم المكان هذا يحس الجربي شط هادئ مياه صافيه رمال بيضاء الى درجه طبيعه بسيطه كريمه ماهيش معقده مكان يشبه للحلم بالحق معناه يشبه
1: كتبقى. شرهتنا والله. في اول زياره الجرجيس في الصيف مشي الحسي الجربي
0: امشي الحس الجربي وما تندمش خاطر من اجمل المناطق اللي تنجم كما قلت انت تكتب حكايات يكفي انك تعمل فيد ديجا هذاك
2: ترجع بشارج اخر
1: بالفعل
0: صحيح ترجع وهو من اجمل الشواطئ التونسيه اللي نفتخر بها في بلادنا واللي تضاهي شواطئ المالديف وكان ما تفوتهمش معناها في بعض الاماكن.
2: يعطيك الصحة
0: ديما نحافظوا عليهم ونحافظوا على النظافة زيادة ديما نقولوها احنا في كل
2: مهم برشا
0: حصة خاطر خلي كان الأثر تاع ساقيك على الشط تاعك
1: كهو.
2: يعطيك الصحة شكرا ليك محمد بن حمودة حكاية شط اليوم كما قال كانت في جرجيس في حسي جربي كريمة فما عقلية جديدة بالسنوات الأخيرة احنا كنقولوا 550 كيلومتر قبل ممكن كنا نحسوها برشا نبخلوا زي ما ترتيبات زي ما برشا تخطيط. اليوم تبدلت العقلية هذه اللي عنده كيفاش انه نجم يوصل خاصة اللي عندهم سيارات نحكيه ولا يستسهلها يقول لك نمشي ندور ليجون يمشي ويعملوا دي كومبينج يبعد
1: حتى على ثلاثة حتى على مراحل كما هكا كما قلت بالضبط. ما زاد فما حاجة مهمة هوني اللي لابد من لفت النظر لها انه زاد النقل العمومي يلزم يكون موجود. ما عادش نخمم انا 550 كيلومتر نهز فليشتي نمشي لباب عليوة ولا باب سعدون ونلقى روحي بطريقه ما موجوده غاديكا معناتها اوكي باش تقولي فما النقل بين المدن وفما الكيران وكل لكن تكون بطرق اخرى ممكن اسهل وبصفه متواتره معناتها النقل ما عادش يولي حاجز باش نوصلوا لاي نقطه من تراب الجمهوريه.
2: لكن مازال للاسف
1: مازال هو مزيل. طبعا خاطر انا مثلا ماذا بيا نهز روحي نمشي للفايجة نمشي للرمال في بنزرت أما ونحب النقل العمومي لا ونحب
2: لا وحدك تنجم ربما لكن مع عائلة تحسبها
1: أي أما بالنقل العمومي إلى أي مدى النقل العمومي توا ينجم يوفر لي ويحقق لي الحلم متاعي كرب عائلة تونسية ولا كمسؤول على عائلة باش نهز روحي أنا وعائلتي ونمشي اسكو بوسيبل ولا مش بوسيبل
2: صعيب
1: صعيبة
2: الحقيقة
1: نحكي على كل نقطة راه معناتها فما بقايا مازال ما وصلهمش توا اللي هما زادة أماكن تستحق الزيارة. ومهم جدا أنه الأطفال واليافعين من بعد يعرفوا بلادهم على بكري وبالطرق هذية العائلة تتنقل بكلها وتمشي تمشي وتزور تحكي على التواريخ نتاع البلاد هذيك وتعرف ابنائنا راهو فما توا شبيبه راهو للتريز وكاتورزون حد وحد الحومه راهو ولايه بالزهر اذا امه من ولايه وبوه من ولايه باش يعرفهم هذوك سينو
2: ما يعرفش بي اون توكا هاكا احنا فرصه هو ما يعرفش فرصه باش يعرف فرصه علاش ليه كما قلت انت واحد ينهار احنا الحمد لله معناتها بحكم الخدمه نتاعنا نجموا نتنقلوا علاش ليه انه في جرجيس نمشي والله انا ما نعرفش اول مره الحقيقه نسمع به البحر هذا بحر حسي الجربي ان شاء الله واحد يجي الفرصه وانه يمشي للبحر هذا بعد شويه زاده باش نكملوا مع التيم نتاع البحر اليوم جاي تيم البحر مع الحبيب بن صالحه باش يعطينا كتاب احنا انت قلت قبيلك تتامل تسرح تنجم تقرا كتاب
1: طبعا
2: سالش تقرا كتاب
1: يلزم تقرا كتاب مش مثالش يلزم فما هما طرق للتنقل.

0: خيب في المطالعة. أنا مع بون طريقة نجم تنفر هذية، لكن راهو الكتاب من نعرفش كيفاش تترسخ الحكاية، راهو مهم جدا حتى هكا على الفازة.
1: كريمة مش فما فكرة مغلوطة أنه التوانسة ما يقراوش كتب؟ مش كاينو يقراو التوانسة؟ كي يشوفوا مثلا البطولة الوطنية للمطالعة سنوية تشوفوا آلاف قاعدين من لي جون الأكثرية اللي قاعدين يجيو ويشاركوا ويقراوا في كتب.
0: يقراوا أما العدد غير كافي. لا ما يقراوش الحقيقة، معناها ما يقراوش التوانسة والعرب ما يقراوش. حتى لو
1: بالضرورة راهو كتاب راهو حتى معناتها بورتابل
0: ولا كيكا نجمو نقراو كل نهار أنا غاطسين في الشاشات. أما شنو تقرا وكي تقرا ما الذي يبقى زادة عندك الأثر شنو اللي يبقى بعد ما تقرا؟ هو حتى راهو كي تشوف وثائقي راهو زاد نوع من المعرفه اللي قاعد تكتسب، خاطر انت المنصات توا زاد ولات تسهل لك، خاطر نجم انا ريل هكا يحكي على حكايه في دقيقه ونص يجذبني باش نزيد نتعمق في الموضوع اللي انا باش نشوفه، وهذايا اللي الشباب يستحقوا اليوم.
1: فما كتاب اليومور، كتاب متاع سيف، وكتاب متاع فصول.
0: بيان سور فما
1: شو اخر كتاب؟
0: لا ماذا كيك عاده ما توحلنيش في اخر كتاب، خاطر انا اخر كتاب طارق اللموشي.
1: تستنى فيه السؤاله؟
0: لا طارق اللموشي جبته اخر مره وقريته الكتاب ودايره القبيله بركه. شفته قدامي.
1: قريته خاطر ضيفك ولا انت حبيت تقرا؟
0: لا هو انا ساعه ضيفي كي باش يجي زمني نقرا له كتابه.
1: اكيد.
0: وطارق اللموشي قريت له كتبته الكل، كاتب تونسي ونحبه العالم نتاعو باهي، معناتها فيه الغموض وفيه برشا سحر ويجذب زادة الصغار تحديدا. انا زادة عندي مشغل اخر او حاجه تشغلني المحتوى الموجه لليافعين في تونس.
1: أي.
0: اللي هما المراهقين. شكون يحددوا المحتوى هذايا؟ وهل عندنا حاجه تونسيه في المحتوى الموجه لليافعين بالكمية المطلوبة؟ معناتها خاطر نجم تلقى شكون يكتب، لكن شوية نحكي على الكتابة. أما
1: يمشيوا أكثر كتاب أخرين دول أخرى يعني
0: يقراو؟
1: مش مشكلة معناتها
0: لا ما يقلقش. هو أما زاد أنا التونسي اللي فيك وينه وقتاش باش يتعمل التونسي؟ تونسي انت كتونسي الهواء والتونسي الهويه والتونسي اللي تحب انت في كل شيء وقتاش يتشكل، وشكون المسؤول على التشكيل؟ وهذا موضوع كبير برشا. نكسر لكم شكرايمكم جماعه الوطنيه يحكيوا برشا. نحن توا في البث المشترك، خلينا الاجواء تكون هكا.
1: نمشيو نعملوا تنفيسه مع الموسيقى؟
0: نعملوا تنفيسه طبعا مالك، الكلمه ليك.
1: باهي راجعين شويه اخر في لمة سيف.

0: ثم تسمعوا في لمة صيف بث موحد بين الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب. الموعد اليومي بداية تقريبا من 6 متاع العشية، إن شاء الله تكونوا لاباس الناس كل ثنية زينة. للي شادين الثنية نرافقوكم في العشوية هذه اللي قبل المغرب. قبيلك كريمة حكينا على البحر، باش نواصلوا في التين.
1: باش نواصلوا ما أحلاش من البحر في الصيف.
0: قلنا قبيلك حكينا على الكتاب. قلت لي ضروري انت ان يكون فما كتاب معك.
1: ضروري ضروري حتى للزينه
0: في الترونسبور ان كومون ميساج.
1: اي بيان سور،
0: حتى للزينه،
1: حتى للزينه، خاطر تبدا زينه وبعد مش تكمل زينه. ريتها تبدا زينه هكا حكايه، يعني عندنا كتاب وبحذنا كتاب وفي دينا كتاب، اما من بعد تشد زينه زينه شهر شهرين ثلاثه وهي هي باش تقرا معاك. اون فوا قريت باش تتشد معناتها
0: كالطعم يعني.
1: بالضبط.
0: باهي نمشي فقره كتاب بحر.
2: كتاب بحر.
0: كتاب بحر مع الحبيب بن صالح. مرحبا بيك.
3: مرحبا، انا نسمع فيكم وبارك الله فيكم. الحق هو راهو التونسي ما يقراش، راهو ما على كل حال نفس الطاوله والكرسي ونسمع اشياء غريبه لكن لم نسمع القارئ. اليوم اليوم
1: اليوم
3: في الجمهوريه التونسيه ثم بلاد صغيره عندها عمل كبير اسمه صناعه القارئ، اللي نجح في الباك في الماستر في النوفيام في تونس في ألمانيا في فرنسا، فمن نداء يلتحق ضيبات لمتة يلقى بيفي تاع كتب، معناها 20 طاولة فوق من الكتب، وإدارة العامة الكتاب والسيد مدير عام مشكور ولو كولتوريل مشكور، ويختار لغته ويختار الكتب ويكون الجائزة نتاعو. هذا حدث للاحتفال بالمجلس العمومية التونسي.
1: وقتاش هذا سي حبيب؟
3: اليوم اليوم تو
1: اليوم اليوم تو تو الآن الآن وليس
0: وين وين هذا؟
1: في لمتة.
3: عندك حق كي تقول راني لازم نسمع القارة، راهو صناعة القارة هو عمل كبير، لازم الجامعة
1: الناس الكل
3: الكل
1: بالضبط. الموعد واليوم قلت وقتاش
3: ريبات لمتة تو
1: فمش
3: كون جانا من حمامات منصف جيجا، فمش كون جانا من تونس باش يحكي على الذكاء الذكي ولا الذكاء الغبي. يحكي على مستقبل الدماغ، لا ماجي دو لانتيليجونس، لا ماجي دو سيرفو. الحقيقة فيه العلم فيه الفن وفيه هو مهرجان صغير صغير ان شاء الله يكبر يكبر بالفكر. الكتاب اللي اخترتوكم اليوم راهو غريب طريف ظريف. انا نعوم في البحر بين الغطسة والغطسة، نمد الكتاب من القفة مش عملتها مش نحكي على حاجة. اسمه زياتين العشق سي حبيب الزنات. تعرفش يقول في ألوانه قلت طليقا أعوم ببحري كما شاء شاطئ بري، وأصطاد أسماك شعري بشص الخيالي إذا ما جاء موجي وكسر جلمود صخري، وقال تعالى إلى عمق أوجي وأعمق وأخضر وأبيض وأسود وأزرق كألوان عمري لباقي الليالي وما لست أدري. ربي واحد مثلا عمل غطسة ويعمل غطسة أخرى في الكتاب هذا،
1: شفت
3: توقف مرتين
1: مرتين
3: واسمه ألوان.
1: أي حلو ياسر، وانتي طريقة تقديمك ياسر مزيانة عادة حبيب. أنا ما نقولكش وانتي ما يخفيكش، مش تشره اللي ما كانش عنده النية.
3: صدقني راني اللي نحكي لكم فيه عشته الصباح. نفكر الكتاب خاطر هو شعر، ما بتعرفوا نحتاطوا شوية من الشعر يقولوا في الوقت هذا يبجع ربي باش نقولوا في الشعر. لا لا، هذوما ناس تراهن على تونس وتحب تونس وألوان تونس ومذاقات تونس. يقول يا راكبا موجتي احذر جموحي وهب زرقتي اخشى عليك الغرق. هو قالك يا ودي الموجة مع موجة مرد بالك تغرقش. يزيد يقول في صفحة اخرى الا ايها البحر جد لي بزورق كموجك ازرق كبؤسي كهمي كحلمي. على كل حال ان شاء الله ما يحرقش. اما حبيب الزناب راهو يخوف راهو يخوف
1: حبيب ليه، وهو زاد يجمع هو من المستير ويجمع بين عديد المهارات زاد بخليف.
3: يا ودي المستير تعرفش قال عليها المستيرة؟ قال مستير يا زرقة في بياض يا موجة صعبة الارتياض، تراك سماء تعانق بحرا أم الأرض قد غمرتها الرياض. يا روعة.
0: هو اللي يجلب الانتباه سي الحبيب اللي هو الكاتب يعني الحبيب زنيت اللي يحكي برشا على الألوان
3: كله هو كيمياء يدخل الألوان
0: كيمياء الألوان ودجا خذي عليها جائزة هذه الإبداع الأدبي من وزارة الثقافة. كيمياء الألوان هذا الديوان اللي أصدره والحاجة اللي تلفت الانتباه اللي جمعية النقاد الشبان هم اللي اعطوه الجائزة كيمياء الألوان.
3: خاطر هو يعمل هو حبيب الجنات راهو غريب طريف ظريف. مو احنا نقولوا قف للمعلم، هو يقف ويقول قف للمعلمة. لون التباشير أبيض وأبيض لون الميداعات الرصينة وألوان الكراسات وتشويش التلاميذ والتلميذات أبيض وأواني الطبخ والمقارونة وتحليق الفراشات وعطر الياسمينة وهات الزفرات وبيض ذكريات أختاه. آه يا أختاه أمضيت العمر كله واقفة زيتونة تمشي بين القسم والكوجينة. سمحني هذوما جماعة الطليعة راهو هذوما الجرمادي وحبيب الزناد وفضيل الشابي والهمامي. تعرف الجرمادي كيفاش يقول الحب ما هو حب لا ينجو إلا إذا اخترق البحار، حب حطاب رؤوف بالخشب. وتعرفوا بقية القصيدة كيف تقول اللي راهو كي تحل كتاب يعطيك صحة بقليك تحكي على الكتاب الورقي تحل صفحة تنسى صفحة جنب النيلاج. وهذا هام راهو يزمن رجعه الحب هذاك، لأنه أنا نلقاه في الكتاب هذايا ما تلقاش في كتب أخرى. علاش؟ على خاطر فيه عرق الجبين، فيه الطموح، فيه التشاؤل مشكل التشاؤم ومشكل التفاؤل. تعرف شو يقول يريكي مانويل شميت؟ يقولوا يا ناس اسمعوني مليح، كانكم على اليسار شيء ما هو باي، فما شيء ما عندي شيء، ما وصلت شيء، ما لقيت شيء، ما يشوفت شيء. كانك على اليمين فما شوية نور، فما شوية أمل، فما شوية خدمة، فما شوية عرق. قالك اختار، كان يا ودي تحب اليسار وتمشي للتعب وما عندك شيء، تختار اليمين تمشي شوية سعادة وتمشي شوية طموح وتبني. يهولي اللي قالوا صحيح، ما فماش يا ما فما شيء يا فما كل شيء.
1: الوسط به زيد سي حبيب، دار الوسط نتاعنا عليك بدار الوسط به. هو رائد شعراء الطليعة زيد كما حكيت انت عليهم وعلى مجموعة من الأسماء. زيد مهم جدا نبقى نعطيه كلمات مفاتيح للشباب نرمي لهم الكلمة ويبحثوا عليها. شعراء الطليعة
3: عنده قصيدة ضحك ياسر وقريتها في البحر. السي محمد بريقي مدير مدرسة والعامل الجريدي جاءوا من منظمة التربية والأسرة صباح اليوم وقرينا القصيدة هذه ويضحكوا. ما ضر لو، قالت ما ضر لو انقص علينا المال ساعة أو ربع أو وبات يمشي على استحياء في عز صيف أو شتاء وقد ناء عنا النور وشحة السماء. ما ضر لو نشرب الهواء وأقصد الهواء وإن لم يكن لابد من ماء لسقي صيفة ضيعة ووردة وقمحة ونعجة عجوز ونخلة بجنتها زيتونة. يعني أمل يقول لك انقص علينا الماء فقطرة بقطرة تجوز وبعدما تحلية البحار. ويقول لك حتى كيقص الضوء في الليل إذ يحلو ويخلو الجو ما ضر لو بشمعة تنير بيتنا. أنا قبل كنا نعيش بشمعة
1: ليه والأزمات تأخذ بطريقة أخرى يعني أخف يعني تتعدى بضحكة راهي ذيك هي
3: إيقاع الموجة. هذه هي لغة الألوان وتشعيلة الحضور ولون الإحساس. تصبح اللغة كائن حي وطاقة صوتية تبحث عن متاهات العصر ومشاكل العصر.
1: يعطيك صحة حبيب،
3: تعيش يومها في يومها واليومها
1: بالضبط وتوثق لي مرحلة ما واللي حكاية عشناها معناتها. هذا هو يعطيك صحة سي حبيب نورتنا.
0: شكرا لك، شكرا لك.
1: المره الجايه نقبلوك بالبسيسه من لمطه من غير بسيسه ليره.
3: شكرا لك بالقاسم الشابي.
1: اي شكرا لك.
0: تعرفوا اللي ريت في الشعر دي اللي يختص ماشي يعرف كيفاش يخرج. انا على غالب عندنا وقت
1: يلزمنا
0: نسيبه.
1: حبيب بن صالحه كان معنا في كتاب بحر كتاب.
0: احنا ناقصين شويه في الماركتينغ ديما للاسف. البحورات نتاعنا نلقاو بحورات اخرين نحكيو عليهم برشا في الماكله في الكتب.
1: من المسؤول من هذا المنبر نطرح السؤال. ان شاء الله نهار نلقاو اجابه. كعبه فريكاسي ما نجحناش باش نعملوا لها اشهار
0: والله.
1: تحكي على البحر مالك هكا تو اي عاده متبربشونيش انا تو.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا لا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعي إذاعة الوطنية التونسية، سعد الله أوقاتكم بكل خير. متابعة تقدم أشغال إرساء المنصة الرقمية الخاصة ببرنامج الكراء المملك والبيع بالتقسيط للمساكن الاجتماعية خلال جلسة عمل انعقدت اليوم بإشراف وزير التجهيز والأسكان إصلاح زواري. وزير التجهيز والأسكان إصلاح زواري يشدد على ضرورة وضع رزنامة دقيقة لاستكمال المشروع وتنظيم حملات تحسيسية لفائدة المواطنين للتعريف بالمنصة الرقمية وآلية عملها وكيفية الانتفاع بخدمتها. الباحثتان سمارة بدوشي وألفة مسعود من جامعة تونس المنار تتحصلان بامتياز على ماجستير من كلية الطب بجامعة هارفارد إثر فوزهما بمنحة حازم بالقاسم والتي تعد من المنح شديدة التنافس. المعهد الوطني للرصد الجوي يتوقع ظهور خلايا رعدية وأمطارا متفرقة بقية هذا اليوم وبداية من الليل بالوسط وبجهتي قفص وصفاقس مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة. عندما جيش الاحتلال الصهيوني يستهدف بالقنابل والقصف بلدات عدة جنوبية لبنان. رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فوندرلاين تعتبر أن إسبانيا والمغرب أدرت وضع الهجرة في سبتة بكفاءة وفاعلية، مشددة على أن الاتحاد الأوروبي لن يقبل بالهجرة غير الشرعية كوسيلة ضغط على أي دولة. مجلس الأمن والدفاع السوداني يصدر قرارات مشددة بمنع وجود القوات المسلحة في مناطق التعدين والذهب، ويعتمد السودان بصورة متزايدة على الذهب باعتباره أهم مصدر للنقد الأجنبي. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: بدينا تام نمشي هات دل دل
1: اللي سلمي شفتها قلبي المسؤول.

0: عاملك شنو رايك؟
1: حلوة الأغنية، كلمات حلوين برشا.
0: دوليشة هي بيدها
1: اسم العرض.
0: اسم العرض هي دوليشة. خلينا نحطوا الحكاية في إطارها. دوليشة كنا نسمعوا فيه اسم غنية البوثين النابولي اللي هي اختارته اسم عرض الليلة في الحمامات، والعرض عنده مدة مكتمل العدد، يعني التذاكر نفذت وبرشا مازالوا التوى يسألوا على إمكانية حضور العرض وين نلقاو
1: تساكر. عندها جمهور.
0: عندها جمهور ونجحت في أنه تخلي عندها جمهور، وجمهورها قاعد يكبر من سنة إلى سنة. المميز في اللي كنا نسمع فيه توا تحس روحك تحوس بالحق، يعني في ذكرياتك في زقاق في الحومة، وهذا المشروع تقريبا الأساس متاعه العرض متاع الليلة فيه جديد والقديم متاع بوثينة، كلمات سيرين شكيلي وألحان قيس مليتي، فما برشة قصص حب وفما حنين وفما أغاني قديمة وجديدة، وفما كذلك تجديد باش نحسوه اليوم في مستوى الموسيقى. هذه هي الفنانة الصاعدة بوثينة النابولي الحائزة على جائزة الجمهور في مهرجان الأغنية سنة 2025، باش تكون حاضرة اليوم في عرض خاص بها في الحمامات. انت لقى من العاشرة الليلة
1: سولد اوت ولا محالة العاشرة متاع الليل.
0: انت كصحفي تنجم راهو.
1: اي اكيد اكيد. الحمد لله. باهي، من مهرجان الحمامات نمشي طول فقرة سبور ديكالي. باهي كريم، ما تعرفش في ال ما تعرفش نصورك تعرف
0: لا وراسك لا حاجه في السبور. كيما واحد في الفن يقول لك عبد الحليم لطرش مثلا، ماشي في باله عبد الحليم هو لقب لطرش.
1: انا هكاك مي سبور
0: مش سبور سبور.
1: قداش ينجموا يجيبوا لي فيديو اللي يشوفوهم في شبكات التواصل الاجتماعي في اليوتيوب، قداش ينجموا يجيبوا فلوس خاصه كي نحكيوا على نوجو
0: فلوس.
1: اي مثلا ما عرفش انا فيديو تعمل 100,000 فيو قداش نجم تجيب في
0: لا خلينا مليون فيو. قداش عليه بالدولار؟
1: قداش بالدولار؟ ايه
0: مليون مشاهده. ايه 5 ملايين زعما توينسا
1: تقريبا صحيح. اجابه صحيح. اجابه صحيح. ما بين 3,000 و 12,000 دولار. اذا نحكيو على نجوم كره القدم وبرشا من الناس إذا يلاحظوا قاعدين يشوفوا حاجات ديكالي على كرة القدم، نلقاو مثلا نجوم كيما ميسي، رونالدو، لامين يامال، جدل مفتعل ويوصل حتى إلى حكاية شخصية.
0: يعملوا بالعاني باش يجيبوا المشاهدات.
1: يجيبوا برشا مشاهدات هذوك.
0: وهذاك الكل
1: نجوم هذوكم كلهم فلوس. إذا نحكيوا على 10 مليون تقريب مشاهدة في الشهر، نحكيه على من 30,000 إلى 120,000 دولار.
0: أي ما هو
1: مع البوبليسيتي بيان سور،
0: مع البوب خاطر هو أي خاطر يظهر لي المشاهدات هي اللي تجيب له البوب، يعني هو
1: بالضبط.
0: الأكثر عينه على البوب مش على الجو نتاعو هذاك، هو يعمل فيه باش يجيب البوب أكثر.
1: بالضبط
0: خاطر 30,000 دولار حتى شيء.
1: أون توكا هي حاجة تجلب الانتباه كريمة، اللي قاعدين نشوفوا في لي شورتس في الريلز في اللي فيديو ماهوش حديث كرة قدم. ونقول علاش هكمية كمية ال يعني لي فيديو هذم على اللاعبين هذم بالذات، شفنا زاد خاصة في كأس العالم، ولكن فما فلوس كبيرة وراها. برشا وراء لي فيديو هذم. توافق اللي تقول اللي انت كرة قدم أفيون الشعوب؟
0: برشا حاجات افيون الشعوب ولا
1: منها كرة القدم.
0: منها كرة القدم ولا زالت تتصدر، ما زالت ما فما حد شيء زعزعها الى حد الان، معناتها بخلاف السوشيال ميديا زاد اللي نجم هي صناعه حتى السوشيال ميديا ولات صناعه معناتها مش تفدليك انه فما حاجه تخليك ديما شادد الشاشه، كيما فما مشروب غازي بعينه دور السند والهند وديما تحب تشربه هو بيدو. دونك فما حاجه دونك هوني عبارة كأنك
1: إدمان
0: يعني فما ناس وصلت للإدمان بعلاقة بالشاشة والحب متاع الكورة زادة، فما برشا ناس
1: تخمى
0: بطريقة
1: تخمى الكورة وليت هذه تطرح حتى في فترة كأس العالم زادوا عدد المنتخبات في النسخة هذه على طول العام تقريبا. قبل نذكروا ناس اللي مغرومة بالكورة تبدأ تستنى في الماتشوات من الويكاند للويكاند، اليوم تلقى ماتش كل تقريبا كل نهار فما ماتش، حتى في الزيفيرمون الكبار.
0: قبل نلاحظ انه برشا مغرومين بالكوره وقليل في وسط المغرومين تلقى حد مش مغروم. توا ولينا نشوفوا في برشا مغرومين وبرشا مش مغرومين زاده. عدد اللي مش مغرومين بالكوره زاده قاعد يتزاد. يقول كنا ما نفهمش وما نحبش وما حشيش باش نتبع. وبالحق يعني برشا. وقبل كان ممكن البنات ما يفهموش برشا في الكوره، ولاو برشا هما زاده يفهموا. في نفس الوقت ولاو برشا اولاد ما يتبعوش الكوره.
1: كان علاش نرجع لك مره اخرى على الفيديو هذيك، قوه انه حتى ماكش مغروم بالكوره
0: باش تتبع
1: تولي باش تتبع ستار هذاك.
0: اي باش تتبع الحكايه
1: بقطع نظر يلعب كوره
0: ما يلعبش كوره، هو تبع مرته لبست مرته وش عملت بالضبط. دونك بالضبط. حتى اللي مش مهتم بالكوره باش يولي مهتم بزوجه النجم شنيه تلبس وشنيه تعمل. ومثلا
1: في الاخر في الاخر وين الدور شنو باش تلقى؟ باش تلقى حكايه فلوس. كما قلنا نحكيوا على 120 ألف دولار.
0: اي اما فما خطط راهو كبيره بشكل هما توا اش قاعدين يعملوا راهو عباره يشري في الانتباه نتاعك. ريتك الانتباه هذيك كثلاثة سكوندات، هذيك اللي باش تقعد انت ثلاثة سكوندات، هذيك يخدم لك خدمة كاملة عليها راهو باش يشدك. فما حاجات تافهة على الاخر، واحد قاعد قدام ميكرو ياكل يقرمش اكل قرمشة هذيك ومع الإضاءة ومع الواحد انت سيئة قعدت تخزر تسمع في حسة قرميشة جاك النوم وانت تتفرج. اي معناتها مش تفدليك، اما احنا وين من هذا الكل؟
1: فايقين
0: فايقين والا مش فايقين.
1: هذا هو اللي نحكيو عليه من قبليك لو ماركتينغ. برشا حاجات قاعده تتعدى كي اسكو احنا فايقين مش فايقين. ان توكا سؤال كبير برشا ما نجموش نعطيو اجابه قطعيه لانه تحتاج الى دراسات تحتاج الى بالحق معناتها دراسه
0: بحث
1: كبيره
0: معمق.
1: بحث كبير لانه هذا اليوم الفي بارتي من
0: اليومي
1: من حياتنا اليوميه. نكذبوا على بعضنا كان نقولوا معناتها ما نشدوش ليكرون. اليوم لازمنا نخموا اكثر في اليات كيفاش انه نحسنوا اولادنا.
0: اي والخوارزميات زاده انت فما قوى عظمى نجحت في انها تتحكم ونجحت في انه حاجات بعينها ما تدخلش عندها. يعني عملت العالم نتاعها هي كل شيء اما نتاعها تتحكم فيه. معناتها انت تيك توك في بلد معين ماهوش هو بيدو تيك توك في بلد
1: صحيح.
0: اخر
1: وتو
0: الاتحاد الاوروبي قاعد زادا يعمل في برشا حكايات باش يفرض او يجبر المتحكمين زادا في الخوارزميات باش يرفضوا حاجات ويقبلوا حاجات. مش على ما يلزم تكون قوي باش تنجم انت تفرض الشيء هذا.
1: صحيح لازمك تكون قوي وان شاء الله احنا على الاقل في لا خاطر احنا للاسف قاعدين نتبعوا نشوفوا البرلمان الاوروبي ياخذ في قرارات، بعض الدول ايضا تاخذ في قرارات اللي تمنع نقول لك لي ريزو سوسيو على اقل من 16 سنه كما شفنا في استراليا.
0: احنا عندنا القانون اما ما فماش تنفيذ.
1: تنفيذ ما
0: واذا باش تعمل على وعي الاولياء للاسف الوعي زاد ناقص. خاطر وقت اللي انا نجي حتى كان ما فماش قانون نطلع نقول لك انا اعولوا على وعيكم. اي الوعي هو بيدو مش متشكل دونك باش نعملوا احنا هون.
1: والله انا نشوف انه الوعي موجود ولكن الوعي موجود من غير تنفيذ. معناتها الفكره
0: بعلاقة
1: موجوده
0: بعلاقه بخطوره الشاشه راهو الاولياء
1: يعرف
0: اي ويخليوه صغارهم يخليه ساعات قهوه حذاه في القهوه والدخان حاولوا
1: صحيح
0: يزي دخان لا يزي هو مطفيه ومش لاهي بيه وعطيه
1: الكرون
0: يسكرولي وكهو معناتها
1: باهي. اون توكا هذا موضوع تاع سبور ديكالي. كل مره احنا نحاولوا نختاروا مواضيع بعيده شويه على معناتها سبور في حد ذاته. شفتوا الفلوس اللي وراء لي فيديو هذوما تاع لي ستار تاع كره القدم.

0: مستمعينا مستمعاتنا، يتواصل بثنا على موجات إذاعة شباب والإذاعة الوطنية التونسية. يرفع الآن إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة. نواصل بث برامجنا من الإذاعة الوطنية التونسية وإذاعة الشباب في لمة صيف.

0: ليالي تونس
1: ليالي تونس تذكرة واحدة تسهر وين تحب الإذاعة الوطنية
0: الإذاعة الوطنية تأمن تغطية لكل المهرجانات الدولية والوطنية والجهوية
1: ليالي تونس
0: فوفر بيك
1: الإذاعة الوطنية
0: نغمة صيف
1: نغمة صيف.

0: معنا احنا بدات الحكاية
1: ومحلاها حكاية
2: محلاها محبة
1: محلاها عشرة.

شيرين نكون خلطنا لنهايه لمت صيف في نسخه اوت اللي نلقاها من الاثنين للخميس من السته للثمانيه متاع الليل كما قلنا في بث مشترك بين الاذاعه الوطنيه واذاعه الشباب. انفصال مؤقت ان شاء الله نرجو كما قلنا غدوه في بث مشترك في لمت الصيف. شكرا لكم تبعتونا على لي فريكونس متاعنا كسوا في اذاعه الشباب والا الاذاعه الوطنيه. محمد عنتول يعطيك الصحه في الاخراج التقني وليد الريفي وألف نصيب في الديجيتال. نقول لكم تصبح على خير الناس الكل بسلامة وبقية متابعة طيبة لبرامج إذاعة شباب والإذاعة الوطنية.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعات والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. باحثة سمارة بدروشي وألفة مسعود من جامعة تونس المنار تتحصلان بامتياز على شهادة الماجستير في العلوم الطبية في البحوث السريرية من كلية الطب بجامعة هارفارد. حملة للشرطة البلدية تسفر عن تحرير 129 محضرا اقتصاديا و164 مخالفة في المجال الصحي في كامل تراب الجمهورية. الغرفة الوطنية لأصحاب شركة كراء السيارات تحذر في بلاغ من تنامي ظاهرة التحيل الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتدعو الحرفاء إلى تثبت من هوية الشركة قبل القيام بعملية الحجز. تابعة تقدم أشغال إرساء المنصة الرقمية الخاصة ببرنامج الكراء المملك والبيع بالتقسيط للمساكن الاجتماعية خلال جلسة عمل انعقدت اليوم بإشراف وزير التجهيز والأسكان إصلاح زوري. في أخبار العالم، مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن اليوم أن إسرائيل لن تنسحب إلى ما وراء الخط الأصفر في قطاع غزة إلا بعد نزع سلاح حماس. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إن المفاوضات مع إيران تجري الآن، واصفا إياها بالفرصة الأخيرة أمام طهران. وزارة الطاقة الأمريكية تعلن تسجيل انخفاض في مخزونات النفط الخام في الاحتياطي الاستراتيجي إلى أدنى مستوى لها منذ سنة 83 و900 ألف. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
5: مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60 يقدم أيقونة الموسيقى العربية، مطربة الجيل، الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي. ويشاركها الحفل واحد من أهم الأصوات الشابة في أداء الموشحات والقدود الحلبية، المطرب السوري محمد خيري. الخميس 6 أوت 2026، العاشرة ليلا، بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
3: أعلام وأنغام.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

مستمعاتنا ومستمعينا الأوفياء، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في حلقة جديدة من برنامج أعلام وأنغام، اللي كل مرة نحاولوا باش نسلطوا فيه الضوء على رصيد أحد أعلام الموسيقى في تونس أو في العالم العربي أو ربما خارج هذين المنطقتين. اخترت باش نتحدث اليوم عن صديق وزميل من جيلي، ملاء الساحة الموسيقية التونسية خلال الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي بعديد الأعمال الموسيقية اللي أغلبها أبقى راسخ في ذاكرتنا الجمعية بفضل ما قد تكون هذه الأعمال أضافته للرصيد الغنائي في بلادنا من عناصر فنية جعلته يطبع حقبة من الزمن وأرددها الملعون بالموسيقى وذاع صيتها في وسائل الإعلام المسموعة والمرئية، وبعض منها خذا جوائز. العالم متاعنا اللي مش تحدثوا عليه اليوم أنشطة متاعو متعدة، هو ملحن، عازف، مدرس، قاد بعض الفرق الموسيقية اللي شاركت في المهرجانات خلال الثمانينات وتسعينات القرن الماضي، وتولى إدارة إحدى دورات مهرجان الأغنية التونسية. على شكون باش نتحدثوا اليوم؟ هذا اللي نكتشفوه بعد مقترحنا الأول، عمل من أعمال الموسيقية اللي ظهرت خلال الثمانينات وبالتحديد سنة 1983، موشح طائر الشوق، كلمات عبد الحميد خريف، ألحان العالم بتاعنا اللي اخترناه باش يكون هو شخصية الحلقة هذه. الموشح طائر الشوق لحنه في مقام النكريز، إيقاع السماعي، علما أن المقام اللي اختاره وكان وقتها في أوج الشباب هو مقام ما فيهش برشا أمثلة، وربما هذاك علاش حب كأنه يتحدى ويلحن موشح في مقام النكريز اللي هو من المقامات العربية حديثة نسبيا للنكريز، ولم تكن فيه الموشحات عديدة وحتى الأغاني قليلة. نسمع إذن موشح طائر الشوق، كلمات عبد الحميد خريف، ألحان صاحبنا اللي باش نحكيو عليه، وأداء المجموعة الصوتية والفرقة القومية للموسيقى مع أداء فردي اللي هو لذكرى محمد مازال في بدايتها وقتها، والمرحوم فتحي الدريدي اللي كان يغني وعزو من أعضاء المجموعة الصوتية في الفرقة القومية للموسيقى إبان أحداثها.

مرحبا بكم من جديد مستمعاتنا ومستمعينا الأوفياء، ونحن نتابع برنامج أعلام وأنغام بدأناه بموشح طائر الشوق. أكيد عدد منكم عرف على شكون نتحدثوا اليوم، شكون العالم الموسيقى في الحلقة هذه، هو الزميل والصديق العزيز عبد الكريم صحابه. أشنو تكوينه عبد الكريم في الموسيقى؟ ما هي أبرز مؤلفاته؟ أشنية خصائصها الفنية؟ علاش بقى عدد منها راسخ في سجل الموسيقى التونسية الحديثة؟ من البداية نقول اللي عبد الكريم صحابه تولد في تونس، وقلت من جيلي، والتحق سنة 1966 بجمعية الراشدية. في هالجمعية العريقة أحفظ جانب من المألوف من الموشحات، وواصل الدراسة من بعد في المعهد الوطني للموسيقى، تحصل على دبلوم الموسيقى العربية عام 1971. عبد الكريم صحابه شارك بالعزف على الكمانجا في فرق عديدة، منها فرقة الراشدية، فرقة 71 اللي اتكونت عام 1971 ببادرة من عدد من الموسيقيين الشبان وقتها كيما محمد القرفي، أحمد عاشور، حمادي بن عثمان، عز الدين العياشي وغيرهم. عزف كذلك عبد الكريم صحابه في فرقة شبيب الموسيقية التونسية وبفرقة مدينة تونس للموسيقى. عزف كذلك كعازف بالأوركسترا السيمفوني التونسي بعد ما تعلم العزف بالطريقة الغربية، وعمل كذلك بفرق خاصة في الفترة خاصة ما بين 1973 و 1979. هو مدرس. عبد الكريم صحابه انتدب كمدرس بوزارة التربية القومية سنة إذن 1973. قبل ما نواصل الحديث على مسيرته، نتوقف لو سمحتم عند قصيد من شعر جعفر ماجد. توليت أنا تلحينه منتصف السبعينات وقت اللي كنت في الشبيبة الموسيقية، وكانت بدايتي الحقيقة في التلحين. وأول تجاربي عرضت على صديقي وأخي وزميلي عبد الكريم صحابه باش يغني، فغناه. وتلاحظوا ربما في اللحن ما زلنا نحاول نقلد وقتها الأساليب التقليدية اللي كانت رايجة من حيث استعمال المقام، القفلات، من حيث استعمال الإيقاع البطيء وغيرها. ككل ملحن شاب يبدأ بتحسس طريقه وتقليد ما هو رائج في وقته. إذا هذا القصيد اللي غناه عبد الكريم صحابه وتسجل في الإذاعة، نسمع منه جانب يقول: صعب عليك أن تكوني أخطر من عرفت من النساء، فالحب لعبتي وإني حفظته كأحرف الهجاء. قلت هو من شعر جعفر ماجد والحاني. نسمعه بصوت عبد الكريم صحابه على الأقل الأبيات الأولى ثم نعود.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعاتنا مستمعينا. كنا نسمع في بداية قصيد من شعر جعفر ماجد وغناء عبد الكريم صحابه اللي بدأ بخلاف اللي هو مدرس ولا مبعد وعازف كمانجا في عديد الفرق كما قلنا، كان عنده صوت جميل وشارك حتى في حصة من حصص اللي تعدت في التلفزة من منوعات التلفزية، ساهم بأداء أغنية من أغاني أم كلثوم وهو يعزف على العود باش يبرز طاقاته ومواهبه في الغناء، وكانت هذه قلت من أول تجاربه معايا في الغناء. من بعد تألق عبد الكريم صحابه كملحن خاصة في بداية الثمانينات وبعد إحداث الفرقة القومية للموسيقى اللي شارك فيها وأمدها هي وأمد عدد من الفرق وقتها وحتى منوعات تلفزيونية أمدها بالعديد من الأغاني اللي قلت بداية حديثي تعتبر مرحلة هامة في مسيرة الموسيقى التونسية في الثمانينات. ولو أن وقتها كنا نحكيه على أزمة، ناس كل تحكي على أزمة الموسيقى في تونس، حتى أن المرحوم البشير بن سلامة اللي هو وزير الثقافة وقتها عمل استشارة وطنية حول الموسيقى باش نشوفوا سبب الأزمة. فيها الأزمة اللي نحكيه عليها ظهرت شمعات ونقاط مضيئة منها عبد الكريم صحابه، ونسمعوا احنا من الأغاني اللي عنها يا ناس ما تلوموا قلبي علينا هواه اللي هي كلمات عبد الحميد خريف وغناء عبد الوهاب الحناشي في مقام العجم، وفي إيقاع اختار عبد الكريم باش يكون مغربي، وهذاك الصفة اللي اعطاها ربما في الأغاني متاعه إلقاط رواج هذه الخفة في استعمال الإيقاعات المغاربية. حتى الفزاني التونسي اللي هو إيقاع شعبي نلقاه في عدد من أغاني عبد الكريم صحابه ربما أسوة بسابقيه كما عبد الحميد ساسي. على كل حال نسمعوا الأغنية هذه يا ناس ما تلوموا قلبي بصوت عبد الوهاب الحناشي.

كنا نستمع إلى أغنية من الأغاني التي راجت وما زالت تسمع وتروج بصوت عبد الوهاب الحناشي، هذا المطرب اللي وقتها كان شاب وبدأ مسيرته الفنية كمردد في فرق عديدها، وأذكر أنه كان في المجموعة الصوتية متاع المطرب صباح فخري عندما جاء لتونس في بداية السبعينات، وتميز بنبراته الجميلة وباتساع صوته، ومعناه ربما هذا كما شجع عبد الكريم صحابه علم الموسيقى في حصة اليوم، هذا كما شجعه على أن يلحنه ويعطيه عدد من الأغاني. إذا تواصل إنتاج الغنائي الغزير تاع عبد الكريم على مدى أكثر من عقد من الزمن، أعطى من خلالها نفس قلت متجدد للموسيقى التونسية وللأغنية اللي خرجت من كل لون الكلاسيكي التقليدي اللي ساعات يدخل عليها، وأعطى إذا بعد من حيث استعمال الإيقاعات والمقامات والأصوات الجميلة زادة اللي ظهرت في الفترة هذيك وعددها كبير. إذا من تلك الأصوات اللي ظهرت نجاة عطية اللي شاركت في الفرقة القومية للموسيقى بين إحداثها عام 1983، وكانت نجمة من النجوم في تونس، أعطى عدد من الأغاني نسمعها في أغنية نادوا معايا الصبر اللي ظهرت عام 1983 ولحنها عبد الكريم صحابه في طبع هزام من كلمات عبد الحميد الربيعي اللي تعامل برشا مع عبد الكريم صحابه، ونجحوا الزوز في إنتاج عدد لبس به من الأغاني اللي ألقت استحسان كبير لدى الجمهور التونسي وحتى في مختلف وسائل الإعلام وفي المهرجانات وغيرها، واللي جعلت من نجاة عطية قلت نجمة من نجمات الثمانينات من القرن الماضي، مع عدد من زميلاتها كما أمينة فاخت والمرحومة ذكرى محمد وصوفيا صادق ونوال غشام وغيرهم.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مرة أخرى. نادوا معايا الصبر من الأغاني الجميلة اللي لحنها عبد الكريم صحابه اللي هو الشخصية الرئيسية لحلقة اليوم. نواصلوا مع مسيرته الزاخرة بالأعمال اللي لقات قلت نجاح. اتعامل عبد الكريم مع أغلب المطربات وحتى المطربين، لكن أكثر مطربات وقتها اللي كانوا عندهم حضور متميز في الساحة الموسيقية التونسية في الفترة اللي نحكي عليها، تعتبر اليوم فترة ذهبية. نوال غشام، نوال اللي ظهرت وقتها وما زالت مسيرتها متواصلة والحمد لله حتى يوم الناس هذا، وشاركت مع عبد الكريم صحابه في العديد من المهرجانات الصيفية. من الأغاني اللي لحنها لها عبد الكريم ماله الحمام يغرد، اللي هي من كلمات عبد الصمد كرشيد وأداء نوال غشام، لحنها عبد الكريم صحابه في مقام الهزام. نسمعوها.

نحن نواصل الحديث عن عبد الكريم صحابو من خلال اقتراح عدد من أغانيه اللي لقات رواج في الفترة اللي حكيت عليها. والفترة هذيك كان فيها برنامج تلفزيوني منوعة لو سمحتم من إعداد المرحوم المتميز نجيب الخطاب. نجيب الخطاب اللي يقول عبد الكريم أنه مد له يد المساعدة وكان يشاوره وكان ديما حريص على أن يكون حاضرا معه في منوعته الشهيرة لو سمحتم. في إطار هالمنوعة هذه ظهرت غناية جميلة جدا من كلمات صديق الحبيب محنوش وغناء المطربة منية البجاوي اللي نوجه لها تحية لأنها كانت حتى هي من المطربات اللي ألقات رواج وكان عندها حضور على المسارح وربما هي من الأولانين من المطربات الأولانين في تونس اللي قدمت حفلة بمفردها على مسرح قرطاج. لحن لها عبد الكريم صحابه أغنية جميلة هي همس الموج همس الريح اللي هي في مقام يبدو هكا شوية في شجن مقام الصبا ولكن من خلال الإيقاع والكلمة الحلوة والأداء الجميل واللحن المتماسك أصبحت هالأغنية عندها حضور وما زلنا نتذكرها ونستمع إليها.

من الأغاني اللي خذت موقع لبس به في سجل الموسيقى التونسية خلال الثمانينات، غدار حاجة بعينك، كلمات عبد الحميد الربيعي وألحان عبد الكريم صحابه اللي هو قلت اليوم الشخصية الأساسية متاعنا. الغناية هذية تنافست مع عدد من الأغاني التي شاركت في المسابقة المنظمة بمناسبة الدورة الأولى لمهرجان الأغنية التونسية سنة 1987. أذكر أن لش تحكيم أو أحد أعضاء لش تحكيم المرحوم عبد المجيد بن جدو حكالي أنهم قعدوا يفكروا أن هي الأغنية اللي يعني تستحق الجائزة الأولى في هذه الدورة الأولى من مهرجان الأغنية. خلي الحزن بعيد عليك اللي غنتها سونيا مبارك وهي من ألحان رشيد يدعس وكلمات محمود بن صابر، والألحان كان فيها تجديد من حيث تعدد الإيقاعات تونسية وغير تونسية، الأداء الجميل إذن فيها بعد مجدد. وبين واحد أخرى هي غدار حاج بعينك اللي غناه شادي الحاجي في نمط بين الطربي وفي لمسة شعبية، رغم اللي هو هي في مقام الصباء وطبعا ويخرج إلى مقامات أخرى. إذن اللجنة كانت حائرة ما بين زوز أغاني كل واحدة عندها صفات. على كل حال وقتها الجائزة مشات لسونيا مبارك مع خلي الحسن بعيد عليك، والثانية مشات الغدار حاجة بعينك اللي ما زالت إلى اليوم تردد بما فيها من جمالية من حيث تماسك اللحن وجمال أداء بصوت شادلي الحاجي. نسمعوها.

0: كانت هذه آخر أغنية اقترحناها من بين عدد كبير من أغاني لحنها عبد الكريم صحابو، عبد الكريم اللي عرف كذلك بظرفه ونكتته ونفسه الخفيفة. إن شاء الله في مناسبة أخرى نزيد نقدم أعمال لهذا الملحن اللي طبع الموسيقى التونسية قلت في فترة معينة. إن شاء الله تكون اختياراتنا لاقت إعجابكم. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في حلقة قادمة من هذا البرنامج، نقول تحية إلى السيدة سونيا التي أمنت الهندسة الصوتية، وإلى اللقاء في أعلام وأنغام. دمتم بألف خير.
1: مهرجان الحمامة الدولي في الدورة 60 مع بعضنا، كلنا نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. نهار الجمعة 7 أوت، الموعد باش يكون مع دي دوبلومان.

0: من إسطنبول إلى الحمامات تستنى فيكم تجربة موسيقية مختلفة وموعد مع عالم مليان إحساس وتفاصيل. الجروب دي دوبلمان واحد من أبرز التجارب في المشهد الموسيقي التركي الحديث، واللي يعرف كيفاش يخلق أسلوبه الخاص من خلال الفيجن بين الروك المعاصر والنفس الشرقي والأصوات التقليدية. بلحانهم المميزة وكلماتهم القريبة من الجمهور نجح الجروب في تكوين قاعدة جماهيرية كبيرة برشا، وولوا من الأسماء المؤثرة في موسيقى الروك البديل في تركيا. نهار الجمعة 7 أوت في مسرح الحمامات تستنى فيكم سهرة فيها طاقة، اكتشاف وموسيقى تتجاوز الحدود مع دي دوبلمان. تبيع التذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي، ذاكرة تعيش.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: التاسعة مساء هنا في تونس، مستمعينا الكرام أسعد الله أوقاتكم بكل خير. جلسة عمل بإشراف وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة سلاح الزواري خصصت لمتابعة تقدم أشغال إرساء المنصة الرقمية الخاصة بالكراء المملك والبيع بالتقسيط للمساكن الاجتماعية. في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية، وزارة المالية تضبط معدلات نسبة الفائدة الفعلية وحدود الفائدة المشطة للسداسية الثانية من سنة 26 و2000، وينص القرار عدد 78 على نشر معدل نسبة الفائدة الفعلية للسداسية الأولى من سنة 2026 وتحديد حدود نسبة الفائدة المشطة التي تقابلها بعنوان السداسية الثانية من السنة ذاتها، وذلك بالنسبة إلى 8 أصناف من القروض البنكية. من 11 إلى 14 من أوت الجاري بقرية اللغات برجيش من ولاية المهدية، المخيم الصيفي الثاني تحت شعار مساقات الذكاء الصناعي في التعلم من الصفر إلى التمكين، الذي ينتظم ببادرة الجمعية التونسية للمبادرات التربوية بالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية وقرية اللغات. في العالم، وخلافا لتصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران تنفي وجود أي مفاوضات جارية أو خطط لعقد مباحثات مباشرة أو غير مباشرة مع واشنطن، مؤكدة وجود وفدها التفاوضي داخل العاصمة طهران. مجلس السلام بقيادة ترامب يؤكد أن الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من الخط الأصفر في قطاع غزة لن يحدث إلا بعد اكتمال عملية نزع سلاح وتفكيكه. والمحادثات المباشرة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي تدخل غدا جولتها السابعة في روما، وهي الثانية في العاصمة الإيطالية والأولى منذ اختبار المناطق التجريبية على الأرض. إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل،
4: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
3: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
4: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
3: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
5: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.

عسلامة، مرحبا بكل مستمعينا في حلقة جديدة من برنامج ليالي تونس، برنامج يومي من 9:30 الليل على موجات الإذاعة الوطنية. كل مرة تسمعوا صوتي يهزكم في رحلة من مهرجان قرطاج العريق لأسوار الحمامات لبنزرة الساحرة ومن صفاق سيدي منصور وسولا لشيخ المهرجانات في تبرقة مدينة المرجان. في الصيف كامل تراب الجمهورية التونسية يتنفس فن، موسيقى، ثقافة، مسرح، موسيقى كلاسيكية، عروض للأطفال، والليلة إن شاء الله باش نتابعوا عرض بثينة النابولي في إطار مهرجان الحمامات، وعرض طريق المالوف في إطار مهرجان بوغرنين في دورته 44. العرض مع سفيان الزايدي من تونس وعباس سريغي من الجزائر ورضوان الشابك من ليبيا بمسرح الهواء الطلق بوغرنين بحمام لمف. نبقوا توا مع هذا النغم ومن بعد نرجع في أولى استضافاتنا لهذه الليلة، والتحية تصلكم من عند وهبي الواعر من أمام كونسولات استوديو نبيل بن زكري، والدة ليلي الله يرحمهم وينعمهم، وصابر هميسي تتمنى لكم متابعة طيبة.

0: أجندة المهرجانات.
1: تتضمن عروض المهرجانات الصيفية في مختلف أنحاء تونس لليوم الاثنين 3 أوت 2026 باقة متنوعة من السهرات الفنية والموسيقية والمسرحية الموزعة على عدة جهات. في مهرجان الحمامات الدولي في دورته 60 سهرة فنية تحييها الفنانة التونسية الشابة بثينة النابولي بعنوان الدوليشة بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات. مهرجان بوغرنين الدولي في دورته 44 عرض موسيقي بعنوان طريق المالوف بمشاركة الفنان سفيان الزايدي. المهرجان الصيفي بأريانا في دورته 20 سهرة غنائية كبرى يحييها الفنان رؤوف ماهر بمقر بلدية أريانا. مهرجان الملاسين شو في العاصمة حفل لمغني الراب التونسي جنجون بالملعب البلدي بالملاسين انطلاقا من 10 ليلا. مهرجان حومتنا فنانة في باب العسل عرض يحمل عنوان سلام وشعر. المهرجان الصيفي بالمرنقية الدورة 39 العرض المسرحي العرائسي خيال جميل. في مهرجان صفاقس الدولي دورته 46 سهرة شبابية ضخمة يحييها النجم السوري الشامي بمسرح الهواء الطلق بسيدي منصور. مهرجان تطاوين الصيف الدولي في دورته 34 سهرة الراب مع الفنان كازو بالفضاء الخلفي للمركب الثقافي بتطاوين مع 10 متاع الليل. مهرجان بومخلوف الدولي بالكاف الدورة 50 سهرة فنية خاصة بمناسبة 50 المهرجان. مهرجان السنابل الذهبية بالكريب بسليانة فيه اليوم العرض المسرحي ميروش للمخرج محمد منير العركي ومسرح البحر في إطار الدورة 62 لمهرجانه الدولي بتبرقة يستقبل الليلة الديفا الفنانة أمينة فاخت.

0: أصوات من الجهات.
1: أولى استضافاتنا لهذه الليلة سيد فتحي الشريف مدير مهرجان باجة الدولي في دورته 46. مرحبا بك سي فتحي.
2: مرحبا ومرحبا بمستمعي إذاعة الإذاعة الوطنية أينما كانوا في هذه الليلة الجميلة.
1: ربي خليك سي فتحي. برشا تسائلوا على سبب إلغاء زوز عروض في مهرجان باجة الدولي، كلمناك للتوضيح باش نعرفوا السبب ونعرفوا زادة أنهم العروض وقتاش باش يتم برمجتهم. هل باش يقع تمديد في المهرجان بنهارين باش يتم برمجة العروض هذوما، وإلا عندكم فكرة أخرى؟
2: شكرا سيدتي الكريمة، ولك كل التوضيح والتفسير حتى يأخذ الرأي العام معناتها فكرة على الموضوع. انطلق المهرجان في دورته 46 يوم 22 جويلية عادي، مع في نسق عادي تصاعدي، صور جميلة، جمهور ما شاء الله، تفاعل معناتها كبير، وال
1: كان حضور متميز بالحق هو في العروض.
2: احنا حدث ما لم يكن في الحسبان، وجيعة برشا فاجعة
1: جعنا
2: في طبعا وفاة المغفور له بإذن الله السيد منذر البجاوي، وهو أحد مع رجالات باجة، شخصية اعتبارية، هو مندوب سابق، وهو كيف معناتها مؤسس جمعية مهرجان باجة لفنون الشعوب، وكان هو المدير الأسبق والأمين المال الحالي، يعني حزنت هذا صار نهار الجمعة في المدينة، حزنت على فقدان هذا الرجل. يعني كلمني جعفر القاسمي مشكور، قال لي أنا ما نجمش نعرض في ظروف كما هكا والناس تبكي والناس كذا، قال لي
1: خاصة أنه بسي معناها عمل مسرحي
2: بسي. كيف القائم بالأعمال متاع جنجون، وهو جنجون زادة كيف نفس الشيء تقريبا، أجلنا هبطنا بلاف، أجلنا قلنا إن شاء الله، ولكن التواريخ اللي أعطيت في أواخر شهر أوت،
1: فهمتك،
2: ويستحيل باش نجمونا بان، قلنا الله غالب، هذه مشيئة الله، قدر الله ما شاء فعل، وإن شاء الله جعفر وجنجون نجيبهم في وسط العام ولا حتى في الخريف ولا في المهم باش يجيوا إن شاء الله، والعرض مش يكون أما مش يكون خارج
1: المهرجان
2: 40 لمهرجان باجة الدولي. عدنا البارحة مع بالي كارمان، اليوم عندنا هاي السهرة إن شاء الله شهدت إقبال كبير برشا مع ولد الطلياني،
1: هاي مسرحية ولد الطلياني،
2: أي والله، والجمهور قاعد
1: يحبوهم، هم يحبوهم
2: كبيرة، والناس تحب، الناس مخنوقة، الناس حرارة وخنقة، والناس تحب تضحك، تلوج على الضحكة، تلوج على الابتسامة، والمهرجان كما نعرف هو فتحة للابتسامة وللفرحة وللبهجة، خاصة الفرحة والضحكة الجماعية راهي عندها إيقاع خاص على النفسية وعلى العلاقات وعلى برشا حاجات.
1: صحيح.
2: وقدوة إن شاء الله عندنا يوم قرداد هذا كيف هذا الوليد هذا ما شاء الله عليه، إقبال جماعي، غدوة نصور أتوقع سولد أوت كما صار في شيرين، كما تقريبا صار في كازو.
1: شيرين اللجمي.
2: شيرين اللجمي سولد أوت الحقيقة، وتعدت سهرية من أجمل السهرات اللي متفاعلوا، نحن جمهور باجي يتفاعل، عنده التعشيق، يعشق، يعمل علاقة مع الفنان وكل الفنانين الحقيقة،
1: ذواق هو جمهور باجي معروف،
2: كل الأنماط يتفاعل مع الفنان وما يقدمه الفنان. إن شاء الله الاختتام نهار 5 نهار 4 إن شاء الله، عرض الزيارة، عرض وعلى الهامش هذاك يمكن نقبل هكا شوية باش نعملوا هكا أوماج صغيرة للسيد
1: المنظر البجاوي،
2: المنظر البجاوي الحقيقة
1: الله يرحمه،
2: خلى علينا بقعة كبيرة كبيرة برشا برشا برشا، ربي يرحمه ويرزقنا الصبر والإيمان، والحقيقة نحن كما تعرف هو صحيح معناتها الحياة تستمر، ولكن ساعات تصير أشياء من لا نملك لها ردا،
1: نحن من إلا بشر هو صفته،
2: وبشر يعطيك الصحة،
1: أي من إلا بشر،
2: هذا هو، وأظن أني قد وضحت
1: واضحة واضحة المعلومة.
2: وهذا هو ما أتمناه المهرجان باجا هو إن شاء الله يكون نحو الأفضل والأحسن والأجمل والأروع. ولكن أهم حاجة من منبركم هذا وناشد كل السلطات كل الغيورين على الثقافة وفي باجة هو ضرورة ملحة وملحة جدا مسرح هواء طلق يتسع 10,000 متفرج ولا 7 ولا 8 المهم مسرح معناتها بمكونات الفرجة الحديثة و ويليق هكا
1: وتودي وخاصة أنه المهرجان دولي معناها والمنطقة تستحق مسرح مفتوح وتستحق وتبارك الله معناها الدور 46 معناها تأسس المهرجان وعمل تاريخ صحيح أي معناها يستحق وثم في باجة ثم مناطق ما شبها ومحلاها
2: يعني نقول لك جملة
1: تفضلي
2: في منظر الجاوي يقول أتعطيني نحصل صيف دولي بعد توجيه المسرح
1: وتجيه
2: العروض الدولية الكبيرة أتنحصل
1: صيف
2: دولي ومن بعد توجيه المسرح
1: صحيح.
2: لابد مش يجي نهار أنا واثق يأتي يوم ويبدأ عنا مسرح كبير ويهز 10,000
1: إن شاء الله
2: والناس تبدأ منبسطة وشاخة
1: إن شاء الله وتوا وين تتقام العروض سي فتحي؟
2: تتقام بهذا ثم فضاء العائلة والطفل مسرح صغير في أقصى الحالات 1500 ومدارج الحقيقة مش حاجة كبيرة حتى الشكل الهندسي والبناء ما هوش حاجة كبيرة ولكن هاكو فيه ركح أنا نخدم وملحق بالمركب الثقافي بباجة يعني
1: واضح
2: جنبه هكا هو مخصص للعائلة والطفل هانا نستغلوا فيه إلى حين يكون عندنا فضاء مع تكاس بينا
1: إن شاء الله
2: بالجهة وإن شاء الله وراي الثقافة راي الشعوب الثقافة راي حاجة راي مهمة ومهمة جدا
1: ترتقي الشعوب بالثقافة
2: طبعا
1: أكيد هذا هو والثقافة مهمة في كل منطقة طبعاً في بلادنا طبعاً لأنها طبعاً تحمي شبابنا ولأنها تدفع نحو طبعاً الأجمل وتدفع أنه يخدم المنطقة متاعه وأنه يقدم طبعاً كل ما هو جميل للمنطقة هذيك سي فتحي الشريف تفضل سيدي
2: عاد نقول لك حاجة في سبيل الدردشة ولا عاد أنا كنشوف حفلة مزيانة برشا نقول ساعة حفلة هكا آلاف مؤلفة يعني نقول باجة الليلة
1: مثلا
2: رقصت كم ترقص نقول المشاكل كل مش تلاح اللي متعارك هو مرته متعارك هو صاحبه
1: الليلة يتنساو الكل
2: فريمون معناتها الليلة ما ثماش مشاكل وغدوة جمعة كاملة
1: يا حي
2: إيقاع السهرية هو هذيك اللي تفاعلوا فيها وشطحوا فيها وكلوا فيها ورقصوا فيها وشافوا فيها
1: صحيح صحيح
2: مش تتعدى جمعة محلاها بلاش مشاكل بلاش عارك يتنحك
1: الحمد لله
2: ويتنحك الضغط
1: صحيح صحيح هو رب المهرجانات سواء كانت وطنية دولية أو جهوية هي المنفذ معناها واحد يمشي باش يوسع باله قال الراجل وزاد يتفرهد ويفرهد عائلته ويخرج من أجواء الدار والحيوت أي صحيح كلامك صحيح سي فتحي الشريف مدير مهرجان باجة الدولي في دورته 46 شكرا شكرا شكرا جزيلا سيدي الكريم على قبول الدعوة والله يرحم سي منذر البجاوي وإن شاء الله تبرمج عروض خلال السنة الحالية من الأخر العام ولا السنة القادمة الجعفر على مسرحية بسي وجنجون شكرا جزيلا سيدي إلى اللقاء

0: أصوات من الجهات.
1: ومباشرة باش نمشيو للكريب من ولاية سليانة وين نستقبلوا سي عماد زغدود مدير المهرجان الوطني للسنابل الذهبية. مرحبا بك سي عماد.
2: أهلا مرحبا أختي سابرة، تحية ليك وتحية لمستمعي الإذاعة الوطنية.
1: ربي خليك. شنية الطقس؟ احكي لي على الطقس في الكريب. نعرف اللي فما نسمة غاديك ترجع الروح.
2: وي نسمة سيرتو مع المهرجان السنابل الذهبية.
1: هيك تبدا تهفها في السنابل الذهبيه والنسمه توصل للجمهور والمستمعين. ساعه نبركوا لكم على عوده الروح للمهرجان، هذا مهم برشا. في دورته قد ايه تو المهرجان؟
2: 38 ان شاء الله.
1: ما شاء الله. به المهرجان انطلق تحت شعار نغني لنحيا وتحيا الحياة. واليوم نمر للنصف الثاني من المهرجان والجمهور يتابع العروض بكل شغف. كيفاش تقيموا الإقبال الجماهيري والبرمجة من البداية إلى اليوم؟
2: في البداية تحية ليك أختي صابرة على الاهتمام واهتمام الإذاعة الوطنية بمهرجانات الداخل. تعرف اللي مهرجانات الداخل أصعب بكثير من المهرجانات الأخرى باعتبار الصعوبات المادية، باعتبار أنه قلة المؤسسات الاقتصادية والمانحة والمستشهرة في المهرجانات. رغم الصعوبات هذه ثم إرادة جماعية، إرادة من مختلف في الواقع متساكني المنطقة، باعتبار أنه هذا المهرجان يلم الناس كل هي فرحة الكريب الكل. ما خبيش عليك المهرجان كان لم يكن، معناتها ما بدينا نحن كنا مبرمجين انه الاستعدادات انطلقت من زمن نسبيا معناتها معقول. دينا من مارس ونحن نحكمه في اخر لحظات وقع الغاء الدورة.
1: صحيح.
2: باعتبار بعض الصعوبات
1: الامنية،
2: الصعوبات المنطقية اقولش امنية، صعوبات برشا مطروحة. لكن بفضل مجهود نسكل من هيئة مديرة، من هيئة مديرة، من هيئة التنفيذ أي الهيئة التنفيذية نتاع المهرجان، من السلطة المحلية، بفضل كل ناس كل ذوما رجعنا المهرجان إلى موعده
1: الروح.
2: يوم 26 في ظرف قياسي رجعنا الروح، رجعنا الإمكانيات. الناس رجعت للميدان تخدم في نهار في نهارين تقريبا باش تحضر
1: الافتتاح
2: اللي كنت مبرمجة مفيد، معناتها تعب كبير، لكن قلت المفيد انه رجع المهرجان وبدينا في الدورة 38 تحت شعار نغني لنحيا وتحيا الحياة.
1: محليش
2: كان البداية من نهار 25 عيد الجمهورية، احتفال هام
1: بأكيد.
2: نشطنا من خلاله المدينة كل بكرنفال متميز صحيح متواضع، مش كيف العادة، نتيجة قلة الإمكانيات
1: اللوجستية والمادية
2: بالضبط. ومشينا إلى سهرة الافتتاح وهي سهرة الأغنية التونسية، وكان نجوم أنيس الخماسي وسمية الحثروبي وعماد عزيز، وكان في التنشيط صديقنا عبد الرزاق الشابي. 26 جويليا بدعم من إدارة المسرح عن مسرحية جرد موظف إنتاج مركز الفنون الدرامية والركحية صفاقس. مشينا نهار 28 جويليا إلى عرض صوفي، عرض متميز لصديقنا الفنان مراد باشا التخميرة. 29 جويليا إلى الفن الشعبي تليلي القرسي. 31 جويليا كانت ساعة سهرة الشباب مع الراب جنجون. من أوت البارح كانت سهرة متميزة وشهدت إقبال جماهيري غفير، نجلة تونسية في عرض زردة. بعد قليل على المسرح مركز الفنون مركز العرائس باش يقدم مسرحية مايراوش لمنير
1: العرقي.
2: إن شاء الله غدوة مع دعم الإنتاجات المحلية عن عرض الكريبة تغني.
1: هاي.
2: ويوم 5 أوت ستكون سهرة متميزة وأنيقة، سهرة الشعر والموسيقى من تأثيث فرقة عيون الكلام لصديقنا خميس البحري والشاعر الكبير آدم فتحي.
1: الله.
2: من 26 إلى 6 أوت إن شاء الله عنا المعرض متواصل، معرض تجاري فتحناه للحرفيين والحرفيات متاع معتمدية الكريب، اللي حقيقة قلنا ودائما نقول أنه المهرجان هذا إلى جانب أنه ثقافي هو اجتماعي، يبعث حركة اقتصادية في المنطقة، يمكن التجار الصغار من فرصة لترويج انتاجاتهم و يدوروا دولابهم في المعرض
1: ويعرفوا بأعمالهم زادة
2: ويعرفوا بأعمالهم وكذلك. من الحاجات الهامة أختي صابرة، عملنا زوز الندوات هامة. هي يوم 3 جويلية عملنا ندوة علمية الكريب تنوع الموارد التراثية وأفاق أحداث مسالك سياحية مستدامة، وأسسها وأشرف عليها دكتورنا الأسعد الدنداني أستاذ تاريخ معاصر. ونشتغل الآن أنه المهرجان باش يكون بوابة من أجل أحداث مسلك سياحي مستدام في معتمدية الكريب، إن شاء الله نوصلوا له من خلال دورات قادمة. أيضا البارح كانت ندوة علمية هامة حول الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة في شراكة متميزة مع وزارة الشؤون الاجتماعية الهيئة العامة للنهوض الاجتماعي، حول الفن في خدمة أشخاص ذوي وذوات الإعاقة والإدماج الثقافي ودور المهرجانات في إبراز الطاقات والكفاءات. هذا هو تقريبا أهم
1: ما شاء الله معناها لمستوا الجوانب كلها
2: إن شاء الله.
1: كنتوا حاضرين
2: وفقنا نحن، مشنا بالواقع مشنا راضين على أنفسنا، لأنه الكريب حقيقة هذه الأرض الطيبة تستحق أكثر من هكا وتستحق فرحة أكثر من هكا، لكن عذرا إن قصرنا لجماهير الكريب. إن شاء الله بالحماس الشباب اللي عنا، بحماس كل الفاعلين الثقافيين في معتمدية الكريب، نكونوا نعملوا مهرجان في مستوى الكريب، لأن الكريب دائما تستحق أكثر من هكا بكثير.
1: إن شاء الله الدورة 39. تفضل يا سيدي. يا
2: أختي صابرة بالله حبيت نحيي تحية خاصة لأي واحد ساهم ولو بكلمة طيبة من أجل تنفيذ هذه الدورة، لأنه دورة كانت حقيقة
1: دورة التحديات تسمى،
2: ما نقولش تحدي إنما إصرار
1: وعزيمة،
2: حلمة نحبوها تكبر في الكريب ونحبوها الناس كل تشترك فيها من سلطة محلية جهوية من فاعليين ثقافيين من وزارة الإشراف من مندوبية جهوية للشؤون الثقافية، اللي أتمنى أنها تتحرك أكثر وتحتضن أكثر المهرجان، لأنه في الكريب مهرجان الكريب راهو تابع مندوبية الجهوية للشؤون الثقافية
1: بسليانة.
2: أعتقد أنه تابع سليانة مش باجة ولا قصرين ولا تونس.
1: لبيز.
2: أن الناس تتفاعل وأرجو أن تهتم أكثر وأرجو أنه معناتها تقدر التضحيات على الناس على الميدان وعلى الشباب اللي متطوع من أجل تنفيذ مختلف فقرات البرنامج.
1: وإن شاء الله الدورة 39 توعد بأكثر عروض ويكون يدخلوا الناس الكل باش تنجح دورة جديدة من مهرجان الوطني للسنابل الذهبية بالكريب. سي عماد زغدود مدير المهرجان شكرا جزيلا سيدك.
2: أنا شنو؟ رئيس الجمعية.
1: رئيس الجمعية سمح.
2: المهرجان هو روضة، هي روضة شاعرة، روضة جبالي نحييها رفقة زملائها الكل.
1: يا سيدي شكرا لك وشكرا للسيدة روضة وكل المتدخلين لنجاح الدورة 38 من المهرجان الوطني للسنابل الذهبية بالكريب من ولاية سليانة. شكرا جزيلا سيدي الكريم، ليلتك زينة. نبقى معنا غم حتىش أخبار الساعة 10 وبعد نمشي مباشرة للحق.

0: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم أيقونة الموسيقى العربية، مطربة الجيل، الفنانة الكبيرة ميادة الحناوي. ويشاركها الحفل واحد من أهم الأصوات الشابة في أداء الموشحات والقدود الحلبية، المطرب السوري محمد خيري. الخميس 6 أوت 2026، العاشرة ليلاً، بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي، الدورة 60، من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: العاشرة ليلا هنا في تونس. مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وحدات الحماية المدنية ومصالح الغابات بمساعدة أهالي منطقة غيضة تواصل جهودها للسيطرة على الحريق الذي اندلع اليوم بجبل سيدي أحمد في معتمدية نفزة التابعة لولاية باجة. وتسببت رياح الشيلي في اتساع رقعة النيران بسرعة، فيما تتركز الجهود حاليا على منع وصول الحريق إلى المنازل المجاورة وحماية المتساكنين. تسجيل إصابات بآفة عنكبوت الغبار بعدد من الواحات بولاية قبلي. رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بقبلي محمد عبد اللطيف أوضح في تصريح صحفي أن الظروف المناخية التي تميزت بارتفاع درجات الحرارة وهبوب رياح قوية وفرت بيئة ملائمة لانتشار هذه الآفة بعدد من الواحات. وزارة الشؤون الاجتماعية تعلن الانطلاق بداية من اليوم وإلى غاية 30 من سبتمبر القادم في قبول ملفات تسجيل الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد للسنة التربوية 2026-2027 للفئة العمرية 3 إلى 7 سنوات، حسب ما جاء في بلاغ الوزارة على صفحتها على الفيسبوك. في العالم، استشهاد فلسطينيين 2 وإصابة آخرين مساء اليوم جراء استهداف طائرات الاحتلال عربة في حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة. وبالضفة الغربية المحتلة، قوات الاحتلال تهدم منزلا وعددا من المنشآت. وخلال مباحثات قطرية مع الإمارات والسعودية والكويت وعمان والبحرين، إجماع على ضرورة خفض التصعيد والتوصل لاتفاق شامل يحقق السلام في المنطقة. دمتم في رعاية الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.fr.

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.
3: يا بابا أنا جيتك لابس الجام وناوي نزور الأربعين تابوت صنجق داير في حزام وحرام وسلامي لجدولة بابا المبخوت صاحب طريقة ما عليه ملام شاد لي حاكم حكم الصوت حارس البلاد كاتب الكلام متسهد ما يخاف الموت.

0: كما نقول هذا افون جو قبل ما نسمع بثينة النابولي مباشرة من مهرجان الحمامات الدولي في دورته الستين، ولنقل العرض نسمع صوت الجميلة عبير بوليلة. مرحبا بك عبير.
1: مرحبا بك صابرة، تحية ليك ولكل مستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في مواكبة لحفلة جديدة على ركح مسرح الحمامات. هذه الأغنية الأولى لبثينة النابولي لحفلتها الليلة في عرض بعنوان دوليشة، وأكيد باش نعملوا دوليشة في عديد من الأغاني والإيقاعات. الأغنية تسحر عينيك، أغنية جديدة ما خرجتش في الألبوم أو في الخمس أغاني اللي خرجتها بثينة النابولي تقريبا مدة الشهر، أول مرة تتعدى وتقدم للجمهور تسمع، وكانت هي أغنية البداية لعرض دوليشة لبثينة النابولي. بثينة النابولي كما كنا نسمع صابرة يعني تعدت المشاركات من سينوج، عروض نوبة غرام، إلى أنها تاخو عرض بمفردة على ركح مسرح الحمامات.
0: مغامرة كبيرة
1: بالصمت.
0: أيوة أنا معك،
1: مغامرة كبيرة. أما نخليكم تكملوا تسمعوا الأغنية هذه ما أنها أول مرة باش تتعدى.
0: واضح.

0: عينيك. هي الأغنية الأولى في عرض دوليشا لبثينة النابولي، تفاعل كبير للجمهور. خلينا نسمع بثينة تحكي وتستقبل جمهورها.
1: اليوم باش نغني لكم، باش نعمل ديكم دوليشا، وفي الدوليشا هذيا نحب نهدي لكم بوسة بنينة ناخذ قبلها نفاس طويل.

غفير واكب ويقعد يواكب هذه السهرة وكذلك لسينمائيين مسرحيين موسيقيين. خلينا نسمع الأغنية الثانية في عرض الليلة دوليشا. نذكروا أن دوليشا هو عنوان الألبوم المتكون من 5 أغاني اللي تقريبا تو مدة شهر من كلمات مشتركة ما بين أغاني سيرين شكيلي وكتابة بثينة النابولي وألحان لقيس المليتي. نفس طويل نسمعها الآن.

0: نتابعوا في عرض بوسينة النابولي مباشرة من الحمامات مهرجان الحمامات في دورته الستين. عبير
1: نفس طويل
0: اي
1: تفضل صبر
0: عبير مش كيني بكري شوية معناها انها تاخذ مهرجان الحمامات في عرض وحدها على الركح.
1: هو مهرجان الحمامات تعود وأنه يعطي فرصة للعروض وشفنا عديد من الفنانين خاصة التوينس اللي عندهم مشاريع فنية خرجوا من الحمامات تكون نقطة انطلاق لهم. شفنا عديد من الأسماء والأصوات وبثينة نابولي الليلة تأثث السهرة هذه وأكيد باش تكون نقطة انطلاق في مشوار فني إن شاء الله. باش نسمعوا كوكتيل للطفي بوشناق
0: حلو
1: بصوت بثينة نابولي كانوا تلقاو في افتتاح
0: مهرجان قرطاج الدولي
1: مع صبر باه كانوا ضيوف لصبر باه
0: صحيح نسمعوا معك عبيد

0: مثال للطفي بشنيك مسايا حق الواد وريتك مو الغنية تشبه دولي شليان من اللي بدينا ونسمعه في حنين للمدينة تونس العتيقة حنين لتفاصيل الأحياء التونسية. قبيلة صابر حكينا على أنه ممكن مازال تجربتها جديدة بالنسبة لبثينة النابولية. ما حبيت نذكر وأنه كذلك الحمامات تعطي فرصة وسبق وأنه نسرين جابر صعدت على ركح الحمامات وكانت نقطة انطلاق لها ثنائي نور وسليم عرجون. خليني نذكر أنه الحفلة هذه بشبابيك مغلقة.
1: أي.
0: الحفل
1: قبل بأسبوع معناه
0: قبل 3 أسابيع من الحفلة.
1: 3 أسابيع ما شاء الله. لا هي صوتها ما شاء الله عليها را عندها حضور جميل صوتها جميل
0: فما برشا سلاسة حتى في مستوى الركح تفاعل مع الركح. نسمعوا الغنية الذية الثالثة أو الرابعة نحكيه على بعد تسحر عينيك نفس طويل كوفتير رتفي بشنيق دوليشا وعنوان العرض والغنية هذه من كلمات بثينة نابولي ألحان قيس المليت.
1: نسمع دوليشا ومن بعد نمشي مسرح الهواء التلقب بوغرنين ونعملوا إطلالة على السهرة المغربية الترابية الكبرى طريق الملوف.

هات نمشي ونعملوا طلة عبير بعد إذنك على السهرة المغاربية الترابية طريق المالوف على ركح مسرح لواء الطلق ببوقرنين ضمن فعاليات الدورة 44.

0: نعود ونرجع للحمامات لزميلتنا عبير بوليلة، وبعد نعود ونرجع نحن ماشيين جايين ماشيين جايين ماشيين جايين حتى شلين نوصلوا نص الليل توا 10:39 على موجة الإذاعة الوطنية. عبير
1: مرحبا بك مرة أخرى. كنا نسمع الأغنية اللي ممكن ما نجمنيش معناه ما وإحنا في إطلالة على مهرجان بوغرنين، هي الناس تخاف من الحب، كلمات سيرين شكيلي. فقط حبيت نذكر أنه في بالنسبة للفرقة الموسيقية تتكون من 10 عازفين، ومن بينهم عازف الساكسفون نزار عليل اللي هو كذلك عازف يشتغل مع أمين معلوف. قيس المليتي يقود الفرقة الموسيقية، وكانت كذلك بثينة نابولي في غنية نفس طويل أو الدوليشة عفوا، كانت عزفت بآلة نعرفوها.
0: ما عرفتهاش أنا الآلة،
1: عرفتها هي آلة يعني تخلي فما صوت يخرج مع الهواء، اسمها أنا قيدتها أما الدنيا ظلمة قصب
0: تضوى
1: عطينا الاسم كازو كازو كازو كازو كازو. هي اللي الفنانة الفرنسية زاز استعملتها في اغنيتها جوفو
0: هذيك اللي يستعملها الاراغوزا.
1: هذا هو. فكان فما كذلك سولو كمانجا، فما يعني الالات الموسيقية حاضرة في التنفيذ الموسيقي، وهذه يظهر لي اكيد الرؤية الموسيقية لقيس المليتي اللي يقود الملحن واللي يقود كذلك الفرقة. الاغنية توا اللي هي القلب اختار نسمعوها.

0: القلب اختار هو جينيريك مسلسل كان تعدى على قناة نسمة أديت بثين النابولي الأغنية
1: لحن مميز
0: ولحن هادي هلال والتوزيع الموسيقي لسامي معتوبي هو حاضر في الحفل ووجهت له بثينة نابولي تحية في هذه الحفلة اللي بشي تأدي الآن كوكتيل لصالحة نستمعون
1: قبل هذا عبير قبل ما نستمعوله تحس اللي غنيتها كلها تقريبا فيها حكاية مش كلماتها كاكا محطوطة معناها الكلمات تحكي قصة يكون شيء ذاك التوجه متاعها
0: تفاصيل ذكريات فما حنين فما طفولتها في نلقاوها في دوليشة نلقاوها في نفس طويل
1: صحيح
0: نلقاوها في حتى
1: حتى في الكوكتيل متاع لطفي بوشناق اللي اخترته
0: كوكتيل اخترته انه يشبه هي حكايه
1: للموند متاعها لعالمها
0: وهي معناها حسب ما وقت اللي تصرح تقول انا تونسية بتفاصيل بسيطة تخلق مني روح وخيالي خليني نكتب يعني من غادي هي تاخد تجبد
1: محلة النسمة
0: استمعوا الجو التونسي
1: أملا

0: يا خلينا
1: نجم نتخيل شوية الجمهور، نجم نتخيل الجمهور عبي، نجم نتخيل
2: إن شاء الله نحاولوا أن نوصلوا لكم الأجواء هذه على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. حاضرين في هذه السهرة دوليشة، عملنا دوليشة بالإيقاعات التونسية،
1: دوليشة اللي هي محواسة معناها اللي هي دورة
2: محواسة
1: صحيح، خاطر الدوليشة كلمة كم مش متداول،
2: هي كلمة وهي كلمة من العتيق يعني كلمة تونسية، وهذه يشبه نرجع للتفاصيل أنها بليك الملاحظة أنها تشبه لشخصيتها للمواضيع اللي تطرحها في غنيتها لنوعية كذلك الكلمات اللي تنتقيها. سيرين شكيلي اللي معاها كذلك في المشروع هذا في مستوى الكلمة تقول أنا نحب الكلمة التونسية ونحب معناها ما تمشيش مع الوقت لأنه هي اللغة حية
1: بالحق، غنية ياسر هي اللهجة التونسية.
2: نقعد في الجو التونسي
1: تونسي
2: شو رايك؟
1: يلا اي لا معاك

الله عليكم. أول حاجة الساعة. ولو كان الألمان يجاوبنا يجاوبها بامناش شكون اللي كتبت الحقيقة راه. شي يقول لها زعما نجاوبوهم

0: تسمعوا الإذاعة الوطنية في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
2: الخبر عنا مسؤولية
3: والمعلومة أمانة،
4: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
3: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
4: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
5: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية، متعة الاستماع، متعة
6: الاستماع. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: الحادية عشرة ليلا بالإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. ديوان تونسيين بالخارج ينظم غدا الثلاثاء بمدينة بنزرت المحطة الثالثة من سلسلة الندوات الإقليمية للاستثمار الموجهة للكفاءات والمستثمرين التونسيين المقيمين بالخارج. الندوة تأتي في إطار تكثيف الجهود الوطنية للتعريف بمناخ الاستثمار بتونس ودفع مساهمة أبناء الجالية في الاستثمارات المباشرة، وذلك اعتمادا على خارطة القطاعات الواعدة والمجددة على المستويين المحلي والجهوي. جلسة عمل بإشراف وزير التجهيز والإسكان والمكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صالح الزواري خصصت لمتابعة تقدم أشغال إرساء المنصة الرقمية الخاصة بالكراء المملك والبيع بالتقسيط للمساكن الاجتماعية. الباحثتان سمارة بدروشي وألفة مسعود من جامعة تونس المنار تتحصلان بامتياز على ماجستير من كلية الطب بجامعة هارفارد إثر فوزهما بمنحة حازم بن قاسم، والتي تعد من المنح شديدة التنافس. في العالم، وخلافا للتصريحات الأخيرة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إيران تنفي وجود أي مفاوضات جارية أو خطط لعقد مباحثات مباشرة أو غير مباشرة مع الولايات المتحدة، مؤكدة أن مضيق هرمز يبقى مغلقا ما دام الحصار البحري الأمريكي على إيران متواصلا. المحادثات المباشرة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي تدخل غدا جولتها السابعة في روما، وهي الثانية في العاصمة الإيطالية والأولى منذ اختبار المناطق التجريبية على الأرض. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيام.
1: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي؟ وين هي؟

0: منكم تحية كبيرة.
1: الفن الفن عمري للفن
2: ليالي تونس.
3: نعود نمشي مباشرة للحمامات العبير بوليلة ونشوفوا بثينة النابولي وين وصلت.
4: وصلت الآن لتكريم واحد من الأصوات اللي فقدناهم في الساحة الفنية. خليكم تكتشفوا التكريم لشكون.

0: تكريم السلح الفرزي الله يرحمه من خلال هذا النغم.
1: الله يرحمه الله يرحمه. تكريم لسلح الفرزي تقبلها سمعنا كذلك أغنية الوردة اللي تحكي عليها أديتها واللي كنت أديتها قبل ولقات نجاح في مواقع التواصل الاجتماعي وأديتها، واللي يميز الإعادات أنه قاعدة تتقدم بتنفيذ رؤية موسيقية. فما في مستوى التوزيع نشوفوا آلات موجودة وحاضرة، فما يعني تجديد في مستوى التنفيذ الموسيقي. قيس المليتي هو اللي يقود مايسترو هذه الحفلة الموسيقية وهذه السهرة. نواصلوا الاستماع
0: لهذه الأغنية الأخيرة.
1: لا هي راهي قلبت البرنامج وقالت
0: ليش بشاورتش
1: قالت مش مشكل كانت فما برشا الحقيقة كانت سبونتاني مع قيس المليتي قالت يومي سيش نعرف اللي مش توا ما توا خان كرمو توا
0: توا
1: بش حسمه يا ديلي
0: اوكي

0: زاد الحب على ما بينا. عايشكم
1: عايشك انت.
2: هذه بنيت يلي اللي نذكروا انه المؤلف الموسيقي قاسم مليتي هو معناه صنع الرؤية الموسيقية لكل الأغاني والإعادات لهذا العرض عرض دوليشا. باش نمشي وتول أغنية أخرى يليلي كذلك من ألحان قيس المليتي. توا باش نمشي الموال يظهر لي موال
1: هنا معك

0: طرب حاضر في هذه الصحراء بأغنية أم كلثوم. هي سهرة ونعرف احنا حميمية مسرح الحمامات
1: صحيح،
0: قريبة برشا من الجمهور، والفنان يلقى فما أرياحية وفما قرب وفما انتميتي مع الجمهور. هذه الأغنية الأخيرة في السهرة باش نخليكم كلمات بثينة نابولي زي نوبل حنا الحان قيس المليتي.
1: اسمعوا مع بعضنا.

0: دوليشا دوليشا مزيانة. الكلمة التونسية من الموروث الشفوي للتونسي هي الجولة، ودوليشا كانت جولة بين الأنماط الموسيقية متشبعة بالهوية التونسية بالروح التونسية، ومنفتحة كالتونسيين الكل على الشرق، كذلك من خلال كوكب الشرق أم كلثوم كان عرض فيه تكريم، كذلك فيه الفن الشعبي، فيه الكلمة التونسية من صليح لطفي بوشناق، الفن الشعبي تكريم صالح الفرزيت، والجيل الجديد للكلمة التونسية سيرين شكيلي بثينة نابولي، وفي الأداء في الصوت في الغناء وفي الكلمات كذلك، واللحن المؤلف الموسيقي اللي عيشنا جولة ودوليشة بين الأنماط الموسيقية. قيس المليتي جمهور واقف، قاعدة تحيي بثينة في العازفين، وأنا بدوري زادة نحيي الفريق اللي كان حاضر معنا في تأمين هذه السهرة. شكرا لي صبر بن ظافر في الجانب التقني، ونافع الغزواني قائد الرحله. شكرا لكم، شكرا صابر على هال،
1: شكرا عبد المليله
0: معاك كذلك. حاولنا انه مع بعضنا نعيشوا الجمهور هذه السهره التونسيه، نفرحوا وقت اللي كل مره يكون ثم اسم وصوت تونسي يزداد وينزيد للساحه الموسيقيه التونسيه، ويكون ثم كذلك ثقافة وثم كذلك رؤية فنية، مهم جدا للمستقبل هذا الجيل اللي هو كذلك باش ياخذ مشعل ويكون مع الجيل اللي أسس للموسيقى التونسية. شكرا لك صبرا الهميسي، تحياتي من الحمامات، إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء عبير بوليلة، وشكرا لك على نقل حفلة بثينة النابولي مباشرة من الحمامات. الفنانة هذه قاعدة تخطو في خطن عملاقة ما شاء الله عليها، إن شاء الله يظهر لي عندها عرض في المهدي نهار 5 أوت. العرض يرتكز على مقاربة فنية تجمع بين أصالة وتراث أصالة وتراث الأغنية التونسية مع لمسات وتوزيعات موسيقية عصرية ومجدة، تتمحور حول مواضيع الحب الحنين وأزقة المدينة العربية، أغاني مألوفة إلى جانب الإنتاجات الجديدة متاعها. ليلى بثينة النابولي أكدت على كونها صوت جميل وصوت واثق، برافو عليها بثينة، وإن شاء الله مزيد من النجاح والتوفيق. نمشي ونعمل طلة ميساج سريع على السهرة المغاربية، طريق المالوف على ركح مسرح الهواء الطلق ببوغرنين ضمن فعالياته في الدورة 44. العرض من إنتاج وإشراف الفنان التونسي سفيان الزايدي اللي تخصص لسنوات في إحياء طوابع المالوف والموشحات. يمثل العرض جسر موسيقي عابر للحدود يربط بين مدارس المالوف والموسيقى الأندلسية في بلدان المغرب العربي لإثبات وحدة هذا الإرث العريق. النجوم المشاركين في العرض واللي شاركوا في العرض 3 من أبرز قامات الفن الأندلسي والمالوف في المنطقة على ركح واحد، وهما سفيان الزايدي من تونس، عباس ريغي من الجزائر وتحديدا مدرسة مالوف قسنطينة، ورضوان الشابك عن ليبيا وتحديدا المالوف الطرابلسي الأصيل. نبقى وشوية مع المالوف ومن بعد كوننا إن شاء الله كلمة الختام.

0: شكرا للعبير بوليلة والفريق من مهرجان الحمامات، شكرا لكمال الخلصي في ربط مباشر من مهرجان بوغرنين لعرض طريق المالوف. نعود بكم الليلة بالذاكرة إلى واحدة من أبهى سهرات صيف 2022، وتحديدا ليلة 19 أوت، وقت اللي اهتزت مدارج مسرح الحمامات العريق حنينا وفرحا. ليلة أثبت فيها القدير الفنان عدنان الشواشي بمرافقة فرقة موسيقية ضخمة بقيادة المايسترو محمد لسعد القليبي أن الفن الحقيقي لا يموت. بين سحر كلمات الأغاني وأصالة الألحان وبمشاركة مميزة من الأصوات الوفية كما أسمى بن أحمد وأنيس الخماسي، عشنا عندها ليلة تونسية بامتياز. نترككم الآن مع مقتطف من العرض هذا، العرض الساحر، باش تستمتعوا بنغمات الزمن الجميل، مع تحيات وهبي الواعر من أمام كونسولات استوديو نبيل بن زكري ووليد تليلي الله يرحمهم وينعمهم، وصابرة الهميسي تتمنى لكم ليلة سعيدة مليئة بالأحلام الجميلة. تصبح على خير، إلى اللقاء. نسكن
1: الركح الخالد.
2: في إطار تكريم الفنان التونسي عدنان الشواشي واعترافا بمسيرته الفنية المتميزة، كان عرض الحمامات تغني عدنان في اختتام الدورة 56 لمهرجان الحمامات الدولي، وبمرافقة فرقة الوطن العربي بقيادة المايسترو عبد الرحمن العيادي. العرض كان بتاريخ 19 أوت 2022.

رايحة نصبيكي أخضر وورد وخدكي أحمر، رايحة نصبيكي أخضر وورد وخدكي أحمر، وريقكي العنب كوكب، رايحة نصبيكي أخضر وورد وخدكي أحمر.

0: الركح الخالد. تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
1: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
2: انتصف الليل هنا في تونس مستمعينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. وفي عناوين هذه النشرة: تواصل الجهود للسيطرة على حريق جبل سيدي أحمد بنفزه من ولاية باجة مع اتساع دائرة النيران. تعزيز استثمارات التونسيين بالخارج وتثمين الفرص الجهوية محور ندوة إقليمية ببنزرت اليوم. باحثتان تونسيتان تتحصلان بامتياز على ماجستير من كلية الطب بجامعة هارفارد وتتويج إحداهما بالميدالية الذهبية للدفعة. وفي العالم تصريحات متضاربة بشأن استئناف المفاوضات الأمريكية الإيرانية وجولة سابعة من المحادثات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية اليوم في روما. تفاصيل الأنباء. كثفت وحدات الحماية المدنية ومصالح الغابات جهودها للسيطرة على الحريق الذي اندلع بجبل سيدي أحمد من معتمدية نفزة من ولاية باجة في ظل اتساع رقعة النيران الليلة واقترابها من بعض التجمعات السكنية. من باجة ناجي الخلولي.
3: تتواصل منذ أكثر من 10 ساعات محاولات فريق الحماية المدنية والغابات لإخماد الحريق الذي اندلع صباح اليوم بجبل سيد أحمد بنفزة. هذا وتوسعت دائرة النيران هذه الليلة لتقترب أكثر من التجمع السكني الأحبابة والتريعية من عمادة الظهيرات، فيما تتمركز وحدات الحماية المدنية والغابات بجانب عدة تجمعات سكنية لحمايتهم وحماية ممتلكاتهم الخاصة. يذكر من جهة أخرى بأن جبل سيد أحمد يعرف بكثافة غاباته وخاصة الصنوبر الحلبي والغابة الشعراء ووعورة تضاريسه، مما صعب على عملية السيطرة عليه من طرف وحدات الحماية المدنية والغابات. ناجي خلولي للإذاعة الوطنية.
2: ضبطت وزارة المالية معدلات نسبة الفائدة الفعلية وحدود الفائدة النشطة للسداسية الثانية من سنة 2026، ويتضمن القرار الصادر عن وزيرة المالية في الرائد الرسمي الأخير معدلات نسبة الفائدة الفعلية وحدود نسبة الفائدة المشروطة التي تقابلها، وذلك فيما يتعلق بثمانية أصناف من القروض البنكية. أستاذ القانون البنكي محمد خيلي يضيف لمريم الغربي.
4: الأمر يهبط للعموم كل 6 أشهر يحدد النسبة هذه السداسية اللي تكون متفاوتة حسب نوعية القروض. بالنسبة للقروض الاستهلاكية فإنه نسبة الفائدة الفعلية لازمها تكون 11.23% وسقف الفائدة المشطة 13.47%. إيش معناها الفائدة المشطة؟ هو الفائدة اللي توظف على أصل الدين تكون شاملة للعمولات البنكية وللرسومات كلها، معناها ما يلزمش المعدل كله متاع الفائدة على أصل الدين يفوت 13.47% بالنسبة للقروض الاستهلاك، وبالتالي فإنه المواطن محمي بالفائدة هذه المسقفة بالقانون. بالنسبة لقروض السكن فإنه نسبة الفائدة الفعلية هي 10.25% وسقف الفائدة المشطة 12.30%. بالنسبة للقروض طويلة الأجل فإنه سقف الفائدة 11.50%، وبالنسبة للإيجار المالي والمنقولات فإنه نسبة الفائدة المشطة تبلغ 16.4%. وبالتالي فإنه يمنع على البنوك تعطي نسبة فائدة تفوق السقف المحدد، وبالتالي فإنه ما ينجمش القرض يمنح بنسبة فائدة مشطة، وإلا فإنه يقع في ما يسمى بالشطر، وهو ما يعاقب عليه القانون.
2: ينظم ديوان تونسيين بالخارج اليوم الثلاثاء بمدينة بنزرت المحطة الثالثة من سلسلة الندوات الإقليمية للاستثمار الموجه للكفاءات والمستثمرين التونسيين المقيمين بالخارج. وتأتي هذه الندوة في إطار العمل على التعريف بمناخ الاستثمار بتونس ودفع مساهمة أبناء الجالية في الاستثمارات المباشرة اعتمادا على خارطة القطاعات الواعدة والمجددة على المستويين المحلي والجهوي. وكانت هذه السلسلة من الندوات الإقليمية انطلقت من ولاية تطاوين يوم 23 من جويليا الماضي، وتواصلت بالعاصمة في 29 من جويليا، على أن تختتم بولاية القيروان يوم 6 من أوت الجاري. أعلن المكتب الإقليمي للصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا عن إطلاق مبادرة جديدة في تونس تهدف إلى تحويل منظومة التصرف في النفايات البحرية إلى رافعة للاقتصاد الدائري لفائدة المجتمعات الساحلية. ويعتمد المشروع نظاما متكاملا لتعقب النفايات يحمل اسم مسار التصرف في النفايات، من شأنه الربط بين مرحلتي استرجاع النفايات من البحر والتكفل بها على البر. تحصلت الأستاذتان الباحثتان سمارة بدروشي وألفة مسعود بامتياز على شهادة الماجستير في العلوم الطبية في البحوث السريرية من كلية الطب بجامعة هارفارد وفق ما أعلنته جامعة المنار. كما نالت الباحثة سمارة بدروشي أيضا الميدالية الذهبية جوردون ويليامز لدفعة سنة 2026 تقديرا لتميزها الأكاديمي. عن هذا التفوق العلمي تحدث رئيس جامعة تونس المنار معز شفرة.
5: ألفة مسعود من معهد باستور بتونس وسمارة بدروشي من كلية الطب بتونس باحثة وكذلك طبيبة مختصة في مستشفى شارل كول تنهيان مرحلة الماجستير بتفوق من أول جامعة في العالم جامعة هارفارد بكلية الطب. والأستاذة سمارة بدروشي تحصلت على الميدالية الذهبية لتخرجها بالمرتبة الأولى على الدفعة 2026 بكلية الطب بجامعة هارفارد. هذا يشرف الجامعة يشرف تونس ونحن من نجم يزيد كان إشعاع لبلادنا قبل كل شيء. الزوز ذوما اللي تحصلوا على منحة حازم بن قاسم، المنحة دي منحة دولية مش أي شيء تحصل عليها، يعني شديدة التنافس تحصلوا على المنحة وشرفوا التوانسة شرفوا المرأة التونسية. وهذه أنا نداء لكل الطلبة في تونس بصفة عامة، رغم ذوما دي سكسس ستوري، رغم ذوما قرأوا في المؤسسة العمومية قرأوا في كلية طب بتونس، ثم تنجموا تعملوا حتى خير منهم. الحمد لله تألقنا بالعلم.
2: انطلقت عملية قبول ملفات تسجيل الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد للسنة التربوية 2026-2027 للفئة العمرية من 3 إلى 7 سنوات لتتواصل إلى غاية 30 من سبتمبر القادم. ودعت وزارة الشؤون الاجتماعية الراغبين في تسجيل أبنائهم إلى المبادرة بإيداع ملفاتهم بمقر المركب الاجتماعي والتربوي للأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد بمدينة عمر المختار سيدي حسين. في شأن ثقافي انطلقت أمس بقلعة سنان من ولاية الكاف فعاليات الدورة 8 من الأيام الثقافية يوغرتة لتتواصل على امتداد 5 أيام ببرمجة تتضمن عروضا فنية وثقافية وتراثية تجمع بين الإبداع والترفيه. مديرة دار الثقافة قلعة سنان عبلة الشافية.
6: افتتاح بالعرض المسرحي الفكاهي للممثل وليد الزين بعنوان مسيو بروبر، اليوم عرض غنائي تراثي كافي للفنان حسان تاس، ونهار 5 أوت إن شاء الله باش تكون عرض مسرحي للأطفال بعنوان غابة الحكايات، ونهار الخميس 6 أوت إن شاء الله باش يكون عرض مسرحي بعنوان هذيان، ويكون الاختتام بعرض غنائي صوفي بعنوان اللمة. جت التظاهرة هذه الأيام الثقافية هي تعوض المهرجانات قلعة سنان، ما فيها الجمعية باش تخدم المهرجان، التجأنا أن نعملنا الأيام الثقافية هذية، وأثناء كان باش تعرف إن شاء الله بالتراث الجهوي تراث الكيف إن شاء الله.
1: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
2: في أخبار العالم، استشهد فلسطينيان 2 وأصيب آخرون مساء أمس جراء استهداف طائرات الاحتلال عربة في حي الشيخ عجلين جنوب غرب مدينة غزة. وكانت وزارة الصحة في غزة تحدثت قبل ذلك عن وصول 19 شهيدا إلى مستشفيات قطاع غزة جراء استمرار العدوان الإسرائيلي على مناطق متفرقة من القطاع في يوم واحد. في الأثناء أكد مجلس السلام في غزة أن الانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من الخط الأصفر في قطاع غزة لن يحدث إلا بعد اكتمال عملية نزع السلاح وتفكيكه. في الملف اللبناني، تدخل المحادثات المباشرة بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي اليوم الثلاثاء جولتها 7 في روما. المحادثات التي تستمر على مدار يومين هي الثانية في العاصمة الإيطالية والأولى منذ اختبار المناطق التجريبية على الأرض. وكشف مصدر مطلع عن أن الجانب اللبناني سيطرح خلال المفاوضات مقترحا يرتكز على اعتماد مناطق تجريبية جديدة للانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان، ومنها منطقة بنت جبيل أو الخيام جنوب نهر الليطاني. تتواصل حالة الغموض بشأن المسار الدبلوماسي بين واشنطن وطهران في ظل تضارب التصريحات بشأن استئناف المفاوضات بالتزامن مع استمرار الهدوء العسكري والجاهزية الأمريكية لاحتمال تجدد العمليات. ففيما أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود مفاوضات مع إيران تركز على إعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل بحلول اليوم الثلاثاء، نفت الخارجية الإيرانية وجود أي مفاوضات جارية أو خطط لعقد مباحثات مباشرة أو غير مباشرة مع واشنطن، مؤكدة وجود وفدها التفاوضي داخل البلاد. وقالت طهران إن المضيق سيبقى مغلقا ما دامت واشنطن تواصل عملياتها العسكرية وحصارها البحري على إيران. بآخر تداعيات الملف الإيراني يتكامل هذا الموعد الإخباري قدمناه لحضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا أبرز ما جاء فيه في عناوين: تواصل الجهود للسيطرة على حريق جبل سيدي أحمد بنفزة من ولاية باجة مع اتساع رقعة النيران، تعزيز استثمارات التونسيين بالخارج وتثمين الفرص الجهوية محور ندوة إقليمية ببنزرت اليوم، باحثتان تونسيتان تتحصلان بامتياز على ماجستير من كلية الطب بجامعة هارفارد وتتويج إحداهما بالميدالية الذهبية للدفعة. وفي العالم تصريحات متضاربة بشأن استئناف المفاوضات الأمريكية الإيرانية وجولة سابعة من المحادثات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية اليوم في العاصمة الإيطالية روما. إلى اللقاء. الإذاعة الوطنية.

0: الإذاعة الوطنية التونسية.
1: المسألة مسألة ذوق.
2: عاشق لالي الصفر مداح القمر.
3: أنا بعشقك، أنا كل لك،
4: سأقول لك.

0: موال العشاق، موال العشاق مع نادر عطية.
1: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا بكم مستمعين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية في موال العشاق بنكهة النسمة والصيف. في كل مساء صيفي تتغير ملامح المدن، تنبض الساحات والمسارح بالحياة، يصبح للموسيقى موعد لا يفوت. الصيف ليس مجرد فصل من فصول السنة، هو موسم اللقاءات، السهرات، المهرجانات، الأغنيات اللي ترافقنا وتبقى عالقة في الذاكرة. في تونس كما مختلف أنحاء العالم العربي يحمل الصيف نكهة خاصة. نشوف المهرجانات الصيفية، يصعد الفنانون إلى خشبة المسارح ويصنعوا لحظات من الفرح والطرب، وتتحول الأغاني إلى عنوان لرحلات، والبحر والليالي الدافئة اللي يجمع فيها الأصدقاء والعائلات. احنا جمعنا المعاني في أغانينا، نحكينا عن نسمة روحية، نسمة وما زالت المختارات الغنائية عن الصيف والبحر وعشق البحر. السهرة هذه باش نرافقوكم زيدا فيها جولة بين أجواء الصيف، ونستعيد أشهر الأغاني اللي صنعت ذكريات أجيال في مهرجان قرطاج الدولي. برشا فنانين ساعدوا على ركح المسرح الأثري بقرطاج، فما شكون هو خلى بصمة في المهرجان، وفما شكون المهرجان مثل له محطة فنية مهمة في مسيرته اللي تتسمى توا مشهورة وكبيرة، وبرشا أمثلة. على ذلك احنا في شعارنا ديما القليل من الكلام والكثير من الأنغام، باش نسمعوا برشا أنغام وبرشا مختارات غنائية. خلينا نحيي رفيق دربي في هذا اللقاء المباشر كريم المد. بنعرف برشا مستمعين في التوقيت هذايا مروحين من سهرات ومعدلين على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. نادر عطية رفقكم بمحطات مختلفة باش نسمعوا برشا أغاني. يلا كريم نسمعوا الغناء من بعد، وديما في لقانا موال العشاق.

طوق الياسمين، صوت ماجد الرومي وقبلها غنات عيناك ليالي صيفية، أغاني ليلية بامتياز، أغاني ربما عندما تصبح الموسيقى الأقرب إلى القلب في سكون المساء. نحب نحيي كل مستمعينا، كل ما يسمع غناية ويألف حكاية هكا وراء الغناية تتحول الليالي إلى مساحات للدفء والحنين والفرح واتصلتينا. نحب نحيي مستمعينا أسامة السعفي اللي يسمع فينا توا يقول لي موزيكا مزيانة جميلة، شكرا لك صديقي الجميل. نصل ليلة 42 دقيقة مواصلين معكم على نفس الإيقاع، إيقاع الموسيقى الجميلة الصيفية اللي تتغنى بروح الصيف، النسمة، البحر، الليالي. نمشيو مع صوت حبيبي لولا السهر، من بعد باش نسمعوا من بعد خليكم مع فضل شاكر هوا يا هوا، وباش نسمعوا زادا محمد منير أنا بعشق البحر.

0: تسمعوا برامج غذاء الوطنية في بنزرت على 102.6 FM، في جندوبة وباجة على 99.97 FM، في الكاف على 104.9 FM.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. وسط تضاريس وعرى، كثفت وحدة الحماية المدنية ومصالح الغابات جهودها للسيطرة على الحريق الذي اندلع في جبل سيد أحمد في معتمدية نفزة من ولاية باجة، في ظل اتساع لرقعة نيران الليلة واقترابها من بعض التجمعات السكنية. وقد أسهمت شدة الرياح في انتشار واسع للنيران أتت على مساحات كبرى من الأشجار. ويتوقع معهد الرصد الجوي ارتفاع درجات الحرارة اليوم لتكون بين 42 و 45، على أن تسجل انخفاضا بداية من غد الأربعاء خاصة في الشمال والوسط، يشمل انطلاقا من الخميس جميع الولايات. ينظم ديوان تونسين بالخارج اليوم في مدينة بنزرت المحطة الثالثة من سلسلة الندوات الإقليمية للاستثمار المواجهة للكفاءات والمستثمرين التونسيين المقيمين بالخارج. في العالم اليوم، في العاصمة الإيطالية روما، الجولة السابعة من المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية، وتستمر يومين برعاية أمريكية وبحضور وفود سياسية وعسكرية. وأفاد مصدر لبناني أن بيروت ستقترح اعتماد ما يسمى مناطق تجريبية جديدة للانسحاب العسكري الإسرائيلي، ومنها منطقة بنت جبيل أو الخيام جنوب نهر الليطاني جنوب لبنان. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fr.